0: عندك نجوع ونحكي لك على الحال.
1: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. كم يشتاق الصوت لصداه حين يغيب، وكم يشتاق الأثير لهذه اللحظة التي تجمعنا بكم مرة أخرى. نعلم أن الانقطاع كان طويلا وطويلا جدا، وأن الشغف كان يحدون جميعا لهذه العودة. وها نحن نعود بكم بقوة وشغف، على أن بوجودكم برنامج الذي طالما كان رفيق أوقاتكم يعود اليوم ليكون مساحتكم الخاصة لنحكي معا ونسمع معا ونعيد إحياء تلك اللحظات التي تجمعنا على الخير والفائدة. دعوتنا لكم ليست فقط لمتابعتنا، بل الإقبال بقلوبكم وآذانكم لنحضر سويا في كل كلمة وكل فكرة. اجعلوا من وقت البث فرحة الاستطلاع من زحام الحياة، والتفافا حول ما ينفع ويلمس الروح. ننتظر تفاعلكم، مشاركتكم، دفء وجودكم الذي هي السر الحقيقي لاستمرار هذا البرنامج. أهلا وسهلا مجددا في بيتكم الخيمة، وساعة الاستماع تبدأ الآن. في مستهل هذه الحصة سنلتقي مع الشاعر علي بن الحبيب الحافظي من الحمة، شاعر له قصائد شارك بها في التظاهرات الثقافية في مختلف المهرجانات، له إبداعات صولات وجولات. يرسم الرسام لوحاته على القماش، ويرسم الموسيقي موسيقاه على الصمت، والشاعر علي الحافظي يقرأ قصائده بكل تشجيع منكم، فمنه الشعر ومنا ومنكم الإنصات.
3: أكيد حتى كان ما تعرضش لي مباشرة، ثم صاحبي مثلا وعشيري وهكا وهكا وجميلي معناه تعرض الوحي وحكى لي أني نجم نعيش القضية هذيك، المحنة هذيك نجم نعيشها. هذه نقول ثم ناس صحبتهم تزيد ذخائر، وثم ناس خلطتهم تدير جاير، ثم اللي صاحب طيبة طريق العواج محال كان يجيبه، والشيء من متاه مش غريبة، مع طلت هلت عليك بشاير، وثم الإخلاطة مهزة وهزيبة من جرت متنال كان قهير، متنال حتى يفادة أخسرت إخلاطة ورفق تومي عادة، تبع طريق الخبث فيه تمادة عديم التجارب، معرف دباير أما عفيف النفس، نال الشهادة شارب حليب الطهر وجه ناير، وجه ضاوي ثابت وعامل للعقل رساوي، بسم كلام لجروح يداوي، محال ما يقعد حذيه الحاير، وثم الإخلاطة يزيد كان دعاوي، على غفلتك تلقاه ذيبة غاير، ذيبة ينيب يجرح كلام للصغير يشيب، كان تكلم ولسان مسيب، بالكذب عمر حاضر وجفاير، وثم الطيب للقلوب حبيب، عز الرفق لكان غار الغاير، محل شاهدي والنبرة رتبت في الأقوال خذوع عبرة، ثم ناس معدنهم ذهب وتبرة، البيت كرم وصافيين ذماير، وثم ناس يا صاحب قلال الخبرة فخلاتهم متنيل كان خسائر، ثم ناس صحبتهم تزيد ذخير، وثم ناس خلطتهم دير جاير. الله ما عافيك
2: يا رب. سعد دليا هاي سعدي، كيفاش كانت شرط البداية متاعك في كتابة الشعر؟
3: شرط البداية كانت مع المولد العويني الله يرحمه، العشاس في ليسي قبلي وقتها،
2: هو شعر، هو
3: شعر، شعر سمح ياسر ومبدع. من جملة شوف صار لي موقف نيوه نلقاها يحش في الثانية وفي ده محشة، قلت له شنو هذه يا عم المولدي؟ قال لي هذه محشة غنجاية اللي جاي يتعشى.
2: فاهم شفته؟
3: ايه
2: كتب. هو كان ارتجل ياسر الشعر،
3: ارتجل عبد الله المولدي العوني الله يرحمه. ايه سيدي اخر العام معناها صارت العطلة وتروح للحامة معناها. ايه جماعة الكل رتموا في الكار وخيط، ببعث لي
2: بعد الفلوس
3: ما عنديش فلوس. ايوه قال لي عمك نودي ماني قلت لك عساس في النساء. قال لي ما تحملش همها غدر الصباح بيت معايا
2: اللي نسمع ليها راه كريم كبير بشكل
3: شنو هي سي بارك الله عليك بنتنا فهمت عشيتني وياه وبنت اللي كامل يغني لي واش عنده من قصايد تو حافظ معايا برشا قصايد لكن عنده قصايد غزليه ما نقدرش
2: صحيح
3: المهم اول شراره هي انطلقت انه ياه القصيده هاك كيما روحت في الحام عاد يقول الحافظ إليه مع البابا مشيت كان الحم وخلات على بعث الركوبة ولا جاه ولا أم حارت وكذات لكن كيف العم المولدي معاه متعشي مضمون مبات أني عم المولدي يبغيني يقصيني زبرز حميني بيتي غني ومزهيني أحسني في مثل ولاداته أني بيت متهني مكفول ونكتب في الكراسة أقول إن شاء الله ونمشي مقبول في حق ريب مضمروني المهم
2: يا سلام
3: صباح ركبنا وقتها 500 فرنك ركوب الحامة روحنا
2: سعيد وقتاش بالضبط بالضبط تعرف روحك انك تكتب الشعر الحقيقي معناتها تعرف الشعر على بموازينه بكل
3: مده حكايه 10 15 عام التالي معنا ولدت القصيده اللي نكتبها خير من اللي قبلها فهمت وتمعنت في الشعر
2: وعرفت الاوزان
3: وعرفت الاوزان واختلاطي بالشعراء معناها هم اللي
2: سعدين نعرف تشارك في التظاهرات الثقافيه والمهرجانات
3: مهرجان الفروسيه بن قردان مهرجان تطاوين مهرجان الحمام مهرجان دوز نشاركوا ديما مهرجان غمراس الطفوله من كان يا حسره حسين الحمد لله نشاركوا انا في حفلات الزفاف مثلا لكن تو رجوع الرب يكبرنا شوي
2: لا بس لا بس ما زلت تبدا اعطينا ابداعاتك قصيده على الحضور مثلا ولا في الاوزان
3: نحل الكتاب ونقف له ونحل اللي صار لي صعب علي العله يا صاحبي نشرح لك وجهه نظر بالشعر ونوضح لك والصبر بين الفرج يفتح لك واللي ختل لك صاحبه يختل عيش الحياه بصدق ونلمح لك الشرق جيف العجر كي نعمله سعيد نقولة ويصعب علي شرح في مدلولة كل يوم تصبح لا يذت لي غولة وكل يوم يجدد هوس العلة ليدي قصيرة الحل كيف الطولة بلاش من العنب وهاتي قرطلة خلى خافي ولا فايدة فنمش تحت السافي نار ليعتي نمشي عليها حافي عافس على مليلتك ويملة تغفلت لن حصلت في من دافي قل الطبيب يصيب كين وصل قل الطبيب نمشي له ويفهم معاني قصتي ونحكي له ويا صاحبي موضوعنا تبغي لنا سواعية بالحق تنطع إلا ليام كيف الريح بالتدويلة كل يوم زي زرع تنقص حلة ليام بالك بالك وبين العب الوقت وتعدالك ويا صاحبي لكن صفق دالك كتاب اقفلة زايد عليك تحلة وجرح يمرة والحياة حلالك يجيك يسر بعد العسر ضافي ظلة خذ نصيحة لأسرار لشاعة تولي فضيحة خلك شديد العزم وقت الطيحة إياك لا تنزل منازل ذلة ليام راهي جيدة وشحيحة سبحان من بيد ظلام الجلة سبحان سيدي الباري ويرسل رياحه ظاهري وشفاري يا صاحبي ما هو ترك عصاري لا تعار كل رياح موج تعلى والعنز لكان كلت الجاري افهم معاني القول تلقى حله افهم معاني نصه وافهم معاني القول عيش القصه يا سلام ثالك شاربين الغصه اللي تنش تلقاه غاصب خله قديش من شعر تلقاه غاصب خله قديش من شعر كتب ووصى كتاب المحاين دارسين بكله وين ما نحل كتابي تبوى محي اللعتي وعذابي نلقى الغصايص منتي وشرابي والظرف كمل زاطيني بلة ويا صاحبي والله ماكش غابي شكواي لغير الكريم مذلة خذ كلامي وافهم معاني كدرتي تخمامي الأيام هذه اليوم مش أيامي نرد المعاطن ما نلاقي بلة محتار متحير ويمشي ضامي لقيت راحتي في الشعر نرتحل لقيت راحتي في أقوالي ويا سريعاني وفي الدرك أمثالي خلي الطبق مستوري أنت صغالي حمر تغلو الوقت غلى غلى لدرت هرم نلقاه برج خالي يا عبد ما تشكي سرك خلى سرك شدة واصبر على لدراك لن تتعدى واللي عطاك الود ما كتودى واللي جفاك اشفيه ما تحصل له ليام راهي خرب قبل سده كل من غفل حصل مهما تعلى كل من غفل وتناسى محال بين الناس يرفع راسه المربوط لبعد سواعد ناسه محال لا يقدر كتاف يحله والعلم ما يرسخ بلا قرطاسه والسر لا كان تفشي عله كان في شتى سرارك محال تيل الزهو يدخل دارك تنزل منازل رخص بين اجوارك تصبح مبادي ثابته من حله يعسكر قدك الشك تشعل نارك محل شاهدي والحكم ديما لله محل الحكم حكم والمولى والحي ما عندهش حتى طولة، كان زهولة ايام وانت عولة يشط السلام ما يوصلوا بالملة، وكان بكوي يا صاحبي يسبول المرار والحنظل وشيح التلة، المرار عاد شرابة ولا عاد حاجة قابلة مصوابة، وهنا نعيش يا رفيق في غابة كل الخواطر بيتة محتلة، لا ليل نزهو لا نهار طرابة، المنجل حصل يا صاحبي في القلة حصلة كبيرة، نرقعوا منشيرة تنشرك منشيرة، نجبلوا تكسيرة تزيدنا تكسيرة، طبيب لجينا مرضنا ما يدل، ثم حقائق ثابتة في السيرة، خفاف العقل محال سد وفل، خفاف الحقل ما يهنوا بالكذب يبدو يفيش ويثنوا، للهم سنايس في الزم يكنوا، لترافقة تلقاه خايف ظل والأجواد في وقت الخطر يونوا، نزهد الشارك كان صارت كل الأجواد لهم عادة، في العز ديما واخذين شهادة، شربوا حليب الطهر من برادة، ورثوا معاطن ياسرة الجلة، كثير المحاين عارفين بعادة، محال ما يعيدوا حديث الزلة، محل شهدي والخبرة رتبت في الأقوال، خذوا عبرة لا طال خيطك ما تلاقي لبرة، خذ النصيحة بجد يا عبد الله، جروح ياسرة بالصبر راهي تبرة، زي ما صبر أيوب رزقه ولا فخر تمام قصيدي، لكم تحية ود في نشيدي، عن قد ما جابت تسير بالبيدي، وعن قد ورقات الشر والغلة علي حافظي ونصل ما هو زيدي، نصلوا على المختار زين الحلة نحل الكتاب ونقفل والحلة اللي صار اللي صعب علينا علم. شوف هذه جبتها تامت أول
2: إيه سعلي لاحظت أنك تحفظ بشكل كبير ياسر، وأنت عندك أصدقاء شعراء موجودين ياسر، رضا عبد اللطيف بالجسم عبد اللطيف ربي رحمه
3: الله،
2: محمد مبروك حديد الله وعلي بن ناجي،
3: علي بن ناجي شو اسمه بتاع شمنا هكا نسيت اسمه،
2: ناصر الشايب،
3: ناصر الشايب
2: أنا مسميه الفيلسوف الشعر الفيلسوف،
3: فيلسوف حق علي بن ناجي محمد ذو طاهر بيخة فهمني لا
2: تحدش من شوية حتى أربع خمسة بيات نذكرهم
3: لا لا ما نحفظ
2: لا شعراء بتاعي أصحابك هذوما كل
3: أصحابي كل لكن ما نحفظش شعر صحيح نحفظ كان شي شعر قديم مثلا لعلي شين الله يرحمه
2: حكينا شوية من علي شين حتى أربع بيات ولا خمسة
3: علي شين مثلا على حكاية ولده يقول عنده وليد عنده وليد يا مذكاه ناجح خلى الحيط وراه يقول القسم 30 يجي هو 29 مكرك عنده 5 سنين يحفظ يدرس وينسيه الخمسة يسنكها 20 يكع وريها كيف موديه شوف ما القاري بنشاط وديم محافظ على الأوقات وكي يدخل المحاضات تلحق لفطورة وعشاء يقيل ويصبح ويبيت يصنع جاي البابا قال باباها ذكي وقاري ياسر مش شوي من سوري عرفنا كوي ما العربي واحد في البلاد قراه مديد أبو عميل غير باش يحرر فكره شوف شوف التعبير عنده يقول ولادي دلول الراس مبوب زي الغول ولا تلقى وجهه مغسول ولا عين تشوفه ترى يسبت زي البهلول وقفل الطبليه في قفاه من كانت طبليه قبل يقفلوها وعنده مخ فخر عايشين الله يرحمه من على ورق المي وذو هكا تجد اوراقها كل مشاو طاروا في الجو بين السباله وذو عاد يقول للدخت خذن والاركاب ولي واقف قدام الباب وخونا يكلم في الاحباب الظهر لي يعمل في جو حتى جاني واحد من الكتاب قال انت شنهي وانت من هو قلت له راني بوزيد وبن صالح محفوظ كريد وجاي شاقي من بر بعيد كرعيه تعبوا وعيوا المهم جيبوني المفيد والكاتب هذاك هو
2: الله يرحمه سكين
3: قال لي الله يرحمه قال لي بطاقه تعريف واستنى نشوفوا لك كيف وقدامك زميل عريف حتى المطبوعات وفوق تبرر رجع في عقب الصيف شهر 9 كي عندي تو الله يرحمه
2: الله يرحمه يعطيك الصحه سيدي الشعر عندك سيدي هل ترى يجيك بدون استئذان او عنده مكان وزمان؟
3: ساعات تشبه حاسه في الشارع في يحكي لك صديق على حاجه على منصه التواصل الاجتماعي مثلا تلقى حاجه هيك ما هيك تتخمر الفكر في راس الشاعر ويكتبها معنا وتقعد
2: اعطينا حاجه من الحاجات اللي كتبتها انت بدون استئذان منها
3: غير ماني قلت لك محمد الله يذكر بالخير محمد الخليفي
2: ايوه
3: قال لي بالله يا رفيق دربي اشغالي وفهم قال لي بالامال يزهش بالك وبالي شين حوالك تو وانت في
2: هذا محمد العقوبي
3: اي محمد العقوبي
2: اي شاعر كبير
3: اسمه قلت له في حالي ناشد على الوضعية نمشي وطموطية اني حي لكن حي مش حي حياتي الشدة حياتي اللي عاني في العواجي الحدة حياتي اللي عدة العمر هزة وردة طالت المدة الفجر غيب ضية حتى حبال الصبر زي العدة خلصت تراشد لا ترد عني لا الصبر ولا النفع للحي عنده شي بشي دفع بلا مال لا تشفع ولا لك شفع بلا بيه ما تصفى سواب الحية بلا بيه لا خافض ولا لك رفع كل الدوافع رجع عكسية كل الدوافع كنت زي لشهدت النفس لا يمنت هيك جريت الأحداث هاي سنة قوانين مصعبة عليك وعلي حياة قاسية لجرس فيها رنت قبل العواصم نذرة معلومية حياة قاسية مصعبة حياة الأخوة فرقت مظلمها راحت الرحمة بناسها وعرمها في عصر عمد المال يا صغية مع كل فكرة يحسب مكسبها بدت الحياة أمور تقديرية بدت الحياة محسوبة ريالين ومعاهم الفت خروبة حياة كذب لعب شاطة العوبة لعبة كبيرة خوخان وخية حياة وقت شاني لازم مكتوبة حياة اللي تهون الروح تمشي ضحية حياة الكدرة حياة اللي يعاني وغصتها في صدرة حبة القدرة يكون زي في حذرة بنتة الهدرة زي زادة تبية لا الغصن نافع لا نفعني جدرة كل يوم تصبح لي جديدة قضية كل يوم في التجديدة حياة الغصايص كدر والتنهيدة حياة اللي فارق قاطعين رديدة يشمق داخل غصتها مخفية لا ود لا تلف عليه وديدة يعاني هاي الوحش قلنا قضية
2: يا سلام سعيدة أكيد ثم شعراء قدامة مثلا أحمد البرغوثي محمد الطويل شكون المعلم هذا الأثر تأثر فيه من بدايتك
3: نتبع فيه كل الطويل البرغوثي كده لكن المنهج بتاعي تبع منهج علي الشين الله يرحمه فهمت
2: إيه؟
3: حتى تأكل ساعة ونلقي قصائد نقول هذا زي علي الشين قلت له برا وانت
2: القاء القاء مش بعيد عليك يا سمنا اسمع خاصة انه طريقة
3: القاء
2: ايصال الكلمة نعم
3: والحمد لله
2: سعلي مشكور جدا انت اهديت لنا هذه القصائد الجميلة وبدورنا نهديك ونهدي لجميع المستمعين هذه الأغنية الجميلة تفضل

0: إن شاء الله الأغنية نالت إعجابكم، ونعود إلى الشاعر علي الحافظي.
1: عندك من بكري سمعنا منك محدور، محدور مزيود، هذا وزن الأوزان الشعرية لو سمعنا منها.
2: محذور هذا يقول عرب ولنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندي ليك بخبر بيت شعر نحطه في صحراء وعر، صار خطر نجي فوق سريعة وغر، نجي فوق حموقة وحموق البال يروق ردوها ونجل حبوب، ولا بذتك حيلة في السوق يصير الزر، ويا ما عندي شو بخبر الشيب وشبين وتنغر، عز الضايق والمشروب وعز اللي حقه مسروق، وعزك حيلة منين التوق ونقمة للناوي عشرة تجلى من بعد الأثر، نموت ولا ردوش خبر وكانت حبز هاو خلوق، تعالى للصحراء وتروق وصعيك فالي يتنقر، ويا ما عندي خير بشر حليب وشكوى للدر، عربوا لنا معدن حر عربوا لنا كيف وكم، ويا تفهم بيوت شعر نحطه في صحراء بخيم من صار خزم، نجوفه بسريعة تنهم، عرب كنا جلا يتهم العادي نجوه ويتكسر في مشواره يدمر، وكر وفر واد بحدر سير عبر، وكان نويت بناي العم يضحوا بالغالي والدم، ويا ما قالوا تو نعم تيور الحلم يجوك معاد بخير وعم تروق وحالك يسقم، الخير دفر عرب عزة وعزاز قدر بادي مسكنوه حذرك، عربوا لنا كل مرور زيور البور مبادي وصيت المشكور، صار نفور نهد الطابور الطابور خلا ما درنا في المغرور، وكنا كسارة في السور بخيل بذكور، لان ساقت بنت اللي خور بخيل عبور، نردوها ونجعي منصور، عرب صابة وردبة ومكمور في كل دهور، وتاريخ مسجل مصور ودار الدور قعد ماضي زاهي مخيور في كل بحور، نهد على نار وسامور وصلنا لحدود الناظور، مضاحيل وترحل قطرور رحيل يشق رحيل يجر وشق وعر محمد وخديجة وعمر، عرب ولنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندي لي خبر.
1: ذكرتني سعليا كلمة مراحيل، أنا من عشاق صراحة برنامج في إذاعة طويل يسموه المراحيل. المزود المزود من المحدود المزود هذا كنت يعني كأن فيه رباج تما تما تما إيقاع ما فيه الرباج هيك
2: يا ودي، رنة موسيقية تسمى
1: أي فيه رنة موسيقية فيه إيقاع إيقاع، أنا سمعت في المراحيل مثل المراحيل منها كأنه رباش
2: ثم شعر ليبي يوسف البرق. شوف معناه، شوف سبحان الله فكرة أشجيب وشي روعة روعة راي، لي ساعات تعجبني قصيدة نستسمح هذا شعر ليبي لكن اسمه ماني مستحضرات، يقول بسم الذي بيه الأرحام، يا حي لتنام فرج على كل مضام، تمحي ذنوبا علي يا خالق نهار وظلام وعدد الأيام، يا خالق كفر وسلام، يا بشيء خير الدنيا ترزقنا ببرك خدين في وزن الظلام، والرعد بالصوت نغام تكون تعكر عشية في سحابي زراقي دام، جي داير حزام جابوه لمليك بنظام، ذلين بيه ثنية درز فيه بصوت قمقام من بعد زوام، جي داير زليل وغمام بروقات خفض ضوية بديسيل في الله الأجدام، جي ليل وظلام والهوش في العلو عوام، ما لقاش بقعة نجية وجيت منه وديام بتمام بالموج جلطام، والسيل في الأرض هردام جدة ترق الغبية ومنه تبح بحلعام، ظهرت عشوبات تهمام عشبة ورقها هفية رقما ونفلا وفلطام نوار شمام من ريح تدقوه قمام عمر في جوج القلية، وجي قاصدة كل حوام عالكوت نهام مبعوث من له الغلام، هو اللي جي من وصية ويندار في الملك بتمام، عشبوه لو هام لقي شي ما لقيام يغير الجوع القوية، يلقى سواق جمام تلفاس يحمام منقور بالطير يخمال في شيح كامر.

0: وصلوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم نظيف الأعمال شفيع عمت يوم تغلام المختار بابرين. شفت الرشم شيء
1: قوة سعني أنت منها سمعتك في مهرجانات وحديد المرات وكنت دائما بجنبك وأنا أقرأ في الشعر. عندك قصيدة على الوالدة؟
0: الوالدة
1: لو تسمح نسمعها.
0: الله يرحمها ويوسع عليها وإن شاء الله قبرها روضة من رياض الجنة. نقولها يا والدة لو كان تدري بحالي كثر الشغب ما لقيت راحة بالي، لو كان تدري بحملي ونزل علي ثقل حالي جملي ممروت قلبي بالغصيص مملي نكندر إن كنت الفكر ضاع غدالي هايم على يم نمشي هملي ولا نخبرك لا نقول لك على حالي شي طيب. ويا والدة فرق الإعجازي شي ساعات يرفعني سهام غيب نوقظ بروحي كان عقب التالي غير علي الوحش ذي بيني بحسك عروق انقلب قصة بصالي حق حسك عروق عروقي حرق حرق فوق الحرق زاد حروقي وقت المنامي ظل راس نسوقي تهسوا علي لكان هرب جبالي نزل ضيم فوق الضيم عكر روقي حتى مقاتي غصب يتعدالي حتى مقاتي عفته وحاير دليل العقل ما وظفته والصبر منفعنيش كي صرفته والصبر يا الحباب لهم مالي يا والدة بانك طلبنا لفته برضايتك روعه قديم وتالي برضايتك قديلي ويا والدة بجاه الكريم ادعيلي تهب مرياح النصر تتعنالي ويا والدة والله حفية خالي ولي مولي رجعت التالي الأيام يا ودادة منها مشيت محذوف زي رشادة ولفراقكم لقيت حتى رادة بلا موجعة فارقت عز نزالي حتى البشر ما هم سنيس العادة كان رسوة لقيت حبل بالي كان حبل رسوة بدي اليوم في نظر البشر ما يسوى وكثر المشاكل يوم ما قسوة نقسيت ما سبت سرد سوالي أفضالك علي كسيتني كسوة والعز بعدك ما خطر على بالي العز بعدك وين مشي غاب ما لقيتش ما يرضينا يا خيها على دهر الزمن يقسينا يا والدة لا تنشدي لساني سؤال النبي بالله لا تنسيني لولاك طير الزهو ما غنالي لولاك يا ولدتي ناصبة راس المال لا فايتي بلا بيك هاهي عاقبة جلبتي بلا بيك ما تمش رجاع الدع مقيالي وفي غيبتك هاي لقيت شهيتي انتم بر وانا بر كيف طرالي انتم بر ونسيتوني وانا جليت من الوكر وفقدتوني ويا مين بيني يا سهر عيوني يا حسرتي بعدوا علي رجالي يا والدة وراسك وراس عيوني ضمضمت من فرقة عجاز غوالي ضمضمت هالي شاقي وفوق المشقة كثرت أمشاقي بريح بعثر لي سميع وراقي ننحب نحيب الطير على الأطلالي بيدي يا والدة بيدي قطعت ساقي حتى غديري ما بغي أصفاري حتى غديري تعكر ويا والدة زاد الزمان تنكر الملح المحسن فاز الملح المحسن فاز فات السكر الغالي رخص ورخص ولا غالي والخبث ما بين الرفاقة وكر قديش نحكي لك عجب جيلي قديش باش نحكي لك وبيا صرح موضوعنا نروي لك ويا والدة سابق علي جميلك فضلك على فضلي سبق ثاني قديش من صورة خفا نوري لك صور ياسر معاها الطريق غداري صور معكوسة وفينا ضرب الوحش زي سوسة ويا والدة الأفكار عندي حوسة متخلطة النابل وشد حبالي خلي الحكاية بيننا مدسوسة لدرت هرم نلقاه برجة خالي ويا والدة لو كان تدري بحالي كثر الشغم لقيت راح بالي
1: ويا ياسر قصيدة يا أخويا ياسر الله يرحمه وينعم به شنفه سعدي أعطينا قصيدة الأقرب لقلبك ياسر قصيدة كتبتها تحللها في أي وقت وتحب من تعيدها من في
0: هي نقول يا والدي والله ما هو بيدي صدر حكم من الأيام في تبعيدي
1: إذا سمعت الحلوة ياسر دي.
0: تغربت يا مظنوني تغربت ويانا زمان الفوني بلاراتي فرقت من عيوني كاس غربتي مرار مر عضيدي تلزيت وظروف الحياة لزوني فرق الحياة مشناه كيت الحيدي فرق الحياة دفني ومشغول على شبح الحبايب جفني ونمرض ونبرة في الحياة مفني ولا حد غاض الحال في تبعيدي وسالت ميامي دموعها بالحفن نسخف حجر الصم في تنهيدي دون رجالي نسخف حجر الصم هذا حالي تباعدت بعد ديرتي وعيالي شاهد هيبة ضايعة في البيدي هكاك يا الحباب هاو جرالي مشغول مقادر على الويدي مشغول دون اندادي فارقت ناسي وشرحتي ومعادي شربت الحدج وسقيت حتى كبادي جليتهم الوكر والتلميدي تعدت ايام العمر جاي وغادي ولا صبت راس المال لا تفيدي لا صبت لا صابوني وتنفيت ما عادش عزيزي جوني ويا بين بيني يا سهر عيوني يا حسر بعده يا غربتي زيدي علي زيدي جروح وين ما طالت يدي جوني قل الطبيب يفيد تضميدي قل للطبيب يضمد ويجمع شتاية شملنا ويلمد كم غصايص خاطري ونكمد زي سهر الليل في تسفيدي وعيون هاهي مع السهر الثمد ولو السبايب قاطعين لديدي عيون السبايب وتنفيت

0: عن الحبيب ديما غايب ثلثين من عمري مشوذ هايب نسيت الصوايب قصير وريدي تغربت وايام الغريب غرايب فرقت غوالي زايدة تنقيدي.
1: القصيدة بتاعك هل الحاجات اللي تشيلها مثلا اللي تعمل فيها كيف وتبدع فيها شيء خلايب من أيها الغربة المحبة الجيرة
0: ثمجار يعطي جار حق جيرة ثمجار زي النار في التكبير ثمجار كيف تشوفه تمنيت ديما عشرة ما توفه نفسه شخوفه يعاملك بالروفة على الخير ربع عائلته وصغيرة وثمجار ديما مقلقك بكلوفة زيس معاها الضحك والتبصيرة لزاه ولك تغني جار سودي مرحولته وتمني عامل زراين من قدر ووني من غير سير دار دارها وضميرة وثمجار في وقت القصص يهني تلقى كلامه سمح كتير فيرة كلامه سكر طب خاطر ها وبداك موكر محال على طول الزمن يتنكر على الخير رب عائلته وصغيرة وثم شارب يبين الفرج يسكر عمل غانج ولا الباب بالتسكير
1: حلو يسر

0: يعني انا حسب رايي انا ما احنا عارفك منيح منيح في القصائد اللي تقراها وكذا كنا نحفظ بعض عديد القصائد بتاعك او نطرب لها على الاقل. في ثم قصائد فيها تشاؤم شويه هيك، عندك حاجات فيها تفاؤل الحياه وحب الحياه وحب ال...
1: لا مثلا ثم قصيده حوار بين جيلين، معنا جيل البابا وولده، مع البابا يحب عيشه البدو والعفية والطفل يحب المدينه، هذه يقول الصغر حاكم والكبار عرفه وكل جيل لها شرافه الاول مع الثاني بلغه هدف. الصغر ديما بوده والصغر عيش العمر اللي تحدى، هو فرج نظيم وقت الشده، هو اللي مسافر راح لردافه، واللي عرف باباه يعرف جده يلقى دليل المجد خلص لافه، يلقى دليل جدوده شرار الفجر عب الليل بنى عموده سلاح من افكاره، نيله مكدوده داخل بحور العلم واكتشافه، ولولا التجارب شابنا ومجهوده يمشوا ضحيه جهل رامي طرافه، لولا كبير العمه محان نبل وجرح ينزف دمه، كلام شيبنا للشيب شد الهمه قليل مسلكه في درب الحياه شرافه، وكل جيل عنده عوايده يسمى لكن وصول القاعده طوافه، وبالقاعده نتعلو وبالقاعده اي خطر ندلو، لكن الشيره للكبار نولوهم زادنا بالمعرفه والصافه، ناخذ الباهي والخبيث نخلو مع بعضنا نعيش الحياه بكيافه، نعيش الحياه بمروه وكل حد ما يفوتش حدوده هو، لا نطاوعوا منه عديم الدوه ولا صبرنا نقبل بديل خلافه، ومن واقع نعطيك صوره قوه حديث دار بين شاعر وبين اسلافه. أحكيكم بالنية ومن واقع نعطيك صورة حية بين شيخ بين شيخ حب البدو والعفية مع النجع في فجوج الظواهر حافة والشاب على أسواب دار ثنية والاثنين كل واحد مشي من شافة الشايب يقول نخفوا يقول نرحلوا ونخفوا ولا نسكنوا حيط الحجر نتخفوا بنسمة الصحراء وحدها نتكفوا حتى البدن فيها صحيح معافى ولا نحير من الأيام كيف يلفوا يهل فرحنا بشبحة متينة خفافة يقول له يا أبوي رشا متينة خفافة جمل يقول له يا ابوي وسع بالك راح يجمل ومعاه هذا المالك غياب المطر بهذا الحواله وحالك ما تنصف ومن نصفها وانتافة وولد المدينه ما فهم اولك راس الشهر تسخن مليح التافه يقول صحيح ولد المدينه ماله لكن بسرعه شيء ما يبقى له يخلص اوراق الضو والسبانه واما الكري خراف تخرافه واللي بقي عديه في فنجان لا يروح بضيف الجيل زاد نشاف يقول له يا ابوي غير الصبر وهاللفظ ما عادش عليه تعب صحيح صرف ميسر وليش يكبر لكن يعيش في هني ونظافه لا يحضر وقت العجاج يغبر ولا يرهب ليل الخلا والحافه يقول له نظن فكرك باين ولا على برشا حقائق حي واللي من المدينه حق خبر شيء كل يوم في سوق الخبث يتفافه تربع طريق الغرب جاب عوايد لو كان نحكي تلومني العرافه يقول له يا والدي نشرح لك وجهه نظر بالشعر ونوضح لك ابواب الحضاره الشاسعه نفتح لك ياسر مزايا العلم والثقافه يسرح خطايا العلم ويسرح لك انسى ايام النجع والكتافه يقول له عيب هالحديث تقوله وكيفاش ننسى النجع لو مرحوله ابواب العطاف الباقيه محلوله رجال نقر في جنود العجوز الثقافه وللهم عوايد حق ناس فحوله يخش لي بالوالع سيافه قال له صحيح بالشجاعه تسموا لكن لقيت اغلاط بها نذموا حرام يحرموا الشباب ما يهتموا والحب في نظرهم بديت افتافه ولولا حفير الجهل فيه تلموا كيف يرفضوا مولف يشوفه ملافة قال لك أم جهل تنعتنا ولاد بادية والبادية ربتنا وهذه عوايد ناسنا وجهتنا في الشرع مولى الخايبة يتكافى وخبث النوايا مش من شيمتنا والنفس في بحر الهوى جذافة يقول لما نركن سفعالة هو النفس سد البعض واستقباله لكن عارف لكن اللي عارف نادر وبنتالة كل ريح عارف له طريق هيافة واللي غواها بليس قص طوالة في كل مصرف شادة من دافة مسارب عدة وباسم الحضارة نربس على السدة نسينا عوايد جدنا وجدة تيار جارة سادنا بكرنافة احنا جدودنا تحك رواقات الشدة تيور بر كل واحد حصن كافة يقول له يا والدي تحذرني ولا تقول ولدي فات ما قدرني وموضوعنا شايك بدي محيرني ولا عاد فارز نايرا من حافة الله يسترك يا والدي ويسترني هاي نشد الميعاد والعرافة الميعاد فيه ارتحنا وموضوعنا الاثنين لها طرحنا راي الرفاق الزوز به فرحنا كل من سلك مسلك بلغه هدافة وبحر الحياة يخوض فيه سبحنا كل من غفل طاح من صرافة كل ما غفل وتناسى يعد حياته كاملة في تعاسة المربوط لبعد تواعد الناس محال لا يقدر يحل التافة والعلم ما يرسخ ولا بالصاصة والسر يتجاوز الزوز تلافة فاخر تمام قصيدي لكم تحية ود في نشيدي على قد ما جابت السيب البيدي وعلى قد ورقات الشجر رفا رفا علي حافظي ونصر الله وزيدي ولاد بادية في لقطة وصافة والصغر حاكم والكبار عرافة وكل جيل لها شرفة الأول مع الثاني بلغ هدف.
0: في ختام رحلتنا بين الشعراء وقصائدهم اكتشفنا
2: أن الشعر هو مرآة تعكس مشاعر الإنسان. تعكس أفكاره وتجارب حياته. وقد تعرفنا من خلال هذه الحصة إبداعات الشاعر علي بن الحبيب الحافظي وعلى ما تركه من قصائد جدت بها قرائح. وبهذا نصل إلى نهاية برنامجنا، آملين أن نكون قد أخذناكم في رحلة ممتعة بين جمال الكلمة وروعة الشعر. فالشعر يبقى صوتا للإنسان وذاكرة تحفظ مشاعره وحكاياته عبر الزمن. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع شاعر وقصائد جديدة. دمتم محبين للكلمة الجميلة والأدب الراقي.

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفرحي وهو زغاريدي وهو نواحي وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

الإذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

روحي قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك.

0: الكوكب بالشرق.
1: قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم.

فإن عجلات السيارة العتيقة من وعورة الطريق الريفي الممتد كالجدول، والذي تتكئ على جانبيه أسوار حجرية متهالكة لمزارع العنب والتين، حتى تستسلم السيارة أخيرا أمام أحد منازل بيعة ميسرين. تترجل زيون محبطة من تعطل السيارة، لأنها لن تتمكن من مواصلة الرحلة التي كلفت بها إيصال فستان العروس إلى ضيعة كحلون. يقترب الحراس التابعون لضيعة ميسرين من سيارة زيون المتعطلة.

0: يا للحب بك حلو كحلو.
1: تكتشف زيون بعد حوارها مع الحراس أن الميكانيكي الوحيد بالقرية نعمان توقف عن العمل وانشغلت كامل القرية نتيجة خلاف نشب بين عائلة نعمان وعائلة خطيبته شهيدة. عندها تعرف زيون أنه لا سبيل لإصلاح سيارتها إلا بإصلاح العلاقة بين العائلتين، فتتساءل زيون عن عنوان نعمان، فيخبرها أحد الحراس أن نعمان يلتقي بخطيبته كل ليلة في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان بالتحديد.
2: انت ما تروحي، هلأ صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شبيكة وهي بتجي تمرق تحت شبيكه، بس ما بيضحكوا. كانت مثل هلا تفتح الشبيك وتسهل،
3: تفتح الشباك ويسهل.

تلتفت زيون وبحسرة من تأثير الموقف عليها، وكأنها تذكرت قصة مرت بها بالماضي لتقول للعاشقين وعيناها غارقتان بالدموع

يلتفت نعمان إلى زيون وفي عينيه حيرة وسؤال. زيون، هل ينتهي الحب أم يظل بالقلب والذاكرة كزهرة برية لا ينتهي عبقها أبدا؟ تلتفت زيون هنا وكأنها تبحث عن مثل هذه اللحظة ومثل هذين العاشقين لتستعيد قصتها.

التف العاشقان حول زيون بعد أن حلقت أرواحهم في سماء الحب الطاهر كعصافير منتشية فوق أغصان الأشجار، ويطلب من زيون أن تجد حلا ونهاية لمشكلتهم.

عندها تتفتق مخيلة زيون عن خطة لإجبار أهل شهيدة على القبول وتزويج ابنتهم من نعمان وإنهاء الخلاف، وهي أن يأتي حاكم الطيعة مختار المخاتير ليصلح بينهم. وعندما لم يستجيبوا يقرر المختار عندها أن يتزوج من شهيدة، مما يدفعهم إلى التحرك وحل الإشكال، خاصة إذا أوقع المختار اللوم على زيون كجزء من الخطة وحملها المسؤولية.

0: تدخل الضيعة في حالة من الاستنكار، ويبدأ أهالي العروسين في التفكير بجدية لإنهاء المشكلة. زيون تتذكر مهمتها الأساسية التي لم تستطع إتمامها، وهي إيصال فستان العروس إلى ستها في الضيعة، فتحزن ويغلبها الشجن والحنين لستها وضيعتها الجميلة المزينة بكروم العنب والتين. فتحاول الاتصال بستها والحنين يخترق قلبها ومهجتها.
1: هلو هلو،

يجتمع المختار في النهاية بالعائلتين ويصلح بينهم. تركب زيون سيارتها وتودع أهالي ميسر ريم وتكمل رحلتها إلى

0: حكايات موسيقية.
1: أيام حزينة في حياة السيدة فيروز. سألوني الناس

في زماننا هذا تهاوى الإنسان كقيمة ليظل الجمال المختزن بالذاكرة هو الذي يعيد إلينا اتزاننا وإنسانيتنا فتعيدنا الذاكرة إلى مكان أجمل. ووسيلة اتصالنا بتلك المساحات في الذاكرة هي الموسيقى التي تربطنا بذكريات وأحلام وأيام جميلة عشناها. من أجمل الأغاني عزيزي المستمع التي ارتبطت بذاكرة الإنسان العربي خاصة ولم تزل تسمع وتشع بالحب والعاطفة أغنية سألوني الناس لفيروز.

الأغنية كتبها منصور الرحباني ولحنها زياد الرحباني ابن فيروز، كان عمره آنذاك 17 عاما. ترجع حكاية أغنية سألوني الناس إلى العام 1973 للميلاد، عندما كان في ذلك الوقت عاصي الرحباني زوج السيدة فيروز وأبو زياد بالمستشفى مريضة، وصادف حينها أن فيروز كانت تفتتح مسرحية المحطة التي كانت تلعب فيها الدور الرئيس، وكانت عادة تغني على المسرح بينما كان زوجها يقود الفرقة الموسيقية أمامها أو خلف الكواليس. كان مرض عاصي سببا لأن تظهر فيروز على المسرح لأول مرة بدون رفقة زوجها عاصي، وهذا لوحده كان سببا كافيا لأن يبعث مشاعر الحزن والأسى في قلب فيروز الحساس. فكتب منصور أخو عاصي تلك الأغنية مستلهما كلماتها من ذلك الموقف، إذ يقول عاصي في الأغنية:

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره

وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، اليوم نواصل معكم تقليب صفحات كتاب لا تحزن للمؤلف الأستاذ عائض بن عبد الله القرني.

الجهل موت للضمير وذبح للحياة ومحق للعمر، والعلم نور للبصيرة وحياة للروح ووقود للطبع. إن السرور والانشراح يأتي مع العلم، لأن العلم عثور على الغامض وحصول على الضالة واكتشاف للمستور، والنفس مولعة بمعرفة الجديد والاطلاع على المستطرف. أما الجهل فهو ملل وحزن، لأنه حياة لا جديد فيها ولا طريف ولا مستعذب، فالأمس كاليوم واليوم كالغد. إذا كنت تريد السعادة فاطلب العلم وابحث عن المعرفة وحصل الفوائد لتذهب عنك الغموم والهموم والأحزان. ولا يفخر أحد بماله أو بجاهه وهو جاهل صفر من المعرفة، فإن حياته ليست تامة وعمره ليس كاملا. لا تحزن إن كنت فقيرا، فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين، وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون مرقدون على الأسرة البيضاء ومن سنوات، وإن فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأولاد في حادث واحد. لا تحزن، لأنك مسلم آمنت بالله وبرسله وملائكته واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. لا تحزن، إن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح والغفران جم والتوبة مقبولة. لا تحزن، لأنك تقلق أعصابك وتهز كيانك وتتعب قلبك وتسهر ليلك.

يسلبك الله شيئا إلا عوضك خيرا منه إذا صبرت واحتسبت. فلا تأسف على مصيبة، فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها. إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى، فمن أصيب هنا كوفئ هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك. أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها، فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها، لأنهم يريدونها وحدها، فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات، لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة، وما عند الله خير وأبقى وأجل وأعلى. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان، وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم، وثبات قلوبهم بحب بارئهم، وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف، وبرود أعصابهم أمام الحوادث، وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء، ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى أن تعيش في حدود يومك فحسب، فلا تذكر الماضي ولا تقلق من المستقبل. إن الاشتغال بالماضي وتذكر الماضي واشترار المصائب التي حدثت ومضت والكوارث التي انتهت إنما هو ضرب من الحمق والجنون. يقول أحد السلف: يا ابن آدم، إنما أنت 3 أيام، أمسك وقد ولى، وغدك ولم يأتي، ويومك فاتق الله فيه. كيف يعيش من يحمل هموم الماضي واليوم والمستقبل؟ كيف يرتاح من يتذكر ما صار وما جرى فيعيده على ذاكرته ويتألم له، وهذا الألم لا ينفعه؟ لا تحزن، فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك، فلا تنفق أيامك في الحزن وتبذر لياليك في الهم وتوزع ساعاتك على الغموم، ولا تسرف في إضاعة حياتك، فإن الله لا يحب المسرفين.

أتمنى أن قدمنا من خلال هذه المقتطفات كل الفائدة والعبرة من هذا الكتاب لا تحزن للمؤلف الأستاذ عائض بن عبد الله القرني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

الشمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: كلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إن أردت أن تقف ثابتا فعليك أن تتوازن في جميع شؤون حياتك،
1: وعليك أن تعطي كل ذي حق حقه، ولا تغرق في جزء على حساب جزء آخر.
0: ومهما بدت لك أهمية هذا الجزء فاعلم أن كل شيء مهم في وقته وبحسب حجمه.
1: العقول معادن تصدأ وتتآكل إن لم نعمل على صقلها بالعلم والعمل والممارسة الدائمة.
0: إن كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت،
1: وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت.
0: عندما تتسلم وظيفتك أي وظيفة في أي قطاع سواء كان حكوميا أو خاصا، فستجد نفسك في بعض الأحيان تفكر في الاستقالة وأنت ما زلت في أول الطريق.
1: والسبب هو صعوبات تقابلك في البداية، فأنت قادم من بيئة مختلفة تماما. ستجد في بيئة العمل نماذج كثيرة مختلفة، وستتلقى أوامر مختلفة لم تعتد عليها من قبل.
0: سيتقرب منك بعض الزملاء بنصائح قد تكون سلبية وليست إيجابية،
1: والبعض سيشكو لك المرار من المدير أو رئيس القسم،
0: والبعض سيتطوع بنقل عدوى الإحباط إليك.
1: وهكذا بين عشية وضحاها ستفكر بالاستقالة،

0: لا تلتفت للمحبطين وكثيري الشكوى، ركز على عملك وتغلب على الصعوبات.
1: فكر في مستقبلك وتذكر أن العمل هو المستقبل.
0: فإن نجحت في بداياتك لن يصعب عليك النجاح بعدها.
1: اعلم أن العمل ضمان بإذن الله تعالى للمستقبل.
0: كل شاب يحلم براتب شهري يفتح منه بيتا ويكون منه أسرة،
1: وكل جهد تقوم به في بداياتك الوظيفية سيكسبك مرونة ويجعلك تتأقلم مع بيئة العمل.
0: وكل مخترع ومبتكر وعالم وكاتب وفنان واجه صعوبات كثيرة في بداياته وتعثر كثيرا.
1: نعم، وعندما نقرأ سيرهم الذاتية ستذهلنا عدد المرات التي فشلوا فيها،
0: لكنهم لم يحبطوا ولم يكتئبوا ولم يتوقفوا،
1: بل ثابروا وواظبوا وصمموا على بلوغ أهدافهم. وكما قيل، رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.
0: وقد قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
1: وفي الحديث النبوي الشريف: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده.
0: طبعا يدخل في هؤلاء النجار والحداد والخباز والبناء والحرفيون.
1: وفي تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الحديث قال: وصاحب الوظيفة الكاتب والمدير كله من عمل يده.
0: نخلص من ذلك أن على الشباب من الجنسين الذين عينوا على وظيفة ألا تصدمهم المواقف التي سيتعرضون لها في بداياتهم الوظيفية،
1: وأن يحتملوا المواجهات التي ستقابلهم مع المسؤولين أو مع زملاء عمل، وليحب الشاب عمله. وقد قال الشاعر قديما:
0: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبة.

0: عباس بن الأحنف.
1: العباس بن الأحنف شاعر رقيق العبارة،
0: وقد شهد له البحتري بأنه أغزل الشعراء،
1: وقصائده في المرأة التي أحبها تنطق بعاطفة صادقة وشاعرية أصيلة ولغة شعرية عذبة.
0: كلماته سلسة لا تكلف فيها ولا تصنع، تنساب إلى من يستمع إليها رقيقة صافية. وإليكم هذه الأبيات من قصيدته قالت:
1: قالت: وإنسان ماء العين في لجج يكاد ينطق عن قلب ووسواس، يطفو ويرسو غريقا ما يكفكفه كف، فيا لك من طاف ومن راسي. ورب جارية جادت بعبرتها من رقة ولغيري قلبها قاسي. كلما احتسيت فنجانا من الشاي،
0: هذا الليل أبدا ينقر نافذتي، يتربص بي كلما استرخت أهداب الشمس في إغفاءة طويلة، يذكرني بك، يقتنس فرصة وحدتي، يقفز إلى شطآن جفني، يخرجك من عباءته المخملية، وأرى وجهك يستوطن ذاكرتي. وفي الصباح كلما احتسيت فنجانا من الشاي الصباحي، وأنا أغلق باب داري متجهة إلى عملي، وبين ضجيج المارة وأبواق السيارات وإشارات المرور، وعندما أهرب من الروتين اليومي، أجدك أنت بيني وبين كل هؤلاء، أهرب إليك لتغمرني بحنانك. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق، همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

شيء.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا مع حلقة جديدة وصباح جديد.

إنسان المستمع. في هذا الصباح نتحدث عن فوائد الدموع. نعم، هناك فوائد لدموعنا نستمع إليها ونقول: كثيرا ما نشعر بالحزن وتتملكنا الكآبة والحزن، فتتساقط دموعنا على وجنتينا كالمدرار، ونعتقد أن بكاءنا هو مجرد مشهد ضعف وجبن، بل أن البكاء هو طريقة الضعفاء فقط في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم.

السياق أنكم مخطئون إلى أبعد الحدود. نعم مستمعينا، إن ذرف الدموع لا يدل على الضعف وعدم النضج، بل يعبر عن الحزن الشديد أو ربما السعادة العارمة. وسواء كانت هذه مشاعرنا أو تلك، اعلموا أن البكاء هو أسلم طريقة للتخلص من الحزن وتحسين الحالة الصحية. فقد أكد خبراء الصحة أن للبكاء فوائد صحية مهمة ولا يمكن تجاهلها على الإطلاق. فالبكاء يعتبر أسلوبا طبيعيا يساعد في إرخاء العضلات وإزالة تأثير المواد الضارة من الجسم مثل إفراز العرق. ويؤكد العلماء المتخصصون أن البكاء يزيد من عدد ضربات القلب

ويعتبر تمرينا مفيدا للحجاب الحاجز وعضلات الصدر والكتفين. وهكذا عند الانتهاء من البكاء تعود سرعة ضربات القلب إلى طبيعتها وتسترخي العضلات ويشعر الإنسان بالراحة مجددا. وبينما يريح البكاء حالة الإنسان النفسية، يؤدي كبت الدموع إلى الإحساس بالضغط والتوتر، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض كالصداع. ويعود سبب هذا الفارق بين الحالتين إلى أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم، يقوم المخ بإفرازها عند البكاء. ولهذا لا تبخلوا مستمعينا بدموعكم ولا تعتبروها علامة ضعف أو مشهد حزن وأسى، بل اعتبروها طريقة لتحسين حالتكم الصحية والنفسية في آن واحد. واعلم عزيزنا المستمع أن البكاء والدموع، وبالذات إذا نزلت من جنس الرجال، أعلم أنها قوة، لأنه لم يحرم نفسه من هذه النعمة بحجة أنه عيب على الرجال أن يبكون، في حين أن البكاء قوة وراحة وصفاء للقلب وطهارة ورقة للمشاعر والأحاسيس. يتمنى الكثير من الرجال الإحساس بها، إلا أنهم يقسون على أنفسهم ويتبعون مقولة الرجال القساة بأن البكاء ضعف وما القاسي إلا من يحرم من هذه النعمة. فحينما يبكي الرجل أفضل له بكثير من الظلم والتعسف اتجاه الحق، ويتخلص من الأنا المسيطرة على تصرفه، وليعلم أن أعلى درجات الخضوع لله هو البكاء من خشيته، وبالتالي الترفع عن ظلم العباد. وبينما يريح البكاء حالة الإنسان النفسية كما قلنا، فقد يؤدي كبت الدموع إلى الإحساس بالضغط والتوتر.

0: أخبروا يا رجال، ماذا يفعل البكاء؟ فلماذا تكتمون دموعكم؟ إن الرجل يختلي بنفسه ليذرف الدمع، ولكن تربيتنا العجيبة علمته أنا الرجل، إذن أنا لا أبكي. يا سبحان الله، ألم يبكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما اختار الله ولده؟ ألم يبكي في الطرقات ويثرف الدمع عندما استشهد سيدنا حمزة؟ ألم يكن جدنا الحبيب علي زين العابدين عليه السلام بكاء؟ انفضوا عنكم تقاليدنا البالية، حرروا إنسانيتكم من أغلالها، وعيشوا حياتكم كما أرادها الله، وخففوا عن أنفسكم. وبهذا مستمعينا ينتهي لقاؤنا الصباحي لهذا اليوم، ويتجدد موعدنا بكم في حلقة الغد. انتظرونا مع صباح جديد. إلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين. يا رب، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

لكل هول من الأهوال مقتحمي محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق

كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجردا.

لم يستعصم. صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يستمس.

ووجد متيم يا

ربك مستثار في دم حتى أتى الروح.

اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم.

الحق.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: يطيب اللقاء بكم، وفي جعبتنا ما يفرح قلوبكم من الكلمات الطيبات، وكلمتنا لهذا اليوم لا أحلى ولا أجمل، إنها كلمة الجنة.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: إن الجنة هي دار المتقين، دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: دار جنانها تجري من تحتها الأنهار، دار قصورها من ذهب وفضة، طيبها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وخيامها اللؤلؤ المجوف.
1: الجنة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وفاكهة وخضرة، وزوجات حسان، فيها العباد المنعمون الذين يضحكون ولا يبكون، ويقيمون ولا يرتحلون.
0: فيها الجمال المبين والحور العين، فيها النعيم الدائم وكل شيء باسم، فيها يرفع الحجاب وينظر الفائزون إلى العزيز الوهاب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم.

0: الجنة في اللغة الحديقة ذات الشجر، وهي أيضا الفردوس الأرضي والسماوي، وجمعها جنات وجنان.
1: وكلمة الجنة من أكثر الكلمات هي ومشتقاتها التي وردت في القرآن الكريم، إذ وردت أكثر من 200 مرة من خلال آيات بينات طيبات تعد الصالحين المخلصين للدين بجنان عين.
0: والجنة تلك الغاية الكريمة التي ترنو إليها العيون الحالمة وتهفو إليها الأرواح في كل زمان ومكان، يستعذبون العذاب من أجل نيلها.
1: إنها أعظم ما يرغب عند المؤمن بعد رؤية الله سبحانه وتعالى، ودخولها والانتهاء إليها أمل يداعبه في رحلة العمر التي تستغرق حياته كلها. وقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم.
3: أهل الجنة في صحيح السنة.
1: إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد وصف الجنة التي وعد الله بها المتقين وصفا عميقا دقيقا اطمأن المؤمنون به، وتلذذ الصالحون بمعرفته، وسعد التائبون بذكره.
0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وعن الجنة حيث لا موت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا.
1: أما عن المنازل والدرجات التي يسكنها الداخلون في الجنة فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، من هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، ألا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
0: يقول الله في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، وأعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
1: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.
0: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

معه كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: تأملنا من خلال صورة البطل سيف بن ديازن الذي أطلعتنا سيرته على بعض ما قام به من أشغال فيما كان يرمي إلى تحقيقه من نوازع الحق والخير والجمال، ورأينا من خلال ذلك تشابها بين البطل الملحمي سيف بن ديازن والبطل الذهني الفلسفي حي بن يقظان. سيرة حي بن يقظان قصة ابن طفيل ويسميها رسالة، وهي تروي أن حي ابن يقظان قد تكون في مكان ما من دون أب ولا أم، لكن هناك رواية أخرى داخل هذه القصة تقول بأن الجزيرة التي ولد بها حي ابن يقظان يملكها رجل شديد الأنفة والغيرة، وكانت له أخت ذات جمال وحسن باهر منعها من الزواج لأنه لم يجد لها رجلا كفئا لها، وكان له قريب يسمى يقظان فتزوجها وولدت له طفلا، وخشيت هي وزوجها غضب أخيها ملك الجزيرة ووضعت حي في تابوت وألقت به في البحر وهي تقول: اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ورزقته في ظلمات الأحشاء وتكفلت به حتى تم واستوى، وأنا قد سلمته إلى لطفك ورجوت له فضلك خوفا عليه، فكن له عونا. قذفت الأم بوليدها في البحر فصادف ذلك جري الماء بقوة المد فدفع به منذ ذلك الحين إلى الجزيرة الأخرى المجاورة، وعند شاطئها بكى الطفل واستغاث فوقع صوته في أذن ظبية فقدت ولدها، فحنت الظبية وأروته لبنا وأخذت تتعهده وتربيه وتدفع عنه الأذى، وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعي، ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع، فتربى الطفل ونما وتغذى بلبن تلك الظبية وتدرج في المشي، فكان يتبع تلك الظبية وكانت هي ترافقه وتحمله إلى مواضع بها شجر مثمر فكانت تطعمه ما تساقط من ثمارها. وما زال حي ابن يقظان مع الظباء على تلك الحال يحاكي نغمتها بصوته، وكذلك كان يحاكي جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله لما يريده. واتخذ من أغصان الشجر عيسيا سوى أطرافها وكان يهش بها على الوحوش المنازعة له، وتستر بجلود الحيوانات فأكسبه ذلك سترا ودفئا ومهابة في نفوس الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه، فصار لا يدنو إليه شيء منها سوى الظبية التي كانت أرضعته وربته، فإنها لم تفارقه ولا فارقها إلى أن ضعفت فتقدم بها السن، فكان يرتاد بها المراعي الخصبة ويجتني لها الثمار ويطعمها، وما زال الهزال والضعف يستوليان عليها إلى أن أدركها الموت، فسكنت حركاتها وتعطلت جميع أفعالها. فلما رآها حي ابن يقظان على تلك الحالة جزع جزعا شديدا وكادت نفسه تفيض أسفا عليها، فكان يناديها بالصوت الذي كانت تجيبه به عند سماعها إياه ويصيح حولها صياحا، فلا يرى لها عند ذلك حركة ولا تغييرا. عندما أحس حي ابن يقظان بأن لا فائدة من الصراخ حولها شعر بأنه لا بد من إدراك هذه الحالة، فكان ينظر إلى جسمها الذي لا حركة به وكان يتأمله عضوا عضوا رغبة في استنتاج العلة التي ليست ظاهرة، ولكنها موجودة وهو يجهلها، فقام بتشريح أعضائها فعرف أن الحيوان الذي يتوقف عن الحركة لا تعود إليه الحياة ثانية. حدث أن اندلعت نار من حوله عند القصب فتعجب منها مليا، فانكشف منها الضوء والحرارة، واهتدى إلى أن يأخذ منها قبسا وحمله إلى موضعه الذي كان يأوي إليه، ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب ويتعهدها ليلا ونهارا استحسانا لها وتعجبا منها، واكتشف أنها تصلح لشي الحيوان، فابتدأ بشي الأسماك فاستطابها وشوى اللحوم فاستساغها، وقد تفنن في وجود حيل اللباس والبناء إلى أن ارتقى بفكره إلى معرفة الموجودات من حوله جمادا أو أحياء وما شابه ذلك من ظواهر، إلى أن انتهى إلى نتائج غير محسوسة، إذ أدرك أنه ثمة قوة تميزه عن الجسم ألا وهي الروح، ثم نظر إلى الكواكب والأفلاك وبقي على حالته تلك إلى أن بلغ 50 من عمره وقد اكتشف سلمان وأسال. فمن هو أسال ومن هو سلمان؟ نتعرف على ذلك في الحلقة القادمة.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: السادسة صباحا هنا تطاوين، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز بأهم الأخبار. من المنتظر أن ترسو اليوم باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجريس وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا على أن تغادر مساء، مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. أعلنت المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي أن ديوان التونسيين بالخارج يعمل على إطلاق نظام المرجعية الوطنية الموحد خلال شهر أكتوبر القادم ليكون آلية نموذجية لتعزيز مسارات وجهود التدخل في مجال استقبال وإرشاد وتوجيه التونسيين. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في العالم، قالت إيران إن لديها معلومات عن أعداد الولايات المتحدة وحلفائها لشن هجوم كبير جديد عليها وحذرت من الإقدام على هذه الخطوة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. نهاية موجز أخبار الصباح، بعد قليل تلتقيكم زميلة ليلى بوعجيلة في منوعة ورود الصباح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك أعمالكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على موجات إذاعة تطاوين مع بداية يوم جديد، ونحن نستقبل يوم سعيد، يوم يحمل في طيته بشائر الخير لكل من يستمع إلينا. الصباح هو أجمل بداية لكل يوم جديد، وأفضل ما نستقبل به صباحنا هو الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة التي تملأ القلب بالتفاؤل والأمان والأمل والامتنان لنعم الله. صباح الخير، صباح يليق بقلوبكم الجميلة، صباح يحمل معه الأمل ويذكرنا بأن الحياة مهما أثقلتنا أحيانا ما زالت تمنحنا كل يوم فرصة جديدة لنبتسم، لنستقبل صباحنا معا. صباحكم سعادة، صباحكم أمل، ومرحبا بكم في الاستماع إلينا.
1: أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

0: المسافة.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله يومكم فيه الكثير من الأمل ومن السعادة. وهل السعادة شيء ننتظرها حتى يأتي إلينا، أم أنها شيء نستطيع أن نصنعه ربما بأنفسنا ولو من أشياء صغيرة؟ ربما لا نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث حولنا، ولا نستطيع كذلك أن نجعل الحياة تسير كما نريد، لكننا نستطيع أن نختار الطريقة التي نستقبل بها أيامنا ونستقبل بها أكيد كل يوم. فسعادة ليست أن تكون حياتنا خالية من المشاكل، سعادة أن نتعلم كيف نعيش رغم وجودها، وكيف نبحث عن الضوء عندما تمر بنا بعض الأيام الصعبة. فكيف يمكن أن نجعل ربما صباحاتنا أكثر سعادة؟ إنسان لابد أنه مع بداية كل يوم جديد ينطلق بالامتنان قبل ما يفكر في الأشياء اللي تنقصه، يتذكر دائما الأشياء الجميلة اللي يملكها، يملك الصحة، يملك العائلة، يملك الأصدقاء، يملك العمل، يملك البيت، يعني أو حتى مجرد صباح جديد إنسان يستيقظ فيه، وأكيد هو يملك فرصة أخرى للحياة من جديد. كذلك الإنسان ما يجعلش سعادته معلقة بالآخرين، وما يقولش ربما مش نكون سعيد وقت اللي ينجح هذا الأمر مثلا إذا كان يخطط لأمر ما. فعندما يتغير شخص ما، ولا عندما يعني يمتلك شيء معين يشعر وقتها بالسعادة، إذا نتعلم أنه نجد لحظات جميلة في الطريق مش فقط عند الوصول. كذلك الابتسامة في حياتنا مهمة جدا، وربما تبدو الابتسامة شيء بسيط لكنها تغير مزاج الإنسان وتمنح من حوله شعور أجمل. ابتسامة في وجه شخص ما تعرفوش، كلمة طيبة لزميل، أو سؤال بسيط عن شخص تحبه، أشياء صغيرة لكنها قد تصنع يعني فرق كبير. والإنسان كذلك لابد أنه يتوقف عن مقارنة حياته بحياة الآخرين، يعني ما نراه من حياة الآخرين ما هيش قصة كاملة، لأنه كل إنسان عنده معاركه مع الحياة وفي الحياة اللي احنا لا نراها، وأيام صعبة اللي أكيد احنا نجهلها. لذلك ما تصحش المقارنة، يعني ما يقارنش إنسان بدايته بمنتصف طريق شخص آخر. لابد من أنه الإنسان يمنح نفسه بعض الوقت. كذلك مهم جدا أنكم تستمعوا للموسيقى، ومش أي موسيقى، تستمع الموسيقى اللي تحبها، تقرأ، تمشي قليلا، تشرب قهوة. أكيد بعض الناس متعتهم وسعادتهم في أكيد شرب قهوة بهدوء، تتحدث مع شخص ولا أشخاص، أكيد إنسان يرتاح ليهم. الحياة ما هيش كلها على فكرة مسؤوليات وواجبات، احنا أحيانا بحاجة كذلك إلى لحظات نعيشها لأنفسنا. وأهم شيء أنه نحتفظ بالأمل، خلي الأمل أكيد هو رفيقنا في الطريق، حتى لو تأخر ما نتمناه، حتى لو لم يكن اليوم كما خططنا له. ما نعتقدوش أنه القصة انتهت، لأنه أحيانا تتأخر الأشياء صحيح الجميلة، لكنها باش تأتي أكيد، باش تجي في الوقت اللي ما كناش ربما نتوقعوه. لك علاش إنسان ميزموش في كل مرة يحس روحه أنه ينتظر بالفعل في يوم مثالي، ما فيش حتى مشاكل، ما فيش حتى صعوبات حتى يشعر بالسعادة. لا، أنا نقول لابد الإنسان يصنع من يومه العادي لحظات جميلة، ولما يفيق الصباح يفيق ويقول أنه اليوم هي فرصة جديدة في الحياة. لهذا شعارنا أكيد مع كل يوم: سامح وحب واضحك وساعد من يحتاج ليك، وأكثر شيء وأهم شيء أشكر الله على النعم التي اعتدنا وجودها، حتى ربما أحيانا نسينا في وقت من الأوقات أنها نعم. نذكر ديما أنه سعادة مهيش أنه نملك كل شيء، بل أنه نعرف اللي قيمة الأشياء الجميلة اللي نملكها، هذه هي السعادة. ليكون هذا الصباح بداية مختلفة، وأتركوا كل ما يحزن ويؤلم قلوبكم خلفكم، وأحملوا معكم شيء من الأمل أو الكثير من الأمل، وانظروا دائما إلى الحياة بعين تقول: مدام هناك صباح جديد، هناك دائما سبب جديد لنبتسم. صباحكم سعادة، صباحكم طمأنينة، صباحكم أمل لا ينتهي.

عصر بلادك وبعد تحيا للدايم ما تبخلش تخالف دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك وبعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: 36 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين ومرحبا بكم ديما معنا مستمعينا الكرام في لقائنا الصباحي المباشر ورد الصباح مع بداية الأسبوع. إن شاء الله بداية أسبوع نشيطة للناس الكل، وهذه القوة أكيد اللي قدمها لنا الجاموسي في صباحنا. صحة وشفاء لكل من يشرب قهوة الصباح ولا من يحضر في القهوة للانطلاق للعمل بعد قليل. أكيد احنا في مرافقة ليكم، إن شاء الله مرافقة تنال رضاكم واستحسانكم، تكون مرافقة فيها المعلومة اللي تهمكم أكيد والخبر اللي يفيدكم، وأكيد الموسيقى زادة اللي تخليكم تستقبلوا نهاركم بكل محبة وكل أمل وكل تفاؤل. خاصة نحن نعيش في عالم يموج الحقيقة بالتحديات والضغوطات، فهنا يعتبر التفاؤل في الحياة هو عنصر الحقيقة حاسم للتوازن النفسي وكذلك الرفاهية العامة، ويمكن للتفاؤل أنه يشكل كذلك الدرع واقي ضد الإجهاد النفسي ويفتح أفاق للسعادة وللنجاح. وإحنا ديما نحب نركز على أهمية التفاؤل أولا في تعزيز الصحة النفسية، وكيفاش يمكن أنه يساعد على مواجهة التحديات طبعا بثبات وإيجابية. ونحاول دايما نقدم رؤى، نقدم استراتيجيات لتنمية التفاؤل في حياتنا اليومية من أجل أنه نحقق مع بعضنا توازن نفسي أكيد مستدام. فالتفاؤل أكيد هو موقف، هو معناها يتميز بالأمل بالثقة في النجاح والمستقبل الإيجابي. هذا المفهوم يتجاوز مجرد الشعور بالسعادة أو الرضا، هو يتعلق بكيفية يعني تفسير الأحداث والتعامل مع التحديات والصعوبات. فبرشا دراسات ناقشت هذا الموضوع، يعني تحدث عن الموضوع عن التفاؤل كسمة يعني شخصية تأثر على كيفية تعامل الأشخاص مع التحديات والضغوطات في حياتهم. وتم تعريف التفاؤل في هذه الدراسات على أنه معناها توقع النتائج الإيجابية، وهذا ما يمكن أنه يكون بالفعل عنده تأثير كبير على الصحة النفسية والجسدية. ديما الإنسان يتوقع الإيجابي وما يتوقعش السلبي. المتفائل اللي ديما يميل للنظر للصعوبات على أنها تجارب تعليمية إنسان يتعلم منها، أو أنت كسات مؤقتة مهيش بش طول أكيد. ف يعني ربما نقدم بعض السمات الرئيسية لكيفية تعامل المتفائل مع الصعوبات. فربما كما قلت المتفائل اللي هو ديما يخزر للصعوبات كفرصة إنسان مش يتعلم منها، وبدلا من أنه يركز على جوانب السلبية ينظر كيفاش يمكن أنه يعني هذه التجارب هي نفسها تساهم في تطويره الشخصي. ثم الإنسان لابد أنه يتوقع دائما نتائج إيجابية، يعني حتى في المواقف الصعبة المتفائل ميزته أنه عنده توقع نتائج جيدة، وهذا ما يعنيش معنى أنه يجهد الواقع عليه، لكن يحافظ على نظرة إيجابية تساعده على التغلب على صعوبات ولا على العقبات اللي ربما تعترضه في في في حياته. فالتفاؤل مهم جدا حتى يكون عنده تأثير كبير على صحتنا والصحة النفسية والصحة بأنواعها، إذ أن النظرة الإيجابية للعالم يعني بنحاولنا تخلينا نحمل مزايا عديدة، منها تقليل الإجهاد والقلق، طبعا هذا تأثير التفاؤل في الحياة على الصحة النفسية، كذلك زيادة الرضا عن الحياة، نسأل أن تكون ديما راضي والحمد لله على حياته وكل حاجة يعيشها، كيف تحقق صحة جسدية أفضل، أيضا تحسن العلاقات الاجتماعية، الإنسان يكون عنده التفاؤل في حياته في طريقه ورفيقه دائما التفاؤل أكيد، علاقاته الاجتماعية تكون طيبة وجيدة مع كل الناس، أيضا تحقيق إنجازات أكبر. يمكن أنه يعني يكون المتفائل عنده قوة دافعة تساعده على تحقيق إنجازات أكبر في حياته. وهنا حبي نقول أنه التفاؤل في الحياة مهوش مجرد شعور بالأمل، هو خليني نقول استراتيجية هامة تعزز الصحة النفسية وكذلك تساعد على مواجهة التحديات أكيد بإيجابية.
1: ورود الصباح بإمضاء ليلى بعجيلة.
2: الله يجعل صباحكم مليان خير ورضا وستر وعافية.

0: بسمة.
1: أكيد تنفرج كما غنى الفنان التونسي القدير عز الدين يدير, وأيضا كما ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول بعد العسر يسر, أكيد تنفرج إن شاء الله والقادم أفضل. مرحبا بكم تيما معنا في استقبال صباح جديد ونهار جديد إن شاء الله في حياتكم مستمعينا الكرام, إن شاء الله فيه كل الخير وفيه البركة وفيه إن شاء الله البشائر اللي تنتظروها إن شاء الله يا ربي. كل واحد عنده أكيد مجموعة من الأحلام, كل واحد عنده يعني أهداف إن شاء الله يربي يحققها وأحلام كيف كيف إن شاء الله يراها على أرض الواقع. لقانا متواصل معكم حتى التاسعة صباحا تاريخ 21 سبتمبر, وبتبيع بداية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع. 21 سبتمبر رجعنا الأهم من الأحداث اللي عاشها العالم, أكيد احنا مش نرجع من خلال هذا التاريخ. 21 سبتمبر من سنة 622 هو وصول الوصول رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة في الهجرة النبوية, وكذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1792 هو تاريخ إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. 21 سبتمبر من سنة 1943 تاريخ انتخاب بشارة الخوري رئيس للبنان. 21 سبتمبر من سنة 1964 هو تاريخ استقلال مالطا المملكة المتحدة. في مثل هذا اليوم كذلك من سنة 1970 رؤساء العرب توافدوا على القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية الفلسطينية واللي عرفت باسم أيلول الأسود. وكذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1979 انقلاب عسكري في أفريقيا الوسطى يزيح جان بيديل بوكاسو أو بوكاسا عن الحكم. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1982 انتخاب أمين جميل رئيسا للبنان بعد طبعا اغتيال أخيه وشقيقه الرئيس المنتخب بشير جميل. في مثل هذا اليوم كذلك من سنة 1989 هو تاريخ بدأ انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحال مشكلة الحرب الأهلية. وفي مثل هذا اليوم من نفس السنة كذلك 1989 لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي توافق على ترشيح رئيس جورج بوش للجنرال كولن باول رئيسا للأركان, حتى يكون الجنرال باول أول أمريكي من أصل أفريقي يصل إلى هذا المنصب العسكري. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1991 تاريخ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. وفي مثل هذا اليوم من نفس السنة كذلك بعثة الأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وأخيرا في مثل هذا اليوم من سنة 1993 الرئيس السوري أو الروسي عفوا بوريس سيلتين يأمر بحل البرلمان. هذه أهم الأحداث اللي عاشها العالم وكيد عاش على وقعها, وإحنا رجعنا لها أكيد بتاريخ 21 سبتمبر. موصلين معكم بتبيعة اللقاء, وبعد شوية نفسح المجال لقسم الأخبار تحديدا لعبد الله, اكيد باش يعاود يرجع معنا لتقديم نشره السابعه للاخبار, ثم نرجع نواصل معكم الجزء الثاني من ورود الصباح ليوم الاثنين مع تحيات زميلي احسن محمدي اللي رافقني في الاخراج الفني, وليلى بعجيه معكم من امام الميكروفون.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام 7:07 هنا تطاوين، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، والبداية بالعناوين. لقاء تعريفي ودراسي برمادة حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ببير 50. لجنة المالية والميزانية تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة. وفي العالم انفجار قوي في أحد مواقع الجيش السوري بحلب. إلى تفاصيل الأخبار. يعقد اليوم بمعتمدية رمادة لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات الذي ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاص. وسيتم خلال اللقاء تقديم مختلف معطيات تخص انطلاق إنجاز المشروع وتنفيذه وعرض الدراسة الاجتماعية والبيئية المتعلقة به. من المنتظر أن ترسو اليوم باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجرجيس وعلى متنها 173 سيارة و245 مسافرا على أن تغادره مساء اليوم، مؤمنة بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. تتوالى المبادرات التطوعية بعدد من مناطق جرجيس في مشهد يعكس انخراط مكونات المجتمع المدني والمواطنين في تحسين المحيط والحد من بعض النقائص. وقد شرع متطوعون من منطقة سويحل في توسيع ما يعرف بطريق الهضبة الرابط بين المستشفى الجهوية ومنطقة سويحل. فوزي عبيشو عضو المجلس المحلي المشرف على هذه البادرة تحدث عن الأهداف في استضافة لزميل شعلة المشهية.
2: طريق شمال مر منها العديد من السيارات، وإلاوة على الحافلات نقل التلاميذ للدورة بالضبط معناها ثم صعوبة برشا حوادث بروقراط صارت فيه. اقترحنا معنا على البلدية أن توسع، استنينا، وهذا طموح قديم أنا من قديم أنا عن يطلبوا في المطلب هذا. شاءت معنا أن بعض المواطنين بارك الله فيهم أنا من رجال أعمال معنا تطوعوا، خصوصا أننا عملنا الحكاية في مرحلة اللي جنب التعليمين ونجحت الحكاية، استشرنا الناس اللي أجوار كذا ونجح حاجة كثيرة معنا حكاية ذنيتها معناها تولي الرؤية واضحة ونتجنب الحوادث متاع الطرقات. وعندنا جانب في الوسط بالضبط ما ولا قرابة 11 متر ولت الرؤية واضحة اليد طالع الواحد للمرحال الفوق ما يبان الجاي ما قادي خطر برشة مرات ما خاصة الحافلات ما تصير بلوكاج وإذا وقف ما طلع الواحد ماشي يجي يخل خاصة بالعباية واحد ما نعرفش خطير جدا ما صار فيه حتى أحد حوادث ما مؤلم نعملوا لميرات وهم تكفلوا بكل شيء بناها بخدمة كل شيء بخصورك صغير باش ما يصيرش بلا نيار.
1: ينطلق الديوان التونسي للصناعات التقليدية في تنفيذ برنامج تكويني لتنمية الكفاءات ونقل المهارات والمعارف في حرفة الفخار التقليدي اختصاص المنتوجات الخزفية كبيرة الحجم بجلالة من بين 7 حرف تقليدية مهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. هذه الدورة التكوينية ينتظر أن تنطلق في شهر أكتوبر القادم وستمتد طيلة 9 أشهر في اختصاص صناعة فخار جلالة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنعقد أشغال الدورة في مدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجارية. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. تذكر الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وتدعو الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية أنه تم بصفة استثنائية التمديد بالنسبة إلى ملفات الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية التي تم إيداعها خلال سنة 25 و2000 ولم يقع الشروع في معالجتها من أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، وكذلك بالنسبة إلى الملفات الجديدة التي تم إيداعها خلال سنة 26 و2000 فقد تم تمديد أجل إعادة إيداعها بالصيغة الإلكترونية الجديدة إلى غاية 31 من مارس المقبل. وأكدت أن طلبات التجديد ستصبح ابتداء من غرة جانفي القادم خاضعة حصريا لصيغة الملف التقنية المشترك الإلكترونية مع إلزامية الإيداع المسبق للقاعدة الأساسية للملف. تشارك البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقدة بجنيف من 14 إلى 25 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء السورية بوقوع انفجار قوي في أحد مواقع الجيش بمحيط بلدة العيس جنوب حلب أعقبه دوي انفجارات متتالية. هذا ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب هذه الانفجارات. تبادلت إيران والولايات المتحدة تهديدات جديدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصير إيران إما الفشل الاقتصادي أو القضاء على قيادتها إذا لم تتوصل إلى اتفاق، في حين توعد الجيش الإيراني بالرد بقوة على أي هجوم جديد. هذا وقد أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي استمرار التواصل مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة، مشترطا لوقف التصعيد وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أعلن الجيش الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز، وتوعد مقر خاتم الأنبياء المركزي باستهداف جميع مراكز الانتشار والمصالح الأمريكية في المنطقة في حال إقدام واشنطن على أي تحرك ضد إيران، وأكد أن الرد سيكون عبر هجمات مستمرة ومؤثرة ومؤلمة. ارتفعت أسعار النفط الليلة البارحة بعد أن شن الحوثيون هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، ما أدى إلى تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار حالة الجمود بين الولايات المتحدة وطهران. نقطة النهاية لنشرة أخبار الصباح، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. معركة القادسية موقعة عسكرية دارت رحاها بين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وجيش الدولة الساسانية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد، وذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 636 للميلاد في منطقة القادسية الواقعة غرب نهر الفرات في العراق. تعد معركة القادسية واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وجاءت في إطار توسع الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، حيث سعى المسلمون إلى تأمين حدودهم ونشر نفوذهم في المناطق المجاورة، بينما حاولت الدولة الساسانية الحفاظ على سيطرتها في المنطقة. استمرت المعركة عدة أيام وشهدت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أساليب القتال، بما في ذلك سلاح الفرسان والفيل الحربية التي اعتمد عليها الجيش الفارسي. وأسفرت المعركة عن انتصار المسلمين بعد مقتل القائد الفارسي رستم فرخزاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار قوة الجيش الساساني وتراجع نفوذ الإمبراطورية الفارسية في العراق، كما فتح هذا الانتصار الطريق أمام المسلمين لدخول مدينة المدائن عاصمة الدولة الساسانية. ويعتبر المؤرخون معركة القادسية نقطة تحول بارزة في تاريخ المنطقة، إذ مهدت لانهيار الدولة الساسانية بعد سنوات قليلة، وأسهمت في اتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا، كما كان لهذه المعركة أثر سياسي وعسكري كبير، حيث غيرت موازين القوى في المشرق العربي ورسخت مكانة الدولة الإسلامية بوصفها قوة إقليمية صاعدة، لتصبح القادسية إحدى أشهر المعارك التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الحضارة القديمة والوسيطة. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

صباحكم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة تتوين، على موجة الأولى والحرة 27 دقيقة. مرحبا بكم، نرجع بعد نشرة الأخبار، طبعا نشرة أخبار الصباح، ونرجع أكيد نوصل معكم لقانا في الجزء الثاني من ورود الصباح ليوم الاثنين. بداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع، نشطة فيها أكيد كل، يا رب إن شاء الله الخير لكم، وتحية لكل من يستمع لنا. لقيت هذا متاع تحذير أنفسكم أكيد للخروج للعمل، للمدارس، للمعارف، إن شاء الله زينة للناس الكل وين ما كنتوا في الاستماع. أهلا وسهلا ومرحبا، ومشين الفقرة أكيد بسمعوها معنا إن شاء الله في ورود الاثنين دايما في هذا التوقيت. فضل حسن تراند السبح. طبعا ترند الصباح وفقرة حبينا نرجع بها مع بعضنا أهم الأخبار ربما، ولا العناوين اللي معناها لاقت ربما نقاشات كبيرة، ولا عملت نقاشات كبيرة، ولا عملت بوليميك كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت نقاش وتفاعل ومواقف الحقيقة مختلفة بين الخبر وبين القصة الاجتماعية، بين الرياضة، بين الفيديوهات زادة ساعات اللي تحولت تتحول إلى حديث الناس. وأكيد ترند صباح لليوم باش ننطلق من تونس، من تونس قصة أصول الصمود اللي كانت من أبرز الملفات اللي حضرت بقوة في النقاش التونسي صباح هذا الأسبوع، خاصة مع المسيرة اللي كانت شهدتها العاصمة نهار السبت، وكانت مطالبة بالإفراج عن عدد من المشاركين التونسة المعتقلين في طبعا القضية اللي هي تجاوزت بعدها السياسي، وليت موضوع واسع للنقاش وتفاعل على المنصات. ملف آخر زاد أثارت صورة أكيد تبعته، صورة غلاف الكراس المدرسي، الحقيقة أثارت جدل كبير برشا وجدل واسع في تونس بعد ما انتشرت الصورة هذه لشخصية كرتونية على غلاف، على غلاف متاع كراس مدرسي، وانقسمت التعليقات بين شكون شافها ومعناها شافها أمر عادي، وبين اللي اعتبرها ماهيش مناسبة. القصة تحولت بسرعة البرق نقاش حول محتوى الكتب طبعا المدرسية، وكذلك الكراسة المدرسية، وكل ما يصل لأطفالنا. من الأخبار اللي لفتت الانتباه زاد إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا خبر حمل الكثير من التفاعل والاحتفاء، باعتبار أن عدد المواقع التونسية المدرجة على أقل قائمة قاعدة في تزايد، وهذا شيء أكيد يفرحنا الناس الكل. الطقس زاد كان حاضر بقوة في حديث الناس، والأمطار الغزيرة اللي كانت شهدتها برشا مناطق خاصة طبعا في الشمال تونس العاصمة وفي الشمال الغربي كذلك، وما رافقها من ارتفاع منسوب الأودية وتعطل حركة المرور اللي خلت برشا صور وفيديوهات بتاع التقلبات الجوية حاضرة وبقوة في التداول خلال نهاية الأسبوع. نمشيو للرياضة، ترند للرياضة، وكما هي العادة كرة القدم اللي صنعت جزء كبير من حديث المنصات في العالم العربي، وهدف إيرلينغ هالاند في ديربي مانشستر كان أثار جدل كبير برشا، خصوصا بعد الإقرار لاحقا بوجود خطأ تحكيمي في احتساب الهدف. أما في السعودية فكان الجمهور تداول قضية التحقيق في واقعة الحارس نيفيز خلال مباراة الهلال والتعاون. فنيا الآن الترند الفني كانت عودة الفنانة أصالة لدمشق، واحدة من أبرز القصص الفنية اللي حظات باهتمام كبير على المنصات العربية، من الحفل نفسه لإطلالتها وتفاصيل عودتها بعد غياب طويل، حتى تتحول المناسبة إلى مادة واسعة للتعليقات والنقاشات. مصر الآن، ترند مصري، وبداية العام الدراسي أثرت مسألة منع بعض المدارس طبعا التلاميذ من الدخول بسبب قصة الشعر نقاش على المنصات حول حدود الانضباط المدرسي، حرية الطالب، حتى تتحول القصة إلى إجراء مدرسي لنقاش اجتماعي واسع. ترند الآن يخص الذكاء الاصطناعي لما غابش زادة، قضايا استخدام الذكاء الاصطناعي من تأثيره في الحياة اليومية للمخاوف المرتبطة باستعماله في مجالات حساسة، واصلت جذب اهتمام المستخدمين والنشطاء خلال الأسبوع في مؤشر على أنه الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم موضوع جماهيري وليس مجرد قضية تقنية. هذا كان أسبوع المنصات سياسيا وقضايا اجتماعية، رياضة وفن، طقس وفيديوهات، وشوية من الجدل كما نقول نحن ما يكتملش طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ترند الصباح، أهم الأخبار، رجعين بعد شوية.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار
2: صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
3: إنفوسبورت.
4: أحب الرياضة على موجات إذاعة تطوين. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أولى مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، وهي في الحقيقة حاصلة لهم آخر الأحداث الرياضية المسجلة نهاية الأسبوع. وكل عادة إذاعة تطوين كانت معاكم لحظة بلحظة في مختلف مواعيدنا الرياضية حتى نعطوكم المعلومة الحينية والدقيقة في مختلف أخبارنا الرياضية. والمتابعة أكيد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي عشنا على وقعها من خلال لقاءات مؤجلة حساب الجولة الأولى والرابعة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اتحاد بن قردان يواصل حصد النتائج الإيجابية والسياسات ينتصران. نعطيكم البرنامج نتائج كاملة والترتيب. النادي الإفريقي يفوز على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، نفس النتيجة الاتحاد بن قردان يفوز بها أمام نادي حمام الأنف واثنين بلاش في لقاء النادي البنزرتي، النادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي. الترتيب الحيني بعد الجولة الرابعة ذهاب، النادي الإفريقي في المرتبة الأولى بتسع نقاط تنقص مباراة، المرتبة الثانية الترجي الذي تونسي بتسع نقاط أيضا، المرتبة الثالثة النادي الصفاقسي استقدم سقيت الدير اتحاد بن قردان، اتحاد المنستيري بثمان نقاط. في المرتبة السابعة شبيبة العمران نادي البنزرتي سبع نقاط، في المرتبة التاسعة الملعب التونسي أربع نقاط تنقص مباراة، في المرتبة العاشرة نجم الساحلي مستقبل مرسى بأربع نقاط، والمرتبة 12 ترجي جرجيس مع نجم متلوي بثلاث نقاط، المرتبة 14 أولمبي الباجي زوج نقاط، وفي المرتبة 15 أمام حمام سوسة بنقطة واحدة وبصفر من النقاط أمام نادي حمام الأنف يجي في آخر الترتيب المرتبة 16. ديما مع كرة القدم، نذكر وأنه في ندوة صحفية أكد العضو الجامعي البارح بالحسن بن سمراء وأنه 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، ولم يبقى سوى ملف قوافي القفصة إلى حد هذه اللحظة في انتظار تسوية الوضعية. أيضا رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم أكد وليد بن محمد وأن البطولة الرابطة المحترفة الثانية مش باش تتأجل وباش تنطلق في موعدها الأسبوع القادم يومي 26 و 27 سبتمبر 2026. أو بطبيعة الحال بالنسبة للفرق الرابطة المحترفة الثانية على غرار اللي هي المدير المستقبل الرياضي بيجابس وين تأكدت وأنها تمكنت من رفع المنع عن الانتداب بعد تواصل اتفاق مع المحامين والوسطاء باش يقضي دفع قسط من المبلغ المستوجب دفعه مع جدولة بقية المبالغ على أقساط أخرى. أيضا رسميا نادي أولمبيك مدنين ينجح في رفع الانتداب، الملعب الجيبسي كيف كيف ينجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب على غرار بقية الفرق. كما ذكرت تقريبا 19 فريق كما أكد السيد بالحسن بن سمرة عضو المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. ديما مع أخبارنا وباش نغير الاختصاص، نذكر وأنه الحدث حاليا في الكوت ديفوار، نتحدث على البطولة الإفريقية لكرة اليد للأصغر أقل من 19 سنة. رسميا منتخبنا الوطني التونسي إلى الدور النصف نهائي لبطولة أمم إفريقيا كما ذكرت

التونسية التأهل رسميا إلى بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مقدونيا الشمالية صيف 2027 بالنسبة لمواجهة دور نصف النهائي الأخرى باش تجمع بين منتخبين مصر والمغرب. ديما مع المسابقات الإفريقية وديما مع التتويجات التونسية في الحقيقة في هذه المسابقات الإفريقية. بعد ما حكينا على البطولة الإفريقية لكرة اليد أكيد الحدث تحتضن بلادنا في الفترة هذه بطولة إفريقية لكرة الطائرة. المنتخب الوطني التونسي موجود في الدور الربع نهائي وباش يلعب ضد المنتخب الرواندي اليوم في 6 متاع العشية ونعطيكم البرنامج كامل. الكاميرون غانا نص نهار، مصر الجزائر 3 ونيجيريا المغرب في 9، والمباراة الأهم بطبيعة الحال اللي ننتظروها منتخب تونس ورواندا كما ذكرت 6 متاع العشية. والمتوج في الحقيقة باللقب هذا القاري هو التأهل رسميا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 فيما تضمن المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى التأهل إلى بطولة العالم ببولونيا سنة 2027. دي باش نرجع نحكي على كرة اليد والقسم الوطني الاليف لكرة اليد. نتائج الجولة الافتتاحية، أولمبيك مدنين يفوز في مباراة ضد اتحاد صيادة ب 35-31، 25-22 في لقاء شبيبة الشحية مع نادي الهلالي، 27-27 تعادل في نادي هيبون مع شبيبة قصور الساف، ومباراة بين اتحاد بن جرمدا وهلال مساكن أجلت. ونعطيكم الترتيب، أولمبيك مدنين في الصدارة بثلاث نقاط صحبة شبيبة الشحية، والمرتبة الثالثة نادي هيبون بزوج نقاط مع شبيبة قصور الساف. بقية الأربع الفرق لنادي الهلال، اتحاد صيادة، اتحاد جرمدا، هلال مساكن بصفر من النقاط، مع العلم وأنه كل من هلال مساكن واتحاد جرمدا تنقصهم مباراة. يلا نكمل أخبارنا بجولة في الملاعب الأوروبية. البارح دارت جملة من يعني المباريات ضمن الدوريات الأوروبية الكبيرة. الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مدريد 2-1. الدوري الإنجليزي المان سيتي يفوز بخمس أهداف مقابل ثلاثة أمام ساندرلاند، وفولهام تعادل 1-1 مع المان سيتي. في الدوري الإيطالي الكالشو الإيطالي، اليوفي 2-2 مع أتلانتا، 3-3 لميلان أمام ليتشي. ونكمل بالدوري الفرنسي، البي إس جي تفوز خارج القواعد أمام مارسيلا 2-1. وفي البوندسليغا الألمانية أكيد مباراة كما تبعناها، البايرن ليفركوزن يفوز على ليبزيتش 2-0. هذه جولتنا في الملاعب الأوروبية وجولتنا البارح ما بين السبت والبارح في الحقيقة، لقاءات في الملاعب الأوروبية. أجمل تحياتي نجاة تخليصة في الأعداد والتقديم، تحية صباحية صباح على كل من أحسن المحندي في لانسة تقنية بعد ما قدمت الأخبار، ونصبح أيضا على صديقتنا ليلى بوهجيلة اللي بشكمل معاكم المشوار كالعادة بباقة من أجمل وأحلى الأغاني. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.

في دقائق. وهو كذلك العالم في دقائق, وفي بعض الدقائق شنتوف بكم حول أبرز التطورات السياسية في العالم. شنبدأ من الشرق الأوسط والتوترات والحروب اللي مازالت تتصدر المشهد الدولي, فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمات من غزة لإيران ولبنان إلى أوكرانيا وروسيا. المواجهات مستمرة والهجمات المتبادلة تتساعد, بينما تواصل العواصم الأوروبية بحث سبل دعم كييف وتعزيز أمن القارة. نمشيو الآن نيويورك, أنظار العالم تتجه للأمم المتحدة وين يجتمعوا قادة دول العالم يبحثوا في ملفات الحرب والسلام والأزمات الإقليمية ومستقبل النظام الدولي. أما بين واشنطن وبيكين الاتصالات الدبلوماسية مازالت مستمرة وسط ترقب مزيد من المحادثات رفيعة المستوى بين القوتين في ملفات التجارة والأمن وتايوان. وفي العلاقة بين موسكو وبكين يتواصل التنسيق بين البلدين بالتزامن مع تحركات أوسع داخل مجموعة بريكس لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. ونمشي لأن أوروبا والحرب في أوكرانيا اللي مازالت في صدارة الحسابات الأمنية, فيما تبحث الدول الأوروبية تعزيز قدرتها الدفاعية ومواصلة دعم لكييف. في آسيا ملف تايوان والعلاقات الأمريكية الصينية مازالوا من أبرز نقاط التوتر الاستراتيجي مع استمرار الاتصالات بين واشنطن وبيكين. وأهم أكيد الأخبار, وكان يعني أسبوع سياسي عنوانه الأبرز حروب لم تتوقف, دبلوماسية تتحرك على أكثر من جبهة, وقوى كبرى تعيد حساباتها لرسم ملامح النظام الدولي. هذه أهم العناوين أكيد في العالم في دقائق, وأكيد موصلين نحن معكم اللقاء دايما في ورود الصباح إلى حدود التاسعة صباحا.

أغنية ليك أكيد، وإحنا أغنيتنا ديما لتونس لبلادنا الوطن أكيد. ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، إن شاء الله كل إيقاعاتنا تنال رضاكم واستحسانكم، ولقانا صباحي معكم زي نتواصل حتى التاسعة صباحا. وأكيد استمتعتوا اليوم بمجموعة مهمة ومحترمة من الإيقاع التونسي بالكلمة وباللحن وبالصوت، ذاك علاش ديما نركزوا على الأغنية التونسية بالطبيعة. مرحبا بكل الأغاني العربية، وإحنا منفتحين على العالم العربي وعلى الموسيقى أكيد، موسيقى العالم الكل، لكن تبقى ديما الأغنية التونسية أكيد هي في المرتبة الأولى. مرحبا بكم بعد ثمانية أكيد كما تعودنا، هو موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن ما فيها بس ناخذ فكرة صغيرة أولية مع بعضنا في انتظار أن إن شاء الله تكون فكرة أوضح وأشمل بعد الثامنة اليوم. باش يكون طقس باش يشهد شوية معناها خلايا رعدية مع أمطار متفرقة، عموما درجة الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 26 و 31 وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، توصل حتى يكش لل 34 درجة بأقصى الجنوب. مرحبا. والريح تكون من القطاع الشمالي بشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. هذه فكرة ظريفة مبدئيا على أحوال طقس اليوم، وإن شاء الله بعد شوية يكون الموعد معنا بعد ثمانية مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على طقسنا لليوم والأيام القادمة كيف إنه كيفاش بش يكون، زعما بش يكون فما مطيرة ينعم بها ربي علينا. أما إن شاء الله ديما نقوله مطر سلامة والخير للناس الكل تعم على بلادنا إن شاء الله من شمالها الجنوبة. تحية ليسمع فينا في البيت وفي الطريق وفي كل مكان وين ما قصدين، ربي وجهتكم زينة، ومرحبا بكم ديما معنا على موجات الأولى والحرة.

0: هاي.
1: أكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إيش هاي؟ إيش هاي؟
2: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
3: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
2: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
3: باهي يا سيدي أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في ديك الضو حتى هاي.
2: هاك حفظ درسك.
1: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا نقص من استهلاك الضو. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إيش هاد؟
4: اهلا وسهلا ومرحبا. 57 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين ومرحبا بكم ديما معنا في المتابعة. تاريخنا 21 سبتمبر، ونفكر شوية في ساعة الأولى استعرضنا أهم الأحداث اللي عاشها العالم بتاريخ اليوم. نرجع معكم زادة تاريخ اليوم اللي هو ذكرى ميلاد طبيب قادته تونس وصلته حتىش نوبل. نحكي على شارل نيكول، طبعا الطبيب اللي بدأ الاكتشاف متاعه من سؤال بسيط. الطبيب اللي قاد كما قلت وقادته تونس إلى نوبل هو واحد من أهم اكتشافاته العلمية اللي وصل بها النوبل. شارل نيكول تولد كما اليوم من سنة 1866 وجال تونس سنة 1903 وتولى إدارة معهد باستر في تونس وأمضى أكثر من 30 سنة في البحث العلمي. ومن خلال ملاحظاته طبعا وتجاربه اكتشف أنه حشاكم ولطف عليكم قبل الجسم يلعب دور أساسي في نقل التيفوس الوبائي عفى الله الجميع. هو اكتشاف ساهم في تغيير طرق الوقاية من المرض ومكافحته. سنة 1928 توج هذا العمل بجائزة نوبل في الطب. لكن شارل نيكول ما اكتفاش بالتيفوس، اهتم زادة بعدد آخر من الأمراض المعدية. واصل أبحاثه في تونس حتى وفاته اللي كانت 1936. طبيب فرنسي صحيح جيل تونس صحيح اكتشف فيها شيء اللي خلاه يدخل تاريخ الطب العالمي. شارل نيكول اسم فرنسي لكنه جزء كبير من إرثه العلمي. تولد هنا، تولد في تونس. 57 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية نجدد اللقاء مع زملائنا في قسم الأخبار، نشرة أو موجز الثامنة للأخبار، وبعد نرجع معكم في الجزء الثاني ونستقبلوا مع بعضنا المعهد الوطني للرصد الجوي على خطر يبدو لي فما حاجة جديدة في أحوال الطقس لليوم، ويبدو لي أنه بش نحكي بجديات أكثر لأنه حسب الخبر اللي أمامي اليوم الآن 19 ولاية في مستوى اليقظة باللون الأصفر بسبب اضطرابات جوية تتميز بأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وينو كيفاش؟ أكيد بش يكون بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. وقفة إشهارية، موجز ورجعينا.
0: إشهار قصور ودويرات سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة والسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.
3: إشهار
1: هذه تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أسعدت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يعقد اليوم بمعتمدي ترمادا لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهربائية بقدرة 120 ميجاوات الذي ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاص. ينتظر أن ترسو اليوم باخرة قرطاج بالميناء التجاري بجريس وعلى متنها أكثر من 173 سيارة و245 مسافرا عن أن تغادر مساء مؤمنة، بذلك عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. عقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. يواصل المحتل السوني اليوم قصفه المدفعي وإطلاق النار في الدبابات من الدبابات والآليات العسكرية في مناطق متفرقة شرقي وجنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مباني سكنية في شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن شهداء وجرحى وفق مصادر فلسطينية. نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قوله اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: الكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشد

0: 8:11 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لقناة ديما في ورود الصباح حتى 9 متاع صباح بالطبيعة. وموعدنا الآن مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ فكرة من بعضنا على أحوال طقس اليوم والأيام القادمة. وكنت بكري شوية قلت أنه فما تحيين الحقيقة توا باش ناخذ الصحيح، لأنه اليوم بالفعل المعهد أصدر خريطة اليقظة الجوية وضعت 19 ولاية في مستوى يقظة بسبب اضطرابات جوية. باش ناخذ توا الصحيح أكيد في صحيح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، التحق بنا عبر الهاتف المهندس أنيس الفتوري. أهلا وسهلا مرحبا بك سي أنيس، نهارك زين.
1: أيلا تحية ليك والأوفي إذاعة تتاوين.
0: مرحبا نورتني، شكرا لك صحة، شكرا لك معنا اليوم. الحقيقة أحيانا هكا تتضارب شوية المعلومات، ولكن أكيد معاكم ناخذ صحيح. والناس كلها تحب تعرف الطقس، شنو أحوال الطقس، شنو خاصة الأيامات الفارتة بعد نزول غيث نافع أمطار الحقيقة كبيرة ما شاء الله في في الشمال وفي الشمال الغربي كذلك. دونك كيفاش باش يكون طقسنا اليوم والأيام القادمة سي أنيس؟
1: بالفعل مدام ليلى، هو بدأ طقس خريفي متواصل. يوم أمس سجلنا أمطار كما شرت أنت كانت هامة في ولايات صفاقس وسوسة، سجلنا 31 مليمتر في الحنشة، هذا من ولاية صفاقس. وفي سوسة سجلنا 30 مليمتر أيضا في نصر الله من ولاية القيروان، وفي جلمة من ولاية سيدي بوزيد في الغرابة 23 مليمتر، قربة 26، حمامات 18، منوبة وربقالتة 15، سقيت سيدي يوسف وقصور السيف 11 مليمتر، الوردانين والطبلبة 10 مليمترات تقريبا. هذه أهم كميات سجلناها يوم أمس. حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايتي توزر وقبلي مش تكون مرفوقة بأمطار، نجم تكون حتى محليا غزيرة وبكميات هامة. الأمطار إن شاء الله باش تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب، تطاوين إن شاء الله باش توصلها معناها فاعلية وتأثير هذه الخلايا الرعدية
0: الحمد لله
1: العشية، معناها أي اليوم العشية إن شاء الله باش تكون حاضر الأمطار في ولاية تطاوين. نزيح اليوم الريح شمالية باش تتواصل بالشمال والوسط الشرقية، بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح مضطرب في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة القصوى باش تكون في انخفاض طفيف اليوم عموما بين 26 و 31 درجة، لا تتجاوز 23 درجة في المرتفعات الغربية، تصل إلى 34 درجة في أقصى الجنوب. الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء الخميس مش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، ولو أنها يعني مش تكون أمطار متفرقة وكمية ضعيفة إلى متوسطة، لكن مش تكون حاضرة على الأقل في جهات أقصى الشمال وقرب السواحل الشرقية بالإضافة إلى جهات الوسط الغربي. التيارات مش تتواصل شمالية بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب. البحر عموما من مضطرب إلى متموج، درجة الحرارة ترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف فرق درجة إلى درجتين مقارنة باليوم، وتتواصل في استقرار يومي الأربعاء والخميس. ممكن السيمة الأبرز معناها في الليالي القادمة أجواء منعشة، يعني درجة حرارة منخفضة نسبيا تكون عموما بين 20 و 25 درجة، تنخفض إلى حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا طقسنا مدام ليلى، شكرا على حسن الاستماع.
0: شكرا لك، يعطيك صحة بركة لو فيك على كل هذه المعطيات اللي قدمتها هنا حول طقسنا لليوم والأيام القادمة. الحمد لله نستبشر بالخير إن شاء الله، المساء يكون عندنا إن شاء الله موعد مع زخات من الأمطار لتوصل إن شاء الله لتطاوين وللجنوب الشرقي. شكرا لك سي أنيس، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: بالله تعالى يا نسيم الشرقي غنى عبد الوهاب الحناشي. وصلنا معاه 8:19 دقيقة على موجاتنا. ونذكركم اللي العشية مش فقط الرياح جاية، أكيد نسمات باردة مع زخات من الأمطار، هذه بشرة تقيناها منذ قليل مع المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع على الموجات الأولى والحرة. فما أمراض اللطف عليكم هو مش مليح نحكيه برشا على أمراض في الصباح، لكن فما حاجات يزمنا نحكيه فيها. وفما أمراض ما تحسش بالألم متاحها وما يكونش واضح، ما يكونش عندها معناها أعراض تنجم تشوفها ولا تتعرف عليها بسهولة، لكن أحيانا فما تفاصيل صغيرة يمكن تنجم معناها تخليك تفتن بها. تنجم اسم تنساه، تنجم موعد تغفل عنه، تنجم سؤال تكرره أكثر من مرة، وقتها نجم نقوله هذا النسيان ما عادش عادي، ينجم يكون مؤشر يخلينا بالفعل ننتبهه. لكن وقت اللي يصبح فقدان الذاكرة متكرر يبدأ في التأثير على القدرة على التواصل ولا على القيام بأنشطة يومية، هذا يكون الأمر أكثر من مجرد نسيان عابر. بطبيعة عرفتوا على شو نحكيه على الزايمر. الزايمر اللي هو من أكثر أنواع الخرف شيوعا، هو مرض يصيب الدماغ يأثر تدريجيا في الذاكرة، في التفكير، في القدرة على أداء المهام اليومية. ومنظمة الصحة العالمية تأكد أنه ما هوش نتيجة حتمية للتقدم في العمر المرض هذا، رغم أنه العمر يبقى من أهم عوامل الخطر. احنا حديثنا على الزهايمر ما احناش في استضافة للدكتور اليوم مش نحكيه فيه من الجانب الطبي، ولكن يقودنا لمدينة العلوم بتونس، المدينة اللي تنظم يوم علمي مخصص لهذا المرض. ويسعدنا أنه يكون معنا الأستاذ نوفل معاوية كاهت مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، شنحكيه معاه أكيد في هذا النشاط. سي نوفل صباح النور، نورتني ومرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، تحية ليك ونحية كل مستمعين ذات تطوين، وبارك الله فيكم على الاستضافة وعلى المقدمة، يعني كانت شافية وضافية.
0: شكرا.
1: صحة يعني
0: عايشك.
1: على البحث يعني، وخاصة توا وإحنا نحكيه يعني إحنا في اليوم العالمي.
0: نعم.
1: اللي مرض الزهايمر.
0: نعم نعم. سينوفل، أكيد إحنا مش نمشي مباشرة للدور المدينة، أنتم لا تعالجون المرض، وإنما مهمتكم الأساسية هي نشر المعرفة العلمية وبالطبيعة تبسيطها للجمهور، ما في ذلك شك. كيفاش يمكن اليوم لمؤسسة كما مدينة العلوم أنها تساعد في جعل الموضوع الحقيقة معقد، خلينا نقول كما مرض الزهايمر، مفهوم بالنسبة للمواطن العادي؟ يعني كيفاش تقدمونا التظاهرة هذه اليوم العلمي هذية، ثم شنو ينتظر الزائر اليوم خلال هذا اليوم العلمي؟
1: إذن بالنسبة لمدينة العلوم في دورها دور نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لجميع المواطنين، فهناك هي تقدم أيام علمية. الأيام العلمية هذه يكون حاضر فيها المختصين في المجال، مثلا مرض الزهايمر نلقاو مختصين وأطباء الأعصاب وأطباء الشيخوخة، كذلك أطباء في التغذية مختصين في التغذية وباحثين، باش نحاولوا تكون هوني لقاء بين المختصين هذيا وبين التلامذة والطلبة، أو كذلك بالنسبة للعائلات اللي عندها شكون يعني في العائلة مريض. فبالنسبة كما تعرف أنت مرض الزهايمر هو يأثر على الذاكرة، يأثر على التفكير، يأثر على اللغة، وفي المراحل المتقدمة ينجم الإنسان يفقد الاستقلالية، وهنا واللي يعتمد على الآخر يعني، فإنه يعني يتطور شيئا فشيئا. ولهذا نحب أحلى اللقاء هذا يكون نتعرفوا على هذا المرض هذا، حتى النجم أولا نتعايشوا معه ونحاولوا بأقل الأضرار باش النجمو نتعاملوا مع المريض. ولهذا بالنسبة اليوم هذي مدينة علوم، إذن إن شاء الله يوم 26 هو باش يكون يوم 26 سبتمبر السبت القادم، يعني من 8:30 صباح حتى تقريبا الساعة 1.
0: هو يوافق اليوم العالمي سينوفل،
1: اليوم العالمي هو يوم 21 سبتمبر. 21 سبتمبر بالنسبة إذا أحنا تعرف اللي مدينة العلوم ده يعني يوم السبت يعني هم يوم راحة
0: عادة الأنشطة معناها كلها تنتظم في اليوم هذا كنهاية الأسبوع باش الناس تكون موجودة
1: نهاية الأسبوع. ولهذا البرنامج هو إن شاء الله باش يكون فيه مداخلات علمية، يعني مداخلات علمية بشوفوا آخر المستجدات الطبية، المؤثرات الحيوية في تشخيص المرض، التشخيص المبكر، دور الذكاء الاصطناعي في معالجة صور اليرام والمستجدات اللي حقيقة تطلع على الدماغ خلال الأعراض الأولى من المرض. يعني كيف نجم نستبقوا ونحاول نعرفوا يعني من خلال الصور هذه نعرفوا أنه ينجم يكون هناك ألزيمير. العلاقة هذا بين المرض السكري أو الأمراض المزمنة بصفة عامة والألزيمير، يعني هناك يعني تقدم في هالمجال هذا حتى النجم نتفاداو ونحاول كما قلت النجم نأخر، لأنه تشير هناك في الحقيقة توصيات لمنظمة الصحة العالمية فما نسبة مهمة من الخطر والإصابة بالخلف يمكن أن نقي منها ونجم نأخر ظهورها، يعني من خلال النجم ندخله في عوامل الخطر القابلة للتعديل، يعني لك التعديل ومثلا اعتمادنا نمط صحي يعني على يعني على مدى يعني طوال مراحل العمر يعني نجمو ناخذوا نمط صحي معين.
0: أي خاصة أنه هو مش مرتبط بالعمر سينوفل، ساعات تلاحظ معناها المرض هذايا عن الناس معناها كترى العمر تقول المفروض أنه مازال صغير على الزهايمر، معناها المفروض
1: هو العمر في الحقيقة هو عامل مهم برشا، لكن توا ثم بعض الحالات تقعد ديما قليلة. العمر كما قلنا هو يعني حاجة يعني هي مؤثرة برشا، لكن ما هيش منها نتيجة حتمية واحد يكبر في العمر ديريكت بشي يمرض بالألزيمير.
0: احنا لاحظنا انه مثلا سمحني عن مقاطعة سينوفل في في في بعض الحالات فما ناس في 60 سنة معناها المفروض 60 سنة مازال في عطاء، مازال ينجم معناها يعيش في صحة جيدة، ولكن مع هذا يعاني من الألزيمير.
1: هي تقريبا يعني تقريبا الاحتمالات تقول بعد 65 سنة يمكن ينجم الإنسان يصاب يعني بالحالة هذه. المؤشرات تقول أنه هوني في تزايد المرض هذا، لأنه معدل الأعمار كبر، يعني عدد الكبار السن زاد ولا موجود برشا في العالم الكل، حتى في تونس ربما بعض المعطيات نجم تقول حتى نوصل حتى ل 100,000 مصاب.
0: أي.
1: في العالم نجم نوصل حتى 60 مليون مصاب.
0: نعم.
1: فإذا بالنسبة لي أولا هو يلزمنا نتعاملوا نعرفوا نجم يكون فما وقاية، ابتكار، وقاية، مرافقة، وخاصة المرافقة مهم ياسر، وأن يكون هناك مائدة مستديرة كذلك باش نحكيه يعني كيف نجموا نأخروا هالمرض هذايا، نتحكموا في العوامل اللي تنجم تزيد من ظهور المرض هذايا، وهكايا كيفاش نجموا كذلك الأمور النفسية اللي تنجم تحاط بخاصة العائلة والمرافق المريض. هناك عوامل إحاطة نفسية كبيرة حتى ينجم يعني الرافق والمريض هذايا، لأنه في الحقيقة نشوفوا احنا في الحالات اللي هي صعيبة، في الحقيقة فما توصل حالة صعيبة جدا.
0: صحيح.
1: وان شاء الله عفنا وعافاكم الله. هناك معرض معلقات يعني باش نتعرفوا على المرض هذايا، من خلال المعرض هذايا حتى نجموا نتفادى ونجموا تكون هناك وقاية.
0: نعم.
1: وان شاء الله ربي يعافي الجميع
0: ان شاء الله. هي ربما سينوفل الرسالة الأهم يمكن اللي نخرجوا بها هو النسيان ماهوش معناها ماهوش ديما مرض، لكن ربما التغيرات المستمرة واللي هي تأثر على الحياة اليومية هي اللي تستحق اليوم الانتباه والاستشارة أكيد.
1: هذا أكيد، والإنسان تويك توا العلم قاعد يتقدم كذلك، راهو لابد من الانتباه إلى البحث العلمي، لابد نشجع البحث العلمي في المجال هذا خاصة في تونس حتى نجم ونتقدم وطلع معناها يكون نتائج معناها مهمة بالنسبة للبحث العلمي سواء في تونس أو في الخارج.
0: أكيد. أكيد ما في شك. نذكر أنه اليوم العلمي تنظمه مدينة العلوم إن شاء الله نهار السبت، يوم نعم موجه للناس الكل، صحيح موجود معناها موجودين فيها الأطباء، موجودين فيها المختصين، بالطبيعة العائلات، يعني ماهوش يخص فقط معناها ماهوش موجود فيه فقط أطباء مختصين، العائلات زادة ناس اللي تحب تكون موجودة باش تاخذ فكرة على هذا المرض وتاخذ فكرة خاصة الناس اللي عندها في عائلاتها معناه شكون اللي مصاب بهذا المرض شعر كيفاش ربما تتعامل مع مع مع الشخص هذا سواء كان البو ولا الأم ولا الجد ولا الجدة باش يرفقوهم في هالرحلة هذية
1: يرفقوهم ويقولوا حتى الشهادة متاعهم
0: يعطيك صحة
1: يعني هناك يعني فما التجارب تنجم تعرفها كان يعني من اللي قريب من المصاب وفي الحقيقة هو يعني في كل عام وتشوف عدد كبيرة برشا يحضروا اليوم هذايا وإن شاء الله ربي يعافي الجميع
0: إن شاء الله يا ربي يعطيك ألف صحة شكرا لك سي نوفل معاوية يعطيك ألف صحة على حضورك اليوم معنا كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم في تونس شكرا لكم زيدا على كل الأنشطة هذه اللي احنا تقريبا معاكم في كل الأنشطة زيدا قاعدين نواكبوا فيها يعيشك ربي بفضلك هذا وجبنا موافقين إن شاء الله تحياتنا لكم نلتقي إن شاء الله في نشاط آخر من أنشطة مدينة العلوم في تونس يومك سعيد وإلى اللقاء
2: قول والديكم عزتك راعيهم تربح وربحك بيهم وياك لا تغفل نهار عليهم هم غلقوا حبك وهم دنيتك هم دواك وطبك بيهم تنال رضيتك من ربك وبيهم تنال الربح بمرضيهم

خير وبرشا فرحة وبرشا نجاح. صبر باهي غنى يا أبي يا هدية أكيد لأبينا أمهاتنا الوالدين إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله ربي يرحم المتوفين. ذكر أنه إحنا كنا في متابعة مع مدينة العلوم ليوم علمي حول مرض الزهايمر. وبطبيعة إحنا خذينا من الجانب العلمي كنشاط وكمواكبة للتظاهرة أكيد مساحاتنا المختصة في هذا باش تواكب, لأنه اليوم أكيد نحتفل ونحتفي بهذا اليوم, اليوم العالمي لمعالجة هذا المرض. إن شاء الله نكون بعيد بعيد علينا, بعيد على والدينا وعلى أهلنا. مرحبا بكم. ديما نرجع نذكر أحوال الطقس, وأحيانا كي نسمع أنه مش تكون فما مطيرة العشية هكا ولا حاجة تخلينا نفرح ونرجع نحكي عليها مرة أخرى. نذكر بالفعل إن شاء الله العشية ربي من علينا إن شاء الله بأمطار, إن شاء الله تكون أمطار السلامة, أمطار فيها الخير. أكيد دي الأمطار ديما فيها الخير, ولكن ديما نطلبوا السلامة من عند ربي سبحانه وتعالى. حاجة أخرى يلزمنا زادة تكون عندنا الحقيقة معناها ملاحظة باش نسوقوها بكل مسؤولية نقولها, لازم تكون عندنا ثقة في مؤسساتنا اليوم. يعني وقت اللي المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر معناها بيان ويقول الأربعة متاع العشية أمطار قوية جدا ويلزم الناس كلها تكون في تيارها, ما يلزمش نجيو قبل بنصف ساعة ولا ساعة ونعلنوا الخبر هذايا باش يصير في اللي صار في الناس في تونس العاصمة وغيرها من الأماكن. هذا ما يجيش عندنا ثقة في المعهد الوطني للرصد الجوي, هذه المؤسسة وقت اللي تعطينا معلومة يلزمنا نعديوها في الوقت في الإبان, تتعدى مباشرة باش الصغيرات يروحوا لديارهم على بكري, الموظفين يروحوا على ديارهم, الناس كلها باش نضمنوا السلامة للناس الكل وتعدى نهار لباس تصب المطر ونفرحوا بها. لكن ما نعانيوش اللي عانيوه الناس في الفترة هذه اللي فاتت نهار السبت, وكيفاش كان الطقس وكيفاش عانت الناس. بالفعل كانت مأساة كبيرة جدا, حتى لدرجة انه ساعات واحد يولي يتعب وقت اللي يشوف السماء بدأت تتحذر في روحها للمطر, الناس ولات خايفة ولات مرعوبة. لهذا تكون عندنا ثقة في مؤسساتنا, وقت اللي يخرج بيان ناخذوه بصفة رسمية ونعديوه في وقته باش نضمنوا السلامة للناس الكل, وهذا اللي حاجتنا به. ربي يسلم إن شاء الله الناس الكل على الخير. كلامك باهي أكيد كما غنى محمد جبالي, وإن شاء الله كل شيء باهي وإن شاء الله اللي جاي خير يا ربي.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اوليدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اوليدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. تقدم شركة جوجل مجموعة من الأدوات القوية للذكاء الاصطناعي والمجاني الموجه للمستخدمين العاديين، طلبة المبدعين والمطورين، وتندرج الأدوات هذه تحت مجالات عمل مختلفة لتغطية كافة الاحتياجات اليومية والمهنية. اليوم باش نعمل جولة صغيرة في الأدوات هذه والمجانين، عاود نذكر اللي هي مازلت مجانية مقسمة حسب التخصصات اللي موجودة عند جوجل. بطبيعة تعرفوا جوجل جيميناي المساعد الشخصي الرئيسي القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي واللي يتيح عديد الخدمات. تحصل على النوت بوك ألام المعروف كيف كيف بجيميناي نوت بوك، أداة متطورة للبحث تلخيص المستندات، يمكن رفع ملفات البي دي اف أو مقالات، توليد محثات ذكية، تلخيصات معلومات رسمية. الخدمة هذه اللي قاعدين يلتجوا لها برشا ناس خاصة في الجانب التوثيقي الرسمي. تحثوا على في قسم التصميم تصويق صناعة محتوى الإبداعي بوميلي، أداة توليد مبتكرة من فريق جوجل ديب مايند مخصصة للتسويق، تتيح لك إدخال رابط موقعك تولد محتوى تسويقي متكامل وحملات لمنصات التواصل الاجتماعي متناسقة مع الهوية التجارية للموقع متاعك. تحثوا على فلو ولا فيو 3.1، أدوات مدمجة مع منصات جوجل الإبداعية تتيح تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو ذكية قصيرة بأسلوب سينمائي متميز. ميكس بورد، أداة ذكاء اصطناعي تجريبية تمكنك من دمج الموسيقى وابتكار نغمات جديدة بطرق مبتكرة. ستيتش أو أوبل هم أدوات مساعدة لتحرير الصور وتطوير التصاميم البصرية المتعدة على خوارزميات جوجل الذكية. تحثوا ثلاثة أدوات بالنسبة للمطورين والبرمجة، تحثوا على جوجل AI Studio، منصة كاملة مخصصة للمطورين تتيح تجربة واجهة البرامج والتطبيقات API ونماذج الجيميناي وتطوير التطبيقات بشكل مجاني وسريع. تحثوا على جيميناي CLE، كيف كيف تحثوا على الفاير بيس ستوديو، بيئة تطوير متكاملة تستعين بالذكاء الاصطناعي متاع جوجل لمساعدة المطورين في بناء وإدارة التطبيقات متاعهم والقواعد متاع البيانات متاعهم.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اوليدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اوليدو، طور عالمك.

0: باهي باهي أكيد كل شيء باهي إن شاء الله، واللي جاي ديما خير وباهي. في توقيت 8:48 دقيقة باش نمشيو لآخر فقراتنا اللي تعودنا إن شاء الله نختموا بها من وقت ديما ورود الاثنين، فقرة مشاريع لأمنها زميل خميس بوبتان.
1: مشاريع مشاريع مع خميس بوبتان.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا خميس، صباح الخيرات ومرحبا بيك.
2: صباح النور ليلى، تحية لك ولكل المستمعين الكرام وكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا مرحبا. نسخي المشاريع اليوم من ألمانيا، باش تحدثنا على مشاريع في ألمانيا الشقيقة.
2: اليوم الحقيقة هو الاتحاد أكيد هو في المستدى التونسي الألماني الاقتصادي الأول اللي انتظم بمدينة سيسن الألمانية، فيه مجموعة لنواتات مشاريع للتعامل بين تونس وألمانيا وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والبيئة. ليلى، باعتبار أن الإشكال البيئي موجود في الجهة متاعنا، ومدينة إسن ليلى من أنظف البلديات وأنظف المناطق في ألمانيا، حتى أنها صنفت في سنة 2017 أنظف مدينة الألمانية، ولها تجربة رائدة في مجال العناية بالنظافة وخاصة رسكلة الفضلات والعناية بالبيئة من خلال التدخل في هذا المجال والحد من التأثيرات السلبية للنفايات واستغلالها الاستغلال الرشيد. هذا كل شيء كانت من أبرز أفكار المشاريع التي ممكن إنجازها بين تونس وألمانيا، خاصة في تدوير النفايات والاستفادة منها، وخاصة في جزيرة زربة تم طرح هذا الموضوع على مستوى عال في هذه الملتقى المنتدى التونسي الألماني من أجل إنجاز مشروع مشترك تونسي ألماني للتدخل في مجال رسكلة النفايات والتصرف فيها في جزيرة زربة. كما ذكرت، اعتبار أن مدينة إسن الألمانية لها تجربة تفوق 200 سنة في هذا المجال على مستوى العناية بالنظافة والبيئة في هذه المدينة. كما ذكرت، وإن شاء الله بتحاول تجسد هذا واحد من المشاريع اللي يتم إنجازها على مستوى تونس وعلى مستوى جزيرة زربة إن شاء الله ليلى.
0: نعم، إن شاء الله معناه نشوفوها قريبا نسخة تونسية، إن شاء الله تونسية ألمانية في تونس
2: إن شاء الله. هو هذا هو حتى كانوا الحاضرين بعض رجال الأعمال والمستثمرين خاصة من أثري الجهة كانوا حاضرين بذات الحال، وتم طرح هذا الموضوع لتصرف النفايات حتى تكون جزيرة زربة أولا نموذجا لرسكلة وتدبير الفقلات، ثم بذات الحال يتم تعميم مثل هذه المشاريع على المستوى الوطني ككل. من بين كذلك المشاريع التي تم فيها الحديث في والإنجاز هي في آخر مرحلها تقريبا على مستوى التعاون التونسي الألماني. واحد من أبناء هذه واحد من أبناء التونسيين مقيمين بالخارج ومهندس في واحدة من أكبر المؤسسات المنتجة أو المصنعة للسيارات في ألمانيا، تم الاتفاق على إنجاز مشروع مماثل على مستوى بعض مكونات السيارات في تونس، والمشروع في خطواته الأخيرة وستنجز تقريبا في المنطقة سوسة الكبرى تحديدا في بعض في المنطقة الصناعية في مدينة سوسة الكبرى أو مدينة النفيضة. وهذا المشروع في آخر مرحله، كما ذكرت هو في مشروع شراكة بين أحد أبناء تونس المقيمين بالخارج في ألمانيا اللي يشتغل في هذه المؤسسة الكبرى الألمانية. وهي لها فروع متعددة في دول العالم جميعها، وهو علاش حب يكون المشروع كذلك فيه نسخة في تونس وفيه مردودية كبيرة خاصة على مستوى تشغيل أصحاب الكفاءات وخاصة المهندسين الشبان المتخصصين في عديد المجالات وخاصة في هندسة صناعة السيارات. ليلى،
0: نعم والله يعطيه الصحة وبرافو عليه، وإن شاء الله على منواله هو ينسجوا برشا من أبنائنا التوانسة، طبعا التونسيين اللي عايشين البرة، حتى كان احنا متأسفين برشا على هجرة الأدمغة متاعنا، ولكن الحمد لله فما سيلة، على الأقل ما تقطعتش السيلة، لأنه مثل هذه المبادرات محترمة جدا، نحيوه يعطيه ألف صحة، وإن شاء الله كما قلت على منواله هو ينسجوا برشا من أبنائنا في الخارج.
2: حتى كذلك مدام هو كان في البرنامج تحدث على مشاريع أخرى، ولكن مدام أنت تحدثت على هذا ليلى، كذلك واحدة من المشاريع الكبرى المنجزة في ألمانيا لأحد أبناء مدينة المكنين من ولاية المنستير، هو أنجز المشروع هنا في في في في ألمانيا ونسخة من هذا المشروع الآن يتم إنجازها في قطب الغزالة لتكنولوجيا المعلومات
0: جيد.
2: وهذا مهم جدا على مستوى بشكل خاصة المهندسين كما ذكرت والحد كما ذكرت من الهجرة بطبيعة الحال هجرة الأدمغة اللي يستفيدوا منها كثيرا هذه الدول التي يذهب إليها المهندسون التونسيين والكفاءات التونسية. هذا كلام حتى في أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني تم الحديث عن تعاون تونسي ألماني متكافئ يكون فيه ربح للطرفين، لا يكون بطبيعة الحال فقط في اتجاه واحد. تونس تستثمر في التكوين الكفاءات في كل المجالات في كل القطاعات وفي مختلف المستويات سواء الجامعية أو على مستوى حتى كذلك التكوين المهني وتم بطبيعة الحال الاستفادة منهم من الجهات الألمانية. هذا الأمر بالنسبة للمشاركين هذا الملتقى لن يكون مسموح به في السنوات القادمة باعتبار أن الاستفادة تكون مشتركة متكافئة ربحية للطرفين. فقط هو حتى رقم من هي وبيه ليلة هو الآن تقريب أكثر من 300 مؤسسة ألمانية تشتغل في تونس، توفر أكثر من 100,000 موطن شغل في مختلف جهات الجمهورية، وهذا يحسب لألمانيا. ليش؟ لأن ألمانيا في هذه المؤسسات الألمانية التي تنشط في تونس فيها مراعاة كبيرة للمسؤولية المجتمعية وكذلك على مستوى البيئة احترام الإجراءات والقوانين التونسية على مستوى البيئة والعناية بالمحيط. هذا على شيء من المؤسسات الناجحة في تونس.
0: نعم، شكرا لك خميس، يعطيك ألف صحة، شكرا على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا من خلال مشاريع، والأسبوع المقبل إن شاء الله نجدد معك اللقاء كيف ما العادة في مشاريع أخرى. شكرا، يومك سعيد وإلى اللقاء. نحن زادة مع خميس نكون وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم صباحية معكم، شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة، إن شاء الله أنسناكم، إن شاء الله الأهم من هذا أن قدمنا المعلومة اللي تفيدكم، المعلومة المهمة، الخبر اللي يفيد الناس الكل، وسمعتوا معنا إيقاعات جميلة تخليكم تستقبلوا نهاركم بمحبة بخير بالبشارة الخير زادة اللي نرجع ديما نرجع نذكر بها لأنه أنا شخصيا فرحانة بها برشا. العشية إن شاء الله نسجلوا نزول كميات، إن شاء الله تكون كميات هامة من الأمطار في ولايات الجنوب الشرقي. هذه المعلومة اللي خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله ديما أمطار الخير والسلامة. شكرا للجميع، أجمل تحية حسن محمدي في الإخراج الفني، شكرا لك حسن على هذه المرفقة الجميلة، حبيب خرز من قاعة الهاتف، ليلى بعجيلة كنت معكم نمام الميكروفون، وغدو صباح إن شاء الله نتقابلوا معكم أنا وفريق الدكانة. يوم سعيد وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يعقد اليوم بمعتمدية إرمادة لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، والذي ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاص. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة. تتجه بعثة اقتصادية تونسية غدا إلى الجزائر في إطار مهمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. يشارك وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفتي على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنعقد أشغال الدورة في مدينة نيويورك الأمريكية من 22 إلى 29 من سبتمبر الجارية. في العالم، نقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قوله اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على طهران. نهاية الموجز بعد قليل. معرض الصحف مع الزميل عبد النور بسنون.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد الله، اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نبدا بصحيفه الشرق الاوسط اللندنيه وبعنوان من نيويورك الى باب المندب. يربط الكاتب الهجمات الحوثيه بالمواجهه الاوسع بين ايران والولايات المتحده، مستندا الى اتهامات تتعلق بالدعم الايراني للحوثيين والى تصريحات عسكريه امريكيه حول حركه النفط والسفن التجاريه عبر مضيق هرمز، مضيفا ان الضغوط الامريكيه على ايران سيما في المجال الاقتصادي والبحري قد تدفع طهران إلى استخدام أوراق إقليمية بهدف زيادة الضغط على واشنطن وإحداث اضطراب في أسواق الطاقة. وفي هذا السياق يطرح الكاتب احتمال أن تكون الهجمات في البحر الأحمر جزءا من استراتيجية أوسع لإجبار الأطراف الدولية على التدخل والبحث عن تسوية. يخلص الكاتب بأن باب المندب أصبح أكثر دلالة على موازين النظام الدولي الراهن في من خطاب نيويورك، إذ تكشف أزمات الممرات البحرية والطاقة أن مفاتيح الأمن العالمي لا تزال إلى حد كبير في أيدي القوى الكبرى وليس في متناول المنظمة الدولية وحدها. صحيفة القدس العربي، من أوروبا إلى الخليج حلفاء أمريكا يعيدون حساباتهم. يركز المقال على تراجع الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في عهد دونالد ترامب واحتمال تحول العلاقات الدولية نحو تنويع الشراكات وتقليل الاعتماد على واشنطن. ولا تقتصر المخاوف على الاقتصاد، ففي المجال الأمني تزداد أهمية مسألة مدى تطابق الأولويات واشنطن مع أولويات حلفائها. وأشير المقال إلى أن بعض دول الخليج على سبيل المثال باتت أكثر حساسية تجاه القرارات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة، خصوصا عندما تتخذ مواقف أو تفاهمات من دون تنسيق كافي مع الحلفاء الإقليميين، كما أن اختلاف المواقف بين واشنطن وبعض حلفاء الأوروبيين والكنديين بشأن التجارة والسياسة الخارجية وعمق تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تسأل الكاتب: التقدم لافت للحوثيين وسعودية في موقف حرج. نقرأ في صحيفة أن إيران لعبت دورا أساسيا في هذا التحول، إذ ساعدت الحوثيين على التدريب ووفرت لهم بحسب تقارير أممية معدات وتكنولوجيا لصناعة الطائرات المسيرة وصواريخ. بحسب المقال، تجد الرياض نفسها الآن أمام خيارات صعبة، فالهجمات الحوثية يمكن أن تمنحها مبررا لعودة إلى الحرب شاملة، لكنها تدرك أن التدخل العسكري في اليمن مكلف سياسيا وأمنيا. وتواجه الرياض أيضا غياب دعم واضح من باكستان وتركيا، كما أن السعودية أدركت أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا على الأقل في المدى القصير. نختم بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي كتب فريقها التحريري مقالا بعنوان: السعوديون والحوثيون والكيان الصهيوني. ويفتتح المقال بإشارة إلى الشدة التي تمر بها السعودية بسبب هجمات الحوثيين، ما دفعها إلى طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بل ومن الكيان الصهيوني. بحسب صحيفة، في الوقت الذي أسفرت فيه الخلافات بين الرياض وأبو ظبي عن نتائج عكسية. وفي ظل هذه المتغيرات، يرى المقال أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة حاسمة ليقول فيها كش ملك كما في لعبة الشطرنج، من خلال رعاية نوع من التعاون السعودي الصهيوني الإماراتي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: إذاعة تطوير،
5: إذاعة تطوير،
0: صباح الألحان،
5: إذاعة تطوير.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. العاشرة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 11 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على بنمهيرة وكسرعون والمرة من معتمدية بنمهيرة، وعلى منطقة سمار وكرشاو من معتمدية سمار، وذلك بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين. يعقد اليوم بمعتمدية ترمادا لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. استشهدت امرأة جرى إصابتها برصاص المحتل الصهيوني في الرأس بالقرب من مركز شرطة أبو مدين على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، كما استشهد طفل إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آلية المحتل الصهيوني تجاه النازحين في منطقة مواسي رفح جنوبي قطاع غزة. نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حبيب الله عباسي المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني قوله اليوم إن الرئيس مسعود بزكشان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
2: شكرا لك
3: الفاصل.
4: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حبار رياضة على موجات إذاعة تطاوين. أكيد اليوم في الستة موعد هام في انتظار عشاق كرة الطائرة، دور النصف الربع النهائي من بطولة إفريقيا للأمم المقامة حاليا من في تونس. ذكر منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب في الستة ضد منتخب رواندا، ونعطيكم البرنامج الدور الربع النهائي كامل. في النص نهار الكاميرون غانا، مصر الجزائر في الثلاثة متاع العشية ديربي العرب، وفي التسعة متاع الليل نيجيريا المغرب. نذكر كما ذكرت مباراة المنتخب التونسي في الستة مع المنتخب الرواندي والمنتخب المتوج باللقب القاري على يتحصل على بطاقة تأهل أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وين تضمن المنتخبات المصاحبة المراكز الثلاثة الأولى التأهل إلى بطولة العالم ببولونيا 2027. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الصغر تحت 19 سنة هو أيضا يعني لها قريب جدا من التتويجات، وباش يلعب الدور النصف نهائي مع المنتخب ضد المنتخب الغيني، وباش يلعب المنتخب المصري ضد المنتخب المغربي. أكيد كما ذكرت دور النصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بأبيدجان بساحل العاجل كوت ديفوار، بطولة تتأهل من خلالها رسميا إلى بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 19 سنة المقرر إقامتها في مقدونيا الشمالية صيف 2027. نكمل بكرة القدم، وفي ندوة صحفية أكد فيها العضو الجامعي بالحسن بن سمرة أنه تقريبا 19 فريق تمكنوا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، ولم يتبقى سوى ملف بعض الفرق إلى حد هذه اللحظة في انتظار تسويق.

0: أكيد أجمل تحياتي نجاة تخليصة وتحية صديق نشيد بوزيخة في الهندسة التقنية. بعد شوية لباس مع لمعة بن عثمان. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: لبس لبس لبس مع لامع بن

في صحة جيدة مستمعينا كل متتبعي موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. صباح النور، نهاركم طيب إن شاء الله، وديما نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة مكللة بنجاح وتوفيق لكم الكل في كل مكان وين ما يوصل بث موجات إذاعة تطاوين في الطرقات. ردوا بالكم على رواحكم في طريق العمل، إن شاء الله أثنية زينة للجميع. على محل العشرة توا برشا شدوا الخدمة من الثمانية، لكن أكيد فما ناس تلتحق بالعمل حتى في التوقيت هذا، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. كالعادة فضائنا الصحي اللي يتواصل معكم حتى اللحظة إن شاء الله، مجموعة من الفقرات القارة اللي من خلالها نرجع لكل ما يخص الجانب الطبي الصحي في تونس. بعد شوية أخبار طبية، وكما تعودتوا نرجع فيها على آخر المستجدات الطبية في تونس، وكذلك تنجب تكون فما شركات صحية في عدد من الدول انتبهوها في مثل هذه الفقرات القارة. فقرتنا الرئيسية بتبيعة والحوارية تنطلق مع الطبيب، ثم في التغذية الصحية مع الطبيب. اليوم موضوعنا هو مرض التهاب المفاصل وعلاقته بتغيرات الفصول، خاصة بين فصلي الخريف والشتاء. بطبيعة نتحدث عن أعراض الالتهابات هذه، أبرز تأثيرات تغير الفصول، ونعرفوا برشا ناس تتشكى شوية من ألام في المفاصل من بينهم كبار السن، ومعش حتى الرأي على كبار السن، برشا صغار زادة عندهم التقلقات هذه وعندهم التهاب المفاصل. لطف عليكم الناس الكل. ضيفنا إن شاء الله يكون الدكتور رياض بن حسون، اختصاصه طب عام، يعطينا الأعراض، يعطينا النقاط اللي لازم نركزوا عليها في مثل هذه المواضيع الطبية وفقرة التغذية الصحية تقريبا في نفس السياق، ولكن باش نتحدث اليوم في الحمية الغذائية لمرضى النقرس، بما أنه هو نوع من أنواع التهاب المفاصل اللي تنجم تصيب الإنسان واللي ينتج عليه ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، وهذا يفرض ويحتم الاتباع نظام غذائي معين. إن شاء الله كل التفاصيل في علاقة بالالتهاب المفاصل الخاص بمرض النقرس نأخذها من خلال حضور أخصائية التغذية عايشة اللملومي. خليكم معنا تابعوا تفاصيل فقرتنا القارة إن شاء الله تباعا، وجملة النصائح الطبية والغذائية بعد شوي. تحياتنا لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم، رشيد بوزخر على مستوى الهندسة الصوتية، وتحياتنا زادة لزملائنا في اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوي ننطلق بالأخبار الطبية.

أخبار الطبية نتحدث عن حصول مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب المستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون يعني خاص بإقليم شرق المتوسط ومعتمد دوليا اليوم في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال. هذايا وفقا ما أعلنوا رسميا نهار السبت الماضي أو الأمس وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني. في تصريح إعلامي وزير الصحة قال إنه المركز هذايا والاعتماد الدولي هذايا يعد فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات وللمركز ذي الإشعاع الدولي اللي يقدم خدمات كبيرة خاصة أمام ارتفاع عدد المصابين المتقدمين في السن بهذا المرض وعبر عن التزام الوزارة بمساعدة المرضى القيام بالبحوث اللازمة وكذلك تطوير العلاجات والأدوية بالاهتمام وبهذه طبعا الفئة الخاصة ودعم جهود التكفل بها. ولهنا أشار أنه مريض الزهايمر هو في حاجة بتبيع إلى العلاج بقدر الحاجة إلى الإحاطة العائلية والبعد الإنساني والتضامني وهذه أبرز نقطة نجم نركز عليها حتى نخفف شوية من تداعيات مرض الزهايمر. من جانب أكد رئيس قسم الأعصاب رياض جويدر أنه الاعتماد المتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر اللي كان يوافق اليوم بطبيعة 21 سبتمبر من كل سنة يأتي بعد سنوات من الشراكة مع المنظمة العالمية للصحة عبر تعريب واستعمال الأدوات الرقمية في تونس وعن طريق البحوث العلمية والتدريس والمشاركة في الخطوط العريضة للوقاية من الزهايمر بما قد يضفي بعدا دوليا لخدمات المركز وأهمية البحوث اللي يقدمها خاصة أمام ارتفاع مؤشرات المرض. باش يدعم دور المركز وفق هذا الاعتماد بطبيعة الدعم باش يكون بحثيا على مستوى مزيد دراسة الخصائص الجينية المسببة للمرض في المنطقة وتطوير آليات الكشف المبكر بالإضافة إلى إجراء التجارب السريرية لتقييم فعالية العلاجات الجديدة وكذلك مدى ملائمتها للمرضى محليا. كيف يستمد هذا المركز نشاطه العلمي لبناء قدرات وقواعد بيانات إقليمية شاملة تربط بين المؤسسات البحثية المختلفة وإلى توفير بيئة علمية حاضنة لتدريب الإطارات الطبية والإقليمية المستدامة. نذكروا أن المرض هذايا بطبيعة بات عبء بطبيعة على عديد العائلات وله تبعات نفسية واجتماعية على المريض والعائلة وكذلك تبعات اقتصادية حيث بعض الأرقام تسجل في هذا الإطار تتجاوز تكاليف العناية بالمريض من توفير مرافق إلى المستلزمات والرعاية أضعاف الأجر الأدنى تقريبا. ويشار إلى أن المركز اللي انطلقت خدماته في سبتمبر 2010 يضم العيادات الإيواء النهاري والتكوين والبحث العلمي ويقدم خدمات إيواء بخمسة أسرة يوميا تقريبا وانتفع بالعيادات المقدمة هذه نحو 9000 مريض من بينهم 800 مريض استفادوا من الإيواء النهاري هذه رغم محدودية المواد البشرية اللي تتطلب الدعم وفق رئيس المركز دكتور جويدر. وهذه طبعا باش يخلي مزيد من الإشعاع في تونس المنطقة الإقليمية واللي خلى المركز هذا يبلغ مرحلة أحداث مراكز جيدة في هذا السياق والتفكير في هذا السياق من قبل وزارة الصحة. ديما نتحدث عن قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي اللي تحصل مؤخرا على اعتماد رسمي من منطقة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون فألف مبروك الإطاراتنا الطبية المشرفة على هذا القسم بمستشفى الرازي بتونس العاصمة. من بين الأخبار الطبية أيضا الدكتور مصطفى فرجاني كان أشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين. في اللقاء هذا تم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها. في نفس الجلسة تم التأكيد على تكثيف التدخلات اللازمة للتعامل مع الكلاب السائبة وبحث حلول جديدة لتلقيحها والحد من تكاثرها ومخاطرها خاصة مع متابعة دورية للتنفيذ كل الإجراءات التي تنجم تتخذ في هذا الإطار. فالوقاية مسؤولية مشتركة، التلقيح واجب وتجنب الاقتراب من الحيوانات المجهولة ضروري مع الالتزام بالحفاظ على نظافة المحيط.
ديما معكم في أخبار طبية ضمن فضائنا الصحي لباس على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. نتحدث عن معرض تونس للسياحة العلاجية والخدمات الطبية المساعدة بخط الرحال من جديد. طبعا في السياق هذايا حدث منتظر باش يكون في تونس وتستضيفه تونس من 23 حتى 25 أكتوبر الجاي إن شاء الله، وباش يكون حاضرين فيه عديد من الإطارات الطبية وكذلك في المجال السياحي. وتعتبر التظاهرة هذه هي تظاهرة دولية تجمع مختلف الفاعلين في مجالات السياحة العلاجية والخدمات الطبية والصحية المساعدة. نختم معكم أخبار طبية بخبر يخلينا نتحدث على مهنة الطب كمهنة إنسانية في منطقة ريفية نائية بالبرازيل. طبيب شاب يدعى دوغلاس سيرياكونو، بالغ من العمر 26 عام ضمن نظام الصحة العامة، يعد الطبيب الوحيد اللي يخدم أكثر من 10 قرى ومجتمعات ريفية في بلدية أورو برانكو بولاية ألاغواس. برشا سكان في المنطقة هذه من كبار السن ويعانوا من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، من نجموش يوصلوا بسهولة إلى المراكز الصحية. هذاك علاش الطبيب هذايا يخصص يوم الخميس، كل يوم خميس من كل جمعة بتبيعة، يخصوا لزيارة المرضى في منازلهم، وطبعا يكون يوصل للمقر إقامتهم، وهذا يعمل طبعا ضمن برنامج بعنوان أطباء أكثر. هو برنامج حكومي في الأصل ويهدف إلى توفير الأطباء في المناطق اللي تعاني من نقص الخدمات الصحية، ويعمل طوال مسيرته في عيادة خاصة. طبعا ينجم يكون يتقاضى أموال ولا ما يتقاضاش يعني في العمل هذا، ولكن في نهاية الأمر عنده أجره الشهري القار، لكن مساهمته الإنسانية طبعا هي اللي خلتنا نتحدث عليها اليوم في مثل هذه المهام الطبية الإنسانية بامتياز. في نفس الإطار الطبيب هذا يقول أنه العمل في المناطق يشبه أحيانا طب الحرب بسبب نقص الأدوية والمستلزمات، لكنه يحاول دائما تقديم أفضل رعاية ممكنة بما هو متاح. وتغيرت نظرته لمهنة الطب بعد وفاة والده أثناء دراسته للطب في بوليفيا، بعد ما كان في البداية يبحث عن الاستقرار المالي فقط. يقول أنه أدرك حينها أن المال يمكن أن يساعد الإنسان على تجنب بعض الصعوبات، لكنه لا يستطيع أن يصنع المعجزات، بينما الصحة لها قيمة مختلفة تماما. تابعت وانتشرت برشا صور الطبيب هذايا مع مرضاه والهدايا اللي قدموها أو يقدمها بتبيع الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الطبيب، من بينها صورة له بجانب شقيقتين مسنتين أحضرت له سلة من البيض مع عبارة تلخص فلسفته: بعض الأشياء لها ثمن وأخرى لها قيمة. ويقول أنه تعلم من مرضاه أكثر مما علمهم، مثل الصبر، الرحمة، عدم التذمر من الحياة. وأكد أنه حتى لو أصبح يعني باش يواصل العمل الطبي هذايا في منطقته اللي تحتاج فعلا ويحتاج سكانها الى ساعات للوصول الى اقرب مستشفى، هذاك علاش وجود طبيب يطرق ابوابهم بنفسه بالنسبه ليهم اكثر من مجرد خدمه طبيه. قصه ملهمه جدا في عالم الطب الانسانيه بتبيعها، ونموذج جيد فتحياتنا لمثل هؤلاء الاطباء اللي نجموا يقوموا بمبادرات انسانيه تنجم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتنجم زاده تكون ذاتيه. وبعض الاشخاص ما يحبوش يخرجوا المبادرات هذه، ولكن نعرفوا انه في مجال الطب موجوده جدا هذه الخدمات الجليله. ربي يعين الناس الكل. خليكم معنا ديما معكم في لباس. بعد شوية نستقبل ضيفنا نتحدث معكم عن التهاب مرض المفاصل، عافانا وعافى الله الجميع.

0: مرحبا بكم من جديد. نمشي مباشرة لفقرتنا الحوارية في فضاء لاباس ونستقبل ضيفنا إن شاء الله باش نتحدث عن التهاب المفاصل كمرض وعلاقته بتغيرات الفصول
1: مع الطبيب. مع الطبيب
0: ومعنا الدكتور رياض بن حسون اختصاص طب عام. دكتور صباح النور وشكرا لك على قبولك الدعوة والحضور معنا.
2: صباح الخير أستاذ نعمة، سعيد بالبشر بوجودي معكم ومصافحة أحبائنا في تطاوين.
0: شكرا بارك الله فيك، يعطيك صحة دكتور رياض. نتحدث إذن على مرض التهاب المفاصل، المرض هذا اللي كل مرة يتحير شوية، خلينا نقوله بالمعنى العامي، كل ما يتغير الطقس. اليوم احنا في فصل الخريف وديما بين فصلي الخريف والشتاء نلقوا برشا ناس تتشكى من تحير الالتهاب هذايا، وإلا ربما ثم بعض الأسباب الأخرى اللي تنجم تخلي الالتهابات هذه تكون حادة نوعا ما. تفضل دكتور.
2: عايشك. هي الكلمة العامة واللي يقولوها الكبار ديما خستر شبيك قلقك عندي البرد. كلمة البرد عامية هي كلمة خذاوها الجدود وجدود وجدود على خاطر شيء يتحير لهم الألام والأوجاع متاحهم خاصة في فصل الشتاء في بردة الطقس.
0: صحيح.
2: فربطوها بكلمة البرد اللي هي طبية مش موجودة أكيد. تجمع كل ما هو ألام مفاصل وعظام والجهاز الحركي متاحهم.
0: بالضبط.
2: تقول شنو ارتباطها بالطقس البرد؟ هي البرد وبرد الشتاء مهوش هو المتسبب في الأمراض هذه وإنما يحيرها، يعني الطقس البارد وبما فيه من رطوبة وبرد لازم يحير الأمراض اللي هي سابقا موجودة تنجم تتفرهد شوية في الطقس الدافي في الصيف وتتحير علينا في الشتاء. فلذا وجب العباد اللي عندهم مشاكل في المفاصل وإلا يخافوا من مشاكل المفاصل والعظام فما برشا احتياطات يزم ياخذوها بقدوم فصل الخريف وفصل الشتاء.
0: بالضبط. قبل ما نشوفوا الاحتياطات اللي نجم ياخذها مريض التهاب المفاصل، خلينا نعرف شنو هي ابرز الاعراض اللي تنجم تظهر على المصاب بهذا المرض دكتور رياض.
2: بالطبع اول حاجه هي الالم، وخاصه تكون الالم فما نوعين، فما الالم اللي تجي كان في الليل وهي من جراء التهابات.
0: وين بالضبط يعني الالم؟ في المفاصل فقط؟
2: في المفاصل ولا حتى في العظام؟ اما الاكثريه التهابات ديما في المفاصل. والمفاصل يعني بما فيهم حتى العمود الفقري، يعني كل الفقرات بيناتهم مفاصل.
0: أي.
2: فالأوجاع تجيهم أكثر في الليل وتتحير في الليل، خاطر الالتهابات بصفة عامة تتحير لنا في الليل. وفما الألم أخرى ميكانيكية اللي هي وقت الحركة، ويحس الإنسان ساقوطة كش يحس له غير قضاء الحركة من تبديل الخطوة من قاعدة من الوقفة كتشفى في الظهر في الركيب في الهانش نقول احنا في المخروقة وإلا في الكعب خاصة.
0: شنو الأسباب المؤدية للالتهابات هذه دكتور؟
2: الالتهابات اولا تبدا فما السبب الاول هو التاكل المفاصل بحكم العمر، وكل انسان وش عاش في عمره، كل انسان كيفاش تكوينته اللي تخلق بها، كيفاش عاش حياته، كيفاش حركته، كيفاش اكلته، شنو هي خدمته، شنو هي طعمه، تتحير الامراض هذه بتاكل المفاصل، التهابات الغضروف، التهابات العلب نقولوا احنا لي طوندون ولي ليغامون، وحتى العضله زاد بيدها يصير فيها اما ضعف اما زاد التهابات اللي هي الجهاز الحركي هو عظام وعلب وعضلات.
0: انت كي تحدث
2: امراض اخرى سمحنا حتى انواع اخرى من التهابات وراثيه والحاجه تظهر حتى في عمر قبل السن الكبير من حتى
0: بالضبط
2: من صغر السن.
0: في النقطة هذه حبيت نسألك، يعني هل انه التهاب المفاصل هو عادة يصيب كبار السن؟ من انا سن بالضبط النجم ونتحدث على انه الانسان النجم يكون عرضة لالتهابات المفاصل؟ على خاطر برشا شباب اليوم النجم نقوله يتحدث على انه فما احساس بمرض المفاصل هذه بصفة عامة.
2: فضل دكتور. هو تغير نمط الحياة متاعنا هو اللي يخلي الأمراض هذه ولا تظهر في سن مبكر شوية بارابور العادي، معناها قبل اللي متعارف عليه أنه بعد 50 و55 تبدأ تظهر أعراض بشوية بشوية شوية في الظهر شوية في الركاب وتمشي وتتفخم مع العمر. أما توا ولينا نشوفه بالحق في أعمار صغيرة وصغيرة بالكل، معناها حتى في العشرينات ساعات بعض تأكل المفاصل بعض التهابات، طبعا اللي ما نحكيش على الالتهابات اللي معناها نقولوا احنا متعرف عليها عمين في الدم يقولوا احنا معنا امراض وراثيه ولا مناعيه ولا غيرها كل وانما الامراض هذه اللي جايه من التاكل نتاع العظام والمفاصل والغضروف فولينا نشوفوها على عمر بكري برشا برشا ما نقول حتى من 35 ولا نشوفوا بالقدا بالقدا فما حالات خاصه شويه قبل 30 وقبل 35 يبدا التاكل على بكري بحكم تغير نمط الحياه كسوا في الحركه والا في الاكل ولا في نظام حياتنا بصفة عام.
0: يعني مش مربوط ربما ببعض الأعمال اللي نجم قام بها الإنسان وتنجم تخليه عرضة لالتهابات للمفاصل. نجم يكون الغذاء اللي كان يتناول فيه الشخص هو اللي يكون سبب في إصابته.
2: أكيد أكيد تغير نمط الغذاء من الأسباب الأساسية اللي خلت تظهر برشا أمراض من نوع هذا.
0: شنية مثلا النصائح الغذائية في السياق هذا ولو أنه بعد شوية إن شاء الله باش نتحدث على في فقرة التغذية الصحية ولكن عموما الطبيب شنو ينصح لهنا حتى نحمي رواحنا الناس اللي مازالت ما تصابتش لقدر الله بالتهاب المفاصل بالنوعية الغذاء تفضل.
2: هو مش كان الغذاء هو مجموعة حاجات في نمط حياتنا بكل يعني
0: اللي هم
2: الكل بما فيها الغذاء يعني أول حاجة أبانا الكبار أبانا المسنين أول حاجة نقول لهم من الداخل الشتاء يزم أول حاجة يدفيوا رايحهم مليح ويمتنوا اللبسة متاحهم مليح مش ما يشعروش بالبرد وحير لهم أي أوجاع هم في غنى عنها ثاني حاجة يزم الحركة طبعا الكبار السن بصفة عامة خاصة اللي في السن التقاعد والحاجة قل حركتهم برشا يعني يلزمهم يتحركوا يلزمهم شيء يقعدوا نهار كامل كما قاعد قدام التلفزة ولا في بلاصه في تركينه متغطي وقاعد لا يلزم يدور بصفة دورية ويغير الوضعيات نتاعو باش المفاصل مفصل والا العلب ولا العضلات قد ما تتحرك قد ما تتعافى وقد ما تحميها اكثر فالحركة حركة حاجة أساسية واللي قادر على ممارسة الرياضة فحبذا كما خاصة رياضة التايشي اللي معروفة برشا أنها تساعد ياسر كبار السن وحتى صغر السن على حماية الجهاز الحركي نتاعهم ما زالت مش درجة برشا في تونس إن شاء الله فما برشا خدمة عليها إن شاء الله تولي درجة عند كبار السن تزيدهم برشا في الوقاية من الأمراض هذه
0: هي يعني جهاز رياضي يمارس
2: بها مش هي حركات رياضية متأقلم على حسب العمر الرياضي معنا من صغير السن حتى الكبار السن في أي عمر حتى في التسعين ومرة أخرى تتاتر دكتورة حمدان مختص فيها بالقذاء ينزل إن شاء الله يحكيكم عليها
0: إن شاء الله
2: قاعدين يخدموا إنها تنتشر بشوي بشوي مفيدة جدا هي حركات رياضية من شرق الصين واليابان هم اللي مغرمين بها يمارسوا فيها اللي تشوف حتى كبار السن في الصين واليابان يمارسوها حتى عمرهم 90 سنة في الشارع في أي وقت في أي بلاصة خلي محافظة على لياقتهم البدنية
0: صحيح
2: بعد الدفء كما قلنا تغيير الوضعيات وتقوية العضلات مرتين ثلاثة في الأسبوع بحركات النجم يسألوا أخ الرياضيين اللي عندهم في العائلة يوريهم بعض حركات الخفيفة اللي تحرك عليها والأكل المتوازن الأكل المتوازن أكبر عدو لنا هو بتباع للبدن هو السكريات اللي قاعدين للأسف في تونس ناكلوا فيها برشا والماكلة الدسمة والمصنعة ناكلوا فيها برشا إذا نرى شوية لنكثروا من كل ما هو خضر وغلال كل ما هو أسماك صغيرة خاصة السمك الأزرق خاصة السردين وما شابهها البقوليات بصفة عامة المكسرات وزيت الزيتون وما أدرك من زيت الزيتون في حفاظه على الجلدة وعلى المفاصل وعلى معنى الغضروف متاعنا وعلى العلب متاعنا واهم حاجه احنا عندنا نقص كبير في شمال افريقيا وفي حوض البحر المتوسط في الفيتامين دي هذه تقعد انسان مش يقولوا شيخ الفيتامين دي واحد بتباع بعد استشاره طبيب ويش نجم يقرر يندرى الشخص ولا المريض نتاعو يستحق انه زياده في الفيتامين دي ولا لا ولكن نجم نحتاطوا احنا ان نكثروا ديما السردينه حتى السردينه علب راهي فيها كمية مهمة من الفيتامين دي محافظة عليها
0: واضح دكتور انت ذكرت زيت الزيتون من شوية برشا كبار السن يعتمدوا على الزيت للدهن يعني في بعض المناطق المفاصل يعني هذه اللي تتحير عليهم شوية هل انه هذا منصوح به وإلا ما يعطيش نتيجة حسب متابعتك
2: ما يعطيش نتيجة كبيرة جوست ينفع الجلدة صحيح دهن متاع ويخلي الجلدة رطبة وبعيد على كل
0: جفاف
2: تورمات ولا التهابات بينما المنفع نتاعه في داخل البدن هي عن طريق التغذية يعني ناخذوه كهو ني معناه يوصل لغادة الدم من جملة كما أنه باهي للقلب والعروق باهي زادة كيف كيف المفاصل والعظام.
0: واضح دكتور. إذا كان نجمو نعرف أبرز يعني المفاصل اللي يلزمنا الردو بين أكثر عليها من مفاصل أخرى اللي تتأثر أكثر ربما بخاصة التقلبات الجوية، وإحنا انطلقنا في حديثنا بعلاقة التهاب المفاصل بتغيرات الفصول دكتور رياض.
2: هو أكثر مفاصل وقت يجي فصل الشتاء يشكو منهم ما بين المسنين خاصة الأكتاف المخلوقة الورك والوحنة والركيب، هذوما أكثر المفاصل يتشكوا منهم، خاصة الركيب والورك واضح خاطر يهزين البدن، والأكتاف خاطر كيمشي يتحرك يمد يهز، هذوما أكثر مفاصل هم معرضين للألم وما يغني ما يمنعش أنهم مفاصل أخرى تنجم تتقلق أكيد.
0: باهي، وأكيد الألام هذه تخليهم يمشوا للطبيب ويشخص بطبيعة وضعيتهم بالضبط ويأخذوا الأدوية متاعهم.
2: احنا لا نحكينا على الوقاية من في صورة وجود أي ألم خاصة ولا احمرار ولا سخانة ولا تورم

0: هذاك كنا يزم يمشي يشوف يعني سورتو خاصة الآلام المفاجئة.
1: واضح دكتور، نوصل لنقطة الاحتياطات اللي حبيت تتحدث عليها في بداية مداخلتك، أبرز النصائح بتبيع لمرضى التهاب المفاصل، وخاصة ديما نتحدث عن التقلبات الجوية، بدينا نعيشوا في صيف حار برشا دكتور، وكيف كيف حتى فصل الشتاء يكون يعني فعلا فيه برشا جفاف وبرودة كبيرة برشا دكتور.
0: كما قلنا كل ما هو احتياطات، يعني الحاجة الأولى دفء، ثاني حاجة ثانية هو التحرك، الإنسان يزم يتحرك نهار كامل، يقعدش قاعد الدنيا باردة لف روحه في زاورة قاعد قدام التلفزة بدل نشان قاعد، لا يزم يتحرك يلف روحه مليح ويتغذى مليح ويتحرك. تقوية العضلات كل أسبوع مرتين ثلاثة في الأسبوع يزم يقوي عضلات، خاصة عضلات الساقين والظهر اللي هم هذه البدن. في المشي الوزن زاد، ينزمش زيادة في الوزن، اللي عندهم وزن زايد يزم يحرصوا على تنقيص الميزان بتاعهم، خاطر كل هذا يرجع على المفاصل بالآلام وبالالتهابات. والأكل المتوازن اللي حكينا عليه المبكري والتثبيت من الزراء هو نقص فيتامين دي والإسحاق فيتامين دي، ما كانش يحطها في التغذية بتاعه هكاك كي يأكل كما قلنا الأسماك الحوت الأزرق احنا نقوله، تبع عنده كمية باهية من الدهون وكمية باهية من الفيتامين دي اللي تحميه إن شاء الله. وخاصة في المشي نتاعهم كبار السن يردوا بالهم من المتيحات، يعني ما يردوا بالهم السقوط يعني
1: مفاجئ في بعض
0: الأحيان، ساعات حتى طيحة صغيرة ما لها معنى، تنجم لا قدر الله تكون عندها تضعفات كبيرة، يعني يلبس حاجة باهية في ساقيه يرد بالهم من الأراضي المبللة، الدار تكون مضوية مليح باش يشوف أي حاجة هكا تعرض وطيحه. التمارين وتقوية العضلات كما قلنا، في الخروج ما فيها باس، مش عيب كي يتعاون يعاون روحه بعكاز باش لا قدر الله في يزلق ولا حاجة يكون متكي على حاجة باش ما يتيحش. كمان أهم الحاجات هي الوقاية من الاتحاد احنا نقولها من السقطات اللي موجودين.
1: والشباب الصغار شو عملنا فيهم دكتور؟
0: الشباب الصغار ربي هدي، هو المودفي هذي متاع النهار كامل قدام الشاشات وقدام التلفز، ومع توفر عدد كبير طبعا من السيارات ومن وسائل النقل، عدد ما تمشي برشا على
1: الساقيه، حتى ولات
0: الحياه، حتى اللي ما عندوش كهرباء التروتينات الالكتريك، انا قلبي وجعني كي نشوف صغار ماشيين بها للليسي، وانا حتى الربع ساعه باش نمشي فيها على ساقيه من داره للمدرسه ولا من داره واحد يركب على تروتينات ما عادش يتحرك يقعد في القسم. راي بالنسبه صغار يردوا بالهم الماكله البر والماكله المصنعه، ويزم يعملوا سبور ويزم يمشوا على ساقيهم ويسيبوا شوية الشاشة. أهم حاجة
1: إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار جملة النصائح اللي قدمتها دكتور رياض بن حسونة. شكرا لك على حضورك معنا وبارك الله فيك، وإن شاء الله في فرصة قادمة يا دكتور. شكرا، يعطيك صحة، وإن شاء الله بالتوفيق لك في كل أعمالك. نوصل معكم ديما مستمعينا في فضاء لباس، إن شاء الله وصلنا لكم الرسالة اللي يلزم توصل في علاقة بالإصابة بالتهاب المفاصل. مش نبعدوا برشا على الموضوع هذايا، مش نبقى تقريبا في نفس السياق ونتحدث عن نوع من التهاب المفاصل اسمه النقرس، المرض هذايا واللي ينتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، هيك توصيفه طبيا. خليكم معنا بعد شوية إن شاء الله في التغذية الصحية الفقرة، تكون حاضر معنا خصائص التغذية عايشة لملومي، ونعطيكم كل النصائح وكل النظام الغذائي اللي يلزم يقع اتباعه في مثل الحالات هذه.

0: حلقتنا الختامية معكم في فضل بيس ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين نوصل معكم. نتحدث الآن عن الحمية الغذائية لمرضى النقرس المسموح به بتبيعها في الغذاء وغير المسموح به بصفة عامة. باش نتحدث عن النظام الغذائي لمرضى النقرس اللي هو نوع من أنواع التهاب المفاصل, موضوعنا اللي من شوية كنت نتحدث معه فيه مع دكتور رياض بن حسونة. في الجانب الغذائي معنا أخصائية التغذية عايشة الملومي حاضر على خط البرنامج. عايشة صباح النور وبداية أسبوع موفقة لك إن شاء الله.
1: شكرا سيدة لامع, صباح النور, صباح الفل ليك وكافة مستمعين إذاعة تطاوين, مرحبا بكم.
0: شكرا. إذا النقرس اللي هو نوع من أنواع التهاب المفاصل اليوم يحتم على المصاب به اتباع نظام معين غذائيا حتى خلينا نقوله نخفوا شوية من التداعيات والانعكاسات الصحية اللي تنجم تحصل لأي مصاب بهذا الالتهاب.
1: أكيد سيدة لامع, في حقيقة باش نعطي العلامات نتاع مرض.
0: مازال عندنا وقت ما تزربش روحك, المهم نعطوا معلومة دقيقة فيها الإضافة للمستمع.
1: معناها نوع نتاع التهاب المفاصل خاصة يصير في مفصل الأسبوع الكبير نتاع الساق, وكنا نعمل التحليل نلقوا السيديريك هو اللي طالع السبب نتاعها. فما أنواع نتاع مأكولات ممنوعة. أول حاجة باش نبدأ معناها اللحوم الحمراء خاصة اللحم البقري والظان ممنوع نهائيا, البعلاق مع الكبدة والكلى والقلب, بعض أنواع المأكولات البحرية كما الكريفات والسردينة والمشوة, هضومة خاصة أكثر حاجة نبعد عليها كل ما هو يحتوي على السكر أبيض والسكر مضاف. خاصة في المقابل مضبينا كثرة شرب الماء باش نحاولوا السيديريك هذاك اللي طالع تحاول الكلوة تخرج ما يبقاش يدور في البدن, نكثروا من مأكلة الخضرة ومأكلة الغلة بزيت, ونحاولوا معناها تكون المعجنات يعود باش ناخذ العجين الابيض تكون معجنات معناها حبوب كاملة خاصة كما الكوكسي قمح ملفوف شربة شعير. فما زاد معناها تيزانات النجم نعاونوا بها كما التاي متاع وإلا التيزانة متاع بابونج النجم نتعملوها تيزانة كما النجم نتعملوها كمادات معناها البلايس متاع الالتهابات. كيف كيف الكركم النجم نستعملوه في الماء كما انفيزيون, كيف نجم نستعملوه كمادات, المعدنوس كيف نجم نستعملوه تيزانة ونجم نستعملوه كمادات. حاولت فيسع فيسع إن شاء الله تحصل لفادة.
0: بطبيعة هذه النقاط المهمة في النظام الغذائي, ولكن كي ندخلوا للتفاصيل وجبتنا الغذائية للمصاب بمرض النقرس اللي هو برشا في العامية متاعنا يقولوا يصيب الناس اللي تاكل برشا لحم أحمر, وانت في بداية مداخلتك تحدثت على أنه مثلا اللحوم لحم البقري وكذلك الظان غير مسموح به في النظام الغذائي للمصاب بمرض النقرس. ندخل شوية في البروتينات مثلا بصفة عامة, المعجنات شنو الحاجات اللي نجمو ناخذوها وشنو هي الكميات المسموحة بها سيدة عايشة؟
1: بالنسبة للبروتينات تعود البروتينات نركزوا على معناها اللحوم البيضاء خاصة كما الدجاج السكالوب والحوت, خاصة ماذا بينا الحوت الأبيض معناها التاد والحوت الأزرق. بالنسبة معناها المنتجات الحليب معناها الحليب ومشتقات الديمة ناخذوا نصف دسم معناها مثلا الرايب البن نحاول كل ما هو يحتوي على زبدة نبعد عليه, الجبنات وزبدة هضومة حاجات كثير نجم نستعمل في بلاصتهم كما كريم فريش كما قشطة هضومة اللي تكون ديما أقل دسامة.
0: لكن راهو ديما ما ننسوش إنه إصابة كبار السن بالتهاب المفصل الخاص بمرض النقرس هذية موجود برشا عند كبار السن وهما في نفس الوقت يكونوا مصابين بأمراض أخرى, يعني ماذا بينا ناخذ المسألة هذه بعين الاعتبار. عايشة ديما نتحدث غذائيا.
1: أكيد هو ديما احنا راهو سيدة لامع نحاول معناها باش ناخذوا ديما معناها تكون وجبة متوازنة وجبة متوازنة من ناحية ما ديما احنا المضبية تكون فيها خضروات بشكل سلايد والبروتينات ديما نحاولوا تكون البروتينات اللي معناها اللي تكون أقل دسامة معناها تكون أقل خفة معناها تكون خفيفة أقل. أصلا هي بالطبيعة هم عند كبار السن معناها الكيلو في حد ذاتها ينقص معناها الفاعلية معناها عملها حتى كان هو في بصفة عامة ما عادش تنجم معناها باش تصفي معناها بصفة متكاملة. هكا علاش ديما نحاولوا نمشوا لحاجات اللي أخف باش ما تضرش، ومن بينها هي اللي هذه في حالة مرض النقرس خاصة وقت اللي ارتفع السيزيوريك، ماذا بينا نبعدوا على البروتينات اللي جاية خاصة باللحوم الحمراء اللي جاية من معناها المأكولات البحرية، خاصة كما قلنا كما الكريفات كما السردين الهضومة ولا المعلاق ولا الراس، هذوك بصفة عامة هذو أكثر حاجة اللي نجم يطلعوا نسبة معناها البروتينات واللي نجم يأثروا على السيديريك. كما قلنا في المقابل ماذا بينا نركزوا على شرب الماء، خاصة احنا توقدمين على الفصل معناها بيبرد معناها ننسيوا الماء شوية. لا ورانا ماذا بينا خاصة الناس اللي عندها مرض النقرس تاخذ كمية على الأقل لترتين حتى تنجم تاخذ حتى 3 لترات ما قد بتزيد الكمية نتاع الماء قد الكيلو ما بتخدم أكثر، وتخرج السيديريك الزايد معناها تحاول يتخرج من البدن تصفي في البولة باش معناها قد ما تصفي الكلوة قد ما هذاك الكريزات تنقص أقل.
0: واضح. بالنسبة للمعجنات سيدة عائشة مسموح أنه يأكلوا الكسكسي مثلا بالخضروات بالطبيعة إلى جانب الخبز، يعني نعرفوا نظامنا الغذائي اللي عادة فيه برشا نقائص وقلة توازن كبير برشا، لهنا شنية المنصوح بيها على مختلف الوجبات فطور الصباح الغداء وكذلك وجبة العشاء؟
1: أكثر حاجة يعني نركز عليها في الحالة هذه وخاصة اللي هو بصفة عام وخاصة المرضى النقرس أنها الخضرة تكون ديما موجود. نجمو حتى في فطور الصباح نجمو معنا نزيدو مثلا ترانشات خيار وإلا ترانشات طماطم ولا نزيدوهم في العادات نتاعنا. الوجبات كما في الغداء كما في العشاء ديما أنا اللي نركز عليها الثلاثة تكون موجودة وراهي معناها نبدو بها الوجبة نتاعنا. المعجنات نجمو ناخذو مش بناخذوش معنا كسكسي مقرونة نجمو ناخذو، أما راهو بالأحسن ناخذو المعجنات الكاملة معنا كما قلنا كما معنا نميلو مثلا ناخذو روز نجمو ناخذو خبز قمح خبز شعير نجمو ناخذو بسيت نجمو ناخذو زوميت نجمو ناخذو شربات شعير نجمو ناخذو ملك الكسكسي قمح وضم يكونوا أحسن. أما ماهوش حتى معنا باش ناخذو كسكسي ولا مقرونة العادي راهو ماهوش ممنوع نجمو ناخذوه في العشاء. ماذا بينا ديما تكون الثلاثة ديما ماذا بينا خاصة عند الكبار ماذا بينا في الليل تكون حاجة خفيفة تكون مثلا كيما شربة نجم تكون برود نجم تكون برغل جاري في خضرة وضم كلهم حاجات اللي أكثر ننصحوا بها. ننصحوا بشرب الماء بين الوجبات، ركزوا على معنى على شرب كمية كبيرة تاع ماء يا إما قبل الوجبة يا إما بعد الوجبة، وكيف كيف التزانات اللي حكيت عليها نجم ناخذوها التزانات دافية ناخذوها في شكل كمادات وناخذوها معنى في شكل تزان كيف ناخذوها ما بين الوجبات حتى هي تساعد برشا في تخفيض الألام خاصة المصاحبة في مرض النقرس وكيف راهي تساعد برشا على تخفيض نسبة السيديريك الموجودة في الدم. ربي يشفي الناس كل
0: إن شاء الله. إن شاء الله هو تباع للحمية الخاصة اللي كنا نسمع فيها من خلالك بمرض النقرس رايد انسحب تقريبا حتى على أي شخص عادي حب يحافظ على الوزن متاعه يكون عنده وزن صحي ويحمي روحه بالعديد من الأمراض المزمنة. ففعلا يعني المعدة هي بيت الداء، لازمنا ديما نركزوا في الوجبة الغذائية بتاعنا شنو متكونة بالضبط، وهك علاش جيد انه ندخلوا في مثل هذه التفاصيل حتى نساعدوا الناس المصابة بمثل هذه الأمراض انها تحمي روحها من انعكاسات تنجم تكون في مستقبل العمر. عايشة
1: أكيد. وحاجة أخرى سيدة لامع احنا مظبينا اللي بدلنا نعطوه ما يحتاج ما نعطوش أكثر من حاجيات نتاع هكا علاش احنا الحاجات اللي باش تمشي للتخزين دي نحاولوا نبعدوا عليها اللي هي خاصة كل ما هو دسم وكل ما هو يحتوي على السكر لأن هذاك النسبة الزايدة كلها راهي باش تمشي تخزين ووقت اللي باش معناها تخزين معناها فمش حمات زايدة في البدن دونك فم وزن زايد هذاك علاش نحاولوا نتفادوا عليه ناخذوا اللي حاجتنا به. كيف الوجبة تكون من ناحية النوعية تكون معناها متوازنة وفيها خضرة فيها بروتينات أقل دسامة نركزوا على شرب السوائل وديما سيدة لامع اللي نأكد عليها فما نقطة عندي برشا نأكد عليها هي الحركة راهي ضرورية برشا ما فيها باس حتى نصيف ساعة ربيع ساعة ماشي كله راهي حباهي للبدن وللناس كله وكل معناها الأمراض راهي تمشي معها ما شاء الله ربي يشفي مرضانا وربي يمتع ناسنا بالصحة إن شاء الله يا رب.
0: وانتي تتحدث عن الرياضة صحيح مهم جدا للناس الكل بما فيهم يعني المصابين بالتهاب المفاصل وكيف مرض النقرس، ولكن فما الإصابة على مستوى الإصبع الكبير في الساق هو ينجم يكون يعني سبب في عدم الحركة وعدم ممارسة الرياضة. عايشة لهنا فماش بعض يعني النصائح اللي نجم نعطوها للسادة المستمعين؟
1: شوف هو هو سيدة لمع احنا الوقت اللي حكينا على الحمية راه كي باش تتبعوا الحمية وقت اللي معناها هي باش تصير معناها هذاك الاشمرار باش تصير الوجع هذاك هنا راهو ضروري جدا ان نتدخل طبي هنا باش يعطي دواء معناها باش يعطي مهديات على باش وكيف كيف راهو على قد ما احنا باش نشدوا الحمية نتاعنا راهو باش نصير معناها نتفادوا هذاك الانتفاخ وهذاك الاشمرار وهيك الوجع جد راهو معناها كي باش تصير معناها هذاك راهو فما بالبيزا في الوسط يا اما ما خديناش الدواء نتاعنا يا اما معناها فما خلل معين يا اما ما فماش اتباع نتاع الحمية على قد ما احنا باش نتبعوا الحمية على قد نسبة الأسيد يوريك باش تطيح على قد ما انا الالتهابات هذيك باش تنقص وباش تنقص الوجيع طبيعي جدا احنا مانيش باش نطالبوا شخص باش يكون في معناها الم وباش يتحرك دونك ماذا بينا ناخذ الدويات نتاعنا راهي هذيك مهديات معناها باش تنقص الوجيع ونحافظوا على الحميه نتاعنا وديجا انت سيده لمع اليوم حكيت على معناها حكيت موضوع المفاصل راهو دور الحميه مهم جدا جدا راهي اغلبيه امراض المفاصل خاصه اللي قاعدين نشوف فيها تو راهي ديما يكون مرافقها وزن زايد راهو هذاك عنده تاثير سلبي على الصحه نتاعنا يصير معناها يولي الانسان باش يحس بثقل وباش يصير معناها اشكاليات في الحركه وديما يحس بتعب لذا ركزوا على راهو في اللي يكون في النقاط الاولى هو النظام الغذائي نتاعنا واسلوب الحياه نتاعنا كما قلنا قد ما نشدوا حميتنا قد ما نشدوا نظام غذائي صحي قد ما نحافظوا على شرب الماء راهو باش معناها نعيشوا لاباس ان شاء الله يا رب
0: نلقوا نتيجه ايجابيه في دقيقه بالضبط شنو تنصح السادة المستمعين بمجموعه مشروبات مثلا طبيعيه في الدار هيك تخفف شويه في علاقه بالتهابات المفاصل عايشه ديما نتحدث غذائيا
1: التهابات المفاصل احنا ديما نحاولوا نركزوا على بالنسبه للناس اللي عندها التهابات المفاصل خاصه الحاجات اللي فيها زيوت نظبينا معناك الزيوت الصحيه كما الفواكه الجافه بالطبيعه هنا راهي ديما حاجات منصوف بها كيف كيف ثم معناها ناس زاد راهو اللي نشوفوا الوزن نتاعها ماهوش كل وزن ينجم يكون التباس مائي لذا ثم بعض معناها دي تيزان نجم نستعملوه نجم نستعملوه مثلا ماء قارس خيار ونعناع نفقوهم والا ماء يغلي ونصب عليهم نجم نستعملوا ماء وزنجبيل نجم نستعملوا ماء وقرفه وضم كلهم حاجات نجم ناخذوها ما بين الوجبات ما نسموهم ديتوكس يعاونوا ان البدن اذا كان فيه احتباس مائي يحاولوا يخرج الكميه هذيك الزايده حاجه اخرى نحاول نقللوا من ملح الطعام الملح معناها في الوجبه نتاعنا احنا بالطبيعه الخبز نتاعنا فيه برشا ملح نحاولوا على الاقل الوجبه ما يكونش فيها برشا ملح باش ما نشدوش نسبه سوائل كبيره ويولي البدن معناها يثقل حتى للناس اللي ما عندهاش ميزان زايد ساعات يحس تقول لك عندي ثقل في ساقيه عندي انفاخ في الحالات هذه راهو قد ما تنقصوا من الكميه نتاع
0: استهلاك الملح
1: قد ما تشربوا ماء راهو باش تخف وباش الاعراض هذيك المصاحبه
0: تختفي واضح شكرا لك اخصائيه التغذيه عائشه المنوي على كل النصائح الغذائيه هذه بارك الله فيك نهارك زين لله وهيك نكمل معكم مستمعينا فضاء لباس شكرا لكم على حسن المتابعه تحيات رشيد بوزاخر على مستوى الهندسه الصوتيه وزميلنا حبيب الخراز على مستوى اللوحه الهاتفيه ملتقانا غدوه ان شاء الله في زوايا الخبر بعد نشره نص النهار نهاركم زين الناس الكل وفي الامان

تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. تم خلال لقاء جمع سفير تونس ببرلين بوزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية لمقاطعة هيسن الألمانية اقتراح تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للعام 26 و2000. في العالم، فجرت قوات الاحتلال الصهيوني موقعا كان يستخدمه جيش النظام السوري بالقرب من قلعة جندل في سفوح جبل الشيخ، بالإضافة إلى تفجير مخفر حدودي في المنطقة. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر للاستطلاع فوق مضيق هرمز صباح اليوم. نختم بهذا البلاغ. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين تعلم فيه بأنه سينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 11 صباحا، أي من الآن إلى الساعة منتصف النهار، على بنمهيرة وقصر عون والمرة من معتمدية بنمهيرة، وعلى منطقة السمار وكرشاو من معتمدية السمار. في الختام، شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: مدين مباشر

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا حصة ثانية من مدنينا مباشرة جيكم مباشرة من مكتب إذاعة تطاوين بمدنينا. أكيد مواضيعنا مختلفة ومتنوعة كما عودناكم، وأكيد الإفادة باش تكون حاصلة والمعلومة متوفرة باش نتحدثوا عن أحوال الطقس، كمية الأمطار المسجلة وفوائدها على الغطاء النباتي مع مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري سي منير بن صالح، باش نتحدثوا أيضا عن انطلاق السنة الدراسية للأطفال حاملي طيف التوحد في مدنين. وضيفنا باش يكون سي عبد العزيز فضلي مدير جمعية أمل للتوحد بمدنين، باش نشوفوا أيضا الجرجيس والموجودة زميلتنا شعلة المجعي، وحديثنا باش يكون عن آخر رحلات مواطنينا بالخارج. أكيد قبل هذا الكل ما يفوتنيش باش نتمنى عودة مدرسية موفقة لبنان التلاميذ وبناتنا التلميذات وكافة الأسرة التربوية، وإن شاء الله سنة موفقة وسنة مكلة بالنجاح للجميع. أكيد إن شاء الله زادة خريف بدري سبت شوية مطيرة فرحت بها الناس الكل، إن شاء الله من هذا الغير كما يقولوا. أكيد ما تفوتنيش أيضا باش نحيي جميع ربات البيوت اللي توا قاعدين منهمكين ويحضروا في فطور صغيراتهم، إن شاء الله ربي يعينهم. زادة أرباب البيوت إن شاء الله ربي يعينهم زادة على مصاريف العودة وغيره وغيره وغيره. أكيد ما كمش باش تنبوا اللي باش تبعونا، خليكم معانا ما تبدوش الموجة وننطلقوا مع أولى استراحاتنا الغنائية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا. توقيتنا في استوديو إذاعة تطاوين بمدنين 11:09 دقائق ومواصل معكم المشوار في مدنين مباشر. وأولى مساحتنا باش تكون مع مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري سي منير بن صالح باش نتحدثوا على كميات الأمطار اللي شهدتها خلال الأيام الفارطة ولاية مدنين، باش نعرفوا الكميات بالضبط قديش إذا كان متوفر أكيد إلا معلومة، باش نعرفوا فوائدها على الغطاء النباتي، وأكيد المطر هذه كانت عندها فوائد نفسية كبيرة على المواطنين. خلينا ناخذ ضيفنا مباشرة سي منير بن صالح، مرحبا بك، أنت موجود على إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بكم، تحية لإذاعة تطاوين لكل العاملين، تحية للمستمعين، تحية لإخواننا الفلاحة في ربوع ولاية مدنين والجنوب الشرقي بصفة عامة.
0: مرحبا بك، وقول عليك الروا في باللغه ولا
1: باللغه
0: بتاع الفلاح. اي بالعاميه
1: ان شاء الله ديما ممطورين وان شاء الله خير بدري
0: ان شاء الله من هذا الغير مستبشرين خير. اكيد الفلاحه اكيد الكميات اللي تسجلت في ولايه مدنين كان عندها وقع نفسي كبير، هات ناخذوا بالارقام اذا كان عندكم متوفره الكميات هذه.
1: يعطيك الصحة. هو بالنسبة للأيام الفارطة الأسبوع اللي تعدى كله معنا ثم كان ثم بوادر تاع نزول كميات من الأمطار متفاوتة الحق ما بين المناطق الجبلية المناطق وسط معناها وسط ولاية مدنين وحتى المناطق الساحلية، هي تتراوح ما بين 2 مليمتر حتى 40 مليمتر بمنطقة حس الجربي جرفيس. ثم محطات الحق ماهيش مغطاة من الرصد الجوي وصلت معنا 60 مليمتر بشماخ. ثم في بعض المناطق في بنفتاش ثم مناطق نزلت فيها كميات معتبرة من الأمطار، جارت راحت الأغلبية كلها بين 10 حتى 15 مليمتر كميات وسط ولاية مدنين، ولكن في المناطق المرعى الحق ما زال ناقصين شوي. الأمطار هذه ما يخفى حتى على حد معناها الناس كلها حتى هو حتى تاع المدينة يجي المطر يصفر هذا ويتحسن وينشرح نفسانيا معناها، فما بالك الفلاح ولا الشجرة
0: صحيح الكميات على محدوديتها الكميات على محدوديتها ودخلت البهجة والفرحة في نفوس المواطنين بصفة عامة والفلاحة خاصة اللي مازالوا الحقيقة ينتظروا في كميات ما أهم إن شاء الله.
1: بالضبط، هو خاصة بعد صيف حار معناها ليلة نهارة ما تعدونا أيامات حارين برشا
0: صيف،
1: عملوا جهد كبير للنبتة، عملوا جهد كبير حتى للفلاح اللي هو قام بالري التكميلي خاصة غرسات الزيتون. ناهيك احنا ولاية مدنين معناها ولاية بتاع إنتاج زيتون المطري معنا بعلي أكثر من 5 ملايين زيتونة موجودة في ولاية مدنين، وديما تأثر بالعوامل المناخية خاصة تعد على استبابة ثم برشا مناطق معناها شهدت بعض التيبس ومعناها ثم جفاف وليدين على الغراسات، وخوفنا الحق حتى أن معناها ممكن نفقد بعض معناها عدد كبير من الأصول بتاع الزيتين. الحمد لله هو بواد الخريف هي باهية إن شاء الله، السحاب هو مازال موجود حتى بالتوقعات مازال الأيامات القادمة إن شاء الله ثم شوية أمطار. حتى الأمطار هذه معناها ندرسها على قلتها بحول الله باش تعطي تول حاجة تغسلنا النبتة من فوق، تغسلنا هاك الغبرة وهاك الحشرات الموجودة وتخليها معناها مستعدة باش تنمو من جديد في فصل الخريف. بالنسبة للزيتونة خاصة المناطق الساحلية كما قلنا في جريف معناها ثم كمية كبيرة هذيك بحول الله حتى الصابة تولي معناها تولي موجودة ثم الصابة تاع الزيتون. في مناطق قرين كما مناطق الجبلية وحتى تصب شوية راهو فيها الجسور وال شو اسمه محافظة على المياه والتربة، المعدات الموجودة ثم كلها تجهيزات محافظة على المياه والتربة من توابل وجسور الحق تعمل تخزين كبير للماء وتستمتع به النبتة على طول العام. بالنسبة لمناطق المرعى الحق مازال ناقصين شوية أمطار إن شاء الله الجاي خير، وبحول الله هذا تأثير حتى على المائدة لأن احنا ديما المطر سموها هني الذكار على الأرض كما تصبش مطر حتى في المناطق السقوية حتى في البحر ديما عندها فوائد كبيرة برشا على النبتة وعلى الحيوان وعلى المشهد الطبيعي بصفة عامة.
0: معناها المطرة هذه وعلى محدوديتها كما تحدثنا نجم تنقذ الموسم الفلاحي على الأقل، فما التربة معناها تحايت شوية كما نقوله بالعامية
1: هي ما هو يجينا كثرة
0: نطمنوا يعني الأخوان الفلاحة
1: هي هكذا كثرة المرة الأولى حتى الفلاح يفرح يخرج الضيعة بتاعه ويخرج يشوفه ويبدأ يحضر فيك المعدات الفلاحية في الجرار في المحرات في كذا حتى بالزائلة حتى بكذا وتبدأ معناها ذنبها كالخروج احنا نقوله للخروج يخرج للبر يخرج للحوازة يخرج كذا ويبدأ حتى نفسانيا مرتاح معناها مستعد ما يبقاش يستنها عم قحتها وجفافها وما ثماش من يجيبش يمس حتى الأرض. هدية بدر خير إن شاء الله هدية أول غيث قطرة احنا توش منام حتى في برشا باس في جريس بدوت الناس يخرجوا تحرز وكل موسم ان شاء الله واعد للزراعات البعليه كما الحبوب كما كل البقوليات كما الجلبانه موجوده هنا كما العدس كما معناها نحاول لها في برشا بلايص معناها باش نستحرز وان شاء الله ان شاء الله احنا ديما نتفائلوا خيرا ان شاء الله عام خير
0: ان شاء الله نتفائلوا خيرا اي
1: ايوه
0: اكيد باش تكون عندها مردوديه على الاعلاف الامطار هذه نتصورها وهكا باش تولي معناها مشكل العلف اللي يعانوا منها الاخيان الفلاح نجموا نقولوا ان شاء الله هيك يتم تجاوزه على الاقل ما عادش ياخذوا الاعلاف بالاسعار البهظه اللي ياخذوا فيها حاليا
1: هي ما احنا الاغلبيه حتى في جنوب سيف عامه تربيت الماشي الاغلبيه انتشاريه معناها البرد واللي نعمله فيه هذا الموجود تولي العلف مدعمة ولا العلف الموجودة الأخرى كلها هي علف تكميلية باش نكملوا بها كالمرعى هناك يولي المرعى ما فيه حتى شيء يولي العلف التكميلية ولا هي العلف القاعدة ما هي الباز بحول الله إن شاء الله معنا نسأله خيرا بالكساء النبات عندنا أكثر من 200,000 هكتار احنا من أكثر من 600,000 هكتار مراعي في ولاية سنين كي تجينا أمطار كيميائية تساعدنا خاصة وراعي معناها المنصة زوز معروفين هي الوعرة في بن قردان والظهر في شرق بن خديش هذوما زوز بالأمطار إن شاء الله باش تولي ثم كيسان نباتي في المراعي هذه وباقي الشجيرات العلفية الكل باش يرجعوا ويتحايوا تولي معناها مصدر غذاء للإبل ومصدر غذاء زاد للمواشي سواء من الأغنام والماعز اللي احنا عندنا أكثر من 500,000 فراس معناها في ولاية مدين وبرشا ناس توجهوا خاصة بعد الأزمات الموجودة اقتصاديا على مستوى العالم برشا ناس رجعت للقطاع تربية الماشية وثم حتى القطيع ماشي ويزيد إن شاء الله عام سنين بحول الله على الأقل الشهر والكلفة نتاع الفلاح في الماشية الأعلاف تنقص شوية وتتوفر على الأقل نقول هنا علوش وإلا معناها منتوج من اللحوم الحمراء في متناول إن شاء الله المستهلك
0: هذا هو مع أنه الحديث يمكن سابق شوية الأوان ولكن هذا يمكن يطمننا على القطيع على العيد الكبير إن شاء الله تكون الأضاحي متوفرة ونتصور الأسعار تكون في المتناول ولا؟
1: والله هي الدولة ما بين دول الوطن الأعلاف ودول تربية الماشية ومندوبية الفلاحة وتلفزيون الفلاحة واتحاد الفلاحين كنا مكبين ثم برنامج وطني لتوفير أضاحي العيد وفما معناها قروض خاصة بالأعلاف وثم قروض خاصة باقتناء الروس العلوش بالإهداف ورشات بتاع التسميد إن شاء الله البرنامج هذا هو برنامج وطني إن شاء الله يساهم في توفير معناها عدد من الأضاحي وفي تعديل بعض الأسعار تعديل معناها نوعي معناها تعديل على الأقل نسبي في الأسعار
0: معنا نجم نقوله إن شاء الله موسم فلاحي واعد والقدم أفضل كولا سيسا
1: بحول الله احنا قلت لك بعد ما تعدينا الصيف معناها في الاستريس الدريك الموجود معناها هو
0: الحمد لله بعد تعدينا الصيف كما ذاك عندك الحق
1: الصيف كان واعد حتى الطقس يبرد
0: الحمد لله
1: يتلطف الجو حتى النبتة ترجع هي بطبيعتها تنجم الميكانيزم تاع النبتة يخدم العروق للرسيم جذور تاع الزيتون وكل يجري ويبحث على نقول احنا السراء وعلى مصادر المياه وترجع لحول الله هي هذه الحياة هي سيرت معناها حلقات الحلقة اللي كانت صعيبة شوية هي حلقة الصيف هذه الحلقة تعدت لنا معناها تعبت شوية الغراسة تعبت شوية هذا الفلاح في توفير الأعلاف وفي توفير مياه الري للري التكميلي للزياتي إن شاء الله هذه على خلال ترتحها مبدئيا شوي وحول الله احنا نقول متفائلين والفلاح حتى بشوية مترب كذا يحاول يزيد ما يخدم احنا تو خطر في الجنوب نسبة التساقطات هي ماشية وتنقص ولكن بحول بالخدمة بتاع الفلاح بالحراسة المتواصلة معناها في ضياعة الزيتين نحافظ ديما على هاك الكمية الصغيرة بتاع الموارد المائية اللي تدينا من المطر وهذه هي التساقي والأماج اللي موجودة في كامل ربوع الولاية ما إن شاء الله حتى المياه المائية تتحسن شوي وبذلك معناها النوعية بتاع المياه تتحسن شوي لأن وين تنقص المطر ويصل للاستهلاك تاع المياه واستخراج المياه، المياه جدا يمكن الغيم تحت تتدنى زريمان حشوي، وهذا كل ما يصير فيه معناه الميكانيزم هذا كامل يتحسن ولا يتصلح ديما بالنزول الامطار. احنا ديما المطر تيجينا في وقتها كما تو، احنا نقولوا خريف بدري، انا بدايه الخريف تيجينا كما تو تولي حول الله الموسم، معناه بعثري تولي مطر تذكيريه، معناه يولي واحد انطلاق الموسم الفلاحي ويبدا في المره جينا جميع المطر حتى مش كبيره، اما على الاقل ديما وتولي معناها متواصله في الـ في الـ في الزمان من هي حتى الشتي حول الله، حتى نعم به ان شاء الله،
0: ان شاء الله ان شاء الله يتعدى عن باهي، وان شاء الله ننتظر رحمه ربي، واكيد ثم تساقطات ان شاء الله في الافق حسب الرصد الجوي، ان شاء الله ربي ثبت. اكيد باش نختم معاك المداخله الشيقه هذه سي منير، بعض النصائح ربما للفلاحه في انتظار في معناها التوقيت اللي ينتظروا فيه في الامطار، شنو ينجموا يعملوا بالضبط، شنو هي ربما بعض النصائح في الاطار هذا؟
1: والله هو بالنسبة للفلاحة معناها في المطر الناس كلها طبيعتها تستعد نفسانيا وتنطلق من غير حتى معناها ربانية سبحان الله. احنا مبدئيا تويك اللي عنده اللي عنده ماجة واللي عنده بزقية ومش منظف ولا كذا، ماذا بينا يسوي يقوم تنظيفه وهكا رايح نتاعه والكل ينظفه، اللي كان ثم شفوخ ثم كذا هذه سيلي مومو باش على الاقل يحافظ على المكونات العظمى نتاع المحافظة نتاعين محافظة عليها والتربة، اللي عنده طابية واللي عنده كذا فيها المغاور نتاع الفئران وتاع نقول احنا نتاع هذوما القوارض يزيد يشوف يسكرهم، لان بس جينا مطر فجأة كسر لنا جسور هذوما كله. زاد ماذا بينا اللي هو عنده غابات تاع زيتون، ما خطر هكا عندنا نعمل فيك الحراسه السطحيه احنا نتاع 10 سنتي يسموه تعمل سماد دي لابور، ما تسكر تعمل زي حاجز ما بين هي والعمق بتاع التربه، ماذا بينا كل مره يعملها تذكير تاع حراسه عميقه شوي باش يلقى المية مية يتعدى، حتى ثم بلايص تشوف فيها المية يبدا راكح الفوق وما يبقى بثلاث اربع مية ما يهبطش، والاخر نبتة الزيتونة ما تحيطش، راهو ثم شوية تكنيك واحد يسأل عليه شوية ما يسالش، فيبدا يسلم يحرس زي ما كان بال حراسة سطحية بركة، كل مرة انا نعملو حراسة اغمق شوية. يستعدوا زادا للزراعات زراعة الحبوب الموسمية هذه الفعلية نسويك مثلا خاصة في توفير البذور، واذا كان ما عندهاش يشوفهم التو احنا معنا ديما ما لدينا حتى على البذور المحليه الفلاح ياخذ حتى من بعضهم ساعات، خاصه تسقي هاك البقوليات فول ولا عدس ولا جلبانه ولا كذا زاد يحضر روح شوي، واللي عنده جرار زاد اللي ما لا يعمل عليه طله، ماذا بينا ذويك هو اللي مومو ساعات يبقى عنده بالاستفكام ما خرجش، ذويك يمشي يشوف يعمل لك الريفيزيون موتير وثبته فيه بشويه زيوت شويه كذا باش يلا خل يخدم هو وينجم يخدم غيره، والميكنة حتى هي ولت معنا ضرورية معاش عندنا في الدون، فتجي الناس كلها في وقت واحد وتولي معنا حتى حتى اللي يخدم في الجرار يولي يجري شوية، ما نقول هي جراراتنا هني بلفت شوية لدينا الناس كلها يا خويا راهو هاك الشجرة هذيك راهي أمانة، هاك التربة راهي أمانة لينا احنا وللأجيال القادمة، وإن شاء الله ربي يرحمنا بخريف بدري ويتعدانا موسم باهي بحول الله.
0: شكرا لك سي منير بن صالح، كنت معنا على موجات إذاعة تتاوين، شكرا لك على كل المعطيات اللي تقدمت بها والنصائح خاصة اللي باش تفيد برشا الفلاحة اللي قاعدين يسمعوا فينا، شرفنا بوجودك على موجات إذاعة تتاوين، شكرا لك.
1: شكرا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين ل 11:26 دقيقة، وموعدنا معكم متواصل حتى لنصف النهار إن شاء الله. أكيد مواصلين في مواكباتنا، مواصلين مع ضيوفنا، وحاضر معنا مدير جمعية الأمل للتوحد بمدنين باش نتحدثوا عن انطلاق العودة المدرسية والتربوية لسنة 2026-2027، ونشوفوا مع جمعية أمل ربما شنية الاختصاصات الجديدة، شنو عدد مراكز الأطفال أثناء الأعداد وطاقة الاستيعاب، كل هذه باش نشوفوه مع سي عبد العزيز فضلي. مرحبا بك أنت على موجة إذاعة تطاوين. مرحبا بك سي عبد العزيز. أكيد كما تحدثت منذ قليل بحديثنا باش يكون حول الانطلاق السنة الدراسية، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله بالتوفيق زادة للصغيرات الكل اللي في المركز، مركز أمل للتوحد بمدنين. أكيد زادة بالتوفيق للإطارات اللي مهمتهم ماهيش سهلة طبعا في إدماج الصغيرات هذوما اللي يحملوا طيف التوحد، واللي نعرفوا اللي هما عندهم حساسية خاصة. تفضل سي عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. كغيرهم من الأطفال والتلاميذ، معناها بطبيعة أطفال مركز الكرامة للتوحد التابع لجمعية الأمل للتوحد المجين، عند العودة المدرسية والتربوية كيف تنطلق في 15 ديسمبر، كيف ممكن تغيرهم؟ احنا نحاولوا ديما نحكوا على الدمج والاندماج مع الواحد، نحاولوا نعملوهم كما الأطفال الآخرين يتمتعوا بنفس العودة، بنفس العطل، بنفس الامتيازات ما أمكن بطبيعة من حسب قدرات الجمعية. بطبيعة معناها 15 سبتمبر فتحنا باب المركز للأطفال هذا وللأولياء متاعهم، وبدينا بطبيعة في ترتيب العودة المدرسية، الملاحظات للترسيم، للتقييم معناها اللي بدينا فيهم. عدد الأطفال بطبيعة، عدد الأطفال في المركز قرابة 30 طفل، وهذا هي الحدود القصوى للاستيعاب نتاع المركز. الاختصاصات الموجوده هي معناها تدخل نفساني، تقويم النطق، تربيه مختصه، رياضه ملائمه، متابعه مدرسيه، متابعه منزليه، خرجات، معناها رياضه كما قلت، معناها الانشطه الملائمه، من اختصاص الانشطه الملائمه للاطفال هذا. نخدم في فريق متكامل بالشراكه طبعا مع الاولياء اللي نامنوا بها برشا، نحاولوا نخدموا مع بعضنا لإنجاح السنة هذه للأطفال هذم، وباش نمتعوهم بالخدمات الممكنة، ونحاولوا نحسنوا في قدراتهم بالشراكة مع الأولياء. بطبيعة نحاولوا نخدموا مع بعضنا في الإطار هذا.
0: تقييمك المبدئي للعودة كيفاش كانت سي عبد العزيز؟ تقييم أولي هو لا محالة، مازال معناها السنة ما انطلقتش، ولكن في نظرك كانت عودة موافقة؟ الأطفال معناها كانوا قابلين الالتحاق بالمركز، نحكي على الجدد خاصة.
1: أي والله، اللي هم الأطفال ثم نوعين، ثم أطفال اللي معناها مرسمين من أول وعودوا ترسيم معناها سنة، وثم أطفال الجدد. خذينا للمدة اللي فاتت مجموعة من الأطفال، قبلنا أولياء، شفنا الأطفال متاحهم، عملنا معهم بعض الجلسات، عملنا تقييم، وهنا ندرس في الملفات متاحهم باش نقبلوهم في المجموعات إن شاء الله. من هنا لأكتوبر نحاولوا ما أمكن باش نكملوا العدد، لأن كما تعرفوا كل عام ثم أطفال يخرجوا للدمج المدرسي، ثم أطفال يفوتوا 12 عام زادة يخرجوا من المركز، لذلك يتم تعويضهم بالأطفال الجدد. التنسيق بين الأطفال الجدد والأطفال القدم طبعا لازم بعض التقييم والمتابعة باش يكون على الأقل المجموعات متجانسة أكثر ما يمكن، ونحاولوا معناها هكا الدمج متاحهم يصير رويدا رويدا، سواء كان للأولياء ولا للأطفال متاحهم، باش ننطلقوا مثلا في عام كل واحد المجموعة متاعه، ونقيموا معنا المجموعات ونرسموا الأهداف كالعادة ما بالتنسيق مع الأولياء.
0: باش نسألك سي عبد العزيز، هو العدد نتاع أطفال التوحد ما عنديش الشيفر بالضبط، ولكن على ما يبدو معناها في تزايد، أو ما نقولوش في تزايد، معناها مرتفع. هل إنه 30 طفل كافي معناها في مقارنة بالعدد الجملي للأطفال حاملي طيف التوحد؟
1: لا هو العدد هذا هو عدد ضئيل مقارنة بعدد الأطفال الموجودين بطبيعة معنا في قائمة الانتظار وإلا في غيرها ولا ثم معنا حتى اللي يسمعوا بنا الجمعية أنا تخدم عدد معنا محدود ولكن قدرة الجمعية هي اللي ربما معنا ما تكفيش باش تخدم معنا الثلث وكان مع على مستوى الفضاء وإلا على مستوى عدد المختصين يعني كما تعرف مثلا تو عندنا مشكلة كبيرة ياسر هي نقص الإطار التربوي خاصة على مستوى المربين المختصين اللي يعدونا كل عام باش يعاودوا ينسدبونا معنا عدد خاصة احنا عندنا عدد اللي ربما خرجوا ونقلوا لبرا وما تمش تعويضهم دونك نحاولوا ما أمكن باش نعوضوا الحاجات كي من هذه ولكن هذا ربما لو كان عندنا الإطار الكافي رانا خلينا عدد أكثر من العدد اللي نحكوا عليه ورانا متعنا أكثر عدد من الواحد وهذه دعوة من خلال المنبر متاعكم
0: هو ربما حتى
1: الإشراف
0: أي تفضلي
1: خطة الإشراف باش تاخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار وتمتع الصغار هذا دونك بالعدد الكافي من المربين وبالشكل هذا معناها نقدروا ندخلهم عدد أكبر من الأطفال
0: هو أكثر من ذلك سي عبد العزيز يمكن أنا باش نطالب معك بفضاء أكبر من الفضاء الحالي خاطر زرناه في أكثر من مرة ولكن طاقة الاستيعاب أكيد مش تكون كبيرة نظرا لضيق الفضاء فنتصور أنه إضافة فضاء ثاني أصبحت ضرورة في الوقت الحالي
1: هي ما هي مربوطة ببعضها معنا فضاء أوسع مع عدد من الإطار التربوي اللي يمكن ينشط عدد أكبر لأن يعني ما نجموش ناخذ عدد مثلا إذا كان ما عندناش إطار ما نجموش نكبر السنتر دونك يلزمهم مع بعضهم فرلال كما قلت لكم ثم
0: بالتوازي
1: ثم الصعوبات على مستوى الفضاء وثم الصعوبات على مستوى العدد الإطار اللي المشرف على الأطفال هذا وهذا حق الأطفال هذا نورمالمون باش يوفروا لهم سوى كان العدد نتاع المختصين والا فضاء اوسع واكبر وارحب ويكون زاد ملائم معناها للفئه هذه من الاطفال ويسهل لنا دمجهم سواء كان في المجتمع ولا في المدارس ولا في غيرها معناها
0: ان شاء الله نشوفوا تجاوب من قبل سلطة الاشراف في الايامات القليله الجايه ان شاء الله علاش لا بمروركم معنا يوصل صوتكم ويتم الاستجابه لطلبكم سي عبد العزيز نحب زاد نعرج على موضوع مهم اليوم وعي الاولياء لانه توا كل ولي والا عائله فيها طفل حامل لطيف التوحد اصبح واعي اليوم بانه ضروري يدمجوا في جمعية الأمل للتوحد أو مازال فما عائلات مازالت ماهيش قابلة أنه صغيرها يتوجد في فضاء عام
1: صحيح الموضوع مازال رغم أن اشتغلنا عليه برشا في السابق وعملنا برشا حملات تحسيسية وبرشا زيارات وبرشا ملتقيات ودورات تكوينية في الإطار ولكن مع ذلك طبعا ما يبقى معناها يلزمنا مجهود إضافي باش نقول عن بعض الأولياء اللي ربما مازالوا يتحرجوا باش يدخل ولدهم الجمعية وإلا المركز كمن هذا ويضيعوا صغارهم بالوقت هكا ربما ساعات يجونا في وقت متأخر احنا توم وفي المباشر أنا كنت في اجتماع في الواحد منها طفل منها جايبين طفل عمره 10 سنين منها تو موجود في المركز باش يحب يدخل لأول مرة منها يجي وقتاش يجي بعد ما
0: مخر برشا هو ضروري تدخل المبكر
1: كل شيء آخر حاجة يجي بعد ما معناها تتراكم الصعوبات يجي للجمعية هذا لو كان يجي مثلا في عمر 3 سنين ولا عامين ونص كان ربما راهو تو ماهوش في الجمعية راهو مدمج في بعض المدارس ولكن الغرض دونك انا ديما نقول للاولياء معناها نوجه لهم دعوة ان بغض النظر على اسم جمعية ولا اسم كذا اذا كانت تحرجوا منه ولكن في الاصل ثم عدد من

0: زائر كأي زائر آخر وشوف الخدمات اللي النجم قدمها وبعتلي أنت أحكم ما من نجم حتى واحد منا يشرط عليك باش تدخل ولدك البلاصة زين، ولكن من حق ولدك عليك أن يكون معناها توفر له الخدمات كيما هذه، خدمات معناها تقريبا مجانية، معناها نهار آخر واحد يتحمل مسؤولية ولده معناها ولا بنته معناها في الأخر لخاطر ضيع له برشا وقت وكذا. دونك دعوة التدخل
1: هنا لازم
0: عندنا برشا أطفال اللي يجوا في سنوات مبكرة خرجوا من الجمعية وتو في المدارس وناجحين ما شاء الله عليهم من الدنيا كل، لولا أن التدخل المبكر اللي صار ربما راهم كانوا مازالوا في وضعيات وعندهم صعوبات أكثر من هيك وما صارش دمجهم بشكل معناه كلي في المدارس ولا في المجتمع.
1: لهنا خدمة كبيرة سي عبد العزيز، نتصور وضروري برشا مزيد التوعية بأهمية التدخل المبكر كما كنت تتحدث، وربما هنا لازم ياخذوا الأمثلة متاع الأطفال اللي تم دمجهم في المدارس العمومية وفي الفضاءات العمومية واليوم نشوفوهم ما شاء الله معناها في الجامعات وتخرجوا وربما علاش لا معناها قاعدين يخدموا في وظائف فهم اللي تخصوا فيها. هات نذكرهم ربما بشوية إذا كان عندك النسبة قديش مثلا من صغير على قديش من عام ينجم يندمج
0: عندنا عدد كبير ياسر مدمجين، ما احنا أصلا تدخل مبكر هو الهدف متاع الدمج أنا سواء كان المدرسة والاجتماعي أغلب يعني تقريبا 70% من الأطفال يتم دمجهم على شرط أن يكون التدخل مبكر في سنوات مبكرة ويكون الولي زادة متعاون ويراعي الأولويات متاع الطفل متاعه مش أولوياته هو بحد ذاته، لذلك شوف ش لازم ولازم يكون وينفق ويكون العمل ممنهج مع فريق مختص أنا واعي بالمسألة ويخدم في خدمة منهجية وعلمية أغلب الأطفال أن يسهل دمجهم لأن ثم عرقيل ما نشوفوهاش إحنا كأولياء ربما من العاطفة متاعنا كذا ما نشوفوهاش ونبدأ نعمل في حاجات ربما مش أولوي مش ذات أولوية معناها نعمل في حاجات ربما هي اللي معطلة التطور متاع الأطفال كي تخدم مع المختصين خاصة في فريق متكامل مع بعضها معناها تفهم أهمية الأولوية وتفهم زادة كل مرحلة شنية اللي يسبقها وكل مرحلة شنية يسبقها ونخدمه بالدرجة اللي نذلل الصعوبات الكل اللي قاعدة تعطل في الطفل باش يندمج كغير من الأطفال. دونك هذه أهمية المختصين خاصة كي يخدموا في فريق مع بعضها مهمة للأخر مع الدور الكبير مع الولي اللي يكون متابع الولدة وعارف التفاصيل كل ويحضر في حصص مع ولدة ويحضر في الدورة التكوينية وهذا كل نزيد نذكر ونعاود ونقول راهو بشكل مجاني هذا راهي ما تلقاهاش ديما معناها كل شيء موجود باش تفهم ولدة إذا كان غير أنت تحب ولدك يتطور راهو قدامك فريق متعدد الاختصاصات ينجم يعاونك ويتابعك ويراقبك باش ولدك يتحسن. دونك الدعوة موجهة باش يكون التدخل مبكر باش يجيبوا صغارنا في سن مبكرة وبعتالي زادة يبقى الخيار للولي يحب يدخله يدخله ما يحبش يدخله هو حر معنا في الأخير.
1: يعطيك الصحة سي عبد العزيز أكيد مروركم اليوم معنا باش يخلي برشا أولياء ينتبهوا إلى أهمية التدخل المبكر وإن شاء الله يتصلوا بكم في المركز متاعكم وهيك يكونوا الصغيرات تاخذوا فرصتهم في الاندماج. شكرا لك على تواجدك معنا على موجات إذاعة تطاوين.
0: ما ننسوش الدور الكبير اللي تعملوا فيه كإعلاميين وديني كله خلنا نخصه بالذكر من إذاعة تطاوين اللي قاعدة تواكب في كل صغيرة وكبيرة على الجمعية مشكورين جدا لأن دوركم مهم للأخر باش توصل المعلومة مع بعضنا إن شاء الله نزيد نواصل ونزيد ربما النوع في الأنشطة متاعنا المشتركة باش تستفيد الأولياء الكل مش كان أطفال المركز ناس كل تسمى بالخدمات هذه. يعطيكم الصحة بارك الله فيك مع المجهود وإن شاء الله بالتوفيق للناس كل. يعطيك الصحة بشكل خاص
1: إن شاء الله. شكرا لك سي عبد العزيز، أبوابنا ديما مفتوحة لكم مستمعينا وأكيد مرحبا بكم في كل وقت باش توصلوا صوتكم باش نكونوا زادة فاعلين معكم في الطريق إلى النجاح والاندماج والوصول إلى الأفضل. مواصلين المشوار عليكم معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ل 11:46 دقيقة في مكتب إذاعة تطاوين بمدنين. وصلنا المشوار معكم وأكيد باش نستقبلوا مباشرة زميلتنا شعلة المشعي اللي موجودة حاليا في جرجيس وباش نتحدثوا على آخر ربما رحلات باخرة قرطاج اللي اليوم المفروض تغادر الأرض الوطن بمواطنين بالخارج. إن شاء الله يكونوا عدوا صيفية ممتازة ولو أنه مع السخانة اللي صارت إن شاء الله يكونوا فرحانين إن شاء الله يكونوا راضيين. وهيت ناخذوا مع شعلة كل جديد في جرجيس. شعلة صباح النور.
1: مرحبا بك هادية وتحية ليك تحية لكل الفريق اللي أمن معك مدنين مباشر وكل السادة المستمعين. يا رانا نحبوا بلادنا بسخانتها بردها بكل شيء.
0: بلادي وإن جرت علي عزيزة هذا هو.
1: نعم بالفعل هي كما شرتي هادية هي جرجيس في الحقيقة تعيش على وقع عديد المبادرات التطوعية واللي أكيد تنم على حب أهلي جرجيس لمدينتهم من حملات النظافة وصيانة المؤسسات التربوية. تم الاتجاه إلى توسيع طريق هضبة السويحة للحد من تفادي خطر حوادث المرور بهذا الطريق اللي يشهد اكتظاظ كبير على مدار العام خاصة في موسم الاصطياف. وإن شاء الله يتم استئناف أشغال ربما وضع أو بناء سياج صغير لتفادي ربما الانهيارات الرملية المحتملة لحظة الجاي إن شاء الله. واليوم العشية يتم تكريم كل المساهمين في حملة النظافة اللي كانت انطلقت مع بداية شهر سبتمبر وتم الانتهاء منها مدة نهارين تقريبا. يتمشي يتم تكريم كل المتطوعين هذه هدايا يعني في إيجاز. أما بالنسبة للرحلة الأخيرة في موسم رحلات صيفة 2026 واليوم نعرفوا اللي الباخرة قرطاج رصدت بالميناء التجاري واللي كانت جات من ميناء مرسيليا كما قلت في ثالث رحلة قدوم ومغادرة وكان على متنها 173 سيارة و245 مسافر على يعني أن تغادر مساء اليوم الميناء وستؤمن بالتالي عودة حوالي 600 مسافر و400 سيارة. وأكيد هو رغم يعني محدودية عدد السفرات لهذا العام إلا أنه يعني ونعرف اللي هو اقتصر كان على خمس رحلات يعني خاصة بعد إلغاء الرحلة الأولى لأنه نلمس هادية من خلال ربما تحاور مباشر مع المواطنين اللي رغم النقص هذا في عدد الرحلات إلا أنه الميناء عنده أهمية كبيرة في تأمين عودة أفراد الجالية التونسية وتيسير ربما تنقلهم وبالتالي هم مصرين على العودة عبر ميناء جرجيس رغم تقلص عدد الرحلات. فنجم نرجع بالتويل شوية ركاب ربما على السنوات الماضية نلقاو أنه موسم مثلا أول عام يعني في الخط البحري سنة 2017 نتذكروا اللي العام هذاك أمن عودة 3000 يعني مسافر وتطور سنة إلى من 2017 إلى سنة 2022 إلى ما يزيد عن 11000 مسافر و2023 11500 مسافر و4500 سيارة. وعدد الرحلات كان في 2023 و2024 عدد 9 رحلات ليتراجع في الحقيقة عدد المسافرين لسنة 2025 إلى 11000 مسافر و4000 سيارة. ورغم المحافظة طبعا على نفس عدد الرحلات لسنة 2023 اللي هو 9 رحلات.
0: وعديد أكيد ضروري معرفة الأسباب شعلة التراجع
1: أكيد هي الأسباب ربما الأسباب الرئيسية ربما هي يتم برمجة رحلات لا تتناسب مع ظروف الجالية بالخارج إما يعملوهم بكري شوية يعني مع بداية جويلة يكونوا صغيراتهم نزلوا ما كملوش الدراسة متاعهم وإلا تكون مثلا مخرة شوية فكما أشرت يعني برشا مرات أنه يصرحوا اللي هم معناها يحبوا يروحوا على ميناء جرجيس ولكن السفرات كما قلنا ما تتناسبش مع رغباتهم، وبالتالي طالبوا ربما إضافة رحلات جديدة ربما لتكون على مستوى موسم جني الزيتون وموسم جني التمور، باعتبار أنه الخط كما نعرفه يأمن عودة مسافري قبلي وتوزر. وطالبوا أيضا بضرورة العمل على برمجة رحلات بحرية سياحية، أي ما يعرف بالكروازير، وإلينا ما نقصه حتى شيء، يعني مجهز البنية التحتية ما شملت على امتداد السنوات الأخيرة عملية تأهيل شامل يمكنه من أنه يكون بالفعل قطب لوجستي وتجاري متطور في الجنوب التونسي، وخاصة نعرف أنه يعني تم إنشاء خط بحري دولي منتظم لنقل الحاويات والبضائع، وليربطوا كما نعرف بميناء رادس وميناء جيويا تاورو بإيطاليا وميناء طرابلس بليبيا، وهذه ما يبرهن إلا على أن الميناء تتوفر فيه كل الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. على كل إحنا ديما نتأملوا الخير، إن شاء الله يتم إثناء العمل على برمجة أشغال الجهر قريبا لتوسيع قدرة الميناء على استقبال سفن أكبر حجما ورحلات سياحية دولية، وأيضا إضافة رحلات يعني أكثر من 9 وأكثر من 10 على شلاب، باعتبار أنه المسافرين يحبوا يروحوا على الخط البحري بجرجيس
0: على مدار السنة.
1: أكيد
0: مهم جدا التقييم في كل مرحلة. شعلة أكيد زاد الميناء، أي أكيد الميناء مكسب كبير لأهالينا وضروري المحافظة عليه، بل أكثر من ذلك معناه ضروري تطويره، وعلش لا تكثيف الرحلات وهكا يولوا المواطنين بالخارج كما تحدثتي معناه نجموا يروحوا في أطيب الظروف في كل الأوقات. إن شاء الله نشوفوا ديما
1: إن شاء الله كنا نقضوا صيفة ممتازة رغم بعض الهينات ربما عن مستوى الماء والكهرباء، ولكن هذه هي بلادنا، نعدوها بلادنا بكل ما
0: فيها مع العائلة بسيهم كل شيء.
1: إن شاء الله تتطور البنية التحتية وإن شاء الله تتحسن في قادم السنوات.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة شعلة، أكيد اللمة مع العائلة نستهم هذاك الكل، وأكيد ما رجعوا كان فرحانين لأنه البلاد عزيزة وريحة البلاد يابا كما يقول الفنان. شكرا لك شعلة، أكيد مبقى لي مستمعينا كان أن نوصل معكم الختام الحصة، ونتمنى لكم أطيب الأوقات. أكيد زادا ما يفوتنيش باش أن نشكر زملائي، نشكر شعلة اللي كانت معايا منذ قليل على تدخلها من جرجيس، نشكر رشيد أبو زاخر في الهندسة التقنية، من غرفة الهاتف كان معنا حبيب خراز، شكرا لعفاف الودني وتبرا شباني في التنسيق. هذه هادية قاري تحييكم وتتمنى لكم التوفيق في باقي يومكم، شكرا لكم.

0: الإشهار. قصور ودويرات، سبع ربود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار. شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. لقاء تعريفي ودراسي برمادة حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ببير 50. في الحامة وقف احتجاجية لأصحاب شائد المعطلين عن العمل، المطالبة بتسريع تطبيق القانون عدد 18 المتعلق بتشغيلهم. الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلية محور جلسة عمل بوزارة التجارة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة. يعقد اليوم بمعتمدية رمادة لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات الذي ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاصة، وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم مختلف معطيات تخص انطلاق إنجاز المشروع وتنفيذه وعرض الدراسة الاجتماعية والبيئية المتعلقة به. نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب شائد المعطلين عن العمل وقف احتجاجية أمام مقر معتمدية الحمى، طلبوا فيها بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طال بطالتهما. عضو التنسيقية المحلية لأصحاب شهائد المعطلين عن العمل بالحمى زينة أسبوعية تتحدث في هذا الإطار في استضافة منها الزميلة محمد العكاشة.
3: اليوم صاب الكيس ملكنا مني تطرح بعد صدورة الرائد الرسمي في ديسمبر 2025، التوى ما تم حتى خطوة لبدأ من جانب في وحينكم أو جمعة جاية تسمع أخبار باهي الشهر الجاي كل تحرك قمنا به ما تم حتى شيء، نزلنا باش نصعدوا. اليوم نطالبوا تطبيق القانون عدد 18 والتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية.
2: هذا وقررت التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بولاية جبس تنظيم مسيرة سلمية ستجوب شوارع المدينة يوم الخميس المقبل انطلاقا من المدخل الشمالي للجهة لتجديد المطالبة بتفعيل القانون وانتدابهم على دفعات. احتج اليوم عدد من متسكني عمادة الزركين واحد من معتمدية مارث للمطالبة بتوفير حافلة تؤمن نقل تلاميذ الثانوية من وإلى الزركين واحد في منتصف النهار.
4: طلبنا كار تروح بصغارنا جايلة باش يفطروا ويرجع عندنا، وصغارنا يهزوم من 6 تاع الصباح يروحوا من 6 تاع العشيه على الاول باهي ها الشهر الجاي ما فما حد شيء، تلزيم كار تلزم صغارنا وتجيبهم تروح وقت النهار ترجعهم الجاي
5: الكار باش تدخل لنا نص النهار تجيب لنا صغار
6: غرارينا مش لاقيين الرقم تاعها، فصلني عند البنية مش لاقي الرقم تاعها، وصلنا نهزوا بكراهبنا ونجيبوا بكراهبنا واللي ما عندهاش كهرباء يقعد نقل الريس ونقل كذا ونزلتين المدى 10 كيلومتر 4 مدارس ثانوية مش حتى على مدى التوقف مش تضمين مستحيل احنا.
2: توصل بلدية حماة السوق جرباء أشغال صيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والحد من مخاطر تجمع المياه. محمد زموري كاتب عام مكلف بتسيير بلدية حماة السوق يتحدث في هذا الإطار للزميلة لمية بنغالية.
7: تعهد شبكة تصريف مياه الأمطار في عملية التعهد هي دورية بتنظيف البلوعات بكامل المنطقة المشمولة بالشبكة هذه، المدينة العتيقة، توري، في الفسحة الشاطئية، شارع البيئة، نتعهد فيها هذه دورية وزارة المواصلة البلدية. عملية التعهد هي دورية، نرجو من المواطنين وخاصة التجار أنهم يمتنعوا على إلقاء الفضلات داخل البلوعات.
2: في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب، انطلقت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية محمد ناجي يتحدث للزميلة عفاف الودرني.
1: الفلاح كل يستنوا فيه الموسم هذا، قد ما اقول لك شرح بدري الاصبوع اللي فات، معناها حسب المحطات الرصد الجوي تم تسجيل كميات متفاوته، معناها من الامطار تراوحت من بين 2 ملم حتى 45 ملم في منطقه حس الجرب. خاصه الموسم الصيف هذا جانا موسم حار شويه، معناها ليل ونهار حار، وهذا شفناه انعكس على غابه الزيتون خاصه والمراعي الطبيعيه، شفنا معناها بدايه تيبس بعض الاشجار. ان شاء الله الامطار هذه تكون رحمه للمنطقه الكل. أشوفه توا احنا في برشا بوادر السحاب مازال موجود، وحسب الارصاد الجويه مازالت ثم السبعين الجايه كميه تاع امطار ان شاء الله تشمل منطقه وجهه ولايه مدينه بصفه عامه. الامطار هذه باش تحاول تغسل لنا هالغابه الزيتون هذه من الغبار، وعندنا برشا حشرات وكلها حول الله ما تقضي عليها، كسوا مثلا عندنا عنكبوت الغبار هذا ولا موجود برشا بكثره خاصه في غراسات التين، وهذا يتنحى كامل الامطار، والامطار هذه باش تحاول معناها تساعد التربه في تخزين بعض الكميات اللي تحتاجها نبته. احنا نسموها ذكار تاع الارض الامطار. احنا ولايه مدين فيها اكثر من 5 ملايين معنا اصل نتاع زيتون، ان شاء الله معنا موسم فلاحي قادم ممتاز، لما لا خاصه تاثر حتى على المراعي الطبيعيه.
2: كان هذا محمد ناجي المدير الجهوي بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية، الذي تحدث عن نزول كميات من الغيث النافع التي استبشر بها الأهالي والفلاحون، وتحدث عن أهمية الأمطار في هذه الفترة وفوائدها للموسم الفلاحي والغطاء النباتي بالجهة. عودة إلى المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية محمد ناجية، الذي تحدث للزميل عفاف الودرنية عن رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية.
8: قمنا بوضع برنامج لاقتطاع عينات مياه الشرب، قمنا ببرمجة 44 عينة لتحليل جرثومي وكذلك 24 عينة للتحليل فيزيكوشيمي. قمنا إلى الحد الآن باقتطاع 16 عينة للتحليل الجرثومي و12 عينة للتحليل فيزيكوشيمي، والحمد لله أثبت النتائج سلامتها. ربما نستغل المساحة هذه، كما تعرف احنا في الجنوب معناها نستعمل ياسر مياه الأمطار المجمعة في الفسيق والمواجد، احنا ما ننصحوش به للواقع، أنا خاصة المجهود المصدر واللي ما نعرفوهاش ما ننصحوش به في السلاك، ولكن ربما مضطرين في بعض الوضعيات أن نستهلك المياه هذه. يلزم صاحب الماجن والفسيقي يلزم ينظف على الأقل كل 3-4 سنين، كيف كيف زاد الطاح نتاع الدار لازم يكون نظيف، وبطبيعة الحال بعد صبار المطر معناها يلزم يكون تعقيم ماء الجفاف يكون 12 درجة مئوية. طريقة التعقيم تكون معدل 1 لتر من الجفال على 10,000 لتر ماء.
2: إلى الشأن الوطني، مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم أن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركات المتدخلة في منظومة التزويد، حيث تم تأكيد جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلية. كما تشمل الإجراءات تأمين جهاز زيد خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة، والرفع منطقة الإنتاج والخزنة، إلى جانب توزيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. وتطرقت الجلسة من جهة أخرى إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي وتبادل المعطيات بالتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي لما ظهر الاحتكار والممارسات غير القانونية التي من شأنها التأثير على انتظامية التزويد. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ذكرت الإدارة العامة للإضاءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصاريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. إلى الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين اليوم بينهم طفل وسيدة وأصيب آخرون بجراح نيران وقصف قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الصهيوني المعادي أغار ليلا وحتى ساعات صباح اليوم على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرجعلي الطهرة عند أطراف النبطية الفوق. أفادت وسائل وأعلام سورية رسمية بإصابة 4 أشخاص في وقت مبكر من اليوم جراء سلسلة انفجارات وقعت في موقع عسكرية بريف محافظة حلب شمالي سوريا، ولا يزال سبب الانفجارات مجهولا وتجري السلطات تحقيقا في الحادثة. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر للاستطلاع فوق مضيق هرمز. أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني سيزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال مصدر بوزارة الداخلية الباكستانية أن الوزير محسن النقوي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. قال الرئيس الأمريكي أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. طلبت ألمانيا الأمم المتحدة بإحراز تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب مثل الحرب في أوكرانيا وكذلك الصراعات في الشرقين الأدنى والأوسط. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: لقاء تعريفي ودراسي برمادة حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ببير 50. في الحامة، وقفة احتجاجية لأصحاب الشهادة المعطلين عن العمل للمطالبة بتسريع تطبيق القانون عدد 18 المتعلقة بتشغيلهم. الاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلية محور جلسة عمل بوزارة التجارة. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيونية في قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. معركة القادسية موقعة عسكرية دارت رحاها بين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وجيش الدولة الساسانية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد، وذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 636 للميلاد في منطقة القادسية الواقعة غرب نهر الفرات في العراق. تعد معركة القادسية واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وجاءت في إطار توسع الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، حيث سعى المسلمون إلى تأمين حدودهم ونشر نفوذهم في المناطق المجاورة، بينما حاولت الدولة الساسانية الحفاظ على سيطرتها في المنطقة. استمرت المعركة عدة أيام وشهدت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أساليب القتال، بما في ذلك سلاح الفرسان والفيل الحربية التي اعتمد عليها الجيش الفارسي. وأسفرت المعركة عن انتصار المسلمين بعد مقتل القائد الفارسي رستم فرخزاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار قوة الجيش الساساني وتراجع نفوذ الإمبراطورية الفارسية في العراق، كما فتح هذا الانتصار الطريق أمام المسلمين لدخول مدينة المدائن عاصمة الدولة الساسانية. ويعتبر المؤرخون معركة القادسية نقطة تحول بارزة في تاريخ المنطقة، إذ مهدت لانهيار الدولة الساسانية بعد سنوات قليلة، وأسهمت في اتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا، كما كان لهذه المعركة
10: أثر سياسي وعسكري كبير، حيث غيرت موازين القوى في المشرق العربي ورسخت مكانة الدولة الإسلامية بوصفها قوة إقليمية صاعدة، لتصبح القادسية إحدى أشهر المعارك التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الحضارة القديمة والوسيطة.
9: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
11: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
14: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
15: السلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
16: إن شاء الله.
15: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
14: زينب اختم معاهم،
15: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
14: يلا.
15: ها زينب شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
17: أخطر حاجة مش إنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
18: لا للمخدرات، نعم للحياة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في ذاعة الطويل معكم انتوا حتى للساعتين كما كنا الاثنين وثلاثة وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع والمستجدات اللي تابعوها مع فريق كامل يأمن مختلف فقرات البرنامج. بعد شوية سمير كالعادة في الافتتاحية وفي القراءة التحليلية. مرحبا دكتور سمير.
1: مرحبا مرحبا, مرحبا سعاد، مرحبا بك، مرحبا بأختنا سعاد ونرشيد وكل من يسمع فينا هذا الصباح على موجودات التطوي.
0: سعاد كما العادة في الأحداث المنتظرة زوايا العالم، بعد شوية زادة في أخبار اليوم. مرحبا سعاد.
2: يعيشك سعاد، مرحبا بك زادة، مرحبا بأخونا سمير، مرحبا بكل سادة المستمعين.
0: وكما العادة مختلف يعني زملائنا من مختلف وحدات الإذاعة، في الهندسة الفنية رشيد بوزاخر، زملائنا من مراقبة البث وأيضا من غرفة الهاتف معكم في الساعة الثانية في الشأن العام. اليوم ضيفنا نائب بمجلس نواب الشعب محمد ضو، ومعها باش نرجع على أولويات الدورة البرلمانية القادمة بين الدورة الرقابي والدورة التشريعي للمجلس، مجلس النواب اللي تنطلق نهار 1 أكتوبر. طبعا دورة جديدة فيها العديد، تقريبا هي الأخيرة، معناتها ما زال تقريبا عام وشوية على نهاية المدة النيابية الحالية. الحصيلة شنية هي والأولويات في السنة الأخيرة من حيث القوانين، من حيث طبعا زاد العمل الرقابي في الجهات. اليوم زاد في الأحداث المنتظرة عندنا باش نرجع على انطلاقة المهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، باش تكون معانا في المداخلة متاعنا، معانا بعد شوي إن شاء الله مديرة التلفزيون بالاتحاد سيدة نبيها بن صالح، معها باش نرجع على أهم فعاليات الدورة الحالية اللي تنطلق الليلة بحفل الافتتاح في مسرح قرطاج، وتختتم بحفل فني آخر في مدينة الثقافة. وبين الحفلين هناك طبعا فعاليات بمدينة الحمامات، أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية في الأحداث المنتظرة. والافتتاح هي كالعادة البداية مع سمير، تطوير العرض الفني والثقافي ودوره في تنمية الوجهة السياحية بالجنوب التونسي. بكرة شي نهار شان نرجع له بعد شوية، يعطينا الانديكاتيف متاع الافتتاحية رشيد، يلا تفضل.
3: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
1: بدأت في الفترة الأخيرة مناطق عديدة من الجنوب التونسي تستعيد حركيتها السياحية، وذلك مع اقتراب موسم المهرجانات الخريفية والشتوية والتي تتوصل إلى بداية فصل الربيع في ولايات الإقليم الخامس الأربعة، بالإضافة إلى ولاية تزر. وتنشط هذه التظاهرات الثقافية كمهرجان الغربوز بابن خداش، ومهرجان فاس للفنون الرقمية والبصرية بكسر الفرش، والمهرجان الدولي للصحراء بدوز، والمهرجان الدولي لجني التمور بتوزر، وصولا إلى المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين، والذي يكون عادة مسك ختام موسم السياحة الثقافية والتراثية بربوع جنوبنا التونسي. تنشط كل هذه المهرجانات الحركة الاقتصادية بهذه الجهات لتعود الحياة في الفنادق والمنتجعات ودور الضيافة، ولتنتعش معها عديد القطاعات الموازية كالصناعات التقليدية والحرف اليدوية وحتى صغار التجار وأصحاب المهن الصغرى. وتتسم السياحة التونسية عموما برحلتي الشتاء والصيف، فتتركز صيفا على الشريط الساحلي، ثم تتجه شتاء نحو المناطق الداخلية الجبلية منها والصحراوية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فجوات خاصة في إيرادات الفنادق، والتي تشكو من قدرات من فترات ركود قد تفوق 6 أشهر أحيانا. ولتقليص الأثر السلبي لهذه الموسمية في قيمة وحجم النشاط، يسعى القائمون على القطاع السياحي في تونس إلى تنويع العروض بالتعويل أكثر على الخصائص الطبيعية والثقافية لكل جهة، وإدراج معالم ووجهات جديدة ضمن المسالك السياحية التي يروج لها في الأسواق العالمية. ويعد الجنوب التونسي خزانا للمعالم الثقافية والتاريخية، لا يزال ينتظر الاستغلال الأمثل من أجل سياحة مستدامة تضمن تدفق السياح على امتداد أشهر العام. وفي هذا الإطار تتنزل المقاربة الجديدة لاستغلال وتثمين الوجهات السياحية، سواء كانت معالم تاريخية أو فضاءات طبيعية إيكولوجية فريدة عن طريق العروض الفنية الضخمة أو المهرجانات التفاعلية ذات القيمة الفرجوية المضافة، والتي لا تقتصر على مجرد سهرات غنائية أو مسرحية أو شعرية فقط، بل تسعى إلى توفير مناخات للتلاقي والتبادل الثقافي بين السكان المحليين ورواد هذه التظاهرات من السياح الأجانب. فالمهرجان الدولي للسينما في الصحراء مثلا، والذي نظم في السنة الفارطة في دورته الثانية بكسرغيلان من ولاية قبلي، شارك فيه العديد من الدول مثل مصر ولبنان وإيطاليا وليبيا والمغرب والجزائر والنرويج والسعودية وسوريا وإسبانيا والأردن وبريطانيا وتونس طبعا كبلد منظم، والذين تنافسوا لا على التنيت الذهبي بل على وردة الرمال الذهبية والفضية والبرونزية، وفي ذلك أفضل تثمين للفضاء الصحراوي كوجهة سياحية وثقافية سينمائية لإشاعة أجواء من السعادة والفن في كامل ربوع الصحراء، أجواء تكون أشبه بقافلة ثقافية متنقلة تحول كثبان الرمال القاحلة إلى شاشة كبيرة مليئة بالحياة. وفي هذا الإطار يمكن كذلك تنزيل تنظيم مهرجان نجع الفن بدوز، والذي يهدف بدوره إلى تنويع العرض السياحي الثقافي بأحد أهم أقطاب السياحة الصحراوية بالبلاد، تنويع من شأنه أن يضخ دماء جديدة في استراتيجية تطوير هذه الوجهة والتي شهدت ذروتها وأوج إشعاعها في تسعينيات القرن الماضي، ممثلة حينها أحد أهم ركائز الوجهة التونسية عموما وأبرز نقاط قوتها وقدرتها التنافسية. ولقد نجح هذا المهرجان أو هذا النجع الفني في إعادة الروح لفضاء طبيعي غني بالمحامل التراثية والثقافية، ومن بهار رائد الأغنية الملتزمة في الوطن العربي منذ عقود مارسيل خليفة وقدومه لتأثيث أحد أهم سهرات المهرجان إلا دليل آخر على القيمة الجمالية والروحانية والتراثية للصحراء التونسية خصوصا وللجنوب التونسي عموما. فغنى له من ضمن ما غنى أنا يا رفاقي من الجنوب.

0: أنا يا رفاق من الجنوب، من جنوبي الجنوبي، من أقصى الجنوب، الجنوب يا كبدي.
1: ديوان شعر. دونك الجنوب، الجنوب.
0: في الافتتاحية سمير توا كملنا الصيف وكملنا السياحة الشاطئية، توا باش نبدو موسم سياحة جديدة.
1: سياحة جديدة اللي هي السياحة الجبلية والسياحة الصحراوية،
0: واللي بدأت الآن كبيرة.
1: بدأت معناها القائمون والقائمين على معناها الهنتوج السياحي ولا تطوير الوجهة السياحية في تونس بدأوا يفيقوا كونه راه ثم بديل. معناها
0: يستحق بديل، هو استمرار، هو
1: استمرار بديل معناها للسياحة الكلاسيكية.
0: لأنه كل موسم عنده طبيعته،
1: لأنه معناها نحب نذكره معناها الصورة معناها المروجة على الوجهة التونسية هي سياحة شاطئية بالأساس، معناها لسنوات، فهمتني؟ دونك الآن ثم تفكير كبير على الاشتغال على هذا البديل اللي أثبت كونه معناها ينجم ياخذ مكانته، ينجم يفرض روحه، وينجم يلقى حل معناها رئيسي لأكبر مشكلة وأكبر معضلة تهدد السياحة التونسية وهي الموسمية.
0: وإحنا عندنا معناتها مقومات البلاد التونسية فيها معناتها ما شاء الله ما يضمن نجاحة ونجاعة هذا التوجه،
1: هذا التوجه وهذا المنتوج وهذا دونك اللي لازم معناها الاشتغال عليه، ولابد من إعطائه معناها الأهمية على مستوى الترويج، على مستوى القوانين، على مستوى التشريعات، على مستوى التشجيع خاصة على الاستثمار.
0: لأنه عندنا إشكالية في البنية الأساسية،
1: في البنية التحتية، هذا وعلاش جبت الاستثمار، لأنه القطاع السياحي بالرغم من أنه هو القطاع الأول الآن معناها
0: اللي
1: معناها يعتمد عليه الاقتصاد التونسي بحكم معناها القيمة المضافة الكبيرة على مستوى العملة الصعبة، إلا أنه معناها يبقى قطاع يرتكز أساسا على الاستثمار الخاص. دونك الدولة صحيح نجم تعمل المناطق السياحية تهيئ، لكن يبقى الاستثمار الخاص هو الرئيس لتطوير خاصة البنية التحتية، والبنية التحتية الفندقية أساسا اللي هو الإيواء، لأنه ما ثم السياحة من غير إيواء، وهذه مشكلة الوجهة هذه، الوجهة الداخلية اللي وجهة الجنوب الشرقي.
0: ناخذ مثلا تطاوين، احنا ومدنين ناقصين ياسر
1: المشاكل، هي مشكلة
0: تم صحيحة كما عندها الميزندوت،
1: لكن شوية ما يكفيوش
0: اللي بداية تدخل بداية تنتشر، لكن كما قلت شوية
1: لأنه طاقة استيعابهم صغيرة، معناها ما نجموش يستقبوا مثلا معناها فلو كبيرة متاع سياح جايين مثلا للتظاهرة كبيرة، ولا معناها المنتوج معناها يستقطب العديد من وانا عدد كبير من السياح. دونك ثم الحلول البديله هي نتاعها سياحه المغامرات، سياحه الاستكشاف اللي تعتمد على التخييم وكذا، لكن مازالت سعلوا له متجهه الى فئه معينه اللي هي فئه الشباب فقط. ومازالت ما بداتش في عقليه السائح، سواء السائح التونسي او السائح الاجنبي. دونك لهنا تطوير هذه الوجهه يبدا اساسا من معناها تطوير وتنميه البنيه التحتيه على مستوى الايواء باش تنجح المحاولات اللي قاعده الان تحاول باش تطور وجهه هذه على مستوى التظاهراتيه، وعلى مستوى الاستثمار معناها في مراكز التنشيط السياحي، على مستوى خلق المسالك السياحيه البديله هذه. دونك برشا حاجات احنا ماناش بعد برشا سعاد على اهم عنصر مثلا في الفتره الاخيره لهذه الوجهه، وهو حصول الحديقه الجيولوجيه.
0: انا باش نقول لك تقرا في افكاري
1: على التصنيف الدولي
0: اللي هو عنده علاقه ياثر
1: اكيد معناها، لانه هذا اشهار مجاني باش معناها باش يزيد يعرف بالوجهه هذه على المستوى الدولي.
0: لا من غير اشهار، من غير اشهار المساله، هل انها ماديا عمليا عندها معناتها
1: عندها تأثير كبير،
0: تأثير وعندها
1: تأثير، وبدينا يعني نحسوا فيه ديجا، بدينا نحسوا فيه احنا ساكنين لنا ونشوفوا معناها راهو ثم معناها ثم
0: تسهيلات تتعطى للي يحبوا يستثمروا.
1: أبار التسهيلات الان ما زلنا ما وصلناش حكايه التسهيلات، اما وصلنا حكايه معناها الترويج للوجهه، ثم معناها ثم انواع جديده من الحرفاء ولاو يسلوا على الوجهه هذه وفاقوا بالمخزون الكبير اللي نجموا يلقوه في الوجهه هذه.
0: قبل الحرفاء لازم مستثمرين،
1: هذا واش قلنا احنا معناها تولى احنا تولى معناها الاشهار موجود، هكذا قلت لك اشهار مجاني، اشهار موجود، الطلب موجود، يبقى الخدمات الآن هي لابد أن تواكب هذا هذا هذا الطلب. ودائما نتمنى
0: والمستثمرين
1: يكون معنا في المستثمر في نهاية القادمة
0: مستثمر في نهاية الأمر معناتها فلوس ويحب يستثمر ويحب يربح. إذا ما ثماش الأرضية الملائمة من كل النواحي ما يجيكش حتى ولو ثم حرفية تقول أنت تزيد وتم الترويج اللي جاب حرفية جدد، لكن هل أنه في المقابل استقطبنا مستثمرين وقد

0: برشا معناها برشا قوانين وتشريعات لابد لها ان ان تسن الان باش تواكب هل انا هل هالقيمه المضافه اللي تعيشها الوجهه الان على مستوى العالم.
1: انا نقترح عليك السؤال هذا تخليه من بعد في الشان العام خاطر او باش نحكوا على اولويات. انت ذكرت التشريعات والكل باش نحكوا على اولويات المجلس نواب الشعب في الفتره الجايه
0: ودور السلطه التشريعيه
1: وضيف محمد ضو هو من الجهه ويعرفه يعني متطلبات الجهه نجموا زاد نحكوا فيه نسالوا
0: السؤال لانه ديما الهدف هو نتاع خلق معناها الحركيه الاقتصاديه هذه وخلق بدائل تنمويه جديده خاصه في المناطق هذه سواد ونشوف المناطق هذه راه اللي كانت مثلا حتى التجاره الموازيه عندها مشكل كبير ما ماش تمشي دونك اي معبر الرصدير ليش عندهم مسكر فهمتني دونك لابد من الدوله باش تخمم في بدائل اخرى لانه التنميه لهنا راهي معناها ضروريه وضروريه واصبحت معناها ضروره ملحه جدا.
1: يعطيك الصحه سمير. نمشي مباشره للاخبار اليوم تفضل رشيد.
2: اخبار اليوم اخبار اليوم الخبر مقدس الخبر مقدس والتعليق حر.
1: كما العادة مجموعة من الأخبار تجمعهم سعاد أخبار عشنا على وقعهم في نهاية الأسبوع تفضل سعاد.
3: يتوصل نزول الأمطار اليوم خاصة بالشمال ثم تشمل بعد الظهر مناطق من الوسط والجنوب الشرقي بحسب ما أعلن أمس المعهد الوطني للرصد الجوي. وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193.
1: ساعة نقوله خريف بدري ومطار عطيها ربي إن شاء الله. إحنا جينا في تطاوين ناقصة شوية
0: إن شاء الله
1: يجينا الغيث النافع في الأيام الجاية. ولكن الأمطار قد ما نفرح بها ويفرح بها الفلاح ساعات للأسف تولي مفهوم
0: خاصة في الفترة
1: عكسي
0: خاصة في الفترة هذه لأنه هي فترة الانتقال من الصيف إلى الخريف وعادة ما تكون معناها التساقطات هذه معناها تساقطات هي غير منتظمة وتكون معناها قوية وفي فترة موجزة ممكن تخلف بعض الأضرار. دونك كلاش التوقي ضروري ونعرف كون ثم لجان مجابهة معناها الكوارث منعقدة هي بصفة دائمة بصفة متواصلة على جميع أنحاء الجمهورية ونشوفنا معناها تو جمعة كاملة احنا عندنا وحسب المعطيات معناها الجوية مازال متواصلة المنخفضات الجوية هذه ان شاء الله ديما المطر باهية خاصة احنا في الجنوب هنا وكنا نحكوا على الجنوب معناها ديما نقول لك ان شاء الله ما تعطينا كالمطر
1: ديما نفرحوا بالمطر اما ان شاء الله يجينا
0: ان شاء الله يجينا باللطف ويعطينا ربي على قد طاقتنا بيان سور ولابد من الاحتياطات خاصة الأودية لأنه الأودية ديما والأودية راهو في بالك في الجنوب أصعب حتى من الشمال لأنه الأودية لهنا راهي مجلوبة من بعيد فهمتني ونسبة القوة نتاع السيلان تكون نسبة نسبة انحدار كبيرة برشا دونك الاحتياط
1: هذاك علاش مشاريع حماية المدن من الفيضانات مهمة جدا ولكن بعض المشاريع ما زالت معطلة إلى حد في بعض الجهات ما زالت لم تستكمل اللي هي من الأولويات لازم تكون من الأولويات
0: لأنه حماية المدن من الفيضانات هذه ضرورة ملحة لأنه معناها الفيضانات كما قلنا وحنا عندنا في تونس ثم بعض التاريخيين معناها تشوف
1: ثم في تطوين عندنا تاريخيين
0: ثم فيضانات أثرت برشا على البنية التحتية لأنه راهو لا قدر الله تجي معناها أودية كبيرة ولا تأثر لك على البنية التحتية هذه نتاع 5-6 سنوات أخرين دونك الحماية ضرورية وإلى الأولوية لهذه المشاريع حتى ما نحبوش على حساب أخرى احنا لكن بالنسبة لحماية المدن من الفيضانات أولوية ونشوفوا أنا في بعض المدن حتى في ولاية تطاوين هنا الأشغال مثلا قائمة على قدم وساق
1: تمام مشروع في تطاوين ناجح جدا لحماية من الفيضانات في مشروع كان تعمل يعني في السنوات الأخيرة بشراكة صينية من المشاريع الناجحة واللي كان
0: وأثبت جدواها خاصة معنا في جاءت بعدها أمطار قوية شوي وأثبتت جدواها لأنه نذكروا مثلا في تطاوين في التسعينات كانت كارثة دونك المشاريع هذه ضرورية ومن الأولويات كما قلت أنت سعاد ولابد من إنهائها في أوقاتها.
1: خلها تصب
0: خلها تصب
1: وربي حطيني معانا وذكاء أي سعاد.

0: أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر 2026. مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني يوضح:
1: هي الحقيقة الأجل هذه محدة، أنا نقول منذ انطلاق العمل بالصندوق، لكن رغم اللي ما تعودنا به ديما نبقى ونلقاو اشكاليات. اليوم الصندوق في تواصل معناه، واليوم مع مخرطين نتاعو يعيش الحقيقه من على واقع تقريبا 10 ايام الاخرانين في الفتره المتاحه لتغيير معناه المنظومه العلاجيه نتاعو. بطبيعه الحال مش كل واحد هو معني بالموضوع هذا، ثم شكون اللي المنظومه العلاجيه نتاعو معناها لاقي روحه فيها مولمه مع الامكانيات نتاعو سواء الصحيه ولا تركيبه العائله والا الماديه، ولاقي روحه فيها موش معناها في حاجه باش يغير منظومه. بالنسبه للمخرطين اللي باش يحبوا يغيروا المنظومه نتاعهم، عندهم 30 سبتمبر اخر اجل لايداع مطالب تغيير المنظومه. وبطبيعه الحال معناها كي نقولوا معناها ايداع مطالب، ونقولوا ثم انا بالنسبه لنا احنا الايداع المباشر يتواصل مع مركزنا الجهوي المحليه، دور ضمان اجتماعي، دور الخدمات الاداريه العاديه والرقميه، يصب مطلب نتاعو، وبطبيعه الحال الصندوق باش يعالج المطالب هذيا، وبطبيعه يتمتع معناها بالمنظومه الجديده نتاعو بداية معناه من السنة الإدارية الموالية.
2: علاقة المواطن التونسي بالكنام علاقة يعني يوميا، علاقة دورية خلينا نقول، مش يوميا، وفي معناتها برشا منظومات يوفرها الصندوق لاسترجاع المصاريف في طبيب العائلة في غيرها. هناك ثم جديد، معناتها ثم تجديد للتسجيلات كل عام، ولكن ديما سمير نقعد يطرح سؤال الصعوبات اللي يعيشها الكنام اللي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن.
3: وخلنا نبدأ بالمرحلة الأولى، هذه من أحسن الخدمات الموجودة في كل الصناديق الاجتماعية. كونك تعطي للمخالطين متاعك إمكانية تجديد وإلا تغيير المنظومة اللي يتبعوها مرة كل سنة، معناها تعطيهم بريود معناها
2: يختاروا كي نجم يبدل
3: لأنه تتبدل حسبه يجينا
2: اللي
3: بدلوا المضمونين الاجتماعيين في صندوق الضمان الاجتماعي اللي فيهم تغييرات، ساعات يغير الخدمة، ساعات يبدل من بتين معناها من مؤجر إلى أجير. دونك ثم تغييرات على مستوى العمل، على مستوى المساهمة الاجتماعية، دونك باش تنعكس على قدرته الاستجابة للمنظومة المعينة من من غيرها. معناها إذا ينجم يكون كان استرجاع مصاريف يحب يبدل طبيب العائلة لأنه الريفينيو نتاعو ينقص شوية، وإلا العكس فهمني، كان منظومة عمومية ولا دخل مثلا لا قدر الله بمرض مزمن ولا كذا يولي يساعده استرجاع المصاريف.
2: متغيرات الحياة
3: استرجاع المصاريف خير. هذه من الخدمات الجيدة والمحمودة اللي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض. الجزء الثاني من سؤالك سعاد اللي هو قدرة الصندوق على الإيفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه. لاحظنا الحق معناها في الفترات الأخيرة ثم شوية بطء معناها في الاسترجاع، خاصة في منظومة استرجاع المصاريف. ساعة الأولى حسب معناها ما تسأل يقول لك ثم إشكالية على مستوى الإطار البشري في الطبيب اللي يراقب معناها الجذاذات هذيك نتاع الاسترجاع، وثم زاد الجانب المادي
2: حتى الطبيب باش يصحح له على الملف نتاعو باش يتعدل. والله مثلا في تطوين، ما نعرفش الزملاء ينجم يفيدوني في تطوين حاليا ثم طبيب كنام ولا لا، ولكن اللي فتره
3: في
2: فتره فايته ما كانش ثم طبيب، كان الملف من وقتاش ينجم الطبيب يجي معناتها ويقرا ويطلع على الملفات، تاخذ لها شويه وقت في حين انه المرض ما يستناش.
3: هذا ينعكس على الخدمه وينعكس على الايفاء بالالتزامات تجاه
2: الزملاء. يقولوا لي لحد الان ثم من مدنين.
3: هذا دونك ضروري لابد من توفير طبيب، لانه حجم المخالطين مادام عندك انت فرع جهوي، دونك لابد ان يكون فيه
2: طبيب قار
3: طبيب قار لمراقبه المصاريف، لانه ثم كما قلت انت ساعات عمليات مستعجله لابد هو باش ياخذ البريزون شارج نتاعو، فهمتني؟ البريزون شارج لازم يصح عليه كان طبيب طبيب الكنام اللي هو متعاقد مع الكنام. الامور الماليه الاخرى مرتبطه بمعناها الموازنات الماليه للصناديق الاجتماعيه الكل، مربوطه بالمساهمات بالريكوفرمون، خاصه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لانه ثم برشا زاده منخرطين ما يصبوش الانخراطات نتاعهم في وقتها، تنعكس على معناها على السيوله المتوفرة للصندوق.
2: هو سؤال آخر زاد سمير، السقف والسقوف المسموح بها الاسترجاع هل ما زالت تفي بالغرض اليوم؟
3: هي فيها تحسن، راهي تحسن معناها عندها في عامين زادت، راه قبل كانت العلق قبل راه 200 دينار نذكر، ولا 300 دينار في العائلة في العام اللي تصرفهم في مرضى، في مرضى
2: في مرضى
3: وصلت 1200 معناها في السنوات الأخيرة 1200 دينار أبرك شوي كمان فوق 1005، أما الرقم الأول ما عنده حتى علاقة بالواقع فهمني. الحقيقة إن شاء الله تحسن، وكما قلت لك سعاد هذه مربوطة بالاعتمادات ومربوطة بالاقتصاد ومربوطة لأنه معناها قيمة المساهمات زادة متاع الأجراء هي اللي تعطي القابلية للصندوق.
2: هو على كل الكنام موجود لحماية المواطن من كلفة المرض، ولكن وقت اللي يمرض المواطن هل يجد فعلا الحماية اليوم اللي يحتاجها، وإلا يجد نفسه أمام انتظارات كما كنت تحكي يا سمير وملفات وسقوف وإجراءات؟
3: الملفات مش مشكلة والإجراءات مش مشكلة، المهم تكون ثم نتيجة فهمني. في وقت ما في وقت معقول جدا فهمني، في وقت في وقت معقول، في وقت معقول لأنه مثلا عمليات كما القلب المفتوح تتكلف تتكلف، وانا والكنام تساهم نسبة محترمة فهمني، ولا اما الاجراءات نتاعها
2: تاخذ وقت،
3: تاخذ برشا وقت.
2: على كل هي فرصة باش نعاود نوجه الدعوة الى توفير طبيب كنام في قار في تطاوين وفي غيرها من المناطق اللي ما فيهاش طبيب، لانه مسألة مهمة جدا في علاقة بتسريع الخدمات. اي ساعة
0: اوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر جلاصي أن أغلب القوانين الواردة عليه خلال العام البرلماني المنقضي تمثل مبادرات من نواب الشعب والتي تمس مجالات مختلفة على غير الاستثمار والنقل والتسويات العقارية سواء السكنية أو الفلاحية، والتي تقدمت اللجنة أشواطا جيدة في مناقشتها وتعديلها. أكثر تفاصيل مع صابر جلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
4: في إطار مراجعاتنا لأحكام مجلة البيئة كنا تقدموا زملاء في السنة الفارطة، وكنت أنا من بين الزملاء ذوما تطيح بعض فصول مجلة البيئة، ولكن التوى ما زالت في الرفوض. حبينا نفرضوا معناتها قوانين وسجلية وردعية للمواطنين المخالفين، لأنه نعرف اليوم اللي يصخ ساعات تخرج من دارك أنت تحط في البوبال ولكن تلقى فصلك قدام دارك. ثم قوانين قمنا بتنقيح بعض الفصول، ولكن وقت اللي استدعينا وزارة البيئة وقالوا نحن في إطار مراجعة مجلة البيئة اللي هي عند 3 سنين كما مجلة الصرف وكما مجلة الاستثمار، ومن المنبر هذا يقول راو العام هذا حاسم في مجلس نواب الشعب،
2: عام حاسم في مجلس نواب الشعب. احنا باش نحكوا باكثر تفاصيل بعد في الشأن العام، علاش العام هذا حاسم؟ لانه هو اخر سنة تقريبا النواب باش يولوا يخدموا ممكن على مدة نيابية، مدة نيابية جاية. لكن سي جلاسي تحدث على 3 مجلات مهمة، مجلة البيئة ومجلة الصرف ومجلة الاستثمار اللي حكينا فيهم برشا،
3: حكينا فيهم برشا عام كامل والعامين من الدورة النهائية هذه قاعدين نحكيوا على ثلاثة مشاريع قوانين هذه اللي هم ضرورة وضرورة قصوى بشهادة الجميع، خاصة على المستوى الاقتصادي أولهم أول أولويات هي مجلة الصرف، لأنه مجلة الصرف معناها بيجمع الناس الكل باش تكون عندها ديكليك كبيرة على الاقتصاد التونسي، خاصة معناها في وضع التطور معناها بالوضع العالمي الجديد هذا اللي فيه تطورات كبيرة على مستوى موازين القوى، على مستوى القوى الإقليمية، على مستوى التغير حتى نوعية النظام الاقتصادي العالمي، لأنه مجال الصرف متاعنا مازالت لا تستجيب لما هو موجود في العالم في 2026
2: صحيح.
3: وفي الفترة هذه دونك مشاريع القوانين هذه إن شاء الله تكون حاسمة، وإن شاء الله يخرجوا معناها قبل نهاية الدورة النيابية الجاية بإصدار المشاريع القوانين اللي كنت تحكي فيها.
2: أي صح.
0: مثلت متابعة وجاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة والتنمية الصادرات سامير عبيد، وذلك في إطار الإسعادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد.
2: احنا عشنا قبل أزمات في علاقة بقوارير الغاز، ما في الصيف الماء والماء والكوران، في الشتاء الغاز زاد تكثر عليه الطلب،
3: الطلب
2: اللي نعيشه. شنو اللي لازم نعمله توا كعملية استباقية؟
3: هو المخزون الاستراتيجي ساعة الأولى والتنسيق مع لأنه المشكلة في قواري الغاز والضربات جنرال ما تكون من من المزودين
2: ايه؟
3: معناها الناقلي قواري الغاز معناها اللي يوزعوا
2: الكمين
3: اللي توزع هي أغلبية معناها ديما يدخلوا في حركات احتجاجية اللي هي تعطل عملية التزويد وتخلق الأزمة متاع عدم وجود القوارير الغاز المنزلي خاصة في المناطق الداخلية. دونك لهنا لابد من الاستباق خاصة كون الأوضاع المناخية معناها تنبأ بشتاء بارد شوية. دونك لابد من العمل الاستباقي والاستراتيجي لعدم الحصول للأزمة هذه لأنه أزمة تأثر برشا.
2: قعدنا برشا نستنى في الغاز دوفيل احنا في التطوير لحد الآن لحد الآن نستنوا فيه عندنا سنين
3: ان شاء الله والله ان شاء الله علاش لا مثمة دجاجة برتكمو حاضر
2: هو بيقولوا حاضر لكن
3: البنية التحتية حاضرة مازال جوست التوزيع خاصة في الحي الإداري هذا نورمالمون مع الشبتة ان شاء الله مع الشبتة
2: ان شاء الله
3: والغاز دوفيل معناها هو يخفف
2: هي تطوين تطوين من المفروض راهي فيها غاز دوفيل عندها برشا
3: قراءة غلطة سؤال
2: كيفاش
3: غلطة علاش لأنه مش بنا احنا الغاز موجود دونك لازم تكون توزع الغاز دوفيل مرتبط معناها بالتركز الحضري مدينة لازم تكون كبيرة معناها ديجا معناها لأنه توزيعها مرتبط بعدد السكان بعدد المنازل البنية التحتية مش باش يجي يعمل لك انفراستركتور نتاع غاز دوفيل في أربع ديار
2: هي حد مش أربع ديار تطوينا سمير
3: ما نحكي على
2: يعني نحكي على
3: تو حاجة من قبل
2: اي من قبل سيدي 10 سنين 20 عام
3: مش حاجة من قبل اي معناها تو كي ولد ثم تركزات ولا تجمعات سكنية حضرية باية كبيرة تنجم تستخدم
2: انا علاش قلت تطوين علاش قلت تطوين مش بالنظر مش بالنظر على عدد السكان والكل بالنظر للمتوفر فيها من يعني
3: هني حكيت لك عاد
2: الثروات البترولية والغازية
3: التوزيع البنية التحتية متاع الغاز دوفيل هذا الغاز المسيل المسيل فهمتني ولا الحضري مرتبط بالتجمعات السكنية وبقيمتها وبحجمها
2: هاي سيدي بي عايز أقول لك رشيد وبالصناعة زادة أكثر حاجة
3: وبالمناطق الصناعية زادة صحيح
0: يوافق اليوم آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمة الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد.
2: ساعة هات احنا قبل ما نحكوا عليه عن بعد ولا عن قرب حلقتنا بالخلاصات بتاع الأداءات التونسي خلص في الأداءات سواء كان مؤسسات ولا أفراد
3: يخلص
2: أقول لك معناتها ثم تهرب ضريبي
3: فما مش كل فما هذا وهذا ثم اللي خلص وثم اللي ما يخلص وثم اللي خلص شوي برك وهذا الهدف
2: ثم يخلص بالمحول
3: ثم الأنواع الكل موجودة وهذا الهدف من تأسيس الرقمنا هذه لأن الرقمنا معناها تضغط وتبين وتعطي أموال وزارة المالية حتى تبلود بور ذاك تعطيها الكشف معناها شكون ما خلصش وشكون اللي خلص في الوقت ذاك وشكون اللي ناقص
2: هو شكون عادة اللي خلص اللي يحب يعمل حاجة جيب تخدم تخدم حاجة يعمل لك يخرجوا لك الفيشة بتاعك في القبضة تعمل حاجة
3: هذا يتكلم الموظفين انت ما نحكي وتو احنا على النسيج الاقتصادي عندهم معناها بالنسبة للخبر هذا هو يهم النسيج الاقتصادي أكثر لأن ثم ديزيسيونس ثم معناها ثم ضرائب مرحلية ثم التصريح الشهري وثم التصريح الثلاثي وثم المساهمة المجتمعية ثم سنويا ثم العديد من الرزنامة يسموها الرزنامة الجبائية اللي الآن في عدد كبير من النسيج الاقتصادي بما فيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة دخلوا في منظومة التصريح عن بعد هذه اللي كما قلنا تدخل في إطار رقمنة الجباية رقمنة الجباية للحد من التهرب الضريبي اللي هو الهدف الأساسي بتاعه
2: وهو راهو ديما نحن نحكو على أنه الجباية من أهم الموارد الذاتية للدولة لتمويل الدولة ولكن زاد في المقابل نحكو على ضرورة إصلاح جبائي كبير كبير برشا اللي التوى ما عملناش الاصلاحات هذه.
3: ما زلت
2: تم خلل في
3: ثم المحاولات هي متاع العفو هذه ومتاع المناهة التسهيل ومناهة التقسيط متاع خاصة في الفلوري درسمون وكذا، لكن ما زلنا أمام جباية حسب الاقتصاديين وحسب العاملين معناها في النسيج الاقتصادي معناها رزينا شوية هكذا. معناها ثم دعوات الآن للتخفيض من الضغط الجبائي شوية، معناها حتى باش يكون شوية هو على حساب موارد الدولة بنسيور، لكن تصور تكون عنده تداعيات أخرى في تطوير وفي تنميته وفي تنفيس الاقتصاد، لأنه كما يقول لك المثل الفرنساوي ترو دامبو با دامبو، راهو كي تكثر برشا جباية الإنسان ما عادش باش يقدر يخلص باش يسكر
2: أكيد.
3: فهمني؟ دونك تنفيس وتقليل هالضغط الجبائي شوي ديما محمود وديما يعاون النشيد الاقتصادي على تدارك أنفسه.
2: هو شوف راهو المسألة مثلا فيها برشة توعية وفيها برشة تحسيس، ولكن زادة فيها برشة قوانين اللي يلزمها تتراجع وتتعدل، ويكون يعني سواء المواطن من جهة وإلا الدولة من جهة أخرى يكون كل واحد معناتها باش ما يجيش الحمل على المواطن،
3: بيجيش الحمل على المواطن برك وما يأثر زادة على مردودية ولا على مردودية الدولة من الجبال، لأنه هذا يتمثل نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، وهذا كما قلت لك سعاد الهدف من الرقمنة. الرقمنة خاصة في الجباية يكون عندها دور كبير في التعديل الجبائي وفي كونه المنظومة الجبائية تمشي في الوجه المطلوب.
2: على كل نرجع لابن خلدون ونظرياته في في الجباية،
3: أيوه. كثرة الجباية مشكلة بالخلدون وراءه هذا، وحتى اقتصادي
2: اللي
3: بالمناسبة معناها توا مقدمته إن شاء الله تقدمت لليونسكو باش تتصنف في ذاكرة العالم، في ذاكرة العالم معناها إن شاء الله في مارس الجاي، لأنه خرج خبر ودنيا مو كونه صنفتي، لا مازلت في مرحلة التقييم، معناها المندوبية مندوبية تونس في اليونسكو هبطت معناها كومونيكي وقالت راهو مقدمة ابن خلدون في مرحلة التقييم، وفي مارس الجاي إن شاء الله باش تدخل تصنيف ذاكرة العالم لليونسكو.
2: بيه هذه معلومة لازم
3: نتبعوها. خرجت تاخ في الويكند هذا على ريزو سوشيو.
2: ما تقولهاش توا جاب ربي أنا جبدت نظرية ابن خلدون في الجباية، معناتها اللي يقول لك إذا كثرت
3: خلدون اللي تعركوا عليه تونس ومصر والجزائر، لأنه عاش ورود في تونس وعاش فترة في منحدة في
2: لا تونسي يا خويا
3: في الجزائر وعاش فترة في منحدة في مصر، لكن ديما نقولوا كونه تونسي احنا.
2: طبعا ابن خلدون تونسي، والسامبا اللي في شارع الحبيب بورقيبة
3: شاهد والمبتدأ والخبر
2: هذاك. شكرا سعاد يعطيك الصحة، شكرا سمير، احنا نرجع بعد موجز الأخبار.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورتها السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس، ويضم هذا المجلس بعضويته محمد القديري عن ولاية جابس، وفتحي بالحاج عن ولاية قبلية، ولسعد القلفاطة عن ولاية مدينة، وعمر برشادة عن ولاية التطاوين. نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهائد المعطلين على العمل وقف احتجاجية أمام مقر معتمدية الحماة، طلبوا فيها بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طلط بطلتهم. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات السباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. استشهد 3 فلسطينيين اليوم، بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون بجراح بنيران وقصف قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق عدة في قطاع غزة. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة سيارة متطورة من طراز أوربيترا للاستطلاع فوق مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر. مرحبا بكم الناس كل معانا, هذه إذاعة تطاوين حتى للساعتين ما زلنا مع بعضنا, وكيد بعد شوية تقريبا في مضي ساعة وعشرين دقيقة ضيفنا باش يكون النائب محمد ذو, نرجع معه على أولويات الدورة البرلمانية القادمة بين الدورة الرقابي والدورة التشريعي للمجلس, وكيد يعني في آخر سنة تقريبا هناك العديد من القوانين في الانتظار, ثم حتى شكون وصف السنة هذه بعام برلماني حاسم, لكن الآن بالأحداث المنتظرة تفضل رشيد.

0: الأحداث المنتظرة. نرجع ديما على أحداث في الانتظار اليوم وغدوة، هناك أكيد عديد من الأخبار المنتظرة، لكن سعاد اخترت لنا أهم هذه الأخبار. تفضل سعاد.
1: تنطلق اليوم الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، دورة ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية، وتتواصل إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وهي تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح الذي يحييه النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة ريا في عرض يجمع بين الموسيقى والغناء، ويضفي على المناسبة طابعا جماهيريا احتفاليا. للمزيد زوايا الخبر تستضيف مديرة إدارة التلفزيون باتحاد إذاعة الدول العربية السيدة نبيها بن صالح.
0: معنا السيدة نبيها بن صالح، أهلا وسهلا مدام، مرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا.
0: طبعا الدورة 26 كما كانت تتحدث صديقتنا سعاد من شوية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في كل أكيد سنة نتحدث في هذا المهرجان الذي يجمع مختلف الدول العربية على المسابقات، على التكريمات، على سوق البرامج، على حفلات الفنية في الاختتام والافتتاح، على ضيوف من مختلف طبعا الدول العربية. الدورة 26 شنو جديدها سيدة نبيه؟
2: دورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظم اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية ومؤسسة عربسات، هو عبارة عن ملتقى عربي إعلامي فني وثقافي سنوي. اسماء شعارنا هو نبض الصورة وصدى المستقبل. حبينا أن نعطيه معناها عبر كل الفعاليات اللي بشي يحتضنها المهرجان، الإيقاع الراهن والحالي للإعلام العربي وفي علاقة أيضا بالتكنولوجيا وبالتطور وبالإعلام العالمي، وكذلك استشراف للمستقبل وكيف نريد أن يكون هذا الإعلام العربي. هذا بش يكون متجسد إن شاء الله من خلال كل الفعاليات المتنوعة اللي فيها جميع الناشطين والفاعلين في المشهد السمعي البصري العربي وكذلك الدولي، لأنه عندنا شراكات دولية مع عديد الجهات الدولية العالمية واللي بتكون حاضرة إن شاء الله معنا في هذه الفعاليات. بالإضافة إلى حفل الافتتاح اللي بش يكون اليوم إن شاء الله بمسرح قرطاج الأثري واللي فيه الفن والطرب العربي، بش يكون أيضا فيه تكريم لمجموعة من ضيوف الشرف والأهلين العرب اللي أثروا واللي قدموا الإضافة للساحة الإعلامية والفنية العربية، مجموعة من مختلف الدول العربية، من مصر، من سوريا، من لبنان.
0: شكون من تونس؟ شكون من تونس سيدة نبيه؟
2: من تونس الممثلة القديرة والكبيرة لطيفة القفص.
0: هي تستاهل كل التكريم
2: المسرحية. نعم.
0: تاريخ كبير من العطاء الفني سيدة
2: لطيفة. نعم نعم. كذلك المعرض التكنولوجي وسوق الإنتاج البرامجي باش يكونوا فيه نحو أكثر من 100 جناح، فيه مختلف جهات الإنتاج سواء شركة الخدمات أو شركة التصنيع أو شركة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي العربي، باش يكونوا عارضين لتجهيزاتهم، باش يكونوا عارضين إنتاجاتهم، باش يكون ثم فرص للالتقاء وتبادل الخبرات وأيضا تبادل المعارف الموجودة اللي تقدمها هذه الشركات، وتعطي فكرة على أحدث الابتكارات وكذلك أحدث الإنتاجات العربية في مجال الإعلام. بترافق المعرض التكنولوجي بش يكون إن شاء الله يوم 22 سبتمبر، يعني غدا يكون الافتتاح صباحا، بش ينتظم مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية اللي تتناول مواضيع تخص معناها الساحة العربية الإعلامية والتطورات اللي تشهدها هذه الساحة. عندنا ندوة على البودكاست تجاه المحتوى وقوة التأثير، يعتبرون البودكاست صار معناها إنتاج إعلامي مؤثر ومؤثر وموجود بقوة سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. كذلك الندوة أخرى حول الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، وكيف صار الجمهور ليس مجرد متلقي وإنما شريك في صناعة وفي إنتاج المواد الإعلامية. والندوة أخرى ثالثة حول الإعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع الوجهة السياحية، وهذا هنا دور الإعلام في أنه يثمن الوجهات السياحية ويبرزها سواء عن طريق وسائل الإعلام التقليدية لإذاعة وتلفزيون أو وسائل الإعلام الحديثة اللي هي السوشيال ميديا،
0: وخاصة أنه السياحة في تونس تعتبر من أهم دعائم وركائز الاقتصاد الوطني، ذلك علاش يلزم الإعلام يكون شريك في دفع هذا الجانب يعني السياحي، وحتى أنه المهرجان ينتظم بين تونس والحمامات، ونعرف احنا يسمي الحمامات وإشعاعها السياحي، مهم جدا أنه ضيوف اللي يجوا للمهرجان يكونوا على اطلاع على وجهة سياحية مهمة جدا في بلادنا، لأنه الترويج يبدأ من هناك سيدة نبيه.
2: نعم بالضبط هذا هو، ضيوف المهرجان طبعا هما معنا من كل أرجاء الوطن العربي، سواء كانوا إعلاميين أو ضيوف شرف فنانين وممثلين، كذلك رؤساء هيئات إذاعية وتلفزيونية، كذلك شركائنا في تنظيم المهرجان، عديد الجهات من القنوات الفضائية الخاصة وشركات الإنتاج وشركات التصنيع والخدمات، وكل المهتمين بالشأن الإعلامي والفاعلين في الشأن الإعلامي العربي إن شاء الله باش يكونوا موجودين في هذه الفعاليات اللي تختتم يوم إن شاء الله يوم 24 سبتمبر في عرض فني عربي بعنوان سافر إليك وغني، وهو للمؤلف الموسيقي المتميز كريم سليبي، وأيضا يتم خلال هذه السهرة إعلان نتائج المسابقات الإذاعية والتلفزيونية وتتويج الفائزين فيها، واللي أنت تعرف المسابقات من أهم الفعاليات أنها تحفز على الارتقاء بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي العربي، وتسند جوائز مختلفة تقديرية ومالية للفائزين في هذه الإنتاجات، وإن شاء الله احنا استقبل في الفترة الماضية أكثر من 300 عمل متنافس في هذه المسابقات، وتم تحويلها إلى التحكيم الإلكتروني عبر منصة الاتحاد بواسطة خبراء مستقلين من مختلف الدول العربية، وإن شاء الله باش يكون الإعلان عن الفائزين خلال سهرة الختام
0: في مدينة الثقافة
2: بمسرح الأوبرا.
0: نعرف طبعا المسابقات فيها البرامج الإذاعية البرامج التلفزيونية، ولكن أيضا مسابقات الإعلام الجديد، وهنا العام الفائز بدأت تجربة جديدة مع في المهرجان، لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم والإعلام الجديد يفرض نفسه ويلزم نكونوا مواكبين ومن المنتجين طبعا للمادة الإعلامية هذه، ذلك علاش يظهر لي توجه صائب جدا من المهرجان ومن الاتحاد نحو الإعلام الجديد.
2: نعم بالضبط، هو الذكاء الاصطناعي احنا دخل في كل أنشطة تقريبا يقوم بها الاتحاد تلك السنة، وبالنسبة للمهرجان أيضا الذكاء الاصطناعي وحاضر في كل الندوات، يعني بند مهم في كل الندوات اللي نتناولوها كيف نوظف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام وفي كل الانتاجات الإعلامية، وكيف نتقن استخدام الذكاء الاصطناعي و نستفيد من الفرص اللي يتيحها في تطوير العمل والإنتاج الإعلامي، وكذلك عنا الإعلان النتائج سواء حفل التبادلات اللي هي نتائج مسابقات التبادلات أو نتائج مسابقات المهرجان تكون كذلك بالذكاء الاصطناعي، والموضوع حول في مسابقة الإعلام الجديد هي حول الذكاء الاصطناعي، وهي موضوع بعنوان رحلة في ربوع الوطن العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
2: فأحنا مهتمين بهذه التكنولوجيا المهمة ويتطور من يوم اليوم الأكثر، ويلزمنا معنا كهيئات عربية وكأعلام عربي وكمنظمة عربية مهتمة بالمعناها متخصصة في الشأن الإعلامي أنها تكون مواكبة لهذه التطورات وتستفيد منها أقصى استفادة منها.
0: سؤال من زميلي محلل البرنامج سيدة نبيه قبل ما تغادرنا، تفضل سمير.
3: مرحبا مدام، هو جزء تفاعل مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، من مهرجان عريق احنا كبرنا من الصغار نذكروه، من مهرجان عريق جدا، حبيت شنو اللي يبقى الآن، شنو تأثير مثل هذه التظاهرات خاصة على الوجهة السياحية، لأن نعرفوا معناها الإشعاع العربي، وانت حكيت حتى على معناها شركات دولية في إطار هذا المهرجان على معناها تنمية الحركة الثقافية وحتى الاقتصادية والسياحية مثلا في تونس العاصمة، ولو أنه المهرجان اللي يتم على ما بين يعني ما بين الحمامات وما بين تونس، خاصة تونس المدينة معناها في السهرات الليلية، نذكروا مهرجانات قبل جي سي سي مهرجان قرطاج معناها الموسيقي والمسرحي، كانت عنده تأثير كبير على الحياة اللي تنبعث في العاصمة سواء في المدينة العتيقة وحتى في شارع الحبيب بورقيبة، دونك مازالت شكل الرونق متاع المهرجان هذايا وتأثيره على الحركية وإضفاء الطابع الاحتفالي على العاصمة.
0: تفضل سيدة نبي.
2: هو والله بالضبط، هو المهرجان هو يكون فرصة، أولا هم كل الضيوف العرب يجيوا المهرجان لأنهم جايين لتونس، يعني
0: صحيح.
2: لهدفين معناها مشتركين، معناها لأنه مهرجان في تونس هو يحظى باهتمام كبير ويحظى بإقبال كبير من كل الجهات. نتلقاو احنا احيانا معناها طلبات مشاركة وطلبات حضور اللي تفوق حتى طاقة استيعاب المتوفرة عنا. عنا اكثر من 500 ضيف يجينا من دول من خارج تونس
0: ما شاء الله.
2: وهذو ما معناها يخلقوا حركية سواء في مجال معناها الفنادق والإقامة والحركية في الأسواق والحركية الاقتصادية معناها يساهموا فيها. والتنشيط اللي يكون بالفعل موجود والإقبال على زيارة المناطق السياحية، الإقبال على زيارة الأسواق، التعرف على تونس بالنسبة للناس اللي أول مرة يجيوا، ولا حتى بالنسبة للناس اللي كانت عندهم معناها كل دورة يحب يكونوا حاضرين وموجودين، وفرصة أيضا أنهم يكونوا معناها في لقاء عربي مشترك اللي ما هوش متوفر كثير معناها في العالم في الوقت الحالي، ربما بسبب غياب عدد كبير من المهرجانات اللي كانت موجودة. فهو يعطي هذا المجال هذه الفرصة هذه، وإحنا من جهتنا كذلك نحاول أن نخلق هذه نعزز هذه الحركية وهذا النشاط بأن ننوع حتى في مكان الفعاليات. عندنا الإقامة هي في الحمامات والندوات والمعرض، الحفل في قرطاج في مسرح أثري اللي هو أيضا معناها فرصة للناس تطلع عليه واللي أعجبت أبهرت به، وكذلك المسرح الأوبرا بمدينة الثقافة اللي أيضا فضاء ممتاز وفي نفس في نفس الإطار ثم تنشيط، ثم فعاليات أخرى مصاحبة اللي تحاول تنشط الأجواء كلها المحيطة بفعاليات المهرجان. إن شاء الله
3: في الإطار هذا نجم كان ثمن واحد الندوات اللي موجودة اللي مبرمجة في المهرجان هذا، اللي هي ندوة المختصة معناها اللي باش تهتم بالإعلام السياحي وتطوير الوجهة وشعاره خاصة معناها من الإعلام من نقل الحدث إلى صانع للوجهة، وهذه معناها الآن على المستوى العالمي نعرفه دور الصورة ودور الإعلام المتخصص خاصة في تطوير الوجهات وفي التعريف بالمنتوج وبالخصائص خاصة الحضارية اللي تنجم تكون معناها تمثل عرض سياحي لكل الوجهات في العالم.
0: هو على كل
2: نعم بالضبط. هو تصديقا لكلامك أستاذ إنه إحنا مثلا الصين كأصبحت شريك موجود معنا في المهرجان من بعض من سنوات يعني، ومن اللي كان يكتفي بجناح صغير في المعرض صح عنده بافيون كامل في معرض المهرجان، وأصبح مهتم أكثر فأكثر بتونس وبالدول العربية وبإنتاجات العربية. وصلنا إلى مرحلة الآن بدأنا فيها نتبادل برامج تقع دبلجتها إلى اللغة الصينية وتنشر في القنوات الصينية، وهذا إنجاز مهم يعتبر بالنسبة للمهرجان اللي ونشاط الاتحاد اللي خلق هذه الشركات.
3: السوق الصينية زاد سوق واعدة جدا على المستوى السياحي.
0: وخاصة أنه مؤخرا زاد مؤسسة الإذاعة التونسية أدرجت اللغة الصينية في يعني برامج إذاعة تونس الدولية، وهذا معناته من نجم إلا أنه يعطي يعني دفع إلى جديد حول التعاون الإعلامي العربي والعالمي. طبعا كل الفقرات اللي كنت تذكر فيها سيدة بها.
2: وفي هذا السياق سمحني فما فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية باش يكون يوم 22 مساء بعد الظهر الساعة الرابعة بعد الزوال في المدينة المتوسطية، واللي يكونوا باش يكونوا فيه الصيني موجودين وفي تفاعل مع كل الأطراف العربية لتعزيز هذه الشركات.
0: مهم جدا. حبيت نقول أنه قبل الاحتفالية كانت تم ندوة صحفية حضروها كل المسؤولين طبعا للمؤسسات الشريكة، وزارة الشؤون الثقافية، الإذاعة التونسية، التلفزة التونسية، عرب سات، وأيضا ممثلي وسائل الإعلام العربية والوطنية. أيضا هناك باش تكون ثم ندوة صحفية يظهر لي عادة ما بعد المهرجان للتقييم كيف ما وللبناء يعني على ما يعني تم إنجازه في هذه الدورة.
2: كل
0: شكرا لك سيدة نبيه وإن شاء الله بالتوفيق كما كل عام. شكراً. أكيد مهرجان ينجح بضيوف وينجح بتنظيم الكبير اللي فيه وبالمجهودات الكبيرة اللي يقوم بها الاتحاد على جميع المستويات. وإن شاء الله أكيد احنا باش نتابعه كإذاعة التطوين وكمؤسسة الإذاعة التونسية اللي هي شريكة سنة يعني باتفاقيات رسمية في المهرجان. إن شاء الله زاد الجوائز أكيد تكون من نصيب تونس طبعا، جوائز نفتخر بها كل عام. شكرا لك سيدة نبيه. شكرا.
2: شكرا
0: سيدة نبيه بن صالح مديرة إدارة التلفزيون باتحاد إذاعة الدول العربية. عندك تعقيب سمير؟ مهم جدا مثل المهرجانات هذه اللي تلتقي فيها التجارب العربية.
3: التجارب العربية وخاصة في ظل معناها ما نقولوش تهديد، في ظل المزاحمة الكبيرة اللي يفرضها الإعلام البديل اللي ولا معناها هو يجلب أكثر الأنظار وتغاء على معناها مجهودات حتى الانتاج الدرامي سؤال من حتى الانتاج الدرامي ماش ولا انا مش يحتضر ما
0: يواجه
3: صعوبات باش يفرض نفسه امام الهيمنه نتاع الاعلام الجديده.
0: به يعطيكم الصحه سعاد. رجعنا في اخر الحصه مع زوايا العالم، لكن تو نمشي مباشره للشان العام. تفضل رشيد.
4: الشأن العام. الشأن العام.
0: في الشأن العام باش نتحدث على الدورة البرلمانية الجاية اللي باش تبدا نهار 1 اكتوبر. نتحدثوا على الأولويات في عام حاسم تقريبا، يعني عام شوية على نهاية هذه المدة الانتخابية. وكان ليش باش نشوفوا شنو الأولويات في العام هذية. ومعانا يحضر النائب محمد ضو، نائب بمجلس نواب الشعب. سيد النائب اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: اهلا بك اخت سعاد، مرحبا بك ومرحبا بكل العاملين في إذاعة الطوين، ومرحبا كل مستمعي أهلينا في ربوع ولاية مدين وتطاوين أينما كانوا.
0: وجابس خاطر هي إذاعة الجنوب الشرقي.
5: وجابس كل مستمعي إذاعة تطاوين إن شاء الله.
0: ومن خلال يعني الإنترنت نوصلوا للعالم الكل سيد النايب.
5: وهذا من ينجم كان يصرنا برشا.
0: به معايا سمير خرشاني محل برنامج، بعد شوية يتفعل معاك. أنا من شوية صباح كنت نسمع في زميلك نائب محترم وصف العام الجاي الدورة هذه بالعام الحاسم. توافقوا أنت في التوصيف ولا كيفاش توصف العام الجديد الدورة النيابية الجديدة سي محمد؟
5: والله لا أخفيكم علما والناس كل تعرف نمروا تو بظرف صعيب برشا للأمانة. لكن نحن بالتوافق وبالتناغم مع الوظيفة التنفيذية سعيين من أجل خلق قوانين بحول الله باش ترتقي ببلادنا وبمشاغل الشعب وتمس المواطن أينما كان. احنا تو كيما تعرف نحن في عطلة برلمانية، لكن ما بين قوسين راهو عطلة قبل اسم. احنا راهو في جهاتنا قاعدين نخدموا ونتنقلوا في تواصل مع السيد الوالي والسادة المعتمدين والكتاب العاملين للبلديات وكل ما يخص الشأن
0: دوركم الرقابي في
5: إطار دورنا الرقابي المكفول بالدستور إن شاء الله. لكن على مستوى قبة البرلمان وتحت قبة البرلمان تعرف نحن في على أبواب دورة برلمانية جديدة اللي باش تكون بحول الله يوم 1 أكتوبر نلتحق بمقاعدنا بمجلس نواب الشعب. للأمانة ترسانة من القوانين تنتظرنا هي توا موجودة على طاولة اللجان. احنا واعيين جدا ان يزلنا نحلحلو، يزلنا نقوموا بهالثورة التشريعية اللي يحكي عليها السيد الرئيس في كل مناسبة. للأمانة مجلس نواب الشعب قايم الواجب على مستوى اللجان وحتى على مستوى الجلسة العامة قاعدين نتصادقوا على قوانين، لكن للأمانة هو هناك تململ او تعطيل في بعض القوانين من الحكومة.
0: استقصد بالضبط سيد النائب.
5: هو مش يكون في علم الجميع. القوانين هي تكون مبادرة تشريعية من أعضاء من 10 نواب أو جينا قوانين من أعضاء الحكومة. أنا وزارة معينة حكومة وزير ينجموا يقترحوا قانون وإحنا يتعدون للنقشوه في اللجان وبعدين يتعدى للجلسة العامة وتتم المصادقة من عدمه. لكن الأمانة إحنا ما نش لقينا تجاوب. احنا قاعدين نطلبوا في السادة الوزراء باش يجيبوا لنا القوانين، خاصة ثم قوانين ثم مسائل فنية وتقنية جدا معناها ما تكون كنا نشاركوا معنا في الوزارات المعنية، خاصة احنا في اللجان. علاش موجودة اللجان هذه راهو نتشاركوا فيها نستدعوا فيها كل الوظيفة التنفيذية وكل ما هو معني بالقانون المعين ونحن نتشاوروا مع بعضنا وبعد تتعدى للجلسة العامة. للأمانة السنة المقبلة هي السنة حاسمة، سنة بحول الله باش نتجاوزوا بحول الله كل الصعوبات اللي موجودة في بلادنا. وأنا دائما وأبدا متفائل جدا ونقول راهو تونس غدوة خير، لكن الواقع يزمنا نصبروا شوية على بلادنا. كيما شفت انت تول المواطن التونسي راهو الصبر ما عادش عنده برشا صبر. احنا كي شفتوا خاصة في الصيف هذية صارت لنا شوية مشاكل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء، في الانقطاعات المتكررة للماء الصالح. اوردي هو الانقطاع المتكرر للكهرباء.
0: مش برمجوا جلسة مش برمجوا جلسة تناقشوا فيها شنو صار في تونس في شنو صار في الصيف في علاقة بالماء وبالكهرباء.
5: طبعا وهو مؤكد جدا احنا قمنا ببيان وطلبنا فيه بالقانون عقد جلسة عامة مع رئيس الحكومة والسادة أعضاء الحكومة وبالقانون معناها باش تعدى على مكتب المجلس ثم يتم استدعاء رئيس السيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وباش تكون جلسة في الإطار هذايا.
0: بي سيد نائب معناتها برشا قوانين معناتها كنتوا ناقشتوها في السنوات الفارطة ولكن برشا ما نقولش برشا بعض على الأقل ما راش النور معناتها مش مازال عام يعني في المدة هذه وقول لك أنت حتى القوانين اللي عديتها ما تطبقتش فشنو اللي منتظر من العام الجاي حتى نطبقوا احنا اللي تمت المصادقة عليه.
5: هو في الواقع أنا في آخر جلسة تحت قبلة البرلمان كنت مستاء جدا لأن جل القوانين اللي تمت المصادقة عليها وفي قانون المالية 25-26 القانون اللي كانت 26 وتم نشرها بالرائد الرسمي مؤشرة من طرف السيد رئيس الجمهورية لكن للأمانة على أرض الواقع لم تطبق. نحن ننتظر في الأوامر الترتيبية اللي ما زلنا ما نعرفوش عليها وين. للأمانة نحن كأعضاء مجلس نواب الشعب مستائين برشا قاعدين نطالبوا قاعدين نضغطوا قاعدين نتواصلوا مع السادة أعضاء الحكومة السيد رئيس الحكومة وين القوانين هذه اللي نصدنا على اللي هي تمس المواطن معنا تمس المواطن في جيبه في معيشته في يومه في هناك قوانين مثلا في من القانون عدد 18 من طالت تشغيل من طالت بطلتهم وغيرها من القوانين. نحن ننتظر في الأوامر الترتيبية متى ستصدر هذه الأوامر الترتيبية وتصبح هذه القوانين معناها
0: نافذة المفعول. اي نعم بهي معناتها كنت تتحدث سيدة نائبة على الصعوبات يعني الموجودة توا حاليا اللي هي اقتصادية بالدرجة الأولى هذه معناتها ينجم يحطنا في توجه معين انه الأولوية الجاية نحو ما هو يعني اقتصادي اجتماعي بالدرجة الأولى معناتها الأولوية التشريعية قصدي في البرلمان في الفترة القادمة يلزمها تمشي في المنحة هذه.
5: أخت سعاد نحن كما تعرف في العودة البرلمانية احنا ينتظرنا ماراثون من الجلسات تنتظرنا ميزانية الدولة احنا من شهر نوفمبر باش ندخلوا في جلسات ماراثونية كما قلت لك وباش نقوم بإعداد وبمناقشة كل المهمات وزارة بوزارة وبحول الله نحن واعيين جدا ومسؤولين ايضا في على كل الصعوبات هذه الموجودة في بلادنا لكن بحول الله من حيث بقانون المالية هذا باش نحاول نتجاوز كل الصعوبات هذه بالتشارك والتناغم مع السادة الوزراء في كل الوزارات.
0: لكن حسينا أنه مثلا كانش ثم تناغم وسجام كبير بينكم وبين الوظيفة التنفيذية حتى أنه كان ثم تعليق لمدة شهر على استدعاء أعضاء الحكومة هذا ما يخدمش القوانين اللي يلزمها تتعد.
5: أخت سعادة أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه لكن ارتأينا أنا مش احنا ارتأينا هو السيد رئيس الحكومة ارتأت تعليق مش العلاقة طريق العمل بين البرلمان والحكومة لمدة شهر كان ذلك في شهر ماي لكن بعد ذلك تواصلت الجلسات ونحن واعون جيدا من ضرورة العمل التشاركي والتناغم مع الوظيفة التنفيذية. إذا ما ثماش تناغم وتشارك تأكدي أن تونس مش بتقدم وأن ما نجموش ننجحوا لكن بحول الله أنا ديما أدعو كل الفاعلين في الشأن العام من إطارات جهوية أو مركزية ندعوهم للعمل التشاركي مع الغرفة التشريعية كي يتسنى لنا تجاوز كل هذه الأزمات وبحول الله القادم أفضل وأنا جد متأكد أخت سعاد أن تونس باش تكون خير بحول الله في القريب العاجل.
0: به قبل ما نمشي معاك إلى عملية شنو ما القوانين اللي تنجم تكون في العام الجاي هات سمير يتفاعل معك. تفضل سمير.
3: مرحبا بك سيد النائب.
5: مرحبا بك خويا سمير.
3: هو كما كنت تحكي توا انت معناها السنه القادمه ان شاء الله هي سنه باش تكون سنه حاسمه، ان شاء الله تكون حاسمه على مستوى النتائج والنجاعه، خاصه في اصدار القوانين اللي مازال تنتظر معناها خاصه في على مستوى
5: اللجان،
3: واللي خاصه القوانين الضروريه معناها اللي عليها اجماع كبير كونها لابد ان تكون في من اولى اولويات الثوره التشريعيه هذه اللي تنتظر فيها الناس كله، على راسها معناها مجلة الصرف ومجلة المحروقات اللي عندهم دور كبير في معناها في تحقيقك الانتعاشة الاقتصادية اللي تنجم معناها تكون عندها تأثير على الوضع العام في البلاد، وحتى معناها سواء على المستوى التنموي أو حتى على المستوى الاجتماعي. دونك باش تمشيو في الأولويات هذه ولا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني خلينا نكمل لك سيدنا. السؤال الثاني هو مخطط التنمية 25-26-30 هكاك اللي معناها
5: تمت المصادقة
3: عليه ممكن هو مزاد من اختصاصات الغرفة الثانية مجلس الجهات ولا قليل، فماش تنسيق لهنا في معناها في تسريع مخرجات هذا المخطط، خاصة على مستوى المشاريع الكبرى اللي تبرمجت، خاصة ديما نحكيو على المناطق الداخلية اللي هي تعتبر معناها من أولى أولويات الجهد التنموي في البلاد.
0: تفضل سيدنا.
5: واضح أخوي سمير، فقط نحب أن نحطكم في إطار أن القوانين اللي تحدثت عليها هذه كما مجال تصرف هم على طاولة اللجان، تم المقترح موجود والنقاش الآن على مستوى اللجان، وبحول الله بعد ما تتم المناقشة داخل اللجان سيتم عرض هذه القوانين على الجلسة العامة. لكن احنا في قانون المالية كما قلت لك احنا في شهر نوفمبر وديسمبر باش ندخلوا في ماراثون من الجلسات، وكل هو القانون المالية هنا الوزارات تجيب لنا قوانين، وزيرة المالية تجيب قوانين، أي الحكومة تجيب قوانين. احنا لنا الحق ولنا بالقانون أن نجم نضيف قوانين أخرى أو نعمل حتى تعديل في الفصول، معناه احنا رانا واعيين شنو يستحق المواطن، شنو أولويات اللي حاجتها بها بلادنا. معناه بحول الله في الشهر نص هذا باش يكون هناك تشاور كبير برشا بين أعضاء مجلس النواب وكل الوظيفة التنفيذية، خاصة نحن أن نناقش الميزانية، كل وزارة عندها مهمة نقشوها وحدها لمدة أسبوع أو أكثر، معناه في على امتداد شهر ونصف تقريبا يتم كل المناقشة كل القوانين هذية. فيما يتعلق ب شنو السؤال،
0: المخطط التنمية
5: 26-30 للأمانة هو احنا مستغربين علاش تم الحاق او ارسال مخطط التنمية الى مجلس نواب الشعب المصادقة، اور اللي احنا لم يتم تشريكنا لا في نقاش ولا غيره، جابونا القانون للأمانة فقط بالمصادقة، لانه احنا مش من مشملاتنا. مخطط التنمية هو ينطلق من المحل من القاعدي للجهوي ثم للمجلس الجهات والمقالين للمناقشة، هو هي معناها مقترحات قدمت من المجالس المحلية ثم بالتشارك مع الجهوي، وهناك معناها متابعة كانت من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبعد ذلك تمت المصادقة عليه مجلس نواب الشعب وتم إحالته لمجلس الجهات والأقاليم. احنا كمجلس نواب الشعب للأمانة جانا القانون هذا، جانا مخطط التنمية واحنا ما نعرفوش شنو فيه، هك علاش كان ذكرتوش في الأيامات هذيك صار بوليميك كبير برشا، اسكن صادقوا ما نصدقوش، دخلنا في وسائل حكينا برشا فيها، وسائل إعلامية خرجنا فيها ووضحنا لكون أعضاء مجلس نواب الشعب احنا رانا غير معنيين بهذا المخطط، ولكن في الأخير احنا ما نحبوش نحطوا العصا في العجلة، لكن هذه بلادنا ويلزمنا نتحملوا كل شيء، يلزمنا نتحملوا النقد ويلزمنا نتحملوا كل شيء، وتمت المصادقة على مخطط التنمية وتمت إحالته لمجلس الجهات والأقاليم.
0: نعم طبعا، إلى جانب من الأولويات إلى جانب كما كان يحكي سمير عن مخطط التنمية، وثم كما ذكرت سيادتك ميزانية الدولة ل 2027، تم برشا ملفات أخرى يلزمها تكون يعني من الأولويات بالنسبة للسادة النواب، كما ملف الماء، ملف الطاقة، ملف الأمن الغذائي، ملف التشغيل، معالجة البطاقة البطالة وخلق فرص التشغيل، كما المشاريع المعطلة واللي خاصة في الجهات لهنا، وانت أكيد يعني في ولاية مدنين وخاصة في الجهة متاعك أكيد شفت يعني وعينت الملفات هذه، دوركم الرقابي زادة معناتها باش اليوم العمل متاع والنجاعة النواب يعني في جهاتهم لتحقيق العدالة العدالة بين الجهات ما يختصرش فقط على التشريع وإنما على مدى نجاعة عملية المراقبة وإنجاز على الميدان. سيدة وأسي محمد
5: أخت سعاد، أنت تعلمين جيدا أني أؤمن بالعمل التشاركي والتناغم مع كل النشطاء في المجتمع المدني وكل الوظائف وكل الإدارات المحلية والجهوية. أنا في إطار دوري الرقابي المكفول بالدستور أنا قاعد ننتقل يومي لكل الإدارات وكل الجهات والعمادات للإطلاع على مدى تقدم المشاريع أو مدى جاهزية، حتى إذا كان هناك مشروع مدى جاهزية وتفعيل هذه المشاريع، وبتواصل مع السيد الوالي بحول الله احنا سعيين باش نحلحلو كل ما هو مشروع معطل ومن اجل تس

0: رقابي ولسنا مسؤولون على التنفيذ، لكن بعلاقاتنا الشخصيه مع الساده الولايات والمعتمدين والساده الكتاب العامين بالبلديات احنا نتواصل دائما من اجل تفعيل واحداث مشاريع، احداث مشاريع تمس خاصه البنيه التحتيه اللي في جهتنا، خاصه الواقع نشوف بنيه تحتيه مهترئه شويه في بعض الاحياء، نلقوا انعدام للنور الكهربائي، لكن انا ديما كما قلت لك راهو نصبر شويه على بلادنا وبحول الله راهو القادم افضل. الظرف صعيب برشا ما ننكروش، الناس كل واعيه وتعرف انه ظرفنا راهو صعيب، لكن مع بعضنا وبحول الله باش نحاولوا نحلوا كل مشروع ما هو معطل، وهذا ما عندي موجود بحول الله.
1: وشوف سيد النائب وسمير والسيد المستمعين، احنا نهار 1 اكتوبر امام سنه برلمانيه جديده باش تبدا غره اكتوبر، وثم ملفات قديمه وثم ملفات جديده اللي تنتظر تحت قبه البرلمان، كما ذكرنا من شوي قانون الماليه، مخطط التنميه، ملف التشغيل، ملف الماء، ملف الطاقه، المشاريع المعطله، العداله بين جهات. لكن سيد النائب، بعيدا على لغه الارقام وبعيدا على النصوص، يبقى السؤال اللي هم المواطن التونسي اليوم، يبقى السؤال المطروح: ماذا سيتغير في حياه المواطن من هذه القوانين؟ هل باش تتحول القوانين هذه والقرارات هذه والمخططات هذه الى واقع يلمس المواطن في حياته اليومية والا لا؟ هذا هو السؤال المهم. هذاك علاش خليني
0: سعاد هو الذي سائل ان يسأل علاش معناها التو ما تصل الاوامر ترتيبية الى ما غير ذلك.
1: ما عنديش اجابة، كان عندك اجابة اعطينا.
0: اي هاني باش نجاوبك انا، خاطر احنا القوانين اللي قمنا بالمصادقه عليها وخاصه الفصول التي اضفناها والتعديلات كانت مس المواطن بدرجه مباشره.
1: لا عندي قراءه اخرى انا سيدنا، مش قراءتي انا لكن القراءه موجوده الدور، انه القوانين اللي صادق عليها الساده النواب المحترمين في المجلس غير قابله للتنفيذ على ارض الواقع، الكلفه نتاعها الدوله ما تنجمش تتحملها، تعاملت القوانين هذه في اطار معناتها بين قوسين حمله انتخابيه مبكره والا هذا اللي تقال معناتها هذا اللي تقال، وتعاملت يعني قوانين اللي خليني كمل فقط الفكرة. بعض القوانين تعملت في إطار معناتها إرضاء الناخبين ومعناتها تنفيذ لبعض الوعود اللي هي ماهيش قابلة، وحتى وزارة المالية قالتها هذه قوانين ما تنجمش الدولة تتحمل الكلفة متاعها، ذاك علاش الأوامر الترتيبية ما خرجتش.
0: حتى فصل لك هو الساعة الأولى ما نشموش ندخلوا في حملة انتخابية قبل الانتخابات بعامين ونص، هذه أولا. وثم من لقبنا بممارسة الشعبوية، احنا كان عملنا يا ويلنا، كان سكتنا يا ويلنا، احنا قوانين هذيك بالنسبه لنا احنا كاعضاء مجلس نواب الشعب اللي منبثقين عن المواطن، جايين من الارياف، جايين ترشحنا على الافراد، ما انا نعرفوا شنو مشاغل الجهات والمواطن، عملنا قوانين وصدقنا على القوانين اللي تمس المواطن بدرجه اولى. احنا القوانين هذه تمت المصادقه عليها من قبل مجلس نواب الشعب، ثم والاهم وما هو اهم تم التاشير عليها والمصادقه من قبل اعلى راس السلطه التنفيذيه وهو السيد رئيس الجمهوريه. القوانين هذه لو صدق عليه السيد رئيس الجمهوريه، والقوانين هذه صدرت في نشرت في الرائد الرسمي، يعني هذه قوانين يلزمها تطبق. أنا الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تطبيق كل هذه القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية ونشرت في الرائد الرسمي.
1: سمير،
2: هذا هو، هي مشكلة النجاعة، معناها القوانين اللي تصدر وتطبيقها على الأرض الواقع. هو ما ثمش فترة زمنية محددة تفرض على الحكومة تطبيق القوانين هذه ولا إصدار الأوامر الترتيبية سيد نايمة؟
0: هي ما ثماش الأمانة، لكن أنا ما رأوا النقد دائما وأبدا يكون بناء. أنا ندائي لكل من يسمع فيها يجب كل مسؤول يشد بلاسته يتحمل مسؤوليته، مع كامل احتراماتي لبعض الوزراء، هناك وزارات ما هيش قاعدة كما نحبه نحن، هذاك علاش راهو برشا قوانين وبرشا حاجات على أرض الواقع مناش قاعدين نشوفوا فيها على الوجه الباهي. إن شاء الله احنا راهو كتشوف كان الناس كلها نسمع كل يوم باش يصير تحوير وزاري ما تحوير وزاري، إن شاء الله بحول الله ديما نقولوا راهو القادم خير وبحول الله ربي يسر بلادنا.

0: انا جد متاكد ان القوانين حتى كان ابقات معطله شوي لكن هي راهي الا قوانين وبحول الله سيتم تنفيذ هذه القوانين. وحتى رئيس الدوله في عيد الشهداء كذا تذكروا خرج في زياره الى بعض المعتمديات وتم طرح السؤال على السيد رئيس الجمهوريه في تفعيل هذه القوانين وقال راهو اي قانون تم نشره في الرائد الرسمي وتمت المصادقه عليه راهو سيتم تفعيله. معنا احنا تو فقط ننتظر في الأوامر الترتيبية هذه في أقرب وقت بحول الله.
1: في مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف شنو الملفات اللي باش تشتغل عليها العام الجاي سيد النائب اللي عندها أولوية قصوى؟
0: هي الملفات
1: أعطيني حاجة حاجة سمي لي حاجات هكا.
0: أنا البنية التحتية أهم شيء هو البنية التحتية وربط كل الأحياء وكل العمادات بالتنوير العمومي وإيصال معناها كل التعبيد كل الطرق خاصة جل الطرقات اللي توصل إلى العمادات هذه لفك العزلة بين المواطنين والمدينة. تعرف مدنين وسيدي مخلوف مدينة جنوبية وسيدي مخلوف هما معتمديتان مترامية الأطراف وهناك أيضا تشتت سكاني حتى في العمادات. معناها ضرورة إيصال الخدمات لأهالينا هذه هي أولوية بالنسبة لي أنا خاصة كما قلت لك في ما يتعلق بالبنية التحتية وإيصال الماء.
1: عندك قائمة سيد النائب عندكم قائمة في شنو اللي باش تعملوا شنو المشاريع شنو الأهداف؟
0: أكيد هو أخذ أكيد هو أخذ سعاد أنا حتى كان شفتني على قبة تحت قبة البرلمان في بعض الأوقات افقد حتى الوعي في دفاعي عن جهتي وانا ابن مدنين ولا ادعي البطوليه لكن انا ابن مدنين وابن سيدي مخلوف وافتخر وسادافع عن مدينه الجنوبيه وسيدي مخلوف لاخر يوم انا فيه تحت قبه البرلمان. وانا ديما نقول راهو نطلب ديما من الحكومه بهذاك التمييز العادل بين الجهات. راهو الا غالب احنا رقعه جغرافيه جابتنا في اقصى الجنوب لكن خويا راه ما ثماش فرق ما بين انت تسكن في تونس ولا بنزارت ولا كذا وإلا تسكن في مدينة. رب كنا عندنا بطاقة تعريف توصية هكا علاش أنا دائما وأبدا أطالب بالتمييز العادل بين الجهات. وأنا نقول لك ثم برشا حاجات طلبتها وبقوة وتفعلت.
1: كمثلا
0: مثلا طريق سامبل سيدي مخلوف مثلا الكارة الوطنية لعمرها جات سيدي مخلوف ولعمرها كانوا معناها ننتظروا أنا باش تجي كارة للوطنية سيدي مخلوف وتم ربط معتمدية سيدي مخلوف بالحفلة الوطنية لتز التونس. وأيضا عديد المشاريع هي كثيرة خاصة تعبيد الطرقات خاصة راو دخلنا في كل ما هو يمس المواطن لكن احنا راو ديما ما ندعوش البطولة لكن احنا راو بتشارك مع الوظيفة التنفيذية وكل الفاعلين في الشأن العام في مدينة كلنا
1: أكيد التنسيق مع السلطات الجهوية مهم جدا.
0: نخدم فريق واحد وبحول الله احنا اللي الحاجز الزيت في جهتنا خلينا نقولها لك بالعامية نفرحوا بها.
1: علاش يلزم زاد حتى النواب كل واحد يخدم وحده الشمالية وحده والجنوبية وحده بن قردان وحده في تطاوين وحده وحنا معناتها حتى على مستوى نظرة الإقليمية اليوم الإقليم الخامس
0: فقط التنسيق يلزم يكون توضيح هناك تناغم وتواصل مباشر بل يومي بين أعضاء مجلس نواب الشعب كان ذلك زملائي في جربة أو في بن قردان أو في جرديس أو مدينة شمالية أو بن قداش أو سيدي معناه احنا رانا في تواصل يومي مع بعضنا وفي تنسيق مع بعضنا وكان يجزم الأمر معناه ندافعوا على مشروع معين حتى كان يمسش دائرة الانتخابية ندافعوا مع بعضنا من أجل تفعيل المشروع هذاك. في النهاية رانا احنا ننتمو الولاية مدين وزملائي في
2: الإطار هذا يا سيد النائب في الثمش جديدة فيما يخص المعبر.
0: المعبر هو كما تعرفوا هي راهو
2: تعرف قيمته في ولاية مدنين وفي الجنوب الشرقي
0: المسألة سياسية بامتياز وتمت زيارة المعبر مؤخرا من طرف السيد
1: وزير
0: الداخلية لكن تعرفوا لسرية الزيارة الوضعية أمنية بحتة لم يتم التصريح بمخرجات هذه الزيارة لكن ما روج في الكواليس على الأقل وبعلاقات الشخصية أنه سيتم المعاملة مع الطرف الليبي وجانب الليبي الند للند
1: بمعنى
0: سيبني سايبك سكر علي نسكر عليك
1: معاملة بالمثل يعني
0: معامله بمثل طبعا.
1: هذا قرار تونسي يعني من تونسي
0: هذا وكانه مؤكد جدا فهمتني.
1: حتى نحن لحد الان نشوفوا انه التجاره عبر البحر عبر المعبر ما زالت متواصله في اتجاه ليبيا.
0: صحيح صحيح صحيح. انا كما قلت لك شربي يستر بلادنا اخت سعاد. الظرف راه صعيب شويه لكن ندائي لكل المستمعين نصبر شوية على بلادنا. الله غالب راه وشوف احنا راه كنا نعتبر واحنا مقارنة ببرشة الدول رانا لبس علينا والحمد لله، لكن بحول الله كما ديما نقولها تونس برجالها وتونس بحول الله ديما راهي غدوة خير.
1: على المستوى الوطني القوانين اللي هي على المستوى الوطني شنية او الاولويات رتبتوهاش على الاقل حسب تصورك انت سيد النائب، شكون عنده اي قانون باش يكون عنده الاولوية وتخدم عليه انت كنائب وحتى ككتلة، لانه توا كتلة ينتصر الشعب من الكتل الوازنة في المجلس.
0: صحيح. هي أخت سعاد القوانين هي الآن كل القوانين مطروحة تحت طويلة فوق طويلة اللجان.
1: أكيد ثم ترتيب.
0: هناك لجان تشتغل اليوم وإحنا في عطلة برلمانية. هناك جلسة في لجنة المالية في البرلمان. معناها هناك لجان تشتغل حتى خلال العطلة. واللجان هذه قاعدة تشتغل على جملة من القوانين. كل قانون معين ينتمي إلى لجنة معينة. يمشي اللجنة ذيك يناقش ثم بعد ذلك يتم عرض القانون على مكتب المجلس ثم يتم تحديد جلسة عامة ويمر لجلسة عامة للمسابقة.
1: أنت في لجنة الأمن سي محمد، أنت في لجنة الأمن.
0: أنا لجنة الأمن والدفاع.
1: شنو أولوية اللجنة
0: للسلاح؟
1: شنو أولوية اللجنة؟
0: ما أولوية اللجنة بتاعنا عنها رو حتى خير اللجنة بتاعنا قمنا بعدة زيارات لمراكز أمنية وحدودية ومعابر حدودية. قمنا بزيارة لمعبر سجدير لانطلقت الأشغال في معبر سجدير مؤخرا. قمنا بزيارة لمعبر ذهيبة. هناك قوانين تخص الأمنيين مباشرة. عندنا برشا قوانين بحول الله قاعدة تدرس في اللجنة، وبعد ما انتهوا من مناقشة هذه القوانين ستحال على جلسة العمل المسابقة.
1: نعم، على كل إن شاء الله عودة موفقة كما ذكرت سيادتك سنة عام حاسم في البرلمان. حاسم من حيث القوانين اللي يلزمها معناتها سرعة في الـ في الـ في الدراسة وفي تمريرها، لأنه عام شنو هو عام راه عاد كبير دخل توصي ويوفى العام واللجان تحب لها برشا وقت باش تشتغل على القوانين وباش تتم الجلسة العامة وباش تتم المصادقة عليها. فأنتم أمام تحدي كبير برشا، إن شاء الله ما ندخلوش فيك الحملات الانتخابية المبكرة في العام هذايا على حساب الإنجاز، على حساب يعني العمل الفعلي، على حساب مصلحة المواطن. وهذاك على أنت ساعة ناوي تترشح الدورة الجاية ولا يا محمد؟
0: سويت سبقني يا أخوان.
1: لا أكيد راه موجود هكا الإجابة على الأقل 50%.
0: والله سؤال فعلا سبقني، وأنا واعي جدا بحجم المسؤولية، واعي جدا بشنو ينتظر أهلنا. ثم طرف راضي ثم طرف غير راضي، إرضاء الناس غير تدرك. أنا بحول الله قاعد نتحرك وقاعد نحاول نحلحل كما قلت لك كل ما هو معطل. احنا أعضاء مجلس النواب الشعب حتى في في في عملنا رانا ماناش قاعدين نعملوا في شعبوية، بل بالعكس احنا قاعدين نحاولوا نمسوا شنو الحاجات اللي تم المواطن، وربي وفقنا جميعا خاصة في الدورة البرلمانية هذه اللي باش ندخلوا لها اللي بحول الله باش تكون حاسمة على جميع الأصعدة.
1: على كل القانون يضمن لك انك تترشح، وهذا ما حق من حق من كذلك. حقوقك معناتها بالعكس. وساعات واحد اللي عنده تجربة وعنده يعني خبرة نكون يعني التجربة هذيك تعاونه باش يخدم المدة الجاية خير وخير معناتها، فما فيها حتى عيب معناتها الحكاية. والضحكة والضحكة في إجابتك انا فهمت منها فهمت منها الإجابة.
0: علي انت صديق راك باش تلزيه لكل حد في الحديث
1: لكل حد خليها بسرك هيك سيدي. سمير عندك تعقيب مع سيد النائب؟
3: موافق سيد النائب، ان شاء الله ربي يسهل في كل ما هو
0: ربي فضلك خويا سمير. وشكرا.
3: هو التقييم ضروري ديما فهمتني، ولا انسان يقيم تجربته وما فيها باس من سوري اذا كان ينجم يكسب روحه ينجم يفيد على سلام.
0: التقييم والنقد، النقد راه ما ينجم يكون كيف بناء
1: هذا هو النقد وليس الانتقاد. وتقييم التجربه مهم جدا كما قال سمير، الضمير باش تبني على التقييم هذاك للي ما هو للي جاي معناته.
0: وهو كذلك صح صح.
1: شكرا لك سيدي نائب يعطيك الصحه سي محمد ضو نائب بمجلس نواب الشعب.
0: شكرا لكم وان شاء الله. شكرا لاخ سمير تحيه ليكم وتحيه لكل الفريق العامل معاكم وشكرا على تواصلكم مع اعضاء مجلس نواب الشعب وخاصه فيما يتعلق بالشان العام وما تعانيه كل جهاتنا.
1: شكرا لك مره اخرى وان شاء الله عوده برلمانيه موفقه واكيد باش نتابعوكم احنا في اعمالكم في السنه الجايه الدوره الجايه من خلال طبعا الجلسات العامه ومن خلال ايضا اشغال اللجان والقوانين يعني الاولويات اللي يلزمها تكون مطروحه على يعني طاوله مختلف لجان المجلس. شكرا سيدنا سمير. شكرا الى اللقاء. عندك تعقيب سمير؟
3: هذا هو ان شاء الله دونك موجات ايجابيه سيدنا ان شاء الله سنه حاسمه
1: ان
3: شاء الله سنه حاسمه على مستوى النجاح كما قلنا في الاول معنا مشاريع ان شاء الله تطبق وترى النور وزاد ما تبتاش في الاوامر الترتيبيه وباش يكون عندها وقع على المواطن وعلى وعلى المعيش معناها نتاع المواطن وهذا هو الدور الثوره التشريعيه اللي تستنى فيها الناس الكل لانه الناس الكل مجمع كونه مشاكلنا بالاساس هي تشريعيه.
1: هذا هو نمشي الى زوايا العالم.
4: زوايا العالم زوايا العالم.
1: مرحبا سعاد مرة أخرى وين باش نمشوا في زوايا العالم؟
5: تعرضت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها صباح الأحد لهجوم واسع بمئات الطائرات المسيرة أسفر عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفاة نفط رئيسية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيبنانين أن الدفاعات الجوية الروسية صدت ما وصفه بأكبر هجوم بطائرات مسيرة معادية مشيرا إلى إسقاط أكثر من 1600 طائرة مسيرة على مختلف الجبهات منذ صباح السبت. أما حاكم منطقة موسكو فأفاد باعتراض 249 مسيرة فوق المنطقة وحدها في هجوم ألحق أضرارا بعدد من الأحياء السكنية. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف استخدمت مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم بما في ذلك صواريخ فلامينغو وبيليكان محلية الصنع لضرب منشآت نفطية ولوجستية. وأضاف أن أوكرانيا واصلت أيضا التصدي للهجمات الروسية حيث أصابت غارة بطائرة مسيرة روسية ديرا في منطقة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين.
1: التوقيت لافت سمير توقيت الضربة علاش خاطر الضربة تجي في آخر في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية الروسية ذاك علاش كيف تقول أنه الضربة هذه جات موجهة لتعطيل الانتخابات في حين أنه رومانيا تقول أوكرانيا يقول أنه الضربة هذه جات للضغط العسكري على القدرات الروسية.
3: الضغط العسكري على القدرات الروسية وأنا أرى فيها زادة حاجة أخرى اللي هي معناها هو رد أوروبي على التهديدات اللي
1: أوروبي
3: اللي على التهديدات الأخيرة متاع فلاديمير بوتين على خاصة على الشركات الأوروبية المنتصبة في روسيا واللي فرض عليها معناها قوانين جديدة وقوانين مجحفة شوية واللي اعتبرها الاتحاد الأوروبي معناها مخترة وعمل وحتى خليت أزمة في فرنسا في بريطانيا وأكدوا كونه معناها التدخل الروسي هذايا في معناها النسيج الاقتصادي الأوروبي من شأنه باش يعكر العلاقة هذية. ونعرفوا كونه أوكرانيا معناها وراها الاتحاد الأوروبي نحبوا نذكروا لأنه الدور الأمريكي ينقص بعد بايدن.
1: أنا سؤالي كان إنكاري قلت لك أوروبي كان إنكاري أنه فعلا
3: لا الناس كل مجمع كونه وراء أوكرانيا الآن هو هي أوروبا لأنه أوروبا هي معناها هي المهددة أكثر بالخطر الروسي وتوا الوضع العام معناها ماشي نحو التصعيد بين الجبهتين كما قلنا مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون عمل خلية أزمة وجمع كل صناع الرأي في فرنسا بما فيهم المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة وأكد على كونه الوضع خطير وخطير جدا على المستوى الإقليمي خاصة على مستوى سوق النفط وربطها بالتأثيرات الموجودة في الشرق الأوسط اللي هي البديل على روسيا.
1: صحيح.
3: دونك حتى البديل
2: هو معنا يطلع الآن فيه في في مشكلة. دونك الخطر الروسي تأثيراته باش تكون كبيرة برشا, وكانت ديجا معنا سوم اللتر بنزين في فرنسا الأسبوع هذا وصل إلى 3 أورو اللي هو رقم غير غير مسبوق, باش يكون عنده تداعيات كبيرة ايه. على المقدرة الشرائية.
1: هو هو سمير تم زوز أسئلة يطرحوا في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية, هل دخلت مرحلة جديدة عنوانها نقل المعركة إلى العمق الروسي؟ هذا هذا أولا. ثانيا, هل أصبحت أوكرانيا اليوم بعد الهجمة هذه قادرة على تنفيذ الهجمات متاحة بالحجم هذية داخل روسيا؟
2: علاش ما قدرتش قبل
1: ايه؟
2: دونك لهنا ثم دور ثم
1: إضافة, نرجع للتحليل اللي كنت تتحدث فيه
2: جديدة. دونك الرهان ما بين أوروبا وروسيا, دونك أوكرانيا في الأخر ما هي إلا أداة
1: تنفيذ,
2: أداة تنفيذ. ونعرفوا كونه معناها الانسحاب الأمريكي من الدعم الأوكراني هو اللي خلى معناها الموقف الأوروبي يضعف برشا في الحرب هذية. لكن الآن مع تحديات على المستوى العالمي, وكما قلنا خاصة سوق النفط اللي هي تأثر برشا على أوروبا,
1: أكيد. يعني
2: الاقتصاد الأوروبي
1: وجايين على دخلين على شتاء
2: قوية, والاقتصاد الأوروبي اقتصاد صناعي بالأساس, معناها رأي أسوأ من النفط, معناها أسعار النفط تأثر برشا على القرار السياسي في أوروبا. ونعرفوا كونه خبر أخير اليوم مصباح كونه ترامب كلم زيلنسكي وأكد على عدم معناها زيلنسكي وبوتين زوزا على عدم استهداف مصفات النفط
1: على الرد الروسي
2: المنشآت النفطية, لأنها باش تكون عندها تداعيات كبيرة على أسعار النفط العالمية بالتوتر المازال قائم في مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط.
1: الرد الروسي زاد كيفاش باش
2: أكيد الرد الروسي باش يكون معناها حاد شوية, وبعد الانتخابات زاد الانتخابات زاد نتائجها ماشية في الاتجاه هذايا, حزب بوتين هو اللي انتصر معناها في الانتخابات التشريعية هذه. دونك الشعب الروسي ماشي مع سياسة شد الحبل ولي الذراع مع الاتحاد
1: الروسي. ربي قدر الخير للعالم,
2: هذا هو العالم كله على صفيح ساخن.
1: ربي يستر,
2: ربي يستر.
1: عندنا أمريكا من شيرة, سوريا روسيا من شيرة, الصين من غادي, وربي يسترنا وكا. شكرا سعاد,
5: شكرا,
1: شكرا سمير, شكرا رشيد, كل الزملاء قالوا إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة في من الله.
6: زوايا الخبر,
7: زوايا الخبر.
6: زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي.
8: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار
9: الثانية هنا في تطاوين, تحية طيبة. في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب, انطلقت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية. يعقد اليوم يعقد بمعتمدية ترمادا لقاء تعريفي ودراسي حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات الذي ينجز بمنطقة بير 50 للحساب الخاص. طلب عدد من متساكني عمادة الزركين 1 بمارث الطلب بتوفير حافلة تؤمن نقل تلاميذ الثانوي من وإلى الزركين 1 منتصف النهار. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لهذا العام. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم, أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتاد عسكري لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء. شكرا على المتابعة, عبد الكريم بعد قليل في المستجدات الرياضية, إلى اللقاء.
10: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر, وإلا ربحت جائزة, وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقفل وقف شوية وثبت، شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات، وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.
11: أحب الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. استوديو الرابطات اليوم من الثانية إلى الرابعة عبر موجات إذاعتي تطاوين وبانوراما بالعناوين التالية: قائمة الشعبان الأولى لاستحقاقات المنتخب القادمة لبناء منتخب متين معين بالحرس القديم يستعين، وقائمة العائدين والحاضرين تثير جدل الفنيين، فهل نزع الشعبان استحقاق تواجد بعض المتألقين؟ جولة التدارك للرابطة المحترفة الأولى بين ماراثون المشاركات الأفريقية والبطولة التونسية للنادي الأفريقي الأفضلية. رحلة السنغال تخلف لفريق ترجي العكر الإرهاق وتؤثر بشكل واضح على الأداء والفاعلية. اتحاد بن قردان الحدوث يزرع في الفريق روح الانتصارية، والهيئة تتميز في سوق الانتدابات الخارجية. الميركاتو يغلق أمس أبوابه، ما هي أبرز التعاقدات؟ وهل ما زالت سوق القارة السمراء تستجيب للمواصفات ونجح الانتدابات؟ الرابطة المحترفة الثانية موضوع رفع منع الانتداب في أسبوع توفرت الأموال والمستحيل استحال، فتغيرت الأحوال وانتهى الإشكال الذي كان للجامعة فيه دور فعال في العمل على انطلاقة البطولة في أحسن الأحوال. رابطة الهواة شهر قبل انطلاقة المنافسات، ما هو جديد للرابطة لكل الفرق والمجموعات؟ حصة اليوم كالعادة بحضور مصطفى الناجح، وشرفنا بالحضور المدرب منتصر الجزيري. بعد الانغام الأول في الحصة ننطلق في التحليل الفني لمواضيع استوديو الرابطات لهذا اليوم.

0: في كرة القدم ليس المهم أن تفوز، المهم أن تلعب وتكافح. العب دائما من أجل الفوز، اجعل هدفك أن تكون الأفضل دائما.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا. ينطلق المشوار الآن في استوديو الرابطات إلى حدود الساعة الرابعة كالعادة. على يميني مصطفى الناجح. مصطفى أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا عبد الكريم، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمستمعات، تحية أيضا من خلالهم الفريق العامل هذا المساء، رشيد بوزاخر، عادل الجميل، مفتاح خبير، وكذلك زملائنا في إذاعة بانوراما، ومنتصر الجزيرة المدير الفني للاتحاد الرياضي للشبان الاتحاد الرياضي بتطاوين، مرحبا به، وسعداء اليوم باستضافته مرة أخرى.
1: وهو محللنا في حصة اليوم منتصر، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: اهلا بك سي كريم، اهلا بك سي مصطفى، بكامل مستمعي اذاعه تطاوين وبانوراما. ان شاء الله تكون حصه خفيفه وفيها برشا افاده للمستمعين، ونشكركم على الاستضافه هذه.
1: شكرا لك، ان شاء الله تتعدى حصه خفيفه نقدموا من خلالها المعلومه، ويعني نكونوا خفيفي ظل على المستمعين في إذاعة تطاوين وبانوراما في انطلاقة الشبكة الخريفية الشتوية لإذاعة بانوراما ومواصلة المشوار في إذاعة تطاوين. مصطفى، أهم الأحداث وأبرز ما دونت من أخبار رياضية من متابعات رياضية لنهاية الأسبوع.
2: بالتأكيد على المستوى الوطني، قائمة الشعباني الأولى وهو على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأثارت كثير من الجدل. يوم الجمعة كنت مع محمد الشيباني الفني وحكينا شوية على قائمة الشعباني، أيضا المباريات المتخلدة بذمة البطولة المتأخرة لحساب الجولتين الأولى والرابعة. التميز كالاتحاد الرياضي بن كردان 8 نقاط دون هزيمة إلى حد الآن، والنادي الإفريقي 3-3 يعني يتصدر الترتيب رغم أنه منقوص من مباراة.
1: منتصر، شنو شد الانتباه في الأخبار الرياضية والمتابعات الرياضية لنهاية الأسبوع؟
3: أكيد هو الشغل الشاغر في الفوز الرياضي، وهو القائمة اللي خرجنا الناخب الوطني سي معين الشعباني، والجدل والحديث اللي صار عليها من ناقدين، من نقد، من دعم، من استفسارات على غياب الأسامي،
1: من ربما وغاضب
2: على الإجماع يستحيل باش يكون على قائمة،
3: وأكيد الإجماع يستحيل، وهيك هو اللي موجود في الكورة، معناتها لازم الآراء تكون مختلفة. أكيد زاد الدور الشامبيونال المقابلات اللي صارت المتأخرة والجدل الكبير اللي صار متاع الميركاتو وغرق الميركاتو أمس معناتها نص الليل، وإن شاء الله إن شاء الله اللي قد تبدأ الجمعة هذه.
1: مصطفى، هو قبل ما نمشوا يعني للقائمة الموسعة للمنتخب الوطني التونسي والحديث حول الاستحقاقات القادمة لمنتخبنا، يعني التراب سخون شوية في الرابطة المحترفة الأولى على مستوى أسماء المدربين الترجي الرياضي التونسي، الحديث عن مغادرة ريكياماكيف واجتماع اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي، حديث ربما ولو أنه السيد عماد بن غزالة نائب الرئيس انفاء معلومة الإقالة والاستقالة مع المدرب منصف
2: مشارك
1: أيضا، يعني
2: حديث عن مدرب الاتحاد الرياضي بن قردان وعوض النادي البنزرتي، كلها حديث يعني مازالت في انتظار
1: التشكيل الرسمي،
2: ولكن الشيء تقريبا شبه مؤكد هو أن رجي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي سيكون في استواء بوخارست قريبا، يعني كانت هو قد يكون من المفروض عنده جلسة مع رئيس الترجي الرياضي التونسي في هذه الآونة، بعدها قد يكون يا إما التمسك به أو إعلان خروجه لاستواء بوخارست والبحث عن البديل. كيف كيف سمعنا عن منصف مشارك، وبحكم انه زوز مباريات يعني خسر مع الترجي مع الاتحاد المصير على ارضيه ميدانه وبصعوبه امام النادي الافريقي، لكن هذا ما يغفرلوش، قد يكون بعض التذمر من الجمهور، ممكن فما اسباب اخرى. على كل انفاء نائب الرئيس كما كنت تحكي منذ قليل في اتصال معه انت، انفاء هذا، ولكن الساعات القادمه قد تاتي بالجديد.
1: بل ترجي منتصر، يعني كيفاش شفت محطة ريكياماكيف مع ترجي سواء في المرة الأولى ولا الثانية، ولو أنه يعني ثم غضب ثم عدم رضا واقتناع بهذا المدرب الروماني للحديث حول انتقاله وعودته للبطولة الرومانية من بوابة استواء بوخارست ربما أصبح قريب جدا.
3: الحقيقة هو البدايه نتاعو كانت صعيبه برشا مع الترجي الرياضي التونسي خاصه توا في البطوله. كنشوفوا مردود الترجي الرياضي التونسي خاصه في المردود الدفاعي معناتها يطرح عديد التساؤلات. فماش استقرار دفاعي، الترجي قبلت العديد من الاهداف في المقابلات اللي لعبتهم، وهذا شيء ما يطمنش جمهور الترجي.
2: 6 أهداف في 3 مباريات اللي هو ما صارش في الترجي منذ سنوات.
3: نتصور هذه اخيب انطلاقه للترجي في البطوله خاصة في المردود الدفاعي، ولا شيء ما تمنش جمهور الترجي اللي داخل على منافسات
2: افريقيه
3: ونتصور هذا شيء خلى بعض التململ في المدرب تاع الترجي الرياضي التونسي،
1: مع نفسانيا يبدو مش مرتاح
3: مع يمكن العرض اللي جاه من بلاده
1: استوى بوخارست
3: ممكن يولي وقتها يخمم انه بخف الاضرار يمكن ينتقل ويخرج من الترجي، هذا يمشي يخلي الترجي فيه.
1: لكن هو سامحني مصطفى، هنا السؤال اللي المطروح وبشده ما نعرفش ثم اجابه ولا لا لهذا السؤال، لماذا عاد ريكاما كيف للترجي؟ يعني هل هو اقتناع بمستواه الفني مع فريق الهلال السوداني بعد تجربته للترجي، ولا ثم امور ماديه ربما حكمت في عوده الروماني للترجي؟
3: السؤال هذا هام برشا واعطيك الصحه في السؤال، اما نتصور الوحيد اللي يجمو يجاوبوا على السؤال هذا ويعطيه التفسير هو هيئه الترجي على راس حمد المدب ولا المدير الرياضي.
1: لا لأنه هاي الترجي تبحث عن مصلحة الترجي الرياضي التونسي،
2: هو الأسباب الزوج
1: حتى كان معناتها ربما ثم أمور مادية بين الطرفين، ولكن إذا كان ما يصلحش للترجي بالطبيعة ما تجيبوش.
3: أكيد هم شنو القراءة اللي قراوا هما اللي خليتهم يرجعوا ريكيغام للترجي رغم أنه معناتها خرج بطريقة معناتها
1: في وسط الموسم
3: وما كان غضب عليه وعلى مردوده مع الترجي، رجعوا تو بالنسبه للبدايه اللي صارت
2: الاموال المتخلده بدم الترجي لصالح هذا الفني قد تكون هي اللي قربت وجهات النظر، بحكم انه تميز في شامبيونز ليج مع الاهلي السوداني، وبالتالي يعني بحكم انه تميز ومن بين افضل المدربين على المستوى القاري، كيف الاستحقاقات الماديه اللي والالتزامات اللي مع الترجي الرياضي التونسي ممكن قربت شويه وجهات النظر وتجاوز على بعض الاموال، وبالتالي كانت العوده سريعه الترجي الرياضي التونسي، لكن يعني كانت من الشباك لم تكن من الباب، وبالتالي قد يخرج من ثقب الباب.
3: والله شو اقول لك سي مصطفى، اذا توصل الترجي انها تخمم في الناحيه الماديه قبل الناحيه الفنيه يا خيبه المسعى
1: ربما معناتها بنسبه مئويه كبيرة قد يغادر الروماني إلى بلده إلى فريق استوى بوخارست مدرب على الترجي.
2: أنا رأي عبد الكريم أنه جاهم الحل من استوى بوخارست لأنه
1: الموقف مش مدرب المرحلة القادمة اللي نجم ينجح مع الترجي
2: بالضبط، وخاصة أنه العقد البند التسريحي غالي برشا لهذا المدرب اشترته قبل إمضاء العقد، وبالتالي قد تكون مشكل في قادم الجولات
1: ومن يكون البديل، لأنه يعني مش سهل أنه الترجي في هذه الفترة تجد مدرب ربما إذا خرج طبعا
2: القادر. يسمعنا بعض الأسماء
1: هي ما تروح على الأسماء، ولو أنه يعني في قيمة الترجي الرياضي التونسي ربما يعني في هذه الفترة الأمر صعب مع انطلاقة البطولة،
2: هو التأويلات أكثر خاصة بعد وجود شكري الواعر أيضا اللي مش يحضر الاجتماع اليوم، ووجود كان في يبدو لي في رومانيا ثم في يعني فما اتصالات قد تكون من بين أسبابها المدرب.
1: نمشي للمنتخب الوطني التونسي قائمة معينة للشعباني للمباريات القادمة للمنتخب الوطني التونسي، قائمة فيها برشا جديد، فيها عودة للأسماء القديمة، فيها زوز ملعبية جدد، فيها سبعة ملعبية من البطولة المحلية، 9 عايدين وزوز ملعبية كما حكيت تجديد في المرمى، دحمان شامخ بن حسن في الدفاع، يان فاليري معتز النفاتي آدم عروس محمد النصراوي منتصر التلبي على غرامة مين بن حميدة من الشيرني عودة علي معلول في الوسط، عودة العيدوني فرجاني سيسي أيضا سامي شوشان محمد علي بن رمضان نيس بن سليمان إسماعيل غربي حمزة رفيعة أيضا عودة لحمزة في الهجوم، خليل العياري سيف الألطيف الياس العشوري سيباسيان لاتونكتي رايان اللومي حازم المستوري ومحمد الصادق قديدة. في قراءة أولية سي منتصر لقائمة معين،
3: في قراءة أولية وكي نقرأوا الأسامي ما ندخلوش في التحليل الفني، قراءة الأسامي نشوفوا معناتها
1: فما توازن
3: ما بين الغايب اللي غايب لأسباب فنية ولا أسباب اعتزال ولا أسباب صحية ولا أسباب إعلامية، وفما مع انت تواصل مع
1: علي العبدي
3: اللي هو نتصور مع انت غيابه بسبب سوء التواصل الاعلامي اللي صار. بالنسبه للبقيه مع انت حافظ على نفس حراس المرمى، فما استقرار في حراس المرمى. بالنسبه للمدافعين نشوفوا مع انت تشبيب في الحقيقه، معناتها وجوه جديده في الاسامي كيما
1: محمد النصراوي،
3: وعوده على غرام امين شيرني. بالنسبه للاسامي الموجوده في وسط الميدان، معناتها الخبره، ما هوني كاين نتصور معين الشعباني يحب يعمل ان ستاتيو للمنتخب اللي هو لازم يكون، اللي هو غاب في الدوره نتاع كاس العالم، ما كانش فما الركائز اللي هي تتحكم في غرفة الملابس، اللي هي تكون ليدور بالنسبة للشبان اللي موجودين، كما نحكيه هوني على عيسى العيدوني في الجاني ساسي، ونحكيه مرتبة أخرى محمد علي بن رمضاني اللي هو مازال يستنى فيه برشا في المنتخب. بالنسبة للهجوم معناتها نفس الأسامي، معناتها هوني كان مع إضافة صادق ديدري، والحقيقة يستحق أن يكون موجود بعد المردود اللي قاعد يقدم فيها في البطولة مع لاعب التونسي ولا مع الافريقي
1: حاليا. مصطفى، عموما كيفاش شفت القائمة؟
2: هو شوف، اذا كان باش ننظروا للعملة من الجانبين، دوبل ترانشون الاختيارات هذه، يا اما تكون طوق نجاة بالنسبة يعني لذوي الخبرة اللي استدعاهم واستنجد بهم معين الشعباني، نحكي على الفرجاني ساسي والعيدوني وبرمضان، يا اما يكونوا طوق النجاة اللي بتشبث به بحكم خبرتهم، ويا اما يكون العكس لانه كانوا موجودين وما عملوا حتى شيء في المنتخب الوطني التونسي. نتذكروا جيدا الكاس الافريقيه وخرجنا من الدور الاول، نتذكروا كاس العالم وان كان مش موجودين اغلبهم، ولكن هل انه هذا يغني معين الشعباني على الاعتماد على الشباب، خاصه هو حكى على مشروع طويل المدى أم لا؟ على كل زوز مباريات هي اللي باش تتحكم في هذه الخيارات، وقتها نحكمه بطريقة معناتها براغماتية على هذه.
1: هو ثم اعتزال الياس الصغير عدم رغبة خذيرة في اللعب للمنتخب الوطني التونسي، إصابة حنا بعل المجبري، الياس سعد أيضا غايب، وكما كنا نحكو أنه علي العبدي بقرار ربما قرار فني من المدرب
2: وقرار من الجامعة. عودة علي معلول بعد غياب طويل على المنتخب الوطني التونسي، هل أنه الخيار الأسلم؟ على كل الكثير من الأشياء اللي مازالت للمتابعة بالنسبة لي معيش
1: المنتصر. يعني احنا نحكي على مباريات مهمه للمنتخب الوطني التونسي على مستوى كاس الامم الافريقيه، المواجهه الاولى ضد اوغندا يوم 24 سبتمبر، والمواجهه الثانيه ضد بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. يعني باسماء الخبره، يعني تعامل معين باسماء الخبره، ولكن في المقابل الحديث حولها انه ثم نزع استحقاق بعض اللاعبيه سواء في البطوله التونسيه او خارج تونس.
3: الاكيد انه مش يكون فما ظلم لبعض اللاعبين عن واكيد عن عن عن حسني نيه، معناتها فما اختيارات لازم تكون موجوده اللي مشى فيه المدرب الوطني، انه حب يلوج على اهل الخبره ولاعبين الخبره اللي مش يكونوا هما اساس الفريق بتاع المنتخب، اللي مش يجم يقارع بهم المقابلات اللي جايينه في الافريق، خاطر كي نحكيوا على علي معلول ولا عودة علي معلول ولا فرجاني ساسي العيدوني، هذوما الناس معناتها عندهم الخبرة في المنتخب.
2: السؤال مع الخبرة على المستوى اللياقة البدنية، هل أنه في عمرهم في أعمارهم هل تكفي الخبرة يعني مقارعة البنية الجسدية الكبيرة في القارة الإفريقية؟
3: هوني نعرفه.
1: وزيد حاجة أخرى سي منتصر، هل أنه ديما باش نبقوا عايشين على أسماء فرجاني ساسي وعيسى العيدوني؟ يعني علاش بعد ما خرجوا رجعوا المنتخب؟
3: هم علاش خرجوا؟ معناتها السؤال يطرح علاش خرجوا في الفترة هكي، اللي هي فترة الحقيقة فترة حساسة،
1: ماشي خطأ من المدرب القديم حسب رأيك؟
3: أنا نشوفه خطأ،
2: ينجم يكون خطأ وما نعودوش، خرجوا غلطة ولكن رجوعهم أيضا غلطة أخرى.
3: إذا مش نرجعوا لركائز المنتخب ولاعبي الخبرة، احناش نجمو نبنيو منتخب للمستقبل، خاطر لاعبين الجدد الصغار هذوما شكون مش يأطرهم؟ شكون مش يوصل لهم الرسالة متاع الرأي الوطنية
2: واحد اثنين يعني قائد الفريق
3: اللي نشوفه معناته اللي موجودين هذوما ثلاثة معناته كما علي كما عيسى كما فرجاني
2: تنزيدوهم الطالبي براون كلهم قدم معناته
3: لا براون مش موجود
1: براون مش موجود
3: الطالبي هو اللي الطالبي هو مش يكون اللي ياخذ مشعل نتصور اما اللي شفت مش نجاوبك على
1: سؤالك
3: نتاع اشكو باش يكونوا حاضرين بدنيا ولا احنا معناش مش عارفين اسكو هم مش يشاركوا في المباريات ولا مش يكونوا دورهم
1: تأطيري
3: صحيح فما ناس تكره كلمة تأطيري اما راه فما التأطير الإداري متاع الإداري وفما التأطير متاع اللاعب
1: في حجرة الملابس
3: في حجرة الملابس في غرفة النزل في الحديث الجانبية بين اللاعبين فما كلام يعرفوا الملاعب اللي مارس الكرة ودخل الملاعب الكل الإفريقية وعنده كلمات يجب يوصلهم للملاعب الشاب اللي يخليه هو معناته
1: ياخذ ثقة في
3: ياخذ ثقة في روحه ويقدم الأداء المطلوب به في المنتخب وياخذ مشعل عليهم أنا معناتهم
1: فلم حسب رأيك حسب تقديرك ملاعبية معين في هذه القائمة
3: الظن في الكرة موجود
1: حسب تقديرك احنا ديما جهد إنساني
3: عارف سؤالك ومش يمشي معناتها الناس الكل حكيت على غاية الزعلون
1: هل يمكن أن يكون موجود في القائمة؟
3: كان يمكن يكون موجود في القائمة أما أنا مش نحط روحي في بلاصة معين شعبين مش نجاوبك على السؤال إذا أنا مش نادي لعب على خاطر عمل ضجة إعلامية على خاطر الناس الكل قالت لازم يكون موجود وما كانوا معناتها في المنتخب أساسي كل شيء نولي هكا أنا يمكن كنت غير موضوعي في اختياراتي إذا أنا مش مقتنع باللعب ولا مانيش نشوف فيه في المجموعة اللي أنا نحب نحطها ولا في البروجي اللي أنا مش نخدم به في المنتخب
2: ما تكتيك زادة كيف اللي
3: ومش نتيح للضغط الإعلامي والمطالب الجماهيرية نولي وقتها أنا ضد
1: لا وحتى بالأرقام شفت الأرقام متاع الظهير الأيمن
2: نفاتي
1: يعني أرقام ممتازة جدا يظهر
2: ولكن حضر في أكثر من طرابلس وما لعبش مع أنت مباريات ما عملش حاجة
3: هذا هو الغلط اللي صار أنا كان عايت اللاعب في المنتخب علاش معناتها نعيط نحطه على البنك وهو عنده الاستاتستيك نتاعو كلها بوزيتيف وكلها باهية علاش ما يشاركش علاش ما ياخذش وقت باش نحكم عليه ما نجمش نحكم عليه من التدريبات ولا نحكم عليه أنا من دقائق معدودة يلعبهم شاركوا يلعب ومن بعديك نحكم علي اسك مش يفيدني في المنتخب ولا ما يفيدنيش اسك نعاود نعيط له ولا ما نعاودش نعيط له احنا بالنسبه لنا فاتي ما شفناهوش يمكن ايام فاليري شفناه ما كانش في المستوى الحقيقه كان يجم ما يكونش
2: موجود منتصر الاصل في الاشياء تو مثلا كيما زعلوني عليه الاجماع الفنيين الكل معناتها مش نظره معين شعباني باش تغير قيمه غيث الزعلوني ينجم ما يستدعيش هذا صحيح ولكن انه ما يختلفوش اثنين انه من افضل الاظهره اللي موجودين في البطوله والاصل في الاشياء انه كل واحد يتميز في البطوله النتيجه لازم يكون حاضر في المنتخب
1: على غرار باش
2: نذكر لك زوز اسماء داولت كثيرا اللي هما عديب الحاج لاعب العمران وكيف كيف الحدوشي لاعب الأولمبي البيجي من بين أفضل اللاعبين في البطولة التونسية يعني كان من المفروض
1: لا هو أنا باش نفتحه حتى المنتخب بيظل ثم توجه للملاعبية اللي يلعبوا خارج حدود أرض الوطن يعني ممكن
2: إذا كان اللي موجود أفضل علاش ماهوش قاعدة ما أنت
1: لما أنا عدي والحدوشي يعني ما
2: هو يلزم يجربهم يستدعيهم لأنهم كانوا متميزين في البطولة ومن بعد كما حكى منصر
1: قدش باش يجرب
2: يا أخي توا اللي استدعيتهم في كأس العالم ولا في كأس أفريقيا فيهم اللي ما لعب حتى دقيقة
1: سامحني سي منتصر ومصطفى يعني حاضر معنا زميلنا منذر العوني عنده أرقام حول المنتخب وأرقام البطولة في جولة التدارك في أرقام من الجولة سي منذر أهلا وسهلا مرحبا بك
4: مرحبا مصطفى مرحبا كريم وفي منتصر
1: شكرا لك شارة ثم نعطيك الكلمة في أرقام من الجولة

0: هاي سيمونظر تفضل بين قائمة المنتخب التونسي وأرقام تدارك الجولة الأولى والرابعة للرابطة المحترفة الأولى عندك اللخات تفضل.
1: شكرا كريم. إذن هي المقابلة 131 للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس إفريقيا منذ أول مشاركة في التصفيات سنة 61 للمنتخب النيجيري. إذن مواجهتنا بأوغندا تكون المواجهة رقم 131 وهي المقابلة الثالثة ضد أوغندا في تصفيات الكان. خلال 130 مقابلة سابقة في تصفيات الكان المنتخب التونسي فاز في 73 مباراة، تعادل في 32 وخسر 25. نجيو الآن للقائمة. اللاعب الفرجاني ساسي عنده 101 مقابلة سجل 9 أهداف، إذا يقترب من يوسف المساكني 102 مباراة، وراضي العادي اللي عنده الرقم القياسي 105 مقابلة، علي معلول أيضا عنده 93 مقابلة إلى حد الآن، منصر الطالبي 65 مقابلة إلى حد الآن، ورئيس العيدوني 58 مقابلة، بالرمضان 57 مقابلة. في المقابل ننتظر قديدة وسوشان ومحمد المسراوي إلى حد الآن ما لعبوا حتى مقابلة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نمر الآن إلى أحصائيات هذه الجولة، جولة التدارك. جولة التدارك ثم 4 أهداف، جزء أهداف للأجانب، لولوندو من النادي الرياضي الساقسي وأوبا من الاتحاد الرياضي بنقردان. لأول مرة في بطولة النادي الرياضي البنزرتي يعزز عن التهديف، لأول مرة في البطولة الوطنية الاتحاد الرياضي بنقردان يقبل أي هدف. الفوز الثاني للنادي الرياضي الساقسي والاتحاد الرياضي ببنقردان، والفوز الثالث للنادي الافريقي. الهزيمة الاولى للنادي الرياضي البنزرتي، وللمرة الثالثة تواليا هزيمة للترجي الرياضي الجرذيسي. اذن بعد هذا تكون الاحصائيات الجملية 63 هدف في البطولة الوطنية بكرة القدم بعد مرور 4 جولات، 31 مقابلة، انتظار المقابلة 32 بين الملعب التونسي والنادي الافريقي لحساب الجولة الثالثة. 9 اهداف للاجانب، لولاندو افضل هداف اجنبي من النادي الساقسي بالاهداف. 7 اقصاءات، منهم جزء اقصاءات للتقدم الرياضي بسقط الدائر وايضا للنادي الرياضي البزرتي. 7 ضربات جزاء، 4 ضربات جزاء للفرق المحلية وخمسة للفرق الضيفة. 7 ضربات جزاء ناجحة وزوز فاشلة. عندنا زوز ثنائيات إلى حد الآن، ثنائية بإمضاء اللاعب الترجي الرياضي التونسي، وثنائية أخرى بإمضاء أحمد بصيدة الاتحاد الرياضي المنسيري في الجولة الثالثة ضد الترجي الرياضي الجرذيسي في ملعب جربل ليدون. أفضل هداف إلى حد الآن أحمد بصيدة لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري بثلاثة أهداف. ثلاثة كلين شيت لمهيب الشامخ من النادي الإفريقي في ثلاثة مقابلات، وعاد القادر شوية من التقدم الرياضي بسقط الدائر في 4 مقابلات. من الرقامي أيضا 3 انتصارات متتالية للنادي الإفريقي. عندنا أيضا الفرق التي لم تنهزم لحد الآن هي النادي الإفريقي 3 انتصارات، النادي الرياضي الصفاقسي 2 انتصارات 2 تعادلات، الاتحاد الرياضي المنسيري 2 تعادلات 2 انتصارات، اتحاد بنقردان 2 تعادلات 2 انتصارات، والتقدم الرياضي بسقط الدائر 2 تعادلات و2 انتصارات.
0: شكرا لك سيمونظر، يعطيك كل الصحة. نهاية المنظر
1: ثم رقم آخر،
0: هاي تفضل.
1: ثم رقم آخر هو أن النادي الأفريقي 26 لقاء دون خسارة تتاليا، أي منذ الهزيمة ضد المتلوي في الجولة 7 ذهاب من الموسم الماضي، هدف مقابل صفر في ملعب المتلوي. شكرا كريم.
0: شكرا سيد منظر، يعطيك الصحة. نلتقي الأسبوع القادم في أرقام جديدة من الجولة. باش نختمو معك سي منتصر على المنتخب الوطني التونسي والمباراة هذا الخميس، مواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي 24 سبتمبر في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية. يعني عندك تصور لتشكيلة المدرب معنا الشعباني في هذه المباراة؟
2: الحقيقة حسب الاختيارات اللي توا اللي أخذهم المدرب الوطني معين الشعباني، معناتها الخيارات قدامه عديدة ويجم يختار المنهج التكتيك ولا الشواء التكتيك اللي بيشي يلعب به اللي يحب عليه حسب الخطة اللي بيشي يلعب بها هو، ولا حسب
3: المنافس
2: التفكير متاعه، حسب قراءة المنافس. أنا نشوف معناتها يجم يلعب بالخطة متاع 3-4-3 3-5-2 ويجم يلعب بال4-3-3 ولا بال4-2-3-1. بالنسبة للخطة متاع 3-4-3 اللي نشوف خاطر ونيكي واخو ثلاثة ثلاثة ريال جوش يوم بن حميدة وشيرني ومعلول، نتصور زيادة يخمم في ثلاثة في المحور اللي مش يكون نتصوره ما بين بن حميدة طالبي وغرام، ويكونوا قدامهم معلول على اليسار، وممكن أنا ماذا بيا نشوف النفاتي على اليمين خاطر شفنا يان فاليري، وفي الوسط فما لازم يكون، انا نشوف لازم يكون دو بروفيل مختلفين اللي هما واحد دفاعي
0: يا عيسى يا ما فرجاني هكا ولا
2: لا، انا نشوف العيدوني وعيسى العيدوني ورفيعه حمزه الحقيقه بصراحه قاعد يعدي في مقابلات محترمه برشا مع الترجي، ومردود هجومي وحلول يعطيك في الهجوم برشا، على اليسار تونكتي مستوري في الهجوم، والعياري على اليمين.
0: هذه التشكيل المتوقع،
2: هذه نشوف انا حسب متوقع
0: الاقرب حسب فكر معين شعباني،
2: حسب فكر معين شعباني ولا الخطه الكلاسيكيه العاديه اللي 4-3-3 يكون فيها بن حميده على اليسار، الطالبي وغرام والنفاتي، العيدوني رفيعه ومعه بن رمضان تونكتي مستوري والعياري.
0: في انتظار الانتباع الاول لمعين الشعباني مع المنتخب الوطني التونسي كما حكيت مباراه ضد المنتخب الاوغندي يوم الخميس القادم. من المنتخب الى الرابطه المحترفه الاولى، جوله مؤجله لحساب او مباراه مؤجله لحساب الجولتين الاولى والرابعه، البدايه بمباراه ملعب رادس ولقاء النادي الافريقي وترجي الرياضي للجرجيسي، مباراه انتصر فيها النادي الافريقي بالادنى المطلوب هدف مقابل صفر، هدف العاده لمحمد صدق قديده منقذ الافريقي في الجولات الاخيره هدف مقابل صفر. نسمع على تصريحات ماري كنزاري وايمن النافك ثم نتحدث عن هذه المباراه فنيا.
3: تدبر اكيد الماتش كان معناتها الثاني ماتش قبل التغيير دونك اوتوماتيكمون كنا ابلي باش نعملوا ان بون ماتش وان بون ريزولتا، على اساس انا نخدموا باكثر اريحيه في الانترناسيونال الجاي. والجمعة صارت شويه بالبرسومون تاع الماتش اللي ما تلعبش دونك غيرنا شويه في الحسابات تاعنا، خاطر احنا من ديبو سمان عملنا اون استراتيجي بو فير لي دو ماتش مع بعضهم، دونك مهمشنا شويه في الماتش كي ما تلعبش تاع وسط الجمعة، ولقينا روحنا اليوم في الماتش اللي بديناه كيما يلزم الحقيقة تاع بي سو لو بلون لعب على موكازيون دو بوت على جميع المستويات، في هذول عملنا أحسن ساعة وضع من اللي بدأت تشوفه، يعني من ميتان ونصف ميتان كنت تقريبا نيفو باللي فيهم 6-7 أوكازيونات بلوت، فما بغية الإسبري فما
4: الحق على مجمل المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة، خاصة في الشوط الثاني معناها في نص ساعة الأخر تاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة تعادل. تعرف بعد ماراثون كبير نتاع المقابلات اللي عملناه، معناها عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس، معناها فيهم ديبلاسمون سينيغال، فيهم دي ديبلاسمون معناها براتيكمون كلهم البرا، لعبنا في صفاقس كوب دافريك ولعبنا ديبلاسمون زاد سي اس اس في صفاقس، اليوم ديبلاسمون تونس. الحق برشا تعب برشا فور معناها من الاولاد، شفتوا عن اشاك فوا ديما عن غيابات في الفريق، لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملنا مقابل اللي يلزم تكون عندنا كالك معناها عندنا بعض اللاعبين اللي ما نجموش نلعبوهم من الاول، تعرف ما عندهمش 90 دقيقه في رجليهم.
0: كان هذا تصريح كل من ماري كنزاري ايمن منافق مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي للجرجيسي ثم انتصر، كيفاش شفت؟
2: الحقيقة مقابلة الكلوب افريكان وجرجيس مقابلة التعب وعودة الارهاق على جرجيس، الحقيقة معناتها بعد الماراطول كما كان يحكي تو المدرب مساعد ماراطول المقابلات اللي صار لهم مع التنقل لافريقيا بصراحة معناتها كان النتيجة متاع التعب واضحة واضحة في المقابلة على أغلب اللاعبين اللي كنشوفوهم معناتها غايبين. الحقيقة في بداية المقابلة شفنا أول فرصة للجرجيس دقيقة 41 جابت ركنية

0: الارهاق نتاعو اللي خليهم معناتها مع ديبلاسمون من جرجيس لتونس ومرويح من الافريك يخليهم كانوا معناتها الحقيقه مرهقين بدنيا.
1: نتوقف للحظات مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، والرجاء من الأخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. لا تذل كل السادة المستمعين، يعني في 33 دقيقة الأذان مش في الثانية،
2: قدمت ساعة عند التوقيت
1: قدمت ساعة باش نواصل. مصطفى الترجي الرياضي الجرجيسي ربما مشكلة التنقلات الأفريقية بدأت من أول رحلة تأثر على الفريق يعني فنيا وكذلك حتى على مستوى ربما إداري.
2: كان ذكرش سألناها أي من منافق الأسبوع الماضي نفس السؤال، هل أنه هذه السفرات الطويلة ستؤثر في الجاهزية البدنية والذهنية للفريق، خاصة وأنه الزاد البشري للفريق يعني محدود بنسبة كبيرة، وبالتالي يعني قال نحاولوا يعني نتأقلموا مع الأجواء ونحطوا التكتيك واللاعبين الجاهزين، لكن طبعا هذا مش خيار وإنما هو فرضته للإرهاق والتعب المسافات الطويلة، وبالتالي خلص كاش كما يقولوا ضد الاتحاد الرياضي المنصيري في جريس بالذات، رغم أنه ترجى الجريس يعني فريق محترم جدا لكن محدودية الزاد البشري خلت التأثير يعني الحضور البدني يكون غائب في تلك المباراة. حب يعوض مع النادي الإفريقي ونعرفوا أنه يصمد دائما مع النادي الإفريقي، ثلاثة مواسم النادي الإفريقي منتصر أمام الترجي الجريسي، السنة كانت فرصة أمام النادي الإفريقي أمام جماهيره أنه كان متمسك بهدف السبق، سجل الهدف وحاول محافظة عليه لكن لعب النهار لأنه كان الترجي الجريسي على قاب قوسين أو أدنى من التعديل، ضغط في الربع ساعة الأخير وكأنه النادي الإفريقي ومدربه حبوا يحافظوا على هذا الهدف اللي كاد يكلفهم غالي، على كل انتصار ثمين يخلي النادي الإفريقي 3-3 في انتظار المباراة المؤجلة مع الملعب التونسي.
1: في انتظار لقاء الملعب التونسي الموجه، عندك اضافه سي منتصر؟
0: عندي اضافه انه النادي الترجي الرياضي الجزائري راهي في الظرف اقل من 20 يوم لعب 4 مقابلات فيهم 2 مقابلات افريقيه مع تنقل لافريقيا، مع تنقل لصفاقس باش لعبت مقابله الافريقيه في ملعب صفاقس، مع مقابله في في في جرجيس مع المستير، بعد مقابله صعيبه برشا وتنقل صعيب اللي صار للافريق، وبعد عندها عمل التنقل لتونس باش لعبت مقابله مع النادي الافريقي. العوامل هذه الكل اللي شفناه من ترجي جرجيس في مقابله الافريقي تسمى انجاز الحقيقه، انجاز للاعبيه بعد الارهاق البدني اللي صار لهم هذا الكل.
1: ان شاء الله ما يثرش هذا على الاجواء في جرجيس. مصطفى تعرف ثم جلسه عامه انتخابيه كررت اكثر من مره دون ترشحات، هي المديره هي هيئه تسيير اعمال هيئه حافظ طالب، مع الحديث احنا حكينا على نائب الرئيس عماد بن غزال كنت في اتصال به حول مصير منصف مشارك، هل سيبقى ام سيغادر، اكد انه كل احتمالات وارده ان شاء الله يعني المشاركه الافريقيه ما تقلقش الترجي الرياضي الجرجيسي ويصمد على مستوى البطوله التونسيه ولو انه ما زلنا في بدايه الموسم.
2: هو من المفروض انه بعد 20 سنه يرجع الترجي الرياضي الجرجيسي، يعتبر من تجربته الاولى، يعتبر من تجربه العديد من الفرق كما الملعب الجبسي، القافري ذي بقفصه، الاتحاد المنستيري، الملعب الباجي، الاتحاد بنقردان، يعني الفرق اللي شاركت وهي محدوده الامكانيات الماديه والبشريه، يعني يلزم تعرف كيفاش تتاقلم وتواجه هذه المباريات المؤجله، خاصه وهذا الماراثون والنسق المرتفع من التنقلات. وحسب رايي ممكن معنا سيمون صرف يعرف اكثر منا انه الاعتماد على الشبان وتشكيله اخرى يعني نجم يكون الحل بالنسبه لكل فريق يلعب خارج القواعد ويسافر برشا كما الترجي الجريسي من السنغال مالي ويرجع ويلعب مباريات مؤجله، يعني الزاد البشري نصور انه يربكو ويخليه في مشاكل. ان شاء الله منصف مشارك يعني سحابه سيف عابره ويواصل لانه الاستمراريه عندها دور كبير في مثل هذه الظروف.
1: على عندك اضافه بسرعه مش الاتحاد بن قردان؟
0: الاضافه انه يلزم الناس جرجيس وجمهور جرجيس والاداره وال

0: الطرف الفني واللاعبين يعرفوا عشنو قادمين في الموسم الرياضي هذا، على خاطر كان مش تعامل على المقابلات الافريقيه وراك مش تركز معهم وتحب تمشي لبعيد، راك ممكن برشا تضر روحك في البطوله التونسيه. نشوفوا احنا توا من 12 نقطه عنده 3 نقاط الطريق الجرجيس، وتعرف البدايات الصعيبه تجم تاثر لك على بقيه الموسم. وبالنسبه للاجابه على سؤالك، لاعبين الشبان نجموا نعملوا على زوز ثلاثه انجكسيون في الكيب في الكيب تيب مع اهل الخبره، اما ما يجموش يمنعوك من مصير لا قدر الله نتاع اخر الترتيب في بطوله محترفه اولى اللي هي
1: خاصه انه طنجره ديال الجريس يتعود الموسم الماضي انه يتميز.
0: اكيد هيك علاش احنا ذكرت الجمهور، الجمهور نصارحوه شنو
1: تلعب على وجهتين صعيبه شويه، تصبر شويه
0: صعيبه شويه مع افكتيف محدود، مع مجموعه لاعبين محدودين، لازم هنيك ترجي الجريس تعرف البلان داكسيون نتاعها بالضبط شنو.
2: تعب في فريق ترجي جرجيس على مستوى التنقلات، يعني على مستوى النتائج يقابلوا فريق الاجار الاتحاد الاراضي ببن قردان مصطفى، رغم البدايه الصعبه على مستوى اداري، رغم تغيير الرئيس قدوم سفيان الحيدوسي، لملمت الامور الفنيه القيام بانتدابات، فكانت البدايه جيده جدا يعني. وكان من الجوله الاولى فريق الاتحاد الاراضي ببن قردان على موعد مع عوده بانتصار مخرج القواعد.
1: يعني خبره الحيدوسي كانت في الميزان وكانت مجديه، يعني اللي جاب الحيدوسي يعرف شي عمل، لانه الحيدوسي ينتصر المباريات اللي يلزم ينتصر فيها حتى بالحد الادنى المطلوب. الاتحاد الاراضي ببن قردان رغم التململ على مستوى الاداء، تنقلات خاصه في مباراه المستير تغشوا عليه برشا علاش ما انتصرش، كان واخذ الفارق 3 اهداف مقابل هدف، لكن في نهايه الامر نظريا يعني نقطه من المنستير شيء ايجابي جدا. 8 نقاط كامله في رصيد الاتحاد الاراضي ببن قردان في المركز الثاني، شيء ايجابي جدا ينجم يبني عليه.
2: وتحسب الهيئه المديره للنتائج الايجابيه وخاصه الانتدابات الخارجيه اللي ينجح فيها فريق الاتحاد الاراضي ببن قردان. قبل ما نمشي لمباراه اتحاد بن قردان والهمهمه اداريا، تنجح هيئه شهر الدين عون في تقديم وجه وانطباع جيد. معي في المباشره سيد شهر الدين عون رئيس الاتحاد الاراضي ببن قردان. سيد شهر الدين اهلا وسهلا، مرحبا بك. غادرنا شهر الدين عون بعد لحظات ان شاء الله يكون حاضر معنا من جديد، رئيس الاتحاد الاراضي ببن قردان، والحديث حول مسيره الفريق. في الانتظار نسمع تصريح سفيان الحيدوسي مدرب الاتحاد الاراضي ببن قردان وكذلك حارس الهمهامه نادي حمام الانف معز بن شريفيه.
3: ما لعبناش كوره اللي نحبوا نلعبوا، ما لعبناش كوره اللي يلزمنا نلعبوا، اهم حاجه اليوم هما 3 نقاط. تعرف لعبنا 4 مباريات، 2 في بلادنا 4 نقاط، جبنا 4 نقاط من برا الحمد لله يا ربي، نزيدوا نخدموا على رواحنا. عندنا دي زيترونجي من طراز عالي فيزيكمون ناقصين كما اليوم نتاكون، معناتها جيت اوبليجي باش نلعب، والاخرين مازالوا ماهمش حاضرين، كامارا ورمضان فيزيكمون قاعدين يحضروا. الحمد لله عندنا بوني تكتيف، عندنا نخدموا في عائله ليد وحده، هي المديره الحق قايمه في الواجب نتاعها. 4 مباريات جبت 8 نقاط، ومن بعد تعمل التحضيرات كل 20 يوم، لازمك تكون جاهز بعد 20 يوم باش تكمل الشامبيونات نتاعك.
4: هذا صحيح باهي، مي لو بلوز امبورتون هو النتيجه، نتيجه المقابله اليوم. صحيح المقابله كانت محترمه بالنسبه لنا احنا، مي لعبت تقعد تفكر في الريزلتا، ما تقعدش معناتها تفكر في الاداء وكل شيء. اليوم ما لازموش نخرجوا من الهزيمه، يمكن 90 دقيقة عملنا دي كونسنتراسيون نتاع 10 سكوندات 30 سكوند ماكس، كنا بها هدف في المقابلات هذوما. فما مقابلات يقدموا يمكن اتحاد هذا بقردان اليوم عمل احمر، معناتها اخر مقابله في الموسم وربح الماتش، معناتها دونك يمكن ساعات الكره لو مش ماشيه معانا تضرب تدخل في صاحبك بيلانتي بلاريتي، دونك بالنسبه لنا احنا ما حتى شيء ما تلعب في الجوني الرابعه حاجه باهي اللي فما تريف تو عندنا منتدبين جدد ان شاء الله باش يدخلوا معانا في الجروب وسي لو مومون، معناتها الجماهير الكل معناتها باش تاخذ مع الجمعيه. عندنا جروب اي، عندنا جروب معناتها محترم عنده الكاليتي. من بالنسبه للمقابلات هذوما لازمك تجري اكثر من هكا وتضحي اكثر من هكا باش الكره تمشي معاك.
2: هذا تصريح معز بن شريفيه حارس الخبره مصطفى. سي منتصر، يعني مباراه اهم فيها 3 نقاط اتحاد بن قردان.
0: حسب الستاتستيك اللي ماشيه فيها بن قردان، 3 نقاط هذوما كانوا مهمين برشا قبل الراحه، على خاطر تخليها في مرتبه مرتاحه معناتها وتخليها معناتها
1: زوز انتصارات وزوز تعادلات 8 نقاط في المركز الثاني بعد الترجي ونادي الافريقي.
0: إيه بالضبط بالضبط، خاصة معناتها انها بعد المقابلة متاع نادي الرياضي الصفاقسي اللي كانت معناتها طيبة جدا وكان فيها التعادل. مع بعد التعادل في بلادك ماذا بيك انك ترضي جمهورك، ترضي الإدارة متاعك وتجيب 3 نقاط. شنو الطريقة اللي تجيب فيهم 3 نقاط المفيد انت في الدابلو في الاخر قايد
1: الكونتور ما
0: يماركي وتجرم هكا حتى نفسانيا والأجواء انك تكمل تحضر بقية الموسم بعد التريف هذية في أجواء طيبة والمجموعة الكل ترجع على أوتير بدنيا والحاجات اللي ناقصة اللي حكى عليهم
1: سفير الحدوسي
0: يصلحهم تكتيكيا وفنيا وبدنيا ونتصور أن بن قردين في الطريق الصحيح.
2: في المقابلة أمام تعاني هيئة السيري برئاسة سيد منذر الشبنياني، يعني رغم توفر الأموال فنيا وفنيا لحد الآن الفريق ما عادش لأجواء
1: ما هو الخبير يعني بن شريفية يأكد أنه الفريق فعلا هو ما سجلش نقاط، ما خذاش نقاط خرج، ولكن يعني على مستوى المجموعة يبدو لي أنه فما مستوى يبشر بالخير مع قدم الجولات مع التعزيزات اللي حكى عليها بن شريفية، وبالتالي ننتظر حملان في نسخة أخرى بعد الترجي.
2: نرجع للاتحاد الأراضي ببن قردان، نجاح الهيئة المديرة في حلحلة كل المواضيع تقريبا، وما يحسب للهيئة نجاح على مستوى الانتدابات وجلب لاعبين قدموا الإضافة منذ البداية لفريق اتحاد بن قردان. معي في المباشرة السيد شهر الدين عون رئيس الاتحاد الأراضي ببن قردان. سيد شهر الدين أهلا وسهلا.
5: لبيك خويا كريم وبالخيام بحذاك وإذا عطت تاوين.
2: شكرا لك شهر الدين، يعني ماكش غريب على معناتها الإدارة في فريق اتحاد بن قردان من مواسم مع اتحاد بن قردان من مختلف المواقع، اقتضت الحاجة هذا الموسم أنك تكون رئيس، فكنت يعني في المكان المناسب وكانت الانطلاقة جيدة رغم الصعوبات الإدارية وصعوبات المالية. الوضعية إلى حد الآن تبدو أحسن أفضل مع انطلاقة الموسم ومع النتائج الإيجابية وأيضا مع الانتدابات اللي قدمت الإضافة للفريق.
5: والله الحمد لله، وكما تعرف خوي كريم كنت نائب رئيس مع سي عمار، خذت الامور ان سي عمار ما عادش ينجم يواصل، ظروف صعيبه وكذا، تحملتني المسؤوليه وشجعوني الاخيان، وكتشوف يعني بدينا موسم متاخرين تحضيرات مؤخرة، والحمد لله قمنا بانتدابات قيمه والحمد لله انتداب برشا جوارات افريكان كما قال لونترينير، والحمد لله جابنا ربي في الصواب وكانت نتائج باهية والتوفيق من عند الله كلها.
1: طبعا سي شهر الدين، النتائج الإيجابية المتواترة تخلي الجمهور يطلب أكثر، شنو الجديد في هذا في هذه الراحة تريف اللي تقريبا 3 أسابيع، شنو مازال عنده يقدم الاتحاد الرياضي بن قردان يعني حتى نطمنوا الجماهير أكثر على مستوى الزاد البشري؟
5: النتائج والله ما جتش من فراغ، جدت خدمة تونتينار خدمة كبيرة قاعد يخدم فيها سي صفيان، نشكره ونشكر اللاعبين اللي قدموا إضافة كبيرة، ونعدوا الجمهور أن بحول الاتحاد اثنين باش يكون رقم صعب في البطولة.
2: قديش عندكم من ملاعب أجنبي شهر الدين إلى حد الآن؟
5: إلى حد الآن 9 لاعبين أجانب،
2: 9
5: أفريكان، واللاعب العاشر جيلي
2: بخوش ممتاز للأمانة، هو بخوش ممتاز، الملاعبية من مختلف الجنسيات يعني اللي وصلوا معكم مشوار وإلا اللي جول الفريق في هذا الميركاتو، يعني ثم عين ممتازة جدا للي قام بالانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي بن قردان.
5: عندنا فما زوز أفريقيان رمضان وكاميرا اللي كانوا في القروان، عندنا دانيال أبوا من نيجيريا من الموسم اللي فارت معنا، عندنا حمزة أبو بكر انتداب السنة هذا من منتخب النيجر، حتى هو عندنا دانيال أتاكون العبامس من غينيا، عندنا ديفونسير جديد من منتخب التوغو مازال ما لعبش.
2: مش برشا شارجة على الفريق شهر الدين، يعني 9 ملاعبين
1: شارج لازم نقول
5: صحيح برشا شارج، لكن هذوم اللاعبين اللي نجموا ينافسوا نهار اخر. ما تعرف احنا الموارد في بن قردان ما عندناش موارد قارب كذا، تستغل اللاعبين كيما هو باش نجم تسوقها.
1: سي شاردين عندي سؤال بخصوص
2: سي منتصر يحب
1: يسال منتصر قبل على المستوى الفني ومن بعد نرجعوا لسفيان الحيدوس.
0: اهلا بك سي شاردين.
5: اهلا بك واش نحوالك؟
0: الحمد لله لاباس. والله انا حبيت نسال بعد لي ريكروتمون هذوما اللي صاروا بعد النتائج الطيبه اللي صارت بعد فما اهداف نتاع اهداف كبيره في اتحاد بن قردين. كي نشوف انا 10 انتدابات اجانب معناتها نتصور انه فما الهدف في المراتب الاولى وترشح للكاف.
5: والله ما نقد نوعدك بشيء يعني تو نمشي ماتش فار ماتش كل ماتش وماتشو يعني ماذا بين يعني مراتب متقدمه اول حاجه نمنعو على بكري وبعد كل شيء يجي بطبيعته كل حاجه يجي في وقتها.
2: نجاح الفريق شهر الدين خلى اسم سفيان الحدوسي يتم تداوله في أكثر من فريق يعني ولو أنه ديما نحكو على مواقع التواصل الاجتماعي وواحد وراء موقع التواصل الاجتماعي رسمية. مش مصادر رسمية يعني عندكم ثقة في المدرب أنه إن شاء الله باش يكون على ذمة الفريق هذا الموسم ما ثماش ما نتشكون يقلق المدرب؟
5: لا لا لا لا ما فما حد شيء. عندنا ثقة في سي سفيان متفاهمين معاه أمور مادية الحق متفاهمين لاباس وعندنا ثقة فيه وما فما حد شيء يعني
2: الدعم الجماهيري موجود في الفريق الحضور الجماهيري
5: موجود الحق الحمد لله فما تشجيع لا فما تشجيع والحمد لله
2: به الوضعية المادية في الفريق
5: ودي ولا حاليا باهية الحق صحيح ظروف خايبة في البلاد وتعرف أنت الجمعية ما عندهاش موارد تتعب شوي
2: لا مو تتعب شوي إذا صحيح أما ثم رئيس توافق يعني أنا من الأسماء اللي نعرفها جيدا شهر الدين عون يعني ثم توافق في بن قردين حول هذا الاسم يعني الناس كلها تعاون وهذا ما يحسب لشخص شهر الدين عون ربي عونك فقط نختم معك برسالة لجماهير اتحاد بن قردين.
5: والله نعدو الجماهير خويا سنين باش يشوفوا جمعية مخير هيك إن شاء الله باش يشوفوا نتائج باهية تلعب على مراتب متقدمة ونطلبوا من الجمهور خويا دعموا وانا يساندونا ديما
2: والجمهور يطلب الفريق بلا نتائج إن شاء الله تكون إيجابية
5: في قدم المحطة نتائج قبل كل شيء.
2: شكرا لك شهر الدين عون يعطيك الصحة وبالتوفيق في مسيرتك الإدارية مع فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. سي منتصر بسرعة نختم معك بمباراة مؤجلة أيضا أمس لحساب الجولة الرابعة انتصار فريق النادي الإصفاقسي أمام النادي البنزرتي 2-0 رغم بعض النقد الموجه لنبيل الكوكي.
0: صحيح النقد الموجه نبدا بالاخر اخر كلمه قلتها لي نقد موجه نبيل الكوكي خلى السياسيات ملاعبيته والاداره نتاعو وخاصه الاطار الفني في حرج كبير وفي مازق كبير انهم كل مقابله وخاصه كي تكون في الطيب المهيري مطالبين بثلاثه نقاط هذا خلى ضغط كبير صار على السياسيات امس انها تجيب ثلاثه نقاط مع الاداء وحسب ما شفنا انه ثلاثه نقاط جاو والأداء كان مقبول. نتصور أنه الجمهور راضي على اللي صار أمس في مقابلة سي اس اس وسي ا بي وأكثر دليل أنه الجمهور صفق على الملاعبيه وهم خارجين وإن شاء الله الأوضاع تركح في صفاقس ويخليوا الإطار الفني يخدم
1: لأنه فما تململ على مستوى الاختيارات فما قلق من اختيارات نبيل كوك.
0: الأكيد أنه في بداية الموسم مش يكون فما شوية تضارب في الاختيارات حسب مردود اللاعبين معناتها أنا كمدرب مش نختار التشكيلة الأولى وبعديك نبدأ نقيم كل لاعب مش نقام مش يعطيني المردود المطالب به في المركز نتاعه مش يتغير معناتها فمش مدرب ما يحبش أنه التشكيلة اللي هبطها الأولانية يبدأ بها الموسم تكون ناجحة 100% ويرتاح ويقعد عنده 3-4 تغييرات ويخدم أما كي تصير له إصابة متاع لاعب ولاعب ما يكونش في الفورمة ولا لاعب مش حاضر بدنيا ولا ما
1: ولا العقوبة الإدارية
0: ولا ما يقدمش المردود المطالب به
1: ولا ما يتحملش الضغط
0: يعني صحيح في جمعية كبيرة فما ضغط متاع جمهور وكل شيء ما هو صحيح مش يتحملها المدرب أما زاد حتى اللاعب يزن يقوم بواجبه في الملعب ويوري اللي هو قد
2: ويلعب في فريق كبير اسمه سياسي
0: صحيح بالضبط قد المريول اللي لابسه معناته
2: لأنه للأمانة ثم برشا ملاعبية تعدوا على فريق سي اس اس رجين عليهم مريول
0: صحيح صحيح صحيح
2: شكرا ليك سي منتصر. الترتيب بعد نهايه المباريات المؤجله في الجوله الاولى والجولة الرابعة تبقى فقط مواجهة النادي الإفريقي والملعب التونسي في انتظار تحديد موعدها. ترتيب البطولة للنادي الإفريقي والترجي ثنائي في المركز الأول بتسعة نقاط، المركز الثالث اتحاد بن قردان نادي الإصفاقس، الاتحاد المنستيري ثلاثي بثمانية نقاط، المركز السادس معهم فريق تقدم سقيطة لدير أيضا رباعي بثمانية نقاط في المركز الثاني، ثم في المركز السابع شبيبة العمران السيابي ثنائي بسبعة نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي نجم الساحلي مستقبل المرسى ثلاثي بأربع نقاط، المركز 12 للترجي الرياضي الجرجيسي مع فريق نجم المتلوي ثنائي بزوز نقاط، الأولمبي البيجي في المركز 14 بنقطتين، أما الحمام سوسة بنقطة، ويقفل الترتيب فريق النادي الرياضي لحم الأب بصفر من النقاط. جزء أول ينتهي من استوديو الرابطات، ما زال الجزء الثاني باش نكمل فيه في الرابطة المحترفة الأولى من خلال اختيارات وأرقام من الجولة، فريق الجولة ستار ويكاند، وزوم على التحكيم مع محللنا التحكيمي جمال بركات، ثم الحديث عن الرابطة المحترفة الثانية وانطلاقة الرابطة مع رفع منع الانتداب، وأيضا رابطة الهوات المستوى الأول، شنو جديد بالنسبة لهذه الرابطة مع رئيس الرابطة سيد ظفر أسميتي. نلتقي بعد موجز الساعة الثالثة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت بمقر ولاية جابس اليوم الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. وأكد والي جابس خلال الجلسة وضع كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير كل ظروف النجاح لمهمة مجلس الإقليم الخامس، مبرزا أهمية التكامل بين ولاياته الخمس والذي يتوفر على موارد بشرية وثروات طبيعية هامة يمكن أن تجعل منه قطبا تنمويا كبيرا. نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية الحامة، طالبوا خلالها بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطلتهم. عقد الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس بولاية جابس اجتماعا إقليميا للمكاتب التنفيذية الموسعة للاتحادات الجهوية للشغل بكل من جابس وتطاوين ومدني ممثلة في مكتب جرجيس. اجتماع تناول عددا من الملفات النقبية والمشاغل المطروحة بالجهات المعنية، إلى جانب بحث سبل التنسيق والعمل المشترك بين الهياكل النقبية على المستوى الإقليمي. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة هذا المساء للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي اليوم أن إضراب قطاع نقل المحروقات الذي سيتم تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية. وفي تصريحه للإذاعة الوطنية اليوم أضاف أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قامت بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظور عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات. دوليا استشهد 4 فلسطينيين اليوم، بينهم امرأة جرى إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما استشهد طفل إثر إصابته برصاصة في الصدر في منطقة مواسي رفح جنوب القطاع. دعت النائبة الجمهورية أنا بولينا لونا العضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، معتبرة أنه يمثل أفضل خيار للولايات المتحدة. يأتي ذلك تزامنا مع تحركات لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة الحوار.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات، وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 3:08 جزء ثاني من استوديو لاربيتات إلى حدود الساعة الرابعة بحضور منتصر الجزيري ومصطفى الناجح. مرحبا بكم من جديد مصطفى منتصر. نكمل الربط المحترف الثاني من خلال بعض الفقرات. البداية بفقرة فريق الأسبوع والاختيار دائما المتابعة في هذا هذه الفقرة لصديقنا هادي. قدمنا هادي السياري قدمنا فريق الجولة.
1: فريق الجولة.
2: فريق الجولة.
1: فريق الجولة.
2: فريق الجولة.
3: أهلا وسهلا بكم في فريق الجولة لهذا الأسبوع. الفريق اللي اخترناه هو فريق النادي الإفريقي عام كامل، والإفريقي ما ذاقش طعم الهزيمة. النادي الإفريقي واصل كتابة الأرقام، يؤكد مرة أخرى اللي هو فريق صعب برشا على المنافسين. منذ 21 سبتمبر 2025 تاريخ آخر هزيمة ضد النجم المتلوي، وحتى اليوم عام كامل تقريبا تعدى، والإفريقي ما خسرش حتى مباراة في البطولة في سلسلة وصلت ل 26 مباراة متتالية دون هزيمة. البارح في الجولة الرابعة الأحمر والأبيض حسم مواجهة الترجي الجرجيسي بهدف لصفر، هدف صادق الديدة في دقيقة 57، وخرج بثلاث نقاط جديدة من ملعب حمادي العقر ببيرادس. 3 انتصارات في 3 مباريات خاضها في البطولة، 3 كلينشيت و9 نقاط، والأفريقي يعتلي صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة ضد الملعب التونسي. الأفريق اليوم مش كان ينتصر، الأفريق زاد يعرف كيفاش يحافظ على شباكه وكيفاش يجمع نقاط، وهذا التصريح المدرب ماهر الكنزاري بعد المباراة.
4: في أكيد الماتش كان لداني ماتش قبل التغيير دور كوتوماتيك مو كنا قبلي باش نعملوا ان بون ماتش و ان بون ريزولتا. على اساس انا نكملوا لي 3 سيمين تاع التغيير نخدموهم براحة اكثر على اساس انا نخدموا باكثر اريحية في لي 3 سيمين الجايين. والجمعة صارت شوية الماتش اللي متلعبش، دونك غيرنا شوية في الحسابات تاعنا. نحن نديرو سبعين عملنا استراتيجي بو فير لي ماتش مع بعضهم، دونك نعملنا شوية في الماتش اللي متلعبش تاع وسط الجمعة، ولقينا روحنا اللي في الماتش اللي بديناه كيما يلزم الحقيقة تاع لي سور بلون لاعب على موكازيون دو بوت على جميع المستويات. هذول عملنا احسن ساعه وضعف من اللي فاتش.
3: أما التحدي الكبير مازال يستنى في رجالات باب جديد. الأفريقي يستعد لمواجهة تيبي مازامبي الكونغولي في الدورة التمهيدية الثاني من دورة أبطال أفريقيا، في مواجهة أفريقية كبيرة ومهمة لممثل كرة القدم التونسية. كل التوفيق للنادي الأفريقي وإن شاء الله يواصل مشوار الأفريقي بنجاح.
0: شكرا نادي السير، هي اختيارك لفريق الجولة. نواصل في الفقرات، فقرة ستار ويكند من اختيار صديقنا منتصر الجزيري. أشار ثم نعطيك الكلمة منتصر.
1: ستار ويكند. ستار ويكند. ستار ويكند.
0: سي منتصر تفضل.
5: ستار ويكاند بالنسبه لي انا الحقيقه بالنسبه للجمعه هذه هو لاعب نادي رياض الصفاقسي لويت رايعي،
0: المنتدب الجديد،
5: المنتدب الجديد في شكل اعاره من نادي الوحده الاماراتي، واللي هو بالاساس معناتها خرج من اتحاد الرياضي المستيري، اكتشفناه في اتحاد الرياضي المستيري مع سي فوزي بن زرتي. الحقيقه اللاعب هذا انا اول ما تفرجت فيه تنبات له مستقبل كبير برشا، اللي هو راهو لاعب منتخب وطني من الشبان، لعب في المنتخب الوطني نتاع الايدزويت الايفا، وتوا مع المنتخب الوطني نتاع الايفان تروا مع نسبو جلبان. الحقيقه تنبالو مستقبل كبير برشا الطفل هذا. عمل المقابلة الأولى في بنغردين كانت الحقيقة كبداية تأقلمش 100% مع الملعب ومع الأجواء كأول مقابلة. ونعرفوا صعوبة ملعب بن قردين وجماهير بن قردين, ومقابلة كانت قوية وحماسية برشا. أما الجمعة هذه معناتها في أول مصافحة مع جمهور نادي الرياضي الصفاقسي عمل مقابلة ممتازة الحقيقة, وفرح به جمهور السياسيس وصفق لي برشا في الخروج الحقيقة. نشوف إن شاء الله يكون مستقبل في الكرة التونسية إن شاء الله يخدم على روحه يثني ركيب, وإن شاء الله نتمنى له كل خير.
0: هو مصطفى احنا ديما ستار ويكند يقولنا إما ملاعب أو حارس أو مدرب, لكن في حديثنا مع سي منتصر أكد أنه الجمهور يستحق أنه يكون يعني نجم لنهاية الأسبوع, لأنه جماهير النادي الصفاقسي كانت جنبا إلى جنب مع جماهير النادي البنزرتي. أعطت المثال أمام الترجي الرياضي الشرجيسي, تعطي في انطباع جيد حول يعني دور الجمهور وعلاقة الجمهور في الكرة, مش تنافس, مش يعني نتاج فقط, هي علاقات وهي تحابب وتآخي وتواصل. وقت اللي يستحق فريق تونسي أنه يشجعوا حبا نادي الصفاقسي كما صار مع ترجي جرجيس يكونوا حاضرين.
6: هو كنت تذكر عبد الكريم من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكل كرة القدم, قلنا من بين المؤشرات الإيجابية لانطلاق الموسم الرياضي هو الحضور الجماهيري والخصوصية, يعني خصوصية الجماهير التونسية اللي زينت المدرجات سواء كان في جرجيس سواء كان في رادس في صفاقس في باجة في كل في المستير في سوسة, كل يعني كانت المدرجات للأمانة يعني فيها حية بأتم معنى الكلمة. فما جمهور وفما أيضا وجود الجمهور المنافس, هذا هو اللي حاجتنا به إن شاء الله المدرجات تمتلي بالفريق
0: أو يتكرر هذا الأمر في قادم المنافسات. شكرا
5: من المنبر هذا بلي أنا ماذا بي أنه الجامعة أو الرابطة أنه نعمل جائزة جمهور المثالي خلنا
0: حفزوا
5: الجماهير لتكون تشجع لاعبيها
0: حفظها لو تكون مالية
5: كانت تصور تولي صعوبات أخرى للجامعة. أما خلنا نخليه نحيو شوية عنف اللي صاير في الملاعب وخلي الجمهور يشجع جمعيته في إطار الروح الرياضية,
0: ما يكونش متعصب
6: فعلا.
0: نمشي لآخر فقرات الرابطة المحترفة الأولى في حصة اليوم, فقرة زوم على التحكيم يمنها محللنا التحكيمي جمال بركات حاضر معنا على خط البرنامج. سي جمال اهلا وسهلا.
7: مرحبا بمصطفى ومرحبا بكل مستمعي سيدات الطويل.
0: شكرا لك الشارة, ثم ننطلق في الحديث حول التحكيم والمباريات.
8: زوم على التحكيم, زوم على التحكيم,
9: زوم على التحكيم.
0: هاي سي جمال مرحبا بك. ونسيت
7: بيك نعطوا فكرة قبل كل شيء نبدوها. احنا وصلنا اليوم الجولة الرابعة منقوصة من مقابلة واحدة هي مقابلة النادي الفيخي في الملعب التونسي. الأربع جولات هذوما تم استعمال 25 حكم و 25 حكم ساحة و 19 حكم فار, من بينهم 6 جانب, 3 من سلوفينيا و 3 من برتغال. على فكرة يعني حكم جعية اللي أدار مقابلة النادي الفيخي ترجي جرجيس يعني بالأمس كان أدار كان متواجد في 3 مقابلات في الفار ومقابلتين حكم ساحة, يعني كي يشوفوا 4 جولات تم استعماله 5 مرات, من بينهم جولة واحدة استعمل في 2 مقابلات في نفس الجولة, يعني وخلي أن المقابلات كانوا يعني في أيام متباعدة. هذايا فكرة يعني بصفة عامة على تعيينات الحكام. تقريبا يعني ما ثماش أخطاء يعني كارثية تذكر, ما ثماش احتجاجات كبيرة. طبيعي جدا يعني بداية موسم ما يكونش التقييم تاعنا يعني ناجع 100%. عندنا يعني ملاحظة يعني للإدارة الوطنية للتحكيم فيما يخص يعني اجتماعها بالحكام يعني بواسطة الزوم. أنا من رأيي يعني وهي ملاحظة يعني تساق للإدارة الوطنية للتحكيم عدم يعني استدعاء يعني الصحفيين في كامل ردهات يعني الفترة اللي كان فيها الاجتماع، لأن ثم تيام يتقال يعني للحكام في يعني في في دائرة خاصة، وثم كلام يعني يتقال يعني للصحفيين عادي جدا يعني بشان الصحافة تطلع على الاجتماع وتقييم الحكام بواسطة الفار. نعطيك مثال مثلا تدخل السيد ناجي جويني فيما يخص مثلا الخطأ اللي تم ارتكابه من طرف حكم مقابلة ملعب مقابلة نجم الهلال الساحلي ومستقبل المرسى دخول اللاعب فلسة على الحكم. كان السيد ناجي جويني أعطى يعني رأيه وملاحظته فيما يخص الخطأ هذايا، وقال أن اللاعب لم يؤثر على نتيجة المقابلة، لم يؤثر على لا, لا, لا سجل هدف، ولا من المفروض أن
0: يبتعد عن مثل هذه
6: يعني التواصلية لازم ينتبهوا شوية الحكام، فما حاجات تتقال فما حاجات متقالش العموم. هذا نتصور هذا شخص
7: لأن الموضوع يعني فيه احتراز، واحتراز فني ضد الحكم، والاحتراز هذا موجود لدى الرابطة. من المفروض أن يعني أنت ما تعطيش رأيك فيه، لأن هذا ينجم يتعطى رأي يعني في داخل يعني الجلسة المغلقة يعني مع الحكام، أما ما يتعطاش رأي وكأنك يعني حكمت على الاحتراز يعني في في في اجتماع بتاع الحكام.
6: هو عموما سي جمال يعني بقطع نظر على مثل هذه الحركات اللي لابد أن يتحشى، وعنده من الخبرة سي ناجي جويني أنه يتحشى مثل هذه الأشياء اللي فيها تأويل. ولكن عموما في أربع جولات مقارنة بالمواسم الماضية وكنا وين أصبحنا، يعني التحكيم يؤدي جيدا.
7: هذا مفروغ منه، وعندي حتى ملاحظة أخرى يعني، وهو يرى وأنا مانيش أنا موجود باش نعطي يعني دروس للسيد ناجي جويني، يعني هو يعرف يعني كيفاش يتصرف. من المفروض هذا ما يدخلش في جدال مع الجمعيات، يقول اللي كونه يعني أنا ما يمل علي حتى حد شيء، والجمعيات يعني أنت موجود غديك باش تشتغل
0: للعمل،
6: تخدم في صمت للعمل
7: في صمت، عندها فيك ثقة، مش لازم يعني تستفز يعني الطرف الآخر وندخل في جدال مع الجمعيات من الجولات الأولى، ويعني تبدأ الاتهامات ويبدأ أول
6: والعام مرة مازال طويل، مازلنا في البداية
7: مازال طويل، يبدأ الأول مرة بجدال
0: يتطور الامر، يتطور صحيح،
7: يتطور الاشياء الى ما يحتمد عقباه، واحنا يعني استمرنا بوجود ناجي جويني يعني على رأس إدارة الوطنية للتحكيم،
0: فقط
7: بينا نحب العمل أهم من التصريحات.
0: فقط احنا في هذا الركن يعني ديما نتحدث عن الأخطاء التحكيمية، لكن أيضا نعطي الحكام حقهم. يظهر لي حمزة جعيت من الحكام اللي باش يكون عندهم مستقبل باهي على مستوى التحكيم في تونس.
7: فعلا حمزة جعيت يعني توا من سنوات يعني يستنى باش ياخذ فرصته كاملة، خذا عدة فرص وإن شاء الله السنة يعني فرصة تتاح له يعني فرصة
0: ويزيد يظهر، لأنه بروفيل متاع يعني على جميع المستويات تقريبا بدنيا وفنيا، والوقفة في الميدان جيدة جدا لهذا الحكم إن شاء الله يواصل ويتطور، ولما لا يكون يمثل التحكيم التونسي على مستوى دولي. شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة، مشكور جدا، وملتقانا الاثنين القادم في نفس التوقيت. شكرا جمال بركات. باش نحكي معك سي منتصر حول اختتام وانهاء الميركاتو يوم 20 سبتمبر لفرق المحترفة بين الرابطة المحترفة الأولى ولا الثانية، شنو ربما الانتدابات أو الملاعبية اللي شدوا الانتباه وينجموا يفيدوا فرقهم في سوق الانتقالات؟
5: الحقيقة معناتها كنا مش نحكيه على الميركاتو اللي صار في البطولة الأولى في الليك آن، أنا مش نحكيه على 170 ريكريت موسر وبين شراء وإعارة، معناتها مش نحكيه على 49 ريكريت مو جوير ترونجي معناتها أفريكان ولا من المغرب العربي. وزاد فما ظهر جديدة واللي صارت السنة معناتها في الميركاتو، هي عودة الحنين للبطولة التونسية لبعض اللاعبين. هذا كي نشوفوا واحد المستوي رجع، كي نشوفوا زدام رجع، لؤي طبعا كنا نحكيوا عليه رجع،
0: جاك امبير جا
5: يدو
0: رجع.
5: فانت فما من لعبية رجعنا الحنين.
0: الوحيد اللي لعب كما كريم العواذي لعب للأربعة وباش يلعب
5: للأربعة جمعية الكبار في تونس صحيح. هناك الحقيقة كي نشوفوا احنا العدد موجود، الكونتيتي نحكي موجودة في الريكروتمون، اما الحقيقة الكاليتي في الريكروتمون في تونس او نحكي مثلا على الأجانب الكاليتي نقصت على كما قبل الأسامي كنا نجيبوا فيهم، معناتها خاصة الفرق الكبيرة في تونس كما الافريقي تاع رجي سي اس اس ليتوال
0: الملاعبيه اللي مروا تركوا بصمة
5: وبصمة فنية كروية وبصمة مادية، معناتها على الجمعيات نقصد برشا الحقيقة. نشوفوا توا برشا الملاعبين يدخلوا يخرجوا بدون اي معناتها ذكرى فنية ولا ذكرى مادية للجمعية، لكن فما جمعيات اللي هي ولات توا عندها الخبرة في الميركاتو هذايا. نذكروا بالاخص جيلنا هناك الترجي جرجيس، معناتها كي نشوفوا احنا
0: الانتدابات اللي قامت بها خاصه الموسم الفارط
5: في ستالي وكومباسا، معناتها والعائدات الماديه اللي صارت لهم بالحقيقه معناتها نشحوا فيهم. بالنسبه للسنة الحقيقه فماش اسم نجم نقول لك انه
0: يقدم
5: الإضافة كل إن شاء الله نشوفه من الأسامي اللي جيت إنه يقدموا الإضافة.
0: هو ثم زوز معناتها محاور نحب نحكي فيهم معك مصطفى، هو يعني الكلفة المادية للملاعبية الأجانب. حكينا مع رئيس بن قردان 9 ملاعبية، فما بالك بلا ترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي والنادي الصفاقسي، يعني ممكن حتى هما نفس العدد انت 10-12 ملاعب ينجح منهم ملاعب الاثنين، معناتها كلفة مادية كبيرة.
6: هو للأمانة يعني السنة الميركاتو صار بأعين الخبراء في كل الجمعيات، يعني اللاعبين اللي تنقلوا سواء كان الترجي الرياضي التونسي رايد الشيخاوي محمد الحاج محمود حازم المستوري لكاس روبيرو عماد جراج الجزائري المغربي مروان صحراوي منصر السيد، يعني الكثير من اللاعبين اللي عندهم مكانتهم كبيرة في سواء كان في البطولة أو يعني وتعزيز كبير للترجي الرياضي التونسي. من بين الفرق اللي عزت صفوفها أيضا رغم أنها فرطت في العديد من اللاعبين هو النادي الإفريقي، اللي تقريبا قيمة الصفقات الخارجية اللي صارت في حدود 2.03 مليون يورو بالنسبة للنادي الإفريقي هذا الموسم. واحد من الفرق الصاعدة حديثا اللي هو المستقبل الرياضي بالمرسى، يعني انتدب أكثر من 10 لاعبين ما بين التوانسة، يعني كل الفرق تسعى لتعزيز صفوفها. آخر المنتدبين في النجم الرياضي الساحلي يعني عزمي غومة وكذلك
0: إيدو
6: وقبله عزمي غومة، يعني جاكم بي في النادي الصفاقسي، عمرو اللي سجل عودته للملعب التونسي، مستقبل مرسى
0: قصير عشر،
6: كثير من اللاعبين، حمدي العبيدي زاد بعد تجربة خارج الديار يعود الى النجم للترجي الرياضي الجرجيسي من بوابه الترجي الرياضي الجرجيسي، كذلك صادق طوج بعد تجربه في ليبيا. يعني كيف حكينا منذ قليل على الاتحاد الرياضي بن قردان والصفقات الخارجيه، يبدو لي انه الميركاتو مقنع جدا لجماهير الفرق لان اللاعبين اللي اخذوهم الكل يلعبوا ويقدموا في الاداره.
0: منتصر يعني السوق الافريقيه، سوق يعني الانتدابات اللي من القارة الإفريقية يعني من مختلف الدول الإفريقية اللي كانت تتقدم في الإضافة غير موجودة، للتوجه للأكاديميات، من الأكاديميات يمشوا للفرق الأوروبية وإلا يمشوا ثم يعني يمشوا للمغرب، يمشوا للجزائر، يمشوا للخليج، معناتها كما ربما في فريق اتحاد بن قردان 9 ملاعبية باش يصدفهم لاعب ولا اثنين. يعني وضعية اللي كانت تونس قبل ترامبلان للملاعبيه انه يجي متالق يكون في تونس باش يمشي نحو وجهه الاحتراف.
5: صحيح تونس كانت قبل وجهه اللاعبين الافارقه باش تقوم تصديرهم للبطولات الاوروبيه، توا ولا العكس، معناتها اللاعبين الافارقه يتوجهوا مباشره للبطولات الاوروبيه يا اما من المدارس
0: والاكاديميات
5: الموجوده في افريقيا اللي تحدث فيها الجمعيات في اوروبا، ولا من وكلاء اللاعبين اللي يهزوا اللاعبيه من افريقيا مباشره للنوادي الأوروبية. هوني كي راهو فما عامل كبير برشا اللي هو قاعد يأثر, هي العامل المادي. خاطر العامل المادي هو اللي يخلي
6: هي الفرق الأوروبية هي اللي تستثمر ولا تعمل في أكاديميات في
5: أكيد تستثمر في الدول الأفريقية وتهز اللاعب بعد ما تكون تكوينه ورسكلته بالباقي في الكروية في بلاده وتهزه للجمعية اللي هي مش تستثمر فيه ماديا, على خاطر هما مدارس فرنسية مدارس هولندية موجودين في أفريقيا تستثمر في اللاعبين هذوما اللي هما الحقيقة عندهم إمكانيات كبيرة برشا. احنا في تونس ولينا توجهنا لسوق أخرى, سوق أمريكا اللاتينية كما شفت مع الترجي ولا تجي في اللاعبين البرازيليين طوى اللاعب من البيرو. إن شاء الله التوجه هذا يكون ناجح الحقيقة, معناتها اللاعبين اللي مروا ما نجحوش بنسبة كبيرة على خاطر جاونا في آخر الكارير نتاعهم نقولوا احنا ما جاوش, معناتها يلوجوا باش يمشيوا المخير معناتها باش يصدروا رواحهم لأوروبا, جاءوا معناتها في آخر موسم آخر كاريرهم الرياضي. إن شاء الله
0: كما عليلات المدافع الجزائري اللي جاء للترجي الرياضي التونسي جاء من البطولة الليبية, يعني وين ثم الأموال ثم معناتها الاستقطاب الملاعبية, رغم ربما ما نجمش نقارن البطولة التونسية بالبطولة الليبية, قوة المال وقوة يعني الحضور
6: تستقطب في العديد من الكفاءات في الكرة التونسية سواء كان الكرة سواء كان مدربين ولا لاعبين, زاد حتى من البطولة الأوروبية من البطولة الإسبانية من البطولة الفرنساوية أصبحت وجهة البطولة الليبية نظرا لوجود الأموال اللي يعني تستثمر فيها الرياضة الليبية.
5: أكيد المال هو قوام العمال, المال الناس الكل معناتها ماذا بيها معناتها تمشي للبطولة اللي تقع فيها معناتها مردود مالي وفير ومردود مالي خير من البطولات الأخرين, وهذا موجود طوى حاليا في ليبيا موجود في الخليج موجود في الجزائر في المغرب. بالنسبة لتونس عنا ضائقة مالية اللي خلينا لا نجيبوا مدربين كبار ولا نجم نجيبوا لاعبين
0: كبار, وخاصة لأنهم على مستوى أفريقيا اللاعبين اللي جوا تقريبا في السنوات الأخيرة مثلا مش كما حكيت اسم
5: أبقى في الذاكرة اسم قعد في ذاكري أنا من أيامات منعرفش أنا الرام وتراوري والجوارات هكوم اللي
6: باستثناء البليلي يعني
5: باستثناء البليلي اللي مردود, والحقيقة أنا مردود متراجع جدا معناته مش البليلي اللي جينا لجال الترجي وقت في صغره فين
6: تقدم شوية في السن
5: صحيح تقدم في السن مع الإصابات مردود مذبذب مع الترجي.
0: إن شاء الله الفرق تستفيد من الانتدابات لأنه شارج كبير على مستوى مادي بالنسبة لكل الفرق في الرابطة المحترفة الأولى على مستوى الانتدابات الخارجية. في الرابطة المحترفة الثانية أمس كان الموعد مع يعني آخر أيام يعني موضوع رفع منع الانتداب تقريبا كل الفرق, هي كانت 20 فريق معني بيرفع منع الانتداب 20 فريق
6: أصبح فريق واحد
0: اللي يقف في القفصة, يعني ثم حضرت الأموال في للفرق مع دور كبير مصطفى للجمعية التونسية لكرة القدم في هذا الأمر.
6: هو النغمة هذه كل سنة نسمعها, يعني لابد أن تصير بعض
0: لا مش بهذا الرقم
6: ولكن 20 كل سنة يعني فما فرق يعني تتعلل بعدم وجود الأموال وتستلد على الجامعة التونسية لكرة القدم أو على محبيها ورجال الأعمال في كل منطقة لحلحلة الأمور, وهذا اللي وقع السنة يعني بعد الجلسة برؤساء الجمعيات من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم يعني أسندت بعض الأموال لحلحلة الأمور, لكن كانت غير كافية لبعض الفرق على غرار مستقبل جابس أو بعض الفرق الأخرى, ولكنها توصلت إلى جمع بعض الأموال وتقسيط الدفعات وبالتالي تمكنت من رفع الحظر على الانتدابات. تبقى فقط فريق واحد اللي هو مستقبل اللي هو وقف القفصة, يبدو لي بقدوم الرئيس القديم قد تتغير الأمور ويلتحق بالركب, يعني إن شاء الله قافر ذي بقفصة فريق عريق إن شاء الله ينجح في رفع المنع من الانتداب ويلتحق ببقية الفرق.
5: الأكيد أنه اللي صار في الميركاتو بالنسبة للبطولة الوطنية الثانية خلى الجمعيات في مأزق آخر, معناتها ما نجموش أهل اللاعبين متاعهم كان ما يسوي وضعية المنع من الانتداب. معناتها صار الميركاتو خذوا اللاعبيه وكل شيء وقعدوا اون ستاند باي حتى لين يرفعوا المنع من الانتداب اللي هو كان يشمل جل فرق الرابطه الثانيه اللي هما حتى هما يتعداو بازمه ماديه كبيره برشا.
6: الشيء اللي ترتب عليه تاجيل الجوله البطوله
5: الشيء اللي ترتب عليه تاجيل البطوله وان شاء الله كما قلت في اول بدايه الحصه ان شاء الله البطوله الحصه الويكند الجاي تبدا ان شاء الله خاطر مازال المنع نتاع قافل القفصل تو ما صار فيه حتى شيء ان شاء الله
0: عودة اسم كبير مصطفى
6: السلكتاري يبدو لي انه باش يرجع القافل الذهبي قفصل وبالتالي بحكم خبرته وكذلك علاقاته اللي دخل موال ان شاء الله القافل الذهبي قفصل فريق كبير يرجع الى سالف اشعاعه ويرجع للرابطه الثانيه حتى يعطي التوازن لانه من الفرق الكبيره اللي تنجم تكون دافع كبير على المستوى الفني وكذلك المستوى المادي لانه يعيش في منطقه تنجم الاموال تكون حاضره في كل لحظه.
5: صحيح صحيح القوافل القفص اسم كبير في البطوله التونسيه نتمنوا له احنا يحل الاشكال اللي عنده باش يكون موجود في البطوله. وحبيت انا بصراحه الدور اللي قامت به الجامعه التونسيه لكره قدم باش عاونت وباش حلت الاشكال اللي موجود ما بين اللاعبين ووكلائهم والنوادي باش
0: والمحامين والمتدخلين في هذا الامر
5: المتدخلين في الامر الكل باش قاو حل للمشكله الكبيره هذه. وزيد بصراحه زيد اللحمه اللي كانت اللي صارت ما بين الرؤساء الجمعيات
0: ملعب القيفسي ومستقبل القيفسي
5: بالضبط بالضبط. الحقيقه معناتها حاجه تفرح برشا حاجه تفرح برشا انه يكونوا عندهم نفس الشعور نفس اللحمه انهم يتعاونوا ويحلوا الاشكاليات لبعضهم. هذه حاجه كانت تفرحنا بصراحه احنا كفنيين
6: على ارضيه الميدان الاخوه الاعداء يعني الملعب القيفسي والزيزه. ولكن اذا كان وصلت الامور للميثاق الرياضي والروح الاولمبيه والرياضيه فانه الشيء تغلب عليه الانسانيه وبالتالي قدموا مثال رائع جدا للتآزر والتضامن فيما بينهم. شفنا هذا من خلال تصريحات رؤساء الجمعيات وبالتالي إن شاء الله يتواصل هذا الود وهذا هذه اللقطات الحضارية اللي تتجاوز
0: يعني
6: قدم
0: هو سمحني
6: المستطيل الأخير
0: مصطفى. هو الملعب الجبسي يعاني من منع الانتداب قام بمنع الانتداب ثم سيد عصمت جيزة
6: مع فريق وتتعاون معه مش مشروط انك تكون عندك اموال كبيرة ولا انت ما عندكش مشاكل ولكن يكفي انك تقف معه معنويا وتحاول حل الامور معه فهذا في حد ذاته شيء ايجابي جدا. وهذا هو هذه هي كرة القدم وهذه هي الروح الرياضية.
0: في انتظار منع الانتداب لفريق القوافل الرياضية بقفصة بطولة تنطلق رابطة المحترفة الثاني نهاية هذا الأسبوع بين يومين السبت والأحد. المجموعة الأولى يوم السبت بتوقيت الساعة الثالثة سبورتينغ بن عروس ضد مكرم المهدية مستقبل سليمان ضد اتحاد تطاوين النجم الخلادي ضد بعث أبو حجلة الملعب السوسي ضد كوكب عقارب هلال الشابة ضد الرالوي محيط قرقنا ضد هلال مساكن مستقبل تطاوين ضد الجمعية الرياضية بمجرين. المجموعة الثانية مباراتها يوم الأحد نفس التوقيت الساعة الثالثة جمعية ريانا ضد الملعب الجبسي أولمبيك الكيف ضد الاتحاد الرياضي بقصور السافل مكنين ضد رديف الشبيبة الرياضية القيروانية ضد فريق جندوبة الرياضية أمل بوشامة ضد نادي القربي قوافل القفصة ضد المستقبل الرياضي بالقصرين أولمبيك مثنين ضد القلعة الرياضية سي منتصر. سؤال سألته لأيمن الأسبوع الفارت من ترشح من رابطة المحترفة الثاني للعب الأدوار الأولى في المجموعتين؟
5: الحقيقة هو السؤال سبق وقته باش نعرفوا طوعا ترى ما تجب تعرف حقيقة الجمعيات كان كي نقولوا احنا بلغتنا كانت بابي الكورة باش تعرف التحضيرات والانتدابات اللي صارت والأموال اللي موجودة للدعم وللتشجيع والمنح اسكو معناتها تخلي الجمعية انها تمشي في نسق متاع انها تلعب على المراتب الأولى ولا. أما أنا كالعادة نتصور مش تغيب المراتب الأولى
0: ريت كيفاش باش تجاوب
5: الحقيقه خاطر
0: ديما فرق
5: ديما فما فرق عندها عندها كيما نقولوا احنا الاستوريك نتاعها وانها تلعب على المراتب الاولى معناتها كيما مش نحكيه معناتها على اللي صار عم نيول معناتها اتحاد تطاوين مش نحكيه على سكاك الحديد الصفاقسي في المجموعه الاولى طبعا نحكيه معناتها
0: مستقبل جابس
5: مستقبل جابس بطبيعه سليمان المجموعه الثانيه كيف كيف مش نحكيه على قروان مش نحكيه على الملعب الجابسي نتصور حتى القصرين مش يكون منافس قوي في
0: المراهنة
5: قوي في في المجموعه هذه بحكم رجعوا بكري للتدريبات وكل شيء كيف كيف زاد نتصور زاد ليلى اسمه سبورتيك المكنين اللي هي عملت عمناول معناتها بطولة به هذو ما نتصورنا مش يكونوا معناتها مراهنين
0: في المجموعة
6: على حساب الانتدابات والاستعدادات الجيدة اللي نشوفها عبر صفحات الجمعيات هي للرديف من الفرق اللي تستعد جيدا وانتدبت العديد العديد من اللاعبين نفس الشيء لبعث بوحجلة شبيبة القيروان الكثير من الفرق اللي تنجم تكون مفاجأة البطولة هذا الموسم
0: في انتظار الانتدابات في انتظار
6: من حديث عن الاتحاد الرياضي بالتوين لأنه الاتحاد الرياضي بالتوين هو الآخر بهيئة جديدة بطموحات جديدة بمركات أيضا محترم جدا ينجم يكون من يعني من الرباعي التقليدي اللي يلعب من أجل الصعود
0: مش منحكم على فريق أو على فرق قربت

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا ومناديا لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل المشوار فيما تبقى من التوقيت في برنامج استوديو لارابيتات عبر موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. الاستضافة الأخيرة لرئيس رابطة الهوات المستوى الأول السيد ظفر الأسود، والحديث سابق لأواني شوية، ولكن مسألش باش تبدأ الفرق على العلم بكل الجديد لموسم جديد في هذه الرابطة. كل التفاصيل مع سيد ظفر الأسود بعد لحظات. الرابطة ورابطة الهوات مستوى أول ومستوى ثاني، خزان لكل الفرق، يعني عندها مستوى محترم جدا على مستوى النسق، خاصة كثرة الفرق، معناتها بطولة فيها موسم طويل وفيها برشا فرق.
1: بالتأكيد يعني الرابطة الثالثة أو رابطة الهوات المستوى الأول خاصة يعني على مستوى عالي. إذا كان نذكر فقط بعض الأسماء للفرق اللي تعرف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والرابطة الثانية على غرار جمعية جربة ولا الأمل الرياضي بجربة في المجموعة السادسة، هذا يعطيك في المجموعة الرابعة في المستوى الثاني المجموعة السادسة في المجموعة الرابعة، يعطيك فكرة على التنافس اللي باش يكون كبير والمستوى العالي حتى على مستوى الانتدابات والمستوى الأطر الفنية اللي تسير في هذه الفرق.
0: سي منتصر، فنيا بالتأكيد شاهدت بعض المباريات للمستوى الأول الموسم اللي فات، كيفاش تحكم على يعني مباريات او المستوى الفني اللي لعب رابطة الهوات المستوى الاول؟
2: الحقيقه رابطة ثالث المستوى الاول فما شويه ظلم، سامحوني اعلامي عليها شويه على خاطر مش وصلت عليها الضوء برشا. الحقيقه فيها راهي العديد من المواهب الكرويه، فما العديد من المقابلات اللي مستوى نتاعها يرتفع الحقيقه للدرجه نتاع الليغ 2 وحتى الليغ 1، على خاطر كي نشوفوا الفرق اللي موجوده في الرابطه الثالثه خاصه مستوى اول، راهي فرق عندها تاريخ كبير. معناتها كي نشوف كيما قلت تو جمعيه جربه من جربه، نذكر انا قبل لي ملعب الصفاقسي في
0: سيوتي
2: وادي الليل، معناتها هذوما فرق الحقيقه عندهم تاريخ كبير وقعدوا محافظين على على

0: على الاختيارات نتاعهم وعلى الكفاءات نتاعهم في اختيار اللاعبين اللي ياخذوا ديما ينافسوا. ان شاء الله ان شاء الله الاسامي هذه نشوفهم يرجعوا للرابطه الثانيه ان شاء الله.
1: ولو انه سي تي يظهر لي
2: سي دو
1: يظهر لي في الريجيونال
2: ولا في الرجال.
1: سي ظافر اهلا وسهلا مرحبا بك سي ظافر الاسميتي رئيس رابطه تلاوات المستوى الاول اهلا وسهلا.
3: اهلا بك ومرحبا بكل المستمعين ذات الزاويين وضيوف البحذات نوجه لهم تحيه.
1: شكرا لك سي ظافر. قبل تقريبا شهر من انطلاقه بطوله المستوى الاول من رابطه تلاوات شنو ثم جديد هذا الموسم؟
3: والله جديد هو ان نحاولوا توا نتعاقدوا مع مؤسسه اعلاميه لتسليط الضوء كما كنتوا تحكوا للرابطه الثالثه ناقصها اعلاميا ماهيش مش قاعده واخذه حظها تنظيميا سنين في كريم اخذنا
1: شمالتها تاخذ مع مؤسسات شنو
3: والله هو فما كونترانت ان هي الجامعه هي التو متعاقده مع ديوان مع تعتريمين قوار نقل المقابلات هذه على شبكه التواصل كريم وعلى الانترنت عندنا كونترانت بسيط اللي فما متعاقدين مع الجامعه التونسيه كره قدم قاعدين نشوفوا في صيغة أن نشوفوا مؤسسة عالمية وتتكفل بهذه بما وفقة المكتب الجامعي إن شاء
2: الله. كان مستوى البث التلفزي معناتها على البث المصور
3: البث التلفزي وفما زاد كما قلت ديوان سيما الإذاعة الخاصة واخذ على المواقع الإنترنت واخذ حقوق البث نشوفوا نجم تاخذ الرابطة الثالثة مستوى أول ولا نشوفوا حل ان شاء الله بس بعض المقابلات كما قال الاخ اللي كنت نسمع فيه ترتقي مستوى فنيا المستوى عالي جدا
1: هذا على مستوى
3: نقطه ثانيه اخذنا بالاسباب وبدينا الموسم على بكري كما الجمعه اللي فات عملنا القرعه عملنا رزنامة البطوله دور تمهيد القرعه دور تمهيد الكاس قعدنا مع ممثلي الأدنى عندي من رؤساء أو نواب رئيس حكم الجمعيات فهم بس جمعيات في كريم مازالت مع الجلسات العامة سواء انتخابية سواء تقييمية الحق تحورنا على جملة الإشكاليات الكل وخرجنا الناس الكل أن البطولة تبدأ معها موعد كان بإجماع بالإجماع الموافقة 17 أكتوبر هو الدور التمهيدي الأول لكأس تونس و24 أكتوبر هو الجولة الأولى للرابطة الثالثة مستوى أول إن شاء الله. رمتني فيما خص هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية إن شاء الله عندنا مساعي خاصة الأمور المالية سي كريمك تعرف مشاكل كل أمور مالية نحاولوا كرابطة سنين تكونوا هم تتواصل بين جامعة تونسية كرة قدم والوزارة شباب الرياضة المشكورين قاعدين يتفاعلوا معنا إيجابيا أنهم بشي خلص الجامعة التونسية أعطتهم منحة كاملة على الموسم الفارض وزارة شباب الرياضة إن شاء الله في خلال أسبوع العشر أيام هذوما بشي تكمل منحة متاع الجزء الثاني ونكونوا ساعتها عاوننا الجمعيات ان اخذوا حقهم باش يعملوا بدايه موسم باهي ان شاء الله.
1: همزه توصل بين الجامعه والفرق وايضا همزه توصل مع السلطات الجهويه والمحليه في كل الجهات للاشكاليات نتاع الملاعب لانها تتعاود برشا في كل موسم انه فريق ما عندوش ملعب نتاع مباراه رسميه فما بالك للتدرب.
3: اي في كريم هذا زاد اخذنا مع تاخذنا منها احتياطنا ورسلنا عن شهر بالضبط رسلنا كل هيئة الجهوية والمحلية على نجم صلاحية الملاعب وقاعدين نتواصلوا حاليا وقاعدين مدونا كربطة في الملاعب المؤهلة صالحة لممارسة القدم والحمد لله إن شاء الله بدينا على بكري كنت في كريمة وش بكري لكن كما تعرف خلينا تراو مارس الموسم الفارغ في شهر السيزون
1: من هذا الموسم من هذا الموسم باش تبدا تتحاسبوا سي ظافر يعني بالاجابه والنقد
3: شوي لكن نهايه موسم باهي فهمني مستوى باهي الرابطه الثالثه وحتى مستوى المسؤولين والفرق مستوى عالي جدا ان شاء الله سين قرب ياسر بحكم كنت رئيس جمعيه وعندي علاقات كبيره مع الرؤساء ونعرف المشاكل سي كريم اللي تتعرض الجمعيات ان شاء الله الموسم هذا نزيد نحسنوا في برشا حاجات ويتعدى موسم ناجح
1: ان شاء الله. هو سي ظافر ثم امور يعني تفرح برشا الجمعيات مش فلوس ولكن امور لوجستيه نتاع ازياء كر نتاع التدريب وما الى ذلك حتى في فتره ما كانت متوفره على الجامعه كانت
3: مثل كما قلت لك عملنا اجتماع اخباري في سوسه لمده اسبوعين التالي واعطيناهم كل الفرق الحاضرين وفما وصل نتاع 10 كر وسلموهم وجمعيات من منبر هذه اذاعه التطاوين اللي ما تسلمش يتصل بالرابطه 10 كرات معناتها على مستوى عالي مشكور المكتب الجامعي اللي قدمناهم الجمعيات اللي وصلت جتنا في الاجتماع وانا متوفرة في مكتب الرابطة. يا رئيس جمعية يدي تفضل يهز الوصل وياخذ الكرة متاعك.
1: برنامج الموسم الجديد يعني ما ثماش تقطعات باش يصير بنسق عادي؟ لانه ثم ديما في الاشكالية في شهر رمضان معناتها سنام او السنه القادمه باش يجي في شهر تقريبا اخر شهر جام في اول شهر فيفري. شنو برمجتوا بين الذهاب والاياب؟
3: سي كريم كنا الحق حاطين ان تبدا البطوله يوم 10 اكتوبر، لكن شفنا وبلقائنا مع الجمعيات صعيب ياسر ان الجمعيات تكون حاضره 10 اكتوبر. كنا عاملين برنامج ان البطوله مرحله الذهاب توفى مع شهر نهايه شهر ديسمبر، وباش نلعبوا في رمضان باش نرتاحوا شهر كامل. الحق باش نتعصبوا شويه يمكن في مرحله الذهاب باش نخوا نسق باش نكملوا مرحله الذهاب كما قلت لك قبل شهر ديسمبر، باش يكون عندنا المجال ان شاء الله في مرحله الاياب باش نرتاحوا في شهر رمضان.
1: من الذهاب والاياب ما ثم شرح
3: والله بالتوخيره هذه يتولي صعيبه شوي فهمتني. وكل شيء كل شيء تشاركي مع الفرق في كريم. ماذا بينا ما نكونوش نتعرفوا على الفرق ان شاء الله كما حددنا موعد البطوله ان شاء الله باش نمشي خطوه به في مرحله الذهاب، وبعد لما لا باش نسمعوا برؤساء كيف كيف ونحددوا رزنامه ديما تشاركيا مع الفرق. هذا يا سي كريم كنت نعاني منها يا رئيس الجمعيه قبل ما نسمع شيء تو ماذا بيا رؤساء الجمعيات يكونوا زاد كما قلت لك مشاركين معنا في اخذ القرار، باش نهار اخر كيف تعسف عليه ولا تاخذ قرارك ديما يقول الرابطه راهي متعاونه معنا ونخدموا مع بعضنا الكل في سبيل نجاح كره قدم تونسيه.
1: يا سي ظافر المسكوت عليه في رابطه الهوات بمختلف مستوياتها وايضا في الرابطات الجهويه هو التحكيم وما أدرك ما التحكيم، لأنه ما ثماش مباراة تبث تلفزيا وثم ما ثماش برشا مباريات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ثماش بادرة ثماش حديث حول أنه تتواصل مع الإدارة الوطنية للتحكيم حتى يكون التحكيم في مستوى محترم. يعني شنو مستوى محترم؟ أنا تأتي لكل فريق حقه لأنه ثم تشكيت برشا
2: على اعتماد على حكام ممتازين في الرابطة الثانية
1: ممتازين وعندهم كفاءة، ثم تشكيت برشا سي ظافر من التحكيم في الموسم الفارط.
3: أي سي كريم هي بالنسبة لما كنا بنعطوا كل ذي حق حقه للجولات الأخرانية في الموسم الفارط، رسلنا إدارة وطنية التحكيم ومع تصارت بعدم كشف ثلاثي تحكيم في كل مقابلات نجحت للأمانة نجحت العملية وتعدى نهاية موسم، على خاطر في أول موسم ووصل الموسم فما مشاكل كبيرة تحكيمية فهذا ما نجموش نخفوه لحنية لإدارة وطنية التحكيم، لكن للأمانة باش نولوا حقها ونعطوا العباد حقها. أربع ماتشات ذخر خمسة ماتشات ذخر اللي هم همين في كريم في تحديد الصعد والنزين
1: صعود ونزول
3: صحيح. قعدت الحق مع في وسيم مصالح وإدارة وطنية تحكيم ونجحت العملية في آخر موسم، وكما تشوف آخر موسم فما تشكت كبيرة كما أول موسم في كريم اللي عانينا الحق فما تجاوب صار في الأخير من إدارة وطنية تحكيم
1: إن شاء الله. هذا الموسم منذ البداية إن شاء الله
3: والله رسلناهم باش يحضروا معنا ذاك الاجتماع الإخباري إن شاء الله باش نرسلهم قبل الموسم ويتعاونوا معنا على خاطر سي كريم كرابطة احنا نسهلوا لهم العملية نقول لهم الماتشوات الشوك الماتشوات اللي يلزمهم برشا حرص اللي يلزمهم ثلاثي التحكيم يكون على مستوى عالي جدا اللي ما يخافش. احنا قاعدين كما قلت كما همزة توصل بجامعة تونسي كرة قدم قاعدين نبرغوا في تشكيلات الفرق سي كريم واني شخصيا للأمانة حارف على النقطة هذه وفما تقود إدارة وطنية التحكيم يقولوا الحيادية وانا هيكل خاص لكن يلزمهم يتعاملوا مع الرابطة يعطون الماتشوات شوك يتفضلوا يلقوا الخير يلقوا المساهمة يلقوا نعطوهم المعلومة وإن شاء الله كما نجحنا آخر موسم من الموسم هذا نبدو إن شاء الله
1: إن شاء الله بداية ممتازة للموسم الجديد لرابطة الهوات المستوى الأول. شكرا لك السيد ظفر الأسميتي رئيس الرابطة وبالتوفيق.
3: تفضل
1: شريك فاعل إذا تطوينا معكم
3: من المؤسسات الإعلامية اللي لها بالرابط الهوات في المستوى الأول والثاني ومشكورين جدا وتحية خاصة لهم.
1: شكرا لك إن شاء الله في المدة القادمة تكون حاضر بحضنا هنا في الاستوديو ونكونوا نتحدثوا بأكثر توسع حول انطلاقه الموسم. شكرا سيد ظفر سميتي رئيس رابطة الهوات المستوى الأول. مصطفى في دقائق معدودة صديقنا منتصر احنا حبيناه يكون معنا حاضر معنا في التحليل لكن يبدو انه
2: بالك شيء مازال عندنا امل.
1: هو في الاخير مدير فني لشبان الاتحاد الاريلي بتطاويل في موسم جديد. في دقائق سي منتصر تحدث على هذه التجربه.
0: اول حاجه نشكر الهيئه التسييريه اللي تحدثت على راس الاتحاد الاريلي بتطاويل سي يوسف حمزي وسي مواز النصري اللي حطوا فيها ثقه الحقيقه. والحديث هو كان الحقيقه من عمنا والمع سي مواز النصري على المشروع هذا. ان شاء الله نكونوا على قد المسؤوليه. ان شاء الله نحاولوا شويه الخبره اللي عندنا نحاولوا نحطوها مع الاطار الفني الموجود في الشبان. نحاولوا نخدموا الحاجه الباهيه للشبان الاتحاد الرياضي بتطاوين نحطوهم على السكه الصحيحه. وان شاء الله بقوة ربي نحاولوا نوصلوا للماكسيموم من لاعبين الشبان في الاكابر الاتحاد الرياضي بتطاوين. هذا هو الشغل الشاغل اللي نحن ان شاء الله. وبقوة ربي فما كان الخير يصير ان شاء الله. عديت لي انت التمريره باس باهي خاطرنا الحقيقه حبيت بعد اذنكم نشكركم على الاستضافه هذه. وان شاء الله في لقاءات اخرى في محطات اخرى معكم ان شاء الله. وزاد بالحقيقه نحب نشكر مندوب تشاوي رياضه بتطاوين على راس سي حسين مختار الربعوي المندوب سي محمد دردوري سي سامي القاسر مدام خنسه جل ادارات المندوبيه الشباب الرياضه بتطاوين بارك الله فيهم. كانوا الحقيقة في إطار عالي برشا من الحرفية معانا في الخدمة. زاد كيف نحب نقدم تحية لمنطقة قصر المقابلة ومدرسة قصر المقابلة وعلى رأسها المدير السلاح
1: تحية وليها وصديقنا فتح المقبل اللي هو
0: وجميع الإطار التربوي والمدرسة الهجية. وإن شاء الله نسمع عليهم كان الأخبار الطيبة. بارك الله فيك
1: إن شاء الله. شكرا لك سيد منتصر الجزير المدير الفني لشبان الاتحاد الرياضي بتطاوين. يعطيك الصحة على كل الإضافات الفنية اللي قدمتها. شكرا مصطفى لنجح, شكرا فتح المقبل, شكرا الزملاء في إذاعة بانوراما. ملتقانا يتجدد معكم مستمعينا الكرام الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت في برنامج استوديو الرابطات. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى العرض الإخباري الموجز. واصل ظهر اليوم عدد من متساكني عمادة الزركين واحد من معتمدية مارث بجابس احتجاجهم للمطالبة بتوفير حافلة تؤمن نقل تلاميذ ثانوي منتصف النهار من وإلى الزركين واحد. قررت تنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بولاية جابس تنظيم مسيرة سلمية ستجوب شوارع المدينة يوم الخميس المقبل انطلاقا من المدخل الشمالي للجهة لتجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم وانتدابهم على دفعات. تغادر باخرة قرطاج مساء اليوم الميناء التجاري بجرجيس في آخر رحلة مغادرة، وعلى متنها حوالي 640 مسافرا وحوالي 478 سيارة، وبذلك تختتم الرحلات الخاصة بها لهذه الصائفة. مثلا الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بالمادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تحتضن تونس من الأول لغاية الثالث من شهر أكتوبر القادم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دوليا، شهد جنوب لبنان اليوم موجة جديدة من الغارات والقصف المدفعية الصهيونية امتدت إلى عدد من البلدات والقرى تزامنا مع تحليق مسيرات على علو منخفض فوق مناطق في الجنوب وصولا إلى بيروت وضاحيتها الجنوبية. رحلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25 ألف مهاجر بموجب صفقات سرية أبرمتها مع دول نامية، وخصصت 410 ملايين دولار شاملة 81 مليون دولار للدول التي وافقت على توقيع اتفاقيات لاستقبال المهاجرين المرحلين، حسب ما أفاد به تحقيق نشرته مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية. أطلق نظام اليورو منصة بونتيز التي تتيح للمصارف تسوية صفقات الأصول المرمزة بأموال البنك المركزي، وسيستثمر البنك المركزي الأوروبي جزءا من أمواله في أوراق مالية مرمزة عبرها في أول خطوة لجعل اليورو ملائما للعصر الرقمي. يأتي الموجز. أترككم مع النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة تتقاوم مع سحب رعديه تصل إلى 30 عقدة. البحر مضطرب. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. على شرق تونس: الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة مع هبات تجاوز 35 عقدة. البحر خلال الاضطراب في محليا مضطرب. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. على خليج جابس: الريح شمالية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقاوم مع سحب رعديه تصل إلى 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى محلين متموج. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة. البحر مضطرب. الطقس: سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة متوسطة. على شرق تونس: الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوم من 15 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. الطقس: خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. على خليج جابس: الريح من قطاع الشمالي من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع صحب الرعدية لتصل إلى 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى محلين متموج، الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عرضية الخامسة مساء للأنباء. أعلن الديوان الوطني للأعلى في إمكانية تخصيص حصة إضافية ب 120 طنا شهريا من العلف المركب للأغنام لفائدة ولاية تطاوين بهدف دعم صغار ومتوسط مربي الماشية والمساهمة في توفير العلف بأسعار مضبوطة. قررت التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بولاية كابسان فيما مسيرة سلمية يوم الخميس المقبل، والمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم على دفعات. تم خلال هذا الموسم استغلال المأوى الخارجية الجديد والمسطحة الداخلية الخاص بحركة السيارات داخل الميناء التجاري بجريس، وفق لما أفاد به مدير الميناء التجاري بجريس أنيسة زناد للزميلة شعلة المشعية. انتظم صباح اليوم بقصر قرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد أوراق اعتماد عدد من السفراء إلى جانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم سفيرة جمهورية نيجيريا وسفير المملكة العربية السعودية وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية. افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بمدينة روما الإيطالية أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ممثلا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعا في كلمته إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته وتنسيق العمل وربط منظومات الرصد للكشف المبكر والاستجابة السريعة وتمويل الوقاية عند رصد الخطر. دوليا حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران الولايات المتحدة من الإقدام على أي خطوات تصعيدية تجاه طهران، وقال في بيان إن لديه معلومات تشير لاحتمال استئناف واشنطن ما وصفها بالإجراءات العدائية. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تنطلق غداً.

0: الانتخابات.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في صفحة البلاغات. أعلن ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء التابع لوزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة خارجية بالامتحانات لانتداب 8 أعوان في السلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 26 و2000. وتتوزع الخطط المفتوحة على 5 تقنيين: هندسة حرارية وطاقات متجددة وعلوم فلاحية إنتاج نباتية وهندسة ميكانيكية وتقنية التنقيب و3 مساعدين تقنيين صيانة صناعية وقيس أراضي وعلوم فلاحية خضروات. ويشترط في المترشح لخطط تقني أن لا يتجاوز سنه 40 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، حامل شهادة تقني سامي أو ما يعادلها. وفي خطط مساعد تقني أن لا يتجاوز سن 35 سنة، شهادة تكوينية منظرة بمستوى البكالوريا مع الالتزام بالعمل بكامل المجال الجغرافي لتدخل الديوان عند القبول. ويتعين على الراغبين في الترشح التسجيل الإلكتروني عبر موقع المناظرات العمومية www.concours.gov.tn، وسحب استمارة الترشح وإرفاقها بالملف الورقي وإيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح مناظرة خارجية للانتداب على العنوان التالي: ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء 2 شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي، وذلك في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
3: عسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قابلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
2: زينب اختم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: أسايل أسايل.

0: من الأصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

ومساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم. الخمسة وثمانية دقائق أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعونا ويتابعونا ديما في مثل هذا التوقيت، واللي يحبوا ديما تكون إذاعة تطاوين معاهم. في أنا نقول والله والله نفرحوا، أحنا نفرحوا كي تكونوا أنتم معنا. وأيضا زاد الوفاء الدائم راهو مستهرة، يقول لك أنا مستمع وفي جدا، فإحنا نفرحوا بكم أنتم وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، إن شاء الله ربي يعطينا مطرة زادة باهية نتفرهدوا زادة الناس الكل المطر صحيح، مهمة جدا خاصة في التوقيت هذايا فصل الخريف. إن شاء الله ربي يعطينا الخير، ربي يعطينا الصحة، ربي يعطينا زادة راحة البال مهم جدا، وربي يعطينا زادة المال باش نعيش زادة عيشة زادة باهية. تضحك فتحي فتحي باهية هذه المالة. تحية ليك فتحي المقبلي في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2، عادل جميل من اللوحة الهاتفية، وتحية للناس الكل يسمعوا فينا. وأنا زاد البكر شوية زادة كنت في حانوت لهنا بجنب الإذاعة هكا نشرب في قضية ديما كما الناس الكل، فنحكي نيو صاحب المحل هذا نحكو هكا، فما مرأة جتك بعدها قلت لي يا خويا والله شكرا أول حاجة على الاحترام اللي في صوتك، لأنك أنت داخل ديارنا نسمع فيك تدخل لدارنا، قلت لي دون استئذان من خلال الراديو راديو تطوين، قلت لي هو فخر لنا احنا للجنوب. قلت لها بارك هذه الكلمة يزي الكلمة هذه احنا فخر لها والله ويسا والله ويسا كلمتها هي شهادتها، فبارك الله فيها ويرحم والديها. يلا أصايل أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذا يا الشاب عماد بدينا بها أصايل. الشاب عماد اللي كان معنا زادو ضيفنا اللي عمل سعد ودمة الغنية جديدة سعد ودمة إن شاء الله باش تسمعوها من نهار الأربعاء مش اليوم سمعوها لا تسمعوها نهار الخميس بإذن الله إن شاء الله معاي في ورود الصباح نهار الخميس سعد ودمة بإذن الله. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا ديما إذاعة التطوين أنها تكون ديما أقرب ما يمكن ليكم. أهلا وسهلا شكرا عمر شكرا الناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة التطوين. الوجهة وين؟ إلى جورجيس وميكروفون إذاعة التطوين مع زميلتي شعلة المجد. شعلة مساء النور. شعلة
1: مساء النور مجيد تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي أمن معك أصايل هذا المساء. أنت قلت الشاب عماد تقريبا عنده أغنية جديدة هيك سعدوز أم هيك.
0: نعم هذا هو الأغنية الجديدة هذا
1: أيوة عنوان. نجم نقوله سعدود تونس بولادها المتطوعين في حملات النظافة وفي حملات صيانة المؤسسات التربوية وفي عدة مبادرات في الحقيقة اللي تخلينا بالمنجد نفرح احنا اليوم موجودين قدام الدائرة البلدية الأولى بجرجيس الحديث عن هذه البادرات ان صحت العبارة. باش نبدو تحية ليهم الناس هذوما مع السيد معتمد جرجيسي عبد المسلم. باوتيسي عبد المسلم مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت شعلة كل الشكر ليك ولكل متابعي ومستمعي إذاعة تطوير.
1: نجم نقول شيء يعمل كيف بهال التطوع وبهال الشباب اللي بالمجد يحبوا يعدوا مساج للناشئة بضرورة يعني أهمية المحافظة على المحيط وسلامة أساسا البيئة عموما.
2: هذا هو المهم من الرسالة ومن الحضور اليوم أخو شعلة، وأن حبينا المواطن في جرجيس يتصالح مع المحيط متاعه من خلال المحافظة على نظافة كل ما هو فضاء عمومي. بالفعل هو المواطن في جرجيس أصبح يشعر بأن الطريق العام والفضاء العمومي يهمه وله الحق فيه. شفنا المبادرة هذه تتمثل في تنظيف ودهن رصيف طريق من في طول 3 أو 4 كيلومتر، وكذلك المبادرة ذات متواصلة في أن يكون يعني الحاويات متاع النظافة تكون في مكان لائق، كذلك باش يتم تركيز حاويات لجمع البلاستيك. طبعا ثم حاجة عملوها لخيان الناس هذو من المبادرين معناها رفعوا الراية الوطنية على طول الطريق، وهذه رسالة كبيرة لكل مواطن أن باش بالفعل يحس أن ثم تغيير في هذا الشارع اللي نعتبره سيصبح نموذجي إذا بالفعل نفذنا ما تم الاتفاق عليه وألا ما تم تخطيط له من طرف هذه المجموعة النيرة في جرجيس.
1: بادرة أخرى أمس نفذوها الأولاد في مرحلة الهلو هضبة سويحل وكانوا وسعوا الطريق ربي يوسع عليهم إن شاء الله.
2: بالفعل اللي صار هذا أمس في طريق مرحلة الهلو كان أشرف عليه السيد عضو مجلس المحلي كل شكر ليه ولكل مبادرين، وثم ناس تطوعت وجابت معدات وتجهيزات بهدف أن المنعرج يكون أكثر سلامة مرورية. بارك الله فيهم. بالفعل هذه مبادرات اللي لازم تتغطى وتتورى، وأنتم مشكورين على أنكم تغطوا مثل هذه المبادرات حتى نحبوها هالعدوى الإيجابية تنتقل لكل أنحاء ومناطق جرجيس. ما نسوش جدا المبادرات الأهلية والشعبية بخصوص العناية بالمؤسسات التربوية، وكانت الناس كل شاهدت افتتاح السنة الدراسية من مدرسة حسي الجربي من طرف السيد الوالي وكل المرافقين متاعه، على خاطر ثم ناس غادي آمنت بالعلم وآمنت المدرسة العمومية، وتم بناء زوز قاعات باش يخلي الإطار التربوي والتلمذي في ظروف مخير، وطبعا باش من نهضموش حق الناس كلهيك الأخرين اللي بنوا في مدرسة الموانسة مدرسة الهشام مدرسة شكربان كل المؤسسات التربوية راهي يتم التدخل فيها من طرف الأهالي وأصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والخيرين في جرجيس. إن شاء الله هذه المبادرات تتواصل، وبالفعل كل الشكر لكم أنتم مرة أخرى على خاطر قاعدين توروا في الصورة الجميلة اللي يحبوا نقلوها على جرجيس ألا وهي المبادرات الشعبية والأهلية في العناية بالمحيط وفي كل ما هو إيجابي في جرجيس.
1: يعطيك الصحة سيد معتمد على جملة هالمعطيات هذية. احنا ما نجموش نقولوا انتهت الحملة، ولكن نقولوا انتهت المرحلة الأولى من حملة النظافة انطلاقا من منطقة شكربان وصولا إلى قصر الشلبة. في مكي بن شويخة أحد المتطوعين في هذه البادرة في المكي. نجم نحكي على المرحلتين شنو فيها بالضبط؟
3: مرحبا بك أخت شالي، مرحبا بالسادة المتابعين المستمعين لإذاعة التطوعين. تحية للسلطة المحلية في المعتمد سبت العام لمتاعم تحن لهذه الحملة. هي حملة من مجموعة أهالي طريق بجردان اللي هي نقطة ما بين رامبوان قصر الشلبر رامبوان شكربان. المرحلة الأولى هي احنا دخلنا على الشارع هذا نحبوه يكون نظيف، في نقاط سوداء تم إزالتهم كل شيء وتنظيف الرصيف من كل الأوساخ. المرحلة الثانية هي باش فيها أربع نقاط مهمين جدا. النقطة الأولى هي الأماكن اللي باش يكون فيهم الحاويات باش نعملهم خرسانة، يعني يكونوا تحت البيتون اولا باش يسهل التنقل نتاعهم من العامل نتاع البلديه، وثانيا باش ما يكسروش الاجداد نتاعهم ويتم اتلافهم وكل شيء. ونطلب من السيد الكاتب العام باش يوفر لنا اجهزه حاويه. المرحله الثانيه صناديق حديديه لجمع نفايات البوليس البلاستيك. المرحله الثالثه هي تشغيل الرصيف قصر الشلبه حتى الشلبان. والمرحله الرابعه هي ان الرصيف يكون مخدوم بالتوجيه، قابليه نتاعه بالتوجيه، خاطر هو مش مخدوم بالتوجيه. والمرحلة الأهم هي أن حملة النظافة عندها نقطة نتاع بداية، أما ما عندهاش نهاية، فهمتني؟ إحنا مسؤولاتنا باش نكونوا النظافة عليها 365 يوم، كل يوم نخمو في الموضوع هذا. مش أني بادر أني اليوم عملت نظافة وغدوة لا نهز إيديا، لا، يلزم كل يوم ويلزمنا زي ما نعلموا أولادنا في المدارس، النظافة راهي مسؤولية كبيرة برشا. ولأن العالم تبدل، شوف النفايات البلاستيكية اليوم عمرها طويل برشا. اليوم يلزم يكون ثم الوعي الفردي. لأن المواطن في النهاية الأوساخ هذه متراكمة من نحمية كل ما مساهمين فيها المجموعة كل. إذا نحن بيدنا نحمو الشوارع بتاعنا، أنا الحاوية تخرج وقتها، بشكل الجبلة تخرج وقتها، واليوم ثم نقطة هامة ياسر، أرى الإنسان يجي يشوف يلقى روحه يصرف فيها 2000 و3000 و5 دينارات يوميا في استعمال معناها الهاتف الجوال نتاعه، عرفش إنترنت ولا شنو، أرى ما فيها بأس، كان وقت يمشي يقضي آخر أرام نتاعه ولا هيك نتاع ساكو بال يولي يخرج الفخ نتاع حصات الساكو بال. احنا الناس كلنا نحبوا في النهايه نحبوا نعيشوا في محيط نظيف وسليم وجميل، هذا فهمني، حتى الانسان راه يطلع في جماليه الشارع عنده دور كبير ياسر في حياه الانسان، فهمني.
1: وقت ايش يتم الانطلاق في المرحله الثانيه؟
3: المرحله الثانيه الاسبوع الجاي ان شاء الله.
1: الاسبوع الجاي.
3: تنصيب الحاويات نتاع القرارات البلاستيكيه وتبليط القاعده نتاع الحاويات نتاع حاشات النفايات حتى تسهل العامل هو راهو، حتى العامل نتاع البلديه ضروري نوفروا له محيط باهي راهو، ما هو الانسان زينا راهو ويلزم يخدم في بيئه محيط معناها سليمه بكل امانه، فهمتني؟ وربي يوفق الجميع.
1: يعطيك الصحه سي مكي، ان شاء الله موفقين في الحمله هذه في مراحلها الجايه، برشا مراحل في الحقيقه وبرشا افكار حلوه، ان شاء الله ربي يعاونهم على انهم ينفذوها كما حبوها هما. تقريبا هذه هي أجواءنا مجيد هذا البصير من جديد.
0: والله تحية كبيرة لك أنت، ميكروفون إذاعة تطوين زميلتي شعلة المجعي وضيوفك، يعطيهم الصحة زادة تقريبا تناولوا الموضوع بتفاصيل الكل. شكرا لكم. نعمل تنجيزة صغيرة لأحوال الطقس بالنسبة لليوم، غدوة بعد غدوة بعد غدوتين تقريبا. اليوم متوقع أنه فما شوية أمطار على ربع الجنوب الشرقي جابس من دنين وتطوين، نمشي معكم شوية. الغدوة الثلاثاء بالنسبة لجابس درجات الحرارة من 23-29 خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كذلك تطاوين، كذلك مدنين. نمشي شوي للنهار الأربعاء تقريبا نفس الطقس، غدوة بعد غدوة بعد غدوتين كل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة جابس مدنين وتطاوين إلى يوم الخميس، معناها ثلاثة والأربعاء والخميس هو نفس الطقس. متوقع أن باش ننزل للأمطار بإذن الله، ربي يرحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يعطينا مطرة باهية. تحية لكل زين، وتحية لعمر، تحية النور، تحية كل الأصدقاء اللي تبعوا الآن إذاعة تطوين.
4: أوركم غاديين، اطلع اطلع معهم اطلع، مركبي احلي مركبي.

0: الإشهار.
1: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: تحية طبعا للناس الكل. والله ما حبيتنا سيزينو, شكرا لك يا زينو, يعطيك الصحة. ميزة, شكرا بربي. تحياتي من باريس للناس الكل نسمع في إذاعة تطاوين. عمر, شكرا لكم. نبراس, تحية لك يا نبراس. تحية الغيلوفي بربي. صالحة الغيلوفي, مساء الورد من بني غيلوفي, شكرا لك على السلامة وأحلى التماسي لإذاعة تطاوين. هادية بنجيرات, نور ملك, شكرا أحلى إذاعة تطاوين, شكرا لكم. شكرا سمير زرقة, شكرا, يعطيك الصحة سمير, بارك الله فيك زين. والله الله ينوركم بربي. سندا زادة, يعطيك الصحة يا سندا. شكرا. تحية زادة, لا نسمع فيكم من صفاقس, تحية ليك. شكرا ليك. تحية عواطف, شكرا ليك. شكرا آمن الحرابي في مدنين أمير, شكرا لكم. نجاة عطية, عندنا مدة صحيح, إن شاء الله إن شاء الله. عامر الهادف, تحية الأهالينا الكل في بني مهيرة, شكرا. بعد شوية باش نسمع شكري, أحلى ملحن في, والله كان صديقنا وكان ضيفنا شكري بوديدح, تحية ليك من الأسماء الكبيرة زادة في تونس, فتحية ليك نبرا, شكرا مودة. بعد شوية باش نمشي الفقرة مع الهادي, زميلي هادي بن جديان, أهم الأخبار بطبيعة اللي نوكبوها معاه. خلينا نسمع رجعة أصالة ونمشي للهادي.

0: يلا مرحبا بكم الناس الكل أصالة كما حبيتوها الأغنية. والله أسواقنا والأهلنا وناسنا وجالسين عبر أثير الإذاعة إذاعة التطاوين أحمد الميداني. شكرا يا أحمد. بربي رانا نسمع فيكم الناس الكل. سندة مرحبا بك يا سندة والصالحة زرقاني نبراس وقالوا لي بربي أحلى أغنية هذه 2026 بي أنتم حبيتوا أصالة هيك ولا لا؟ أنا نوعدكم إن شاء الله إذا ربي أعطانا عمر أصالة تكون معنا عبر إذاعة التطاوين المدة هذه الجاية القريبة القريبة أنا أصالة تكون معنا إن شاء الله بإذن الله. يلا خلينا مع الهادي مباشرة اليوم في أهم الأخبار
1: مع الهادي.
0: هادي مساء النور وأهلا وسهلا بك.
2: مساء الفل مجيد. أهلا وسهلا بك وكل زملاء وكل مستمعي إذا تطوير ومتابعوا أيضا في عصير هذا المساء.
0: شكرا. لا واضح أنا صراحة بالتوثيق من عندك إنك معانا 100%. شكرا يا هادي والله يعطيك الصحة. لا والله خلاص صور يعني لقطات بالكاميرات تاع الأستوديو رائعين والله. شكرا يا هادي فعلا يعني. من القلب. هادي شنو عنا اليوم تحديدا
2: اليوم في هذه الفقرة؟ حبيت نتحدث ثقافة لأنه هذه المدة مجموعة من الأنشطة يعيشها هذا الأسبوع. أنا أتحدث عن دار ثقافة سمار بالتحديد. أتحدث على المختبر الإبداعي بهذه المؤسسة. هو فضاء جديد يلتقي فيه الشغف بالموهبة والفكرة بالتجربة والخيال بالواقع. هو فضاء يجب فيها الشباب مساحة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتجربة مختلفة من التعبير الفني والثقافي والإبداعي. هذا مختبر الإبداعي تقريبا عنده ما يقارب سنة قاعد يقوم بمجموعة من الأنشطة أو إلى كيف يقوم بدورة تكوينية سواء كان على مستوى الصورة والمونتاج والفيديو من أجل خلق أو صناعة بعض محتوى له علاقة بهذه الجهة السمار وما تدخل بها السمار، ومن جهة أخرى أيضا يعالج مواضيع هامة. هذا المختبر الإبداعي موجه في كثير الحال للشباب حتى ينخرط فيه ويتكون، وهو فضاء للإبداع كما ذكرت. هو صناعة فضاء لصناعة الإبداع وتحويل الموهبة إلى مشروع، وبالتالي تغيير دار الثقافة من فضاء لتنظيم الأنشطة الثقافية التقليدية إلى فضاء حاضر للمواهب وللإبداع ورافد من روافد الحياة الثقافية. في هذا الإطار ينظم المختبر الإبداعي لدار ثقافة سمار خلال هذا الأسبوع وتحديدا من بداية من 24 سبتمبر إلى 30 سبتمبر ورشة تكوينية في مسرح الإدماج يشرف على تنظيمها الفنان المسرحي المعروف لدى كل العائلات تقريبا الفنان المسرحي خالد جديد اللي تكون موجودة في سمار. وهذه الورشة موجهة كما ذكرت لشباب سمار. من هنا تدعو الأحرى المؤسسة شباب الجهة إلى المدينة الخيرات في هذا المختبر الإبداعي، وبالتالي المشاركة الهامة في هذه الورشة التكوينية باعتبارها تجربة تؤكد أن الإبداع يمكن أن يكون جسرا للإدماج، وأن المسرح ليس مجرد عرض فوق الركع بل هو مساحة للحوار والبناء الشخصية واكتشاف الثقافة. ومن خلال هذه المبادرة يواصل المختبر الإبداعي بدار ثقافة سمار دوره في احتضان الشباب واكتشاف مواهبهم وتحويل الإبداع إلى تجربة حية تساهم في بناء جيل أكثر قدرة على التعبير والمشاركة عموما.

0: مشكلة المخدرات أو بعض السلوكيات المحفوظة بالمخاطر من خلال عديد من المنظمات التحديثية اللي باش يقوم بها الشباب هو نفسه فكرته هو بإنجازه هو ومن خلال تكوينه في هذا المختبر. وإن شاء الله دورة تكوينية اللي باش يشرف عليها الفنان خالد الجديد تكون ناجحة، وهكذا ندعو الشباب السمر للحضور حتى أنه تأتي في وقت للدراسة، لكن خالد الجديد الفنان سيكون موجود في جهة السمار وينجز هذه الورشة التكوينية حسب التوقيت المسموح بهؤلاء الشباب وشباب التلمذي. هذا أردت من خلال الفقرة أن نتحدث على هذا المختبر الإبداعي وأهميته وكيفته موجه للشباب حتى ينبذ الشباب، فضلا عن أن يكون موجود شباب في هذا المختبر أحسن أن يكون موجود في فضاءات أخرى.
1: نعم، يعطيك الصحة هادي على الفقرة المميزة والأخبار الثقافية اللي تم بطبيعها السمار. شكرا، إن شاء الله ملتقنا الأسبوع القادم بإذن الله نكونوا مع بعضنا. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. نوصلوا احنا معاكم تقريبا لثمانية بإذن الله، كونوا مع مستمعينا اللي موجودين في ربوع الجنوب الشرقي، يحبوا يكونوا دائما أوفياء، يحبوا زاد اللي يحبوا زاد يشاركوا معنا بعد شوية نجموا ناخذوا زاد تليفوناتهم معنا في المباشر كما قلت للأثمان. نحاولوا كل ما نلقوا شوية وقت راه نجموا ناخذوا تليفونات، نعدلوا شوية يعني ما بين فقراتنا ما بين ضيوفنا وما بين أيضا زملائنا اللي يكونوا معنا في المحطات الخارجية، ما بين الأغاني زاد اللي مبرمجوها لزم الأغاني الغناية اللي تبدأ يلزمها تكمرة للأمانة. يلا أهلا وسهلا رضا الطلياني.

وتنجموا توا تكلمونا، تكلموا على 75 870 900 870 900 الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم، تكونوا معنا توا في المباشر.

0: الأغنية حلوة يلا وأحلى منها هي مكالماتكم. أول مكالمة معنا. ألو.
1: هلا هلا وسهلا.
0: عسلامة منيا، مرحبا بيك. شو أحوالك؟
1: والله
0: إن شاء الله ديما لاباس وديما في أحسن حال بإذن الله. العمل ماشي، الخدمة
1: تصور شديت في الخدمة لتاكسي وجرى واحد
0: والله العظيم. انت تسمع في الاذاعه في التاكسي ولا قبل التاكسي؟
1: ولا قبل التاكسي وفي التاكسي ومتوبش
0: ان شاء الله اجواءنا وتعجبكم، ان شاء الله اجواءنا تلامس الناس الكل اللي معانا ان شاء الله باذن الله. الله يبارك. سؤال سهل ما هو صعب. من اي معاك تسمع فيا؟ ما هو الريزو تحرك شوية من البلاصة. السؤال، من هي سيدة نساء الجنة؟ من هي سيدة نساء الجنة؟ هل السيدة فاطمة أم السيدة عائشة أم السيدة مريم؟
1: فاطمة.
0: هي السيدة فاطمة، فعلا السيدة فاطمة هي سيدة نساء الجنة. وربي يبارك لك ويرحم والديك يا منيا، يعطيك الصحة. شكرا شكرا.
1: موفق ومتميز، وتحية ليك العائلة المستمعين وكل الفريق معك.
0: شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا. مكالمة أخرى. ألو. عسلامة.
2: أهلا عسلامة.
0: مرحبا سيدي، أهلا وسهلا.
2: لباس عليكم أمورك باهية؟
0: والله في نعمة ومش تحشينكم فقط، بارك الله فيك.
2: التحليل نتوحشوك نتوحشوك نتوحشوك برنامج أصلاً معناها الأغاني اللي جيبها لنا
0: باهية،
2: ولكن الغالب يا أخويا معناها كل ما يجي برنامجك ما عادش نلقوا فيك بلاصة حنينة.
0: لا لقيت وهني فرحان انت معايا، انا فرحان انت معايا اليوم على الهواء مباشرة. هاي يا سيدي الباقي باش نعطيك سؤال جميل ورائع لأنك انت جميل
2: إن شاء الله. انت
0: هاي يا سيدي، ما هي المدة التي عاشتها حواء بعد موت آدم عليه السلام؟ حواء بعد ما مات آدم قديش قعدت؟ هل إنها قعدت بعد هو؟ ما هي المدة التي عاشتها حواء بعد موت آدم عليه السلام؟ يعني بما معناه قديش عاشت حواء بعد آدم؟ هل إنها عاشت، وركز معي، شاير وإلا عام وإلا عامين؟
2: لا الأول في
0: بالي. بخلي نعود لك، أنا باش تفهم شوي سؤال. قديش عاشت حواء بعد ما مات آدم عليه السلام؟ هل إنها شهر وإلا عام وإلا عامين؟ عام صحيح، تخلينا في العام، يرحم والديك ويبارك له. شكرا يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما منور. سنة عاشتها حواء بعد موت آدم عليه السلام. يلا المكلمة بعد وربي يبارك لك يا باهي. شكرا. ألو.
1: ألو. عسلامة أخويا نجيب.
0: عسلامة، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا. مساء الدقلة والعسل.
0: إن شاء الله حني وانتي وهالناس الباهين اللي معنا هذوما اليوم.
1: يعيشك خويا يعيشك.
0: صحة بخير، الأمور باهية؟
1: الحمد لله، لا باس الحمد لله.
0: باهي إن شاء الله. ما هو اسم أبو جهل؟ اسم الحقيقي شنو أبو جهل؟ هل إنه اسمه عمرو ابن هشام أم أبي ابن خلف أم الوليد ابن المغيرة؟
1: عمرو ابني وهشام.
0: اي اي اي اي انت ياك قوية صديقتي، ما شاء الله. صلي
1: ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله اخويا.
0: يعطيك الصحة، ان شاء الله ديما منورة.
1: يعطيك اخويا مجيد.
0: شكرا.
1: تحية لك وتحية الطاقم اللي معك.
0: يسلم عليك فتحي وعادل وكل الفريق. شكرا بارك الله.
1: يعيشهم.
0: يلا مكالمة اللي بعدها. الو. عسلامة، يا ريتهم الكل يجاوبوا صحيح. باهي باهي رجاء. شكرا مهدي. شكرا. الو.
3: عسلامة اخويا مجيد،
0: اهلا وسهلا، مساء الورد، مساء النور. لا عاد اسمع عن طريق التليفون، ما هم يسمعوا طريق التليفون. اي هاي سيدي بن سيد، نمشوا المكالمة اللي بعدها بعد شوية. به بعد شوية. محمد، مرحبا يا محمد. الغنية سمحة. عمار لامورو، تحية لي، قال لي بربي تحية للزهرة. عمار لامورو، شكرا.

0: نبيها بربي سمعنا غناية. ايه شكرا انا من تون بربي نحب نسمع غناية. حاضر يا نبيها ياسمين سعاد تحية المدنين مهدي بعجيلة تحية رجاء الكل الكل الكل الكل. الو عسلمة.
1: الو خيدي.
0: اهلا اهلا اهلا شو احوالك بسام؟ لباس
1: بسام بالخبار.
0: مرحبا بخويا لباس الصحة ومرك باهية.
1: والله الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: ان شاء الله ديما لباس. هيا صديق
1: تحية ليك وتعيش اخي عامل ما
0: شكرا هم زاد الكل يسلموا عليك وبارك الله فيك يعطيك الصحه ان شاء الله تعيش يرحم والديك. من اول نبي يدخل الجنه؟ اول نبي يدخل الجنه انا اشكون، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم ام عيسى عليه السلام ام ادم عليه السلام؟
1: محمد عليه
0: صلى الله عليه وسلم. صحيت والاجابه صحيحه يا باهي يعطيك الصحه وربي يبارك لك. شكرا عايش خوي الغالي شكرا سلم على الدار. امينوس شكرا يا امينوس تحيه ليك علي الاسود شكرا يعطيك الصحه امينوس يعطيك بربي تحيه لامينوس شكرا. الو باهي ماناش مكلم مره غنيه غنيه يا سيدي بخليك شكرا بارك الله فيكم باش خليكم على الغنيه هذه حتى موعد الاخبار وبعدها نرجع نواصل لقائنا اليوم في اصايل عبر اذاعه تطاوين ونفرح دائما بلقائكم معنا شكرا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: سلام مساء على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى تونس. باخرة قرطاج تغادر الميناء التجاري بجرجيس في آخر رحلتها خلال الموسم الصيفي. واشنطن تفرض إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني، وتحدد 23 من سبتمبر الجاري موعدا لإيقاف عمل شركات الطيران الإيرانية المتبقية في مختلف أنحاء العالم. أهلا بكم من جديد. عقدت اليوم جلسة عمل حول مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة أرمادا الغربية، وتقدر كلفة المشروع بحوالي 80 مليون أورو على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار. كما تقدر طاقة إنتاج المحطة وفق ما جاء في الجلسة بحوالي 260 جيجاوات في الساعة من الكهرباء، وستنطلق أشغال هذه المحطة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2027 على أن تدخل حيز العمل نهاية سنة 2028. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للأقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الأقليم إلى ولاية جابس. ويضم المجلس في عضويته محمد القديري عن ولاية جابس، وفتحي بالحاج عن ولاية قبلي، ولسعد القلفات عن ولاية مدنين، وعمر برشادة عن ولاية تطاوين. في جابس نفذ صباح اليوم عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية الحامة، طلبوا فيها بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طلط بطلطهم. زينة أسبوعي عضو التنسيقية المحلية لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بالحامة تتحدث عن أبرز المطالب.
3: ملكنا مني تطرح بعد صدور الرائد الرسمي في ديسمبر 2025 التوى ما تم حتى خطوة البداية من جانسي، وحين نسمع جمعة جاية تسمع أخبار باقي الشهر الجاي كل تحرك قمنا به ما تم حتى شيء، نزلنا بش نصعده اليوم نطالب بتطبيق القانون عدد 18 والتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية.
2: إلى ذلك قررت التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بولاية جابس مواصلة تحركاتها الاحتجاجية بتنظيم مسيرة سلمية ستجوب شوارع المدينة، وذلك يوم الخميس القادم انطلاقا من المدخل الشمالي للجهة لتجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 وانتدابهم على دفعات. تغادر باخرة قرطاج مساء اليوم الميناء التجاري بجرجيس في آخر رحلة مغادرة، وعلى متنها حوالي 640 مسافرا وأكثر من 470 سيارة، وبذلك تكون قد اختتمت كل الرحلات الخاصة بهذه الصيفة. وتم خلال هذا الموسم استغلال المأوى الخارجية الجديد والمسطح الداخلي الخاص بحركة السيارات داخل الميناء، وفق ما أفاد به مدير الميناء التجاري بجرجيس أنيسة زناد للزميلة شعلة المجعيم.
4: وفي الحقيقة اليوم أنه هو اليوم الأخير في موسم في سنة 2026، وهي الرحلة الخامسة، وفي نفس الوقت معناها عدد 8 في القدوم والمغادرة، فيها تقريبا 173 سيارة و 245 مسافر في القدوم، وتقريبا في المغادرة بتكون مساء إن شاء الله في حدود 478 سيارة وفي حدود 640 مسافر، ونكونوا تقريبا الصائفة هذه تم اختتام كل الرحلات الخاصة بباخرة قرطاج على ميناء جرجيس. الصيفة هذه تم استغلال المشروع الخاص بتهيئة المأوى الخارجي لميناء جرجيس منذ الرحلة الأولى للمغادرة، وكذلك تم استغلال المسطح الداخلي الخاص بحركة السيارات داخل الميناء والخاصة بقدوم السيارات، وهذا بالحقيقة أعطى نجم نقول جدوى كبيرة اللي ساهمت في تقليص الوقت بالنسبة لمرور السيارات وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالمرور عبر ميناء جرجيس.
2: في في المساجدات الوطنية الآن أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباحا اليوم بقصر قرطاج على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم على التوالي كولا أرونا أبو بكر سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، محمد بن عبد الله بن حمد البريثن سفير المملكة العربية السعودية، ومحمد الحسن بوخريس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. قال اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المتوقعة بداية من يوم الأربعاء القادم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدوى للقلق. وأوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حد من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل، وأن له بل عملياتية للوحدات الأمنية الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. أكد اليوم الكاتب العام لجمعية النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد السحيمي أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 سبتمبر والخميس 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وأوضح السحيمي في تصريح للإذاعة التونسية أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قاما بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجارية، وتطالب الجامعة بتسوية عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وتطبيق اتفاق الثاني من مايو عام 2019. مثلت الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بالغاز محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وأفادت وزارة التجارة بأن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركات المتدخلة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراءات عمليات الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. وفي هذا الإطار تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. إلى المستجدات الدولية الآن، استشهد اليوم 5 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الصهيوني وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء حذر مدير عام المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والوضع في برامج التمويل الدولي الموجهة إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا أن تقليص المساعدات الإنسانية في القطاع يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعانون ظروفا إنسانية قاهرة في القطاع. في لبنان تواصل قوات الاحتلال الصهيوني توسيع نطاق المنطقة التي تعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان، مع فرض طوق أمني حول قرى إضافية ودخول مناطق أخرى بالتزامن مع عمل تجريف وتدمير طالت منازل ومباني وفق ما أفادت به مصادر محلية. أكد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد سيواجه بتغيرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قوله. وشدد ذات المتحدث على أن الأهداف لم تعد كما كانت في السابق، متحدثا عن وجود أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم بعد مع التهديد باستهدافها في أي حرب جديدة. في المقابل أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا. وفي واشنطن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من سبتمبر الجاري، مهددا الجهات الأجنبية التي تقدم لها الوقود أو خدمات المطارات أو بيع التذاكر بإجراءات قد تحرمها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. وتأتي العقوبات ضمن حملة ضغط أمريكية أوسع على طهران في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية التي بدأت على إيران وما تبعها من إغلاق إيران إلى حد كبير مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية. نختم من بكين، حيث أكدت الصين اليوم أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بين أكبر اقتصاديين في العالم. نشرة الأخبار تكمل، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نعود للتذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: رئيس الجمهورية يستلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى تونس، باخرة قرطاج تغادر الميناء التجاري بجرجيس في آخر رحلتها خلال الموسم الصيفي الحالي، واشنطن تفرض إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني وتحدد 23 من سبتمبر موعدا لإيقاف عمل شركات الطيران الإيرانية المتبقية في مختلف أنحاء العالم. شكرا على المتابعة، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعد أخبارية قادمة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. معركة القادسية موقعة عسكرية دارت رحاها بين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وجيش الدولة الساسانية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد، وذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 636 للميلاد في منطقة القادسية الواقعة غرب نهر الفرات في العراق. تعد معركة القادسية واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وجاءت في إطار توسع الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، حيث سعى المسلمون إلى تأمين حدودهم ونشر نفوذهم في المناطق المجاورة، بينما حاولت الدولة الساسانية الحفاظ على سيطرتها في المنطقة. استمرت المعركة عدة أيام وشهدت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أساليب القتال، بما في ذلك سلاح الفرسان والفيل الحربية التي اعتمد عليها الجيش الفارسي. وأسفرت المعركة عن انتصار المسلمين بعد مقتل القائد الفارسي رستم فرخزاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار قوة الجيش الساساني وتراجع نفوذ الإمبراطورية الفارسية في العراق، كما فتح هذا الانتصار الطريق أمام المسلمين لدخول مدينة المدائن عاصمة الدولة الساسانية. ويعتبر المؤرخون معركة القادسية نقطة تحول بارزة في تاريخ المنطقة، إذ مهدت لانهيار الدولة الساسانية بعد سنوات قليلة، وأسهمت في اتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا، كما كان لهذه المعركة أثر سياسي وعسكري كبير، حيث غيرت موازين القوى في المشرق العربي ورسخت مكانة الدولة الإسلامية بوصفها قوة إقليمية صاعدة، لتصبح القادسية إحدى أشهر المعارك التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الحضارة القديمة والوسيطة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء.

ومساء الخير، مساء النور مجددا في الجزء الثاني من أصيل 26 دقيقة. مرحبا بكم، نواصل معكم لقائنا حتى الثمانية بإذن الله في أصيل. بعد شوية باش نمشوا في ريحة البلاد، نشوف شكون ضيفتنا اليوم إن شاء الله، اللي باش تكون ضيفة بإذن الله مبجلة معززة ومكرمة زادا من بعد إن شاء الله أثر وأثر مع الدكتورة هاجر الكريمي. خليكم معنا عبر إذاعة تطاوين.

0: ومرحبا بالناس الكل. بشير تحية ليك يا بشير. وسام دودي من قصر أولاد صلفان قال لي بربي تحية للوالدة ربي خليها. شكرا وسام دودي تحية ليك وتحية للوالدة. قال لي تحية لخوتي الأولاد الكل وخواتي زاد ربي فضلهم. قال لي إن شاء الله ربي يرجع غربتنا على خير. إن شاء الله يا وسام إن شاء الله ترجع لنا وترجع التطاوين وقصر أولاد سلطان تحديدا. تحية لتقوى في مدنين نسلم زاد على العائلة الكل. شكرا لكم وشكرا لأصدقاء أنا نور ملك. شكرا بشير. بشير يخدم قالته في الخدمة. بشير ربي عاونك يا بشير وإن شاء الله ديما معانا ويعطيك الصحة. شكرا لي بربي تحية تحية بربي ليكم وشكرا أكيد تحية لكل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. تطاويني شكرا يا تطاويني. شكرا ليك ربيع. شكرا للأصدقاء الكل. وصلنا لفقرة ريحة البلاد. اليوم تنورنا ضيفتنا مباشرة.
1: ريحة البلاد.

0: السلام عليكم، تحية كبيرة إلى إذاعة تطاوين، وتحياتي لكل فريق برنامج إضحك البلاد ولكل المستمعين اللي تابعونا من داخل تونس وخارجها. أنا اليوم حبيت نشارككم إحساس يمكن برشا يعيشوا التوانسة عايشون، وخاصة اللي فرقتهم الغربة على بلادهم وأهلهم. الغربة تعلم الإنسان برشا حاجات، تعلم قيمة البلاد، قيمة الدار، قيمة اللمة، حتى التفاصيل الصغيرة اللي كنا نعيشوها عادي وما نعطيوهاش قيمتها. كي تبعد تولي ريحة القهوة في الدار عندها حكاية، وصوت الأذان من حومتك عنده طعم خاص آخر. حتى الطريق اللي كنا نمشي فيه كله يولي كل يوم تولي تشتاقله. ريحة البلاد بالنسبة لي إحساس قبل ما تكون برنامج مجرد نسمعه صوت الإذاعة، نحس أرواحنا رجعنا للحومة، للدار، للجنوب، للدار، للناس اللي نحبهم. الغربة تنجم بعد الأجساد أما مستحيل بعد القلوب على البلاد. تبقى تونس في البال وتبقى تطاوين في القلب، ومهما كانت المسافات بعيدة. ربي يحفظ بلادنا وأهالينا ويرد كل غريب إلى أهله. سالم غانم.
1: ريحة البلاد.

هذه ريحة البلاد، تحية لها طبعا صديقتنا اللي معانا زادة وتبع فينا وتسمع الآن في إذاعة تطاوين، تحية كبيرة لك أنت، تحية للدكتور عمر زادة اللي هو زادة الواسطة زادة اللي عرفنا عليها، فشكرا لك وشكرا لكل مغترب خارج أرض الوطن. رضوان تحية لك يا رضوان.

وهذا يا سيدي علي يغنينا يغني الفهد بلان عمر. تحياتي لك يا عمر، تحية هسه، شكرا، تحية لكل أهلينا زادة في مدنين في الرقبة بربي تحديدا منطقة الرقبة تطاوين. قال لي بربي تعمل أكبر من زي، يقول لي الدكتورة هاجر بمنها توا بسكون معك، راو قال لي عندنا أثار ما شاء الله في تطاوين. حاضر يا الدكتور عمر، حاضر الدكتور، تحية ليك وتحية طبعا لكل جالية تونسية موجودة في بريطانيا حاليا. مايا أحمد شكرا، بس لكل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. وصلنا لفقرة أثر وأثار مع الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.

0: دكتورة مساء النور وأهلا وسهلا بيك عبر إذاعة تثاوين.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير. ومساء الخير للصديق اللي عنده حق المؤاخذة في محلها نحكوا على تطاوين، ولكن احنا عن حسن النية قلنا يعني تطاوين يعرفوها مليها ويعرفوا الأماكن بكل دقة، ولكن ما يمنعش أنه يحدثوا عليها إذا كان يعني بطبيعة تكون فما أماكن تزار، خاصة ما نبعثوش الناس لأماكن اللي فيها أحتر ولا أنها نائية جدا وما فيهاش الأمن، وبالتالي احنا نحاول نختار الأماكن اللي تنجم تكون زيارات عائلية وبين الأصدقاء كل أمن وأمان.
0: نعم كما اليوم
1: نعم، وهذا هو القصد
0: إن شاء الله. دكتور عمر تحياتي لك، هتحييك الدكتورة هاجر، إن شاء الله راجعين لتطاوين بإذن الله، وإذا عندكم اقتراحات مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس الكل،
1: زوروا أهل الكهف في تطاوين.
0: علاش لا علاش لا علاش لا إن شاء الله بإذن الله. اليوم حبذت أن نحكو على الجم تقريبا هكا دكتورة.
1: هي طبعا أنا يعني كل شبر في تونس قلت عنه نفس مستوى الاهتمام، مش يعني نحبه نعرفه بالنسائس متاعنا، احنا يسمعوا فينا توانسة الكل ويحب ذان ويسمعونا من الخارج أيضا توانسة أو غير توانسة، باش كي يجيوا لتونس تكون عندهم وجهة هامة وهامة جدا.
0: أحسنتي، هو هذايا جيد، هذايا جيد، ولأن فيه زاد بحث كبير، فما مقترحات كما تو الدكتور عمر قال لي بربي سطح القمر في منطقة السمار في تطاوين، سطح القمر إن شاء الله نجوها سطح القمر بإذن الله. شكرا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. فكرت فيها يعني وقلت بالنسبة لنا هي أكثر يعني تراث طبيعي. تتزار، هي منطقة جميلة جدا. اليوم مش نتنقلوا للجم باش ما نضيعوش برشا الوقت. في الجم هناك تحفة، وموقع الجم حكينا عليه من قبل وفيه العديد من المواقع، ولكن هناك أثر جميل جدا وأثر صغير داخل الأثر الكبير. سنتحدث عن منزل أفريكا، نقول أفريكا هي إفريقيا، ويقول قائل يعني في الفترة الرومانية القرن الأول حتى القرن الرابع ميلادي شمال إفريقيا سماه الرومان بعد سقوط قرطاج، سمي بالأفريكا أفريكا نوفا، وبعد قسموها إلى يعني مقاطعات توصل يعني إلى

0: نازل اللي موجود فيه المتحف اليوم. اللي تدخل متحف الجم مش تزور المتحف، ولكن مش تزور المسلك الأثري اللي فيه المنازل الرومانية اللي فريدة من نوعها. وأكبر منزل فيها اللي تم إعادة تركيزه، نقله من مكانه الأصلي اللي هو موش بعيد عن المتحف، وتم دمجه في المسلك الأثري. وبالتالي باش تلقى دار أفريكا، منزل كبير يمسح 3000 متر مربع، اللي هي حاجة نادرة بالنسبة للمنازل المبنية، يعني لأنه نقلنا الجزء المبني هو يمسح أكثر. فداخل هذا المنزل تم اكتشاف قطع فسيفسائية ولوحات جميلة جدا، ولكن أهمها لوحة أفريكا ولوحة روما ومقاطعاتها. يعني هو تجسيد يعني لصورة بشرية، سيمبوكري هو صورة أفريكا، امرأة جميلة جدا وتلبس على رأسها يعني جلد الفيل بخرطومه، وتتحلى يعني بجلد النمر والأسد إلى آخره. فهي صورة وتجسيد جميل جدا لشمال إفريقيا وللأراضي القرطاجية. وما ننسوش اللي القرطاجيون هم الذين اكتشفوا العديد من الأراضي في إفريقيا، حتى الجنوب إفريقيا. ورحلة حنون اللي كانت في القرن الخامس قبل الميلاد رحلة استكشافية اكتشف فيها القرطاجيون إفريقيا. وبالتالي إذا سميت يعني شمال إفريقيا أفريكا في العهد الروماني، فنسبة إلى ما قدمها القرطاجيون لهذه الأراضي الإفريقية فورثوا هذه التسمية. واليومنا هذا يعني إفريقيا تعود تسميتها إلى الفترة القرطاجية، ثم الفترة أو قرطاج الرومانية. وتم تجسيدها في فسيفساء فريدة وحيدة موجودة إلا في تونس، تجسد إذن أفريكا. وإلى جانبها في نفس الدار فسيفساء أخرى، يعني روما في الوسط، وهي امرأة أيضا جميلة. وكل مقاطعة من مقاطعات روما بما فيها أفريكا تحوم حولها. وهذا يعني يفكرنا في خريطة الجزر الإغريقية اللي حكينا عليها، هذه تجسيد فسيفسائي للتقسيم الجغرافي للمقاطعات الرومانية في القرن الثاني والثالث ميلادي.
1: نعم دكتورة، دار أفريقيا هل إنها تعتبر منتزه؟ معناه نجم يزوروه، نجم يكتشفوا المكان؟ نعم
0: طبعا هو مفتوح للعموم، مثمن، في أنشطة، في زيارة، مسلك سياحي يعني بالتفاصيل المكتوبة وبالصور وبكل. وهي يعني الدار مبنية من الأول إلى الآخر، يعني أعيد بنائها وأعيد التوظيف فسيفسائها، وبالتالي فيها متعة جيدة جدا للزيارة. وطبعا نجم تزوروا 3 منازل أخرى بجانبها، لكن ليست مشيدة لكن تحتفظ بفسيفسائها. هو مسلك جميل وجميل جدا في متحف الجم.
1: نعم فما زاد لوحة الآلهة أفريكا بالجم اللي جميلة رائعة جدا ما شاء الله. حتى أنا قاعد في نفس الوقت الدكتورة تتحدث وأنا نتفرج، فما شاء الله المكان يستحق الزيارة. اللي حبذ بطبيعة من ربوع الجنوب الشرقي جابس مدنين وتطوين، إذا تحبوا تتنقلوا إلى الجم زوروا دار أفريكا كما حكيت عليها الدكتورة. نهار الأربعاء إن شاء الله تأخذنا في أثر وأثار في حكاية أخرى إن شاء الله من حكايات بلادنا السمحة، اللي كل مرة نقربوا صورة جميلة ورائعة وأثر يكون ممكن حتى الناس ما عندهاش فكرة، معناها أغلبية الناس ممكن ما عندهاش فكرة، لكن بتفاصيل رائعة من عند الدكتورة هاجر الكريمي. الله يبارك لك دكتورة، يعطيك الصحة. شكرا. شكرا لك.

وهذا يا رؤوف ماهر أمونة، مرحبا بك، أهلا وسهلا بأمونة، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا. أنتم في الاستماع إلى الإذاعة التونسية من تطاوين، النجم العربي عزيز عبدو اكشف عن أحدث إصداراته الفنية بعنوان ما فيش غيرك. هي الأغنية مصرية تجمع ما بين الرومانسية والطبع الإيقاعي في عمل موسيقي يحمل طابع عصري. الأغنية ما فيش غيرك من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، تولى هادي شرارة التوزيع الموسيقي، إلي بربر الميكس والماسترينج، وتسجيل صوتي حسني أبو زهرة. الأغنية هذه هي تحمل حالة رومانسية واضحة، تتناول مشاعر التعلق والحب بلغة بسيطة قريبة برشا من المستمع، فيما يضفي الإيقاع على العمل بعد هذا موسيقي خاص يخليه مختلف عن الطرح الرومانسي التقليدي. الفنان عزيز عبدو.

يعطيك الصحة يا فتحي. فتحي المقبلي طبعا في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. مكالمات إن شاء الله باش ناخذهم بعد الأخبار. صراحة اليوم عارف أن يقولوا لي باخذيتش برشة تليفونات، لكن بعد الأخبار والله وعد مني ناخذ زادة كم هائل من المكالمات وعدد كبير من تليفوناتكم إن شاء الله اللي باش توصل. خليكم على طيفة وغنية حلوة وكاظم الساهر.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. عقدت اليوم جلسة عمل حول مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات بمنطقة رمادة الغربية بكلفة تناهز 80 مليون أورو على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتارا. وستنطلق أشغال هذه المحطة خلال الثلاث الثاني من سنة 27 و2000 على أن تدخل حيز العمل نهاية سنة 28 و2000. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى الجهة. قررت التنسيقية الجهوية للمعطلين عن العمل بولاية جابس تنظيم مسيرة سلمية يوم الخميس المقبل، المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم وانتدابهم على دفعات. أوصى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم حج 1448 هجري 2027 ميلادية بضرورة إحكام الاستعداد الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعية الحجيج. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم أن إضراب قطاع النقل المحروقات الذي سيتم تنفيذه يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ما زال قائما في انتظار عقد جلسة صلحية. وفي تصريحه بالإذاعة الوطنية اليوم أضاف السحيمي أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قامتا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات. هذا وأكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. دوليا، شهد جنوب لبنان اليوم موجة جديدة من الغارات والقصف المدفعية الصهيونية امتدت إلى عدد من البلدات والقرى تزامنا مع تحليق مسيرات على علو منخفض فوق مناطق في الجنوب وصولا إلى بيروت وضاحيتها الجنوبية. أعلنت واشنطن إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطيران الإيراني مع تحديد 23 من سبتمبر موعدا لإيقاف عمل شركات الطيران الإيرانية المتبقية في مختلف أنحاء العالم. يأتي الموجز لنا آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميلة ربيع بلطراشة.
2: شكرا فاطمة.
3: انفاسبور،
2: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. منتخبنا الوطني التونسي انطلق عشية اليوم في التحضير لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا في إطار تصفية كأس أفريقيا. نذكر التحق منذ صباح اليوم 15 لاعب بمقر طرابلس منتخبنا الوطني التونسي في العاصمة في انتظار بقية اللاعبين يلتحقوا يوم الغد. نذكر بقائمة المتواجدين في الطرابلس: صبري بن حسن، نيمان دحمان، علي معلول، عيسى عيدوني، خليل عياري، ريان اللومي، معتز النفاتي، فرجاني ساسي، أمين بن حميدة، صادق جديدة، منتصر طالبي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيف، آدم عروس، ومحمد النصراوي. مذكر منتخبنا الوطني التونسي باش يواجه منتخب أوغندا في أولى جولات تصفيات كأس إفريقيا. وفد منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة سافر اليوم إلى مصر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا. نذكر في برنامج مباراة منتخب الأوسط يوم الخميس منتخبنا الوطني التونسي يلتقي المنتخب الجزائري انطلاقا من 4:30 بتوقيت تونس. الأحد 27 سبتمبر تونس المغرب 8 متاع الليل. يوم الأربعاء 30 سبتمبر مصر تونس كيف كيف في نفس التوقيت 8 متاع الليل. ويوم الأحد 3 أكتوبر تونس ليبيا 4:30 متاع العشية. المنتخب الجزائري أقصى المنتخب المصري من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اليوم بعد الفوز في الدور الربع النهائي بنتيجة 3 أشواط لشوطين. ذكر البطولة تقام بقبة المنزه بتونس. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
0: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
0: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
3: أسايل. أسايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: وهذا يا سمير الكردي اللي حاليا هو في الاستوديو. سمير الكردي سجلوا آلات لايف ودنيا عاملين جو عالمي. تحية ليك سمير الكردي، تحية طبعا للمجموعة اللي معاك، للعازفين، للكل باش يجيب لنا حاجة زادة رائعة جدا. فوزي بن عمارة تحية ليك، تحية لكل الأصدقاء. يلا ناخذ تليفون موالي ونشوف شكون معنا. ألو
1: ألو، أهلا وسهلا.
0: مرحبا، مساء أم لؤي.
1: أم لؤي،
0: مرحبا بك يا أم لؤي. شو أحوالك؟ صحة بخير؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: الولاية داك سرب في القراية لباس؟
1: والله الحمد لله لباس إن شاء الله بالنجاح.
0: إن شاء الله ربي نجح وربي وفق إن شاء الله بإذن الله. سؤالي لك يا أم لؤي، ركز معايا في السؤال. من هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ شكون اللي عنده عنق طويل نهار القيامة؟ من هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ هل هم الصائمون أم المؤذنون أم المتصدقون؟
1: المؤذنون.
0: أحسنتي أحسنتي، هم المؤذنون الأطول أعناقا من بين الناس يوم القيامة. يعطيك الصحة يا أم لؤي، شكرا. الله ينورك، سلمي على الدار الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك، الله يبارك لك. ألو،
2: مساء الورد.
0: مساء الفل والعنبر الرفيقة من جربة مباشرة.
2: يعيشك، يعطيك الصحة وهليكم أرواء.
0: علينا وعليك الحال سواء إن شاء الله. يعطيك الصحة
2: ما شاء الله.
0: تبع في الأخبار يا رفيقة ما شاء الله.
2: لا لا ما شاء الله، خاصة عند المطر عليها مدة ما شاء الله. لا فرحنا بها إن شاء الله ربي يغيثنا
0: إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: ربي يزيدنا من الغيث النافع وربي يعطينا الصحة والهنا وراحة البال وبرشا فلوس إن شاء الله. تعجبوك الإيقاعات اليوم؟
2: لا يحتيك الصحة، يحتيك الصحة ويبارك لك إن شاء الله في صحتك في صغارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رويك المراز، هذا صغار ولا مراز زوز؟
2: هذيك راس المال.
0: نعطيك سؤال جميل ورائع. ما هي البلد التي أقسم الله بها في القرآن؟ ربي أقسم في القرآن بلد، أنا هي البلد هذه. هل هي، ركزي معايا وباش تجاوبي صحيح أنا متأكد، مصر وإلا فلسطين وإلا مكة المكرمة؟ مصر.
2: أنا الحق أني في بالي بنجاوب قبل مكة المكرمة.
0: أحسنتي فعلا. وأكيد أحسنتي يا باهية، والله يعطيك الصحة.
2: عيشك باهية
0: إن شاء الله تعيشي.
2: يعطيك الصحة ودمت ترى
0: آية. بارك الله فيك، شكرا الرفيقة الغالية. تحية ليك، تحية الجربة، صباح الخير. عمر تحية ليك يا عمر، تحية بربي الجنة. قال لي بربي نحيي أختي جنة بارشة، تحية تحية بربي نهدي لها غناية باهية. باهي نهدو لأختك جنة إن شاء الله، نهدو لها غناية سمحة إن شاء الله بإذن الله. عمر شكرا ليك، يعطيكم الصحة السلام. كريمة تومي شكرا لك يا كريمة، بن عمارة فوزية شكرا لك، سهى مرحبا بك، مرحبا بي نبيها شكرا، صالحة شكرا، عايشة، كل الأصدقاء، الله هندة زادة شكرا لك. به نمشي المكالمة موالية. حاضر يا سيدي. ألو عسلامة،
3: أهلا وسهلا سيد مجيد.
0: مساء النور، مرحبا بك عم محمد.
3: أهلا بالمعلم،
0: لباس الصحة الأمور باهية
3: الحمد لله. تحية ليك وتحية للي معاك وتحية للسيد عادة.
0: شكرا لك، جماعي الكل يسلموا عليك وربي يعطيك الصحة إن شاء الله. صديقي الغالي، هاي يا سيدي السؤال. من أي؟
3: أنا نحب أسعد سؤال في الحلقة.
0: هاو جايك تو على البلاص. هاي من غير تسهيلات، أش قولك من غير تسهيلات
3: برا ترى.
0: هاي يا سيدي عبر إذاعة التطوين. هاي يا سيدي، من هاي شكرا، من هو الطاغية الذي قتلته بعوضة؟ فما طاغية قتلتها بعوضة. هل النمرود؟ النمرود هذا قتلتها بعوضة يا سيدي، مش فرعون مش قارون.
3: أنا زد من أعطيك سؤال.
0: اللي هو سيدي تفضل.
3: ما هو اللابز؟
0: اللابس هو القلم.
3: ما شاء الله عليك.
0: الحمد لله يقع 43 عام مش شوية، الحمد لله. عايشك يا أخي، يعطيك الصحة شكرا. إن شاء الله ديما منور يا عم محمد، سلم على الدار. ماريانا شكرا شكرا. عايشك كريمة أتومي، ماريانا شكرا يا ماريانا، يعطيك الصحة. قالت لنا نسمع في إذاعة التطوين. أسامة أهلا يا أسامة. ماريانا بربي منور إذاعة التطوين وتحية كبيرة بربي الجنة. شكرا يا سيدي، بالله تحياتنا الجنة يا سيدي. هاي شكرا لكم. نمشي المكالمة موالية. حاضر يا سي فتحي، عسلامة، مرحبا.
4: أشي أحوالك سي مجيد؟
0: والله في نعمة، شنو أحوالك أنت؟
4: الحمد لله، مبروك الكبشاوي.
0: مبروك يا مبروك يا مبروك يا مبروك. عندي ولد خالتي زاد حتى اسمه مبروك الكرشاوي في تونس العاصمة.
4: عجبني يا اخوي هذا الدوايه يعطيك الصحه.
0: باهي الله يبارك.
4: دواء عربي يا اخوي دكتور على حالك.
0: زوج اي سيدي بنسيت. باش نمشي معك يلزمك بصراحه انت لازمك سؤال صعيب. ماك تحب الصراحه ولا لا؟
4: شاء الله شاء
0: لازمك سؤال صعيب باش تقدر تجاوبني عليه، باقي الاسئله هذا كله سهلين هذا.
4: ان شاء الله.
0: هيا هيا سيدي بن سيد نمشي معاك. ما هي ما هي ما هي المده اللي عداها يوسف عليه السلام في البير؟ البير مش سيدنا يوسف طيحوه خوته في البير.
4: ايه
0: باهي قداش قعد في البير؟ هل سيدنا يوسف قعد نهار ولا نهارين ولا ثلاث ايام حسب رايك انت؟
4: ثلاث ايام.
0: صحيت يا ريتك نقول لك راك معلم وباهي. ثلاث ايام قعدهم سيدنا يوسف في البير. الله يبارك لك سي المبروك. سلم لي على العيله وسلم على الدار الكل. باهي ان شاء الله تعيش. شكرا سيدي. شكرا شكرا الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. المكالمه المواليه من شكون زعمه؟ الو عسلامة.
5: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا بوجودك.
5: حياه من جربه.
0: حياه من جربه مرحبا بك يا حياه.
5: عايشة.
0: الأمور باهية يا حياة؟
5: الحمد لله الحمد
0: لله. باهي نحبوا دائما الأمور باهية ومتفرهدين إن شاء الله. الله يبارك لك. هيا يا سيدي بن سيد نمشي معاك لسؤال. تبغي سهل ولا صعيب؟ كما تحبي أنت.
5: اللي
0: لا والله كما تحبي أنت. إيش قولك؟ سهل شوي.
5: سهل.
0: نسألك على سيدنا آدم عليه السلام، قداش طول سيدنا آدم؟ حسب رأيك وحسب تكهناتك ونعطيك الاحتمالات. سيدنا آدم الطول متعبه. نعم.
5: 30 متر.
0: هاني منعطيك أنا أي أي ها قريب هاي 20 ذراع 40 ذراع أو 60 ذراع.
5: 60 ذراع.
0: صحيت صحيت صحيت 60 ذراع. احسبوا قداش من ذراع. احسبوا 60 ذراع واش مع قداش. سيدنا آدم عليه السلام ما شاء الله وتبارك الرحمن ربي عظيم 60 ذراع سيدنا آدم طول. الله يبارك لك أختي الباهية. سلام على جربة وأهل جربة. شكرا عايش أختي. شكرا باي باي. شكرا. ألو عسلامة.
6: السلام عليكم. هلا
0: لباس وانت لباس بصحتك.
6: لا لباس.
0: الأمور باهية؟ العيلة باهيين؟
6: باهي. إن شاء الله أمورنا وأمورك كلها باهية
0: إن شاء الله يا سيدي.
6: محمد بن جديان.
0: أي يا سيدي يا خوالي عاد هذوم ها؟
6: خوالك
0: هذا خوالي أمي راي جديانية معنا سيدي. مرحبا بك.
6: جديانية بنت شكون؟
0: بنت سعد الله يرحمها. يزة بنت سعد الله يرحمها. هاي مسالش.
6: أي الله يرحمها.
0: أي يا سيدي من هو الصحابي الذي تزوج اثنين من بنات الرسول؟ من هو الصحابي الذي تزوج زوج من بنات الرسول؟ هل هو ركز معي علي ابن أبي طالب أم عثمان ابن عفان أم أبو العاص ابن الربيع؟ هاي سيدي ايه ركز معي ركز. نعود لك ظهر فيه ما نسمعش فيك بالباي. لا لا استنى استنى استنى خلينا نعود لك. أنا ساعات السمع على جدة. هاي سيدي من هو الصحابي الذي تزوج اثنين من بنات الرسول؟ هل هو علي ابن أبي طالب أم عثمان ابن عفان أم أبو العاصي ابن الربيع؟
6: عثمان.
0: صحي ثاني تو نسمع فيه. ها صوتك تو لا يوصل. يرحم والديك يا سيدي. شكرا سلام على الدار يعطيك الصحة. شكرا تصبح على خير. ألو عسلامة. اسمع الكل يجاوب. اهلا مرحبا جماعة اللي هنا في الكواليس ما شاء الله ما شاء الله الكلهم يجاوبوا. سي عم علي شنو احوالك يا سيدي؟ عم علي الغندري مرحبا بيك.
7: ايه الله ينورك.
0: لا باس عم علي بصحتك.
7: تحية وفاء وورد قرنفل لوكال فوق الطاقم تاعك انت.
0: يا ورد قرنفل يا فتح المقبلي يا عادل جميل يا الفريق مفتاح الكل يا سيدي تحية لكم. شكرا الله ينورك.
7: يا
0: بابا
7: نعطي لبسة وفاء لذاعة تطوي.
0: هاي سيدي ماذا بينا؟ هات يا بابا انا معاك.
7: قلت لها يا ضاوية في الصحراء الشمس ضروق يا نجمة الصبح خير من الاخرين زرتك تقوى علي الشوق فارح وزاهي هزني لك حنين يا عروس الصحراء تاجك تعلى فوق إذا تعز العروبة أولاد تطاوين الأسرة اللي فيك فيهم ذوق ياسر ترحاب وللضيف صبر حنين نحييهم عن سيم عطر نشوق وليهم مرد قرنفل وطبق ياسمين مقامهم عال فوق على فوق والله يحفظهم الحسد والعين زرتك تقوى علي الشوق وفارح زاهي أذني ليك حنين.
0: الله يبارك الله يبارك الله يبارك. والله ما شاء الله القصيدة الله رائعة رائعة رائعة رائعة جدا القصيدة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. لا شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحة المشاركة معنا اليوم مباشرة في أصيل. مكالمة تقريبا استوفينا المكالمات من المستمعين اليوم مباشرة. تحية لهم جميعا ونرجع إن شاء الله نواصلوا معكم المكالمات. شكرا كريمة تومي، مرحبا بك يا كريمة، مرحبا به. نعطيكم أغنية سمحة وجميلة ورائعة في انتظار بعد تليل.

0: هذايا حسن الأميري، هذا اللي غنى صب يا مطر، المشهور به الأغنية صب يا مطر. يلا مكالمة موالية زعما شكون اللي معنا؟ ألو عسلامة.
1: أهلا عسام
0: أخويا مجيد. أهلا أهلا أهلا بالحامة كلها يا معانا ضحى. شو أحوالك؟
1: والله الحمد لله تسمع
0: لباس ما أهلك لباس والعائلة كله خير
1: والله الحمد
0: لله. إن شاء الله إن شاء الله ديما في خير. أنا باش نعطيك سؤال سهل مش صعيب برشا باهي.
1: باه
0: يا سيدي بنسير، ما هي اللغة التي كان يتكلم بها آدم عليه السلام؟ سيدنا آدم بنهي لغة كان يتكلم قبل؟ هل إنه باللغة العربية أم اللغة السريانية أم اللغة السومرية؟
1: اللغة السريانية.
0: أحسنتي أحسنتي اللغة السريانية. أختي الباهية
1: بلا ماذا بيا برشا ناس ماذا بيا معناتها يوسعوا باله.
0: وسعوا بالكم يا ناس. باهي ان شاء الله تعيشي. شكرا. اي شكرا لك. اي اما سياسي قالوا لي شكون تقصد؟ الله اعلم شكون تقصد.
1: النقص طيف امراح.
0: ها طيف امراح الظاهر في يسمع في الليذاع. باهي ضحى شكرا لك. فما مكالمه مواليه يلا نشوف شكون معنا. الو
2: الو
0: عسلامة. اهلا منذر مرحبا بك.
2: انا فهمت من اسرهم موسعين بالهم.
0: لا لا الحمد لله ما البال الواسع باهره وباهي والله جميل وراء خاصه في وقتنا هذا ممتاز الواحد يكون باله هيك الحمد لله رغم ساعات الحياه تقصو شويه شويه تقصو شويه لكن هاي ربي يسر ان شاء الله. منذر صفا لاباس صحه الامور باهيه الحمد لله الحمد لله خيرات خيرات
2: مع الرجال العربي اللي جاوتك.
0: نعم ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يوفقهم.
2: حي اخويا انا
0: شكرا شكرا شكرا يعطيك الصحه. يلا اليوم حضر لك سؤال جميل.
2: ما سؤال جميل ومن بعد نقترح نغمره
0: اللي هو النغم اللي هو اعطيني نغم.
2: ما يجوز
0: قديمه قديمه برشا من الالبومات القديمه قبل. باه خلينا نمشي معاك لان جماعه اي ما هو طائر الذي يرى الملائكه؟ فما طائر فقط يشوف الملائكه يشوفهم الملائكه هذوما، هل هو الهدهد ام الديك ام الغراب؟
2: الديك.
0: احسنت سردوك. السردوك يشوف. يعطيك الصحه شكرا منذر يعطيك الصحه شكرا. يلا اغنيه يلا غناية ولا مكالمة؟ حاضر مكالمة موالية. بربي حبيت نسلم برشا على جنة، قالت لي جنة قالت لي رانا نتبعوا فيك والله إذاعة التطاوين فماش ما أحلى منها. شكرا يا جنة. قالت لي بربي نسلم على أختي، قالت أختي من الرضاعة، قالت اسمها هسا وهي اسمها باهي، قالت راهي موجودة واليوم قالت عملت باهي كسي ومنا، قالت وشقشقت ومنا وراس ودنيا باهي، قالت تحب برشا الراء باهي. إن شاء الله ربي يعاونها وربي يوفقها إن شاء الله. تحية لها. شكرا للجميع. المكالمة موالية. ألو
3: عسلامة. عم نجيب
0: عسلامة مرحبا بك أختي.
3: الحمد لله عسلامة. لو أني ديما نسألك الله غالب إذا وين عملت تليفون.
0: لا والله يطول عمرك يعطيك الصحة عندنا مدة. إيه إيه
3: والله يسألوا عليك في
0: كل الأصدقاء باهي يسأل عليكم الخير بارك الله فيكم.
3: أخويا نحب نكلمكم أما الله غالب حبيت برشا برنامج فاتوني تاكي ذات بوراقها ودنيتها الله غالب دفعت بلي شاء الله يرجو لي
0: ربي يستر ان شاء الله ربي يستر
3: حتى بيوتك تصد دواني لما حالة دفعت
0: بلي. انت المواطنة. مرحبا بك.
3: يعطيك الصحة عرفتني ما
0: اي وانا معك المواطن مرحبا بك. اهلا لباس
3: مرحبا بك خويا الاوريجينال.
0: لا لا حتى انا وراسك اوريجينال اوريجينال زاد اصلي اصلي
3: تحية الشعب التونسي كله العربي يا رب.
0: شكرا لك. اي للسؤال سؤال سؤال سؤال من اي
3: والله
0: بلد
3: اكثر حاجة حبيت نسأل عليك انا اليوم
0: راح وني بارك والله يسأل عليك
3: مكلمة
0: الخير
3: مكلمة معناها
0: اي شكرا لك
3: هي ثاني والله ما لقيت.
0: أي شكرا لك. هاي خلينا نمشي السؤال وبعد الباقي. من أي بلد كانت السيدة مريم؟ السيدة مريم من أنا بلاد كانت؟ هل كانت من مصر وإلا من العراق وإلا من فلسطين؟ واعطيني رأي. أحسنتي أحسنتي وتحية فلسطين
3: إن
0: شاء الله إن شاء الله يا ربي. هاي شكرا يعطيك الصحة شكرا لي سلم عليك حتى فتحي وعادل والكل شكرا. كريمة قتم بيت المقدس من فلسطين جنة شكرا بربي قلت لي تحية للزهرة التطوين، شكرا ليك. هنا شيئين جايين. شكرا محمد، مرحبا بك يا محمد. قال لي بربي أنا تكسيستي المال نخليه في الدار ونخرج، قال لي نخدم. مرحبا عبد الوهاب العطوي، مرحبا بك يا عبد الوهاب. مريانة بربي ديما نتبع فيكم، أنا زادة ساحلية راني في فرنسا. شكرا لك. عواطف زوين هكا، شكرا، عاملين جو مع إذاعة التطوين. باهي يا سيدي، باهي باهي باهي. شكرا. امنه الشويخي، مساء الورد يا لله. الو عسلامه. اهلا، مرحبا بك اختي.
4: بيك عايش كام هاك؟ عايشه في القردان
0: اخويا. عايشه، مرحبا بك يا عايشه، لاباس الصحه؟
4: والله قصيت على العشاء، قلت خلينا بالله خلينا نتكلم
0: هيك. باهي، اعطيني العشاء شنو شنو تو بعث لي
4: النبق. والله نقول لك شنو هي، بريك وشويه كسكسي.
0: بريك، والله باهي البريك. علاش ما عملتيش شويه شوربه؟
4: والله درتها بكرة بالحوت.
0: صح، ما هو شرب مع البريك تعمل 66 كيف. وهني اكتشفت حاجة جديدة يعملوا فيها نقولها لك، اما بيناتنا ما تقولي عليها الحد. باهي بيناتنا. اي قال لك هذا، قال لك الحوتك اللي طيبتيه انت ولا لا، هاك تنقيه الكل هيك تنحيه من الشوك وتطيبيه في البريك في بلاستك سكالوب ولا الحم يعملوا فيه في بالك ولا لا؟
4: لا
0: سمحة جيبها، لا ما نجرب. هاي جرب ما سالش يوما ما. اي سيدي بنسير، والله يعطيك الصحة، ربي يبارك، ربي يبارك ويزيد. ما شاء الله، باي نمشي معك السؤال. سمح باي ما دام قصيتي على العشية توكل الله لا يجعلنا جرة. ما هو أول شيء عمله سيدنا آدم بعد ما خلق ربي سبحانه وتعالى؟ فما حاجة عملها بعد ما ريتي سيدنا ربي سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، أول حاجة عملها بعد ما خلق ديرك، هل إنه ركزي معي الكلام وإلا عطس وإلا الثوب؟ يا إما شوفي، يا إما استني، يا إما اتكلم، يا إما عطس، يا إما الثوب.
4: نقول الثوب هيك.
0: كان استني ركز، ما نسمعش بالباهي نرى. استني استني ركزي معي بالباهي. هو قالك بعد ما خلق ربي سبحانه وتعالى سيدنا آدم عمل الحاجة، هل إنه هو تكلم وإلا عطس وإلا الثوب؟
4: نقول الكلب.
0: نعم
4: الكلب.
0: لا لا لا أنت فهمتينيش. هو اش عمل سيدنا آدم بعد ما خلق ربي؟ هل أن تكلم معناها تكلم كلام هيك بدأ يتكلم دوي يتكلم، وإلا عطس عطس عطسا، وإلا عطس؟ باهي، وقال الحمد لله صحيتي. يرحم والدي. اختي الغالية
4: قول. بحدايا وبناتي.
0: بالله سلمي عليها، اسم السيد.
4: الفتحي.
0: فتحي، تحية لك يا فتحي يا باهي.
4: والتقنيين بحداك الكل.
0: شكرا بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
4: والله عاملة جو هكا الأغاني عديتهم.
0: وأنا مازال مازال مازال مازال مازلنا.
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله تعيشي، سلمي على الدار الكل، عايش أختي الغالية. شكرا. شكرا شكرا لك، طورنا عليكم سامحونا، يلا شكرا. ألو.
5: ألو. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، مرحبا بك. هل هاي الدنيا باهية بحذاك؟ ما شاء الله، دار فيك البرة.
5: اي
0: يا اخوي هذا
5: نبتة كما قلت لك ضحى يوسع باله، ما لك وسعت بالك حتى
0: انت. لا والله نوسع بالي يعني حتى انا. ام دار فيك البرة. رد بالك ياكلوك هذا ولا مربيهم؟
5: لا لا مش متربيين كلهم.
0: لا هذا هذا هذا هذا اللي معاك اللي بحذاك اللي بلا. لا لا أي. ما هو الواحد ديما صحيح. شوف شوف ولو البرة نعرف انه برشا اغلبية الناس ربي الكلاب صحيح ولا لا؟ هذا طبيعي جدا خاصة البرة. اي معناها لا عيبة في ذلك، بالعكس بالعكس.
5: لا لا مش عيب.
0: هاي يا سيدي، هاي يا سيدي بن سيد، نمشي معاك السؤال باهي. ما تحب سؤال؟
5: لا لا اعطيك انا نكتة وخلاص.
0: مانيش اعطيك سؤالك يقعد في خاطري. راه
5: لا لا مساج مساج
0: ما يبعد في حاتي بقولي. ها قول.
5: باش يقول لك ثم زوز قروا مع بعضهم، واحد من طازر واحد من ساقس.
0: ايه
5: عاملين ماري مارسون. بحرية تجاري.
0: ايه
5: هم قال تلاقوا قال خدمت قال خدمت شوين خدمت قال خدمت يطازر في لا طازر قال فيها بحر لا تونس قال فيها خدمة هي.
0: ايه كيف معناها المقصد ان ما هناش خدمه هيك هو يقصد. والله اللي شو شو شو شو نقول لك حاجه نقول لك حاجه والله اللي يحب يخدم يخدم. اي وربي يبارك اللي يحب يجري يجري على قسمه. يلا 870 9 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم. الو.
6: اهلا وسهلا،
0: مساء الورد.
6: مساء الفل والياسمين.
0: اهلا اهلا. الصوت ليس بغريبا، ليس بغريبا علي.
6: سعد دم دلوله هبسلني
0: اي لمين
6: عايش في القلب وتربع غلاوي تريدي مثم محلى قد فتح نوار على خد هالسين اللي فات حد في البر الكل مريت عذبني بحب وانساني سعد دم وانا بغرام من عاني سعد دم لين احب محلالي زين ومشت وزهات ايامي في قربة اسمي على اسمه تسمى. وينك ما جيت طفل امور؟
0: والله نقولوا لباس، نقولوا لباس. يعطيك الصحه
6: مربوحه عايشه مع الايام يا برا بروحه وكوك.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه والغنيه سمحه والله.
6: سلم لي سيدي كاس الجا وهال
0: هاي حاضر يا سيدي. الله يبارك، شكرا لمين، يعطيك الصحة. شكرا، الله يبارك وإن شاء الله ديما معنا. والله الغناية سمحة يسعد دمه، سمحة الغناية جميلة. ظالي بفاجئنا فتحي. فتحي والله يعطيك الصحة فتحي، هي الغناية سمحة زعما هي.

هم برشا أغاني اليوم والله إيه نعطيك الصحة. هم فهم برشا هذه أيضا من الأغاني الرائعين برشا أغاني برمجين والكل إن شاء الله تسمعوها تسمعوها نهار الخميس معي سعد ودوما باهي اتفقنا. شكرا تحية لمين شكرا شكرا الناس الكل معنا الله يبارك لكم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت. طيب احنا مجموعة من الأسئلة حضرناها للناس الكل تقريبا استوفينا زاد من بعد إن شاء الله بسمعكم محمد حسن في أروع ما غنى لمين شكرا شكرا للجميع. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها رجاء من

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود لنواصل الصايل في توقيت 7:43. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم. ونرجع زاد مكالماتكم فيما تبقى من المكالمات. ألو.
1: أهلا سعد المجيد.
0: أهلا، مرحبا أخويا، السلام.
1: شنحوالك؟
0: مرحبا بك. مرحبا، معك فتحي المقبلي، معك عادل، ومعك مجيد الحداد. مرحبا بك يا سيدي.
1: فتحي كلمني تو.
0: أي شكرا، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك، وقدم لك التحية لك أنت والطاقم إذاعة تطاوين وعلى رأسهم سيد المدير.
0: شكرا.
1: وعندي فهمت للتحية.
0: أي.
1: صاحبي فهمت من منزل الحبيب.
0: أي.
1: وهو ضيف جداي اليوم، هو حد متخلى المعتمدية مارس في المطار قلت يا
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
1: يا ربي فهمت الله يطريحنا مرسل لي والدي ومونيا من جربة ولا فاميل التاحة.
0: شكرا.
1: هو وسي محمد هو وبنيته فهمت له وعيلته اللي هيتم متفرجين معايا تو في الدار.
0: به الله يبارك، ربي يفضلهم. سيدي
1: والأزرق يعاند في النسوم مروح قاسم نزالي شبح حم تطوع ولا ارتخف عنانا وعلى القنبرة يضاف حوني بانا وصدر مدور كم الدكانة قارب وتهن سوم يلوح قطعناه خط بخط كيف النيلة وزنزناه بر العز ومراحيلة.
0: هذا على الحصان. ايه هذا على الحصان هيك؟
1: نعم.
0: هذا على الفرس ولا الحصان ولا هيك؟
1: لا قارب وتهن سوم يروح على البطو.
0: البطو. قول هيك من يا اخوي اللي غالب ان الله.
1: لا
0: هذا تحب له واحد معلم يطلع يا بابا.
1: لا راك ممتاز يا عبد المجيد.
0: لا ربي يستر اخوي، احنا ناس نمشوا حسب معطينا ربي الفكر هذا
1: يعطيك
0: الصحه يبارك لك.
1: اما فهمت لما نتبع قدام نركز وناخذ الكلمه.
0: لا ربي يستر ان شاء الله، الله يعطيك الوقت طيب وتفرح ان شاء الله باذن الله. سلم على الجماعه اللي معاك وإن شاء الله.
1: إن
0: شاء الله. شكرا، هذا من أروع ما غنى محمد حسن فنان الراحل. استمتعوا معنا في توقيت 8:15 أنتم في الاستماع إلى أصايل عبر إذاعة تطاوين.

0: الغنية رائعة وتحية تحية تحية لددو وريم. هذه تحية من وين تجيهم؟ تجيهم من منال. منال تسمع فيهم حاليا في دبي. شكرا منال. تحية لددو وريم. تحية لعمي طاهر وعمتي فاطمة. تحية ليهم كبيرة كبيرة. منال تحييهم وتقولهم راني ديما ديما معاكم إن شاء الله. شكرا يا منال. شكرا يعطيك الصحة. شكرا ليك بربي تريكي. تحية ليكم مروة. شكرا لطفي قال لي بربي تحية كبيرة لطفي. هذايا أحلى تحية لمستمعي إذاعة الوطن الغالي وخاصة إلى أهلينا في تمازوت. السلام عليهم الكل مستمع لهالحصة هذه لطفي هذايا من تمازوت. شكرا يعطيك صحة منال. يلا مكالمة أخيرة هذه ونقفل بها باقة المكالمات. ألو
1: مساء الورد ومحلى الواحد يكون هو ختامها مسك ان شاء الله يا مجيد.
0: والله هي يس والله دي بنيش عارف علاش حظي معاك هيك يعني انت خاصة انت بالذات انت
1: اسمع من كل شرف من القص بس بتمزح ربي نقص خلينا نهز معاكم مكالمه
0: ان شاء الله تعيشي. لا والله ويعطيك الصحه وينور
1: الفل والياسمين يا مجيد. تحيه ليك كل عنينا معاكم وكل المستمعين يعطيك الصحه على العشويه الجميله.
0: والله لانك انت باهي ريتي راهو ديما نقول لك حاجه حطيها في بالك. مثلا قولي قال لي واحد اسمه مجيد الحداد يخطب في إذاعة التطاوين.
1: إذا
0: إن شاء الله يا عايشة إذا يوما ما شفتي حاجة سمحة وقلتي هيك سمحة أنت قلتي هيك سمحة راك أنت جميلة. وإذا أنت شفتي واحد كريم وقلتي أوه والله مكر مال لأنك أنت كريمة. رأى أي إنسان يعكس إما تقول حاجة يعكس فيها على روحه هو رأى والله
1: ونياكم تخلصون زي ما يقول
0: أها هم مالا
1: تخرج
0: نوفي من داخل. سماح يا ذاهية هيا سماح بنشي معك سؤال أخير ونمشي وننطلق بعدها. هاي من هو أول نبي ذكر في سورة البقرة؟ هل هو أول نبي ذكر في سورة البقرة هل هو آدم عليه السلام أم موسى عليه السلام أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ركزي معايا. آدم أم موسى أم محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صحيتي ياو ياو هيك نبغيكم صراحة للأمانة. والله هيك نبغيكم نمشي معاكم صراحة. والله يا راسك والله ناقصني كل شيء ممكن ونعملوه راه لا تستغربين لا تستغربين نعملوه إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة
0: يعيش أختي
1: تصبحون على محبة إن شاء الله.
0: شكرا ليك وربي يعطيك إن شاء الله الوقت الطيب وتفرحي ويذهب لك إن شاء الله بإذن الله. يلا يا سيدي باش نرجع لغنية الرائعة لكن زاد على إيقاعها تحية كبيرة كبيرة كبيرة. تحية هذه من وين جي من فرنسا بربي تحية كبيرة ونحب نقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد نهار 19 سبتمبر إنسان عزيز برشا والله ومغرقني بجمايله وكان عيد ميلاد ورائع جدا. شكرا لي حبينا نحيوه والله عيد ميلاد سعيد ليك وإن شاء الله زادة ربي يعطيك الصحة. ولهنا علاش أنا قلت راه ساعات مش بشرطي هيرة مش بشرطي احنا نقوله ديما العيد ميلاد تعدى. لا والله العيد ميلاد نجم نحتفل به في أي وقت. أنا مثال هل نعطيك أنا مثال بسيط مثال ساعات صغارنا ولا يقول لك بابا وبابا عيد ميلادي تعدى مرور الكرام وما وملهيتش به مثال عيد ميلادي. فلا بالعكس احنا توا كما يقولوها نحترم زاد الكبير ونحترم الصغير ونحترم الناس الكل. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قالت هذه تحية من فرنسا لنا مقيمة هي في فرنسا. قالت انسان عزيز بارش على قلبي كما اخويا الكبير خدمت معاها قبل حب نعمله ديديكاس عبر إذاعة التطاوين. عيد ميلاده نهار 19 سبتمبر اسمه رضا شهب. رضا شهب إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد بالصحة بطولة العمر بالهناء راحة البال وربي يعطيك ما تتمنى. سي رضا شكرا لك شكرا.

0: وطول عمرها وطول عمرها طول عمرها وطول عمرها وطول عمرها طول عمرها شرهان العين فيه.
1: على أنغام محمد حسن نصل ختام لقائنا اليوم من أصايل. شكرا لك فتحي المقبلي, يعطيك الصحة فتحي بلانسة الإذاعية عادل جميل. شكرا. بعد شوية أحسن العياشي باش يكون معاكم في الأخبار الحينية والفورية في موجز الثامنة. صباح الخير الناس الكل, تحية زملائنا في النقل الإذاعي, تحية لمختار, تحية لي.
2: يوم يقرب لي شبح ديما العين يطر, واللي ما عرف جرح الغلا ما جرح يلوم, وين ما يشوف العين

طول عمرها شرانة العين تريد مع عزيز لو تعيش طول عمرها وطول عمرها وطول عمرها.

0: موجز الأخبار.
1: الثامنة مساء هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. انطلقت الإدارة الجهوية بمدين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في رفع عينات وإخضاع للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب. قال اليوم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشريان إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. في العالم استشهد اليوم 5 أشخاص جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الصهيوني وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أخيرا أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم إن أي عدوان جديد سيواجه بتغيرات جذرية في جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وإنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قولها. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي تأتيكم من مدنين مع ضيفة أصيلة البير الأحمر. سعدنا باللقاء معها في بيت ابنها الهادي بمدنين لنبشي في شيء من ذاكرة قرن من الزمان. ضيفتنا هي الأم عائشة بنت محمد بوفريقة المولودة عام 1928. زاد عايشة، اعطيني اسمك انت بالضبط. هاي
1: اسمي نا عايشة بنت محمد بن ضو بن علي بوفيق.
0: ما شاء الله، انت مزيودة عام 28 حسب ما
1: اعرف. حبيبتي اذا انت وراك تحصل في الزرعة كطول تروي مادة بالساعي ولا بيدو على عمري، يقولوا عمري 98.
0: ما شاء الله، بارك الله.
1: مليش هالوقت الي
0: نعم،
1: عمري في 98 بتقول 100 ليلة امتى نمشي على الأرض حي.
0: ربي يشدك بصحة بدلنا إن شاء الله.
1: هاك هو
0: هاي قلتي كلمات خرات. أنت عدمك من عائلة متاع شعرات، تعرف الشعر برشا وتحفظي راك.
1: لا نحفظ فيه ونشعرش حتى وهذه يقولها ثواتتني ولا كانت واثن الكلب نعرفه معنا بقى. نعرف المعنى الكلب ويتكب هبت ما
0: تحفظي لسعد لزرق تحفظي لسعد لزرق ولا
1: سعد لزرق يا أخوي سعد لزرق نحفظ منين مشى يكسل ولده.
0: ايوه
1: ها
0: انا
1: مشى يكسل ولده في جربه، ولده قلت له في الغزو في الغزو ماما قال شو قول باللوايل عيو على ورغبة هنا يهز الساعي يهز السي يهز بخلو شيء.
0: انتم العباب ستغزو تلقب انتم على الخيل وتغزو حتى انتم ولا ولا جو هو مربع ولا الله اعلم كيف
1: يا قبل نجع يرحل
0: باه ماه
1: رحل رحل
0: اي
1: ما عنده ايش تكون زويلك وارحل لا خدمة لا قد بكال هاكل زويلات واكل زرع واكل حصان ما ثم شيء خدمة لا وظيفة ولا حتى شيء.
0: العباب سمي يزغبوش
1: لا ما يزغبوش باه كان شي كانوا في بعض
0: يزغب على بعضها
1: هكاكو قبيرة قبيرة
0: لا هكا مش زغبوه هكا مش زغوب هكا
1: باه ايه ونساعد أزرق شوية جاه الوصيف بتاع قبل دوف ابي تخدم فيه ها قال له راه ولدك توفى في القزم يضرب به عرض وشو قوله بهذا اللي قلتلك عليه
0: النوايل
1: ضربه شو ضربوه لا بتقتلوه شو قال له بالله يا عطار لما حواجك حسيت في المكلو شعلت نار واحدة تلف ويا تلف لعيمها واحدة تلف عن اي مطار واحدة تسو ويا تحق وحق ويا تبعيه واحدة ما تسواش قياد حبار على هالي بيجيبها الولد هذا كلام سعد
0: سعد لزرق.
2: سعد لزرق عنده ولد ببيته وكان قبل الكسوة يجيبوها من جربة بيشتو يكسل الكسوة متاع العرس من جربة مشاه بيكسل ولده حتى ولده هذاك هزوه واحدين معاهم وصارت معركة ما بين هوضة وهوضة ضربوه قتلوه لحق الوصيف قال له هو قص في الكتان وهو قال له البركة فيك في محمد شبح كذا الحوانتي وقال له لم حواجك بالله يا عطار حسيت في المكنون شعلت نار الأخبار تلفة ولمعني يجيبها والأيام بالعلم الجديد عشار ورأوا بعث الكرمدو هذا في الشرق يقول له من يلومني على محمد ولدي على لغة ربيناه كيف استبدأ رفاس لا استطعم منين يسيده الراس كردة والشوارب مردة والموس معقب وراح السيدة معنا مازال ما حجمش وجهه ومازال ما درش شعره رد لك يرمد جواب يقول له نبعت جوابي من البعد اقراه يا سعد وافهم معاني لغاته ولك ظهر ساد في عقد لمات ذلال لمات إلا ذلال لمات رعد ما مات إلا ما خذوا غضاته وراهي نجيلت الشياب والكرد والمرد وما خلت حد لي ما شواته ونوياك نلحقه بعد وما تم كان الخلال خلات
1: خلات سعد لزرق ده سعد لزرق نقوله تو عيد على العرش هذاي ولا شيخ على الأرض هذاي على العرش
0: أيوة
1: هو شيخ ما هناش الحطر قبل أربع عويلات خمس عويلات ما هناش حطر زي تو به الشيخ اليوم شيخ بيه اللحم هذاي بيبيعوها هلا أهل حراسة باعوا جيبهم شلبر باعوا باعوا لسعد الأزرق سعد الأزرق شراها الدريد ما هو حاكم على العيال كل يا هيال بيكسبوهم شوية جي يحرث بيحرث زي بيكسبوا الحرث قبل بيكسبوا الحرث يحرث شوية جوها الود شبه بالحواية وغمراسل وكل ضربوه قال لا ما عندك شيء لن علاش مشي بيشبح الحجة، الحجة خلفتها بنتها، بنت واخذة كده تلحقية يقولوا احنا في العباس، خلفت الحجة قالها خبرنا الحجة من باباك ونشولك قلادة، خلفت الحجة هزتها كل العروش هكا وين ضربها الحجة ما لقاهاش اللي بيخاصم به وبيعرف روح اللي هو مالك معاه دي حلوه. مشي من غباس القادي كده كسلان وكده كبر غاد ما عنداش توا العروش كل عندها باللحظة كالعباس كالزرق لا همت ما
0: ايوه
1: هو جد الزرق اخوه اسمه محمد هو البسعود محمد بن بسعود وسعد بن بسعود باباه اسمه بسعود هذا سعد لزق هذا هو اللي سمعت هذا هو حد الكلام
0: ايوه وهو بعتلي مال كيف رجع للبير الاحمر ولا يملي
1: ما رجعش وعد مات ومشي ومشى على روحه هاك شوه لهنين زي ما شرينا احنا هنين
0: هنين
1: لا شوه اكم بفلوس ابقى اكمل لكم بفلوس ابقى زي ما شرينا احنا في مدينين تو فهمت وصيدي عاد وشيح لكله
0: مش عنده حتى محكاية مع اليهودي تعرفهاش
1: لا اللي بنعرفهاش اليهودي بنعرفهاش
2: ثم واحد يهودي غناي هاك الغناي هاك يسمع بسعد لزق اني نجي هنا للبر هذايا وسعد لزق غناي لحقة جي البير القوا يملوا فوقونه نساوي قالهم يا وراد الواقف على البير وقوف تسقوش العطشان اللي جاكم منعود ردت عليه بنت سعد الازرق قالت له نسقوه الدرياق مالح ما ينضاق منيد البنداق حبسته مضبوط
0: الله الله الله
2: قال له يا لالا سيدك وين قالت له في الدوار الفلاني
0: يعرفها اللي هي بنت سعد الازرق
2: ما يفهموا الكلام بعضهم يا سيدي
0: اي نعم
2: مشالة هم حشاك يغنوا مع بعضهم بالمذموم تفهم ما هو
0: أيه.
2: وين بيغنوا رواحهم في بقعة وين بيغنوا مشهور غمراسن ثم ثانية في غمراسن من فوق وكل واحد قعد من جهة واحد يملاها واحد ينزح
0: أبابا.
2: واحد يردها حليب والآخر يردها شك دم بالشعر متاعهم حتى الليالي اليهودي دخل عليه السبت اليهودي غنايته سبت اليهودي تقلد سعر الأزرق يقول له شجر على حش النو هافت تقوت وصافت وجا وعدها يوم السبت جافت شجر على حش النو نبت تقوت وثبت وجا وعدها يوم السبت سبت يبس هاك اليهودي دين وكرعي قال له حلني يا سعر الأزرق وخذ اش تحب عنا بقعة هاي تسمت أو انفيتح يقولها الانفيتح فيها 30 عيل يهود ساكنين ثم بني قديم سياح وساكنين ثم الحسن السيدي قال له اش تحب قال له تعطي لي المفتح قال له كتب له قال له المفتح ومجابيهم وسب عليها لسعد الازرق وضراريه ورحلك اليهودي اليهود متاعهم كل هوك 30 عيله ومشوا لدري جلو غادي
1: بني ما نيش حاضر هكا تو قال زي كيما قلت لك عمتي شاعره
0: اي عمتك هذه شو اسمها هي
1: حدهم
0: ايوه حد ما تعرفي عليها ترى
1: شعرت على برقيبه الله يقيم مني ذهل ودي بشوي ريتوش ماذا صار في برقيبه عاف الحياة وقادم على تعذيبه يتوش كيف جراله حكم عليه بالحبس والزندالة والأيام دائما تأكسر رجاله والشي شي قدرت تسبيبه حكمت عليه فرنسا بالقوة في فج في ذحذح طافي ضوء لا تلقي يرفع في الخبر لو جيبه نندوه بالجرباف حلبك بيه
0: أيه.
1: هاقا هاك جابت عليه وقابلت برقيبة وغلط له كيتها وبعدها بليل تونس تعاركت الألمان هو الإنجليز
0: أي.
1: الإنجليز جاء على البحر
0: أي.
1: والألمان جاء على البر
0: هكاك
1: ها هكا حضرت له كل من 6 سنين هيك وهي هكاك يا سيدي بن سيدي قالت تونس عطوها وظهروا الحضارة قريب بعرس هوتوا تعالوا بزارة فيه يوتوا ويفلفلوا ويبزروا ويحطوا الغام فيه يوتوا قالت ويفلفل ويبزر ويحط خيل جحفتي قالت لها مارقيل يخطوا وكل طيارة وكل مدافع خيل جحفتي قالت لها مارقيل يخطوا وجيب لك بكم مغاص بلها الدار على برقيب
0: أيوة
1: هذا تونس بلين دخلتها دخلها الحرب بتاعها الإنجليز والألمان الألمان جاء البر كانك الإنجليز جاء الألمان ما دار شيء للعرب وكانك الإنجليز ما خلى شيء الناس من هذا الدر ما خلى شيء هامت هذا اللي سمعته
0: وانت وقتها وين عامت لتعدوا للمال من هنا
1: يمكن من 7 سنين
0: لا لا أكثر عن 7 سنين
1: يمكن هكاك من 7 سنين
0: هم 45 راهم للماء
1: ايه هكو هو يمكن أكثر
0: انت 28 وعمرك برشا
1: ايه هكاك
0: صبية كبيرة كبيرة هي
1: هكاك بنت 10 سنين هاي
0: واحد يروح
1: بنت 10 سنين نان تونس هي تونس تعاكت هي وفرنسا قلت على عمتي قالت الخضر حزانة بالغيار كساها سست الخضرة حزيلة ما تلس بها الخضرة الخضرة قالت حزيلة بالغيارة كساها اهتست بريدة قلب طايل داها داها قالت طول وجور عليها الوحش من عم نول سيدها بطاو سيدها برقيبة سيدها بطاو الجار هذا حول وامها مشت وفارقة باباها بتبوع سكيبة وبين المرض وبربة عبيبة لنجع الحرب والهيبة بجاه الإلهي والنبي حبيبة تمسح دموع بكاها باش إن شاء الله تستقل إن شاء الله تستقل معناه.
3: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي بيرلبك.
1: تلاقي الساكنين في حريزة تسمع بحريزة
0: أي.
1: احنا فيه هكو بلك حريزة كانت الحرازة قبل حميد الحرازة قال له خدا عمتي عمتي وخبرها للعباس ما تعرف التخبير
0: أي.
1: يعني عندهم الزول ما كان الزول قبل ده لا وظيفة لا قراي لا شيء خبرها لهم يا سيدي وبعدها مشت بهبة الحرازة خشوا بذل زي بخشين احنا تو مشوا مشوا وتهفها بحر وقالوا هم كانوا يسكنوا في مغماس اللي فوق في كسلان وفي أكل بر غد عندهم حتى معصر غد يا سيدي بلا وقالوا حولوا الحرازة قسموها ما عندهمش حيجهم كان من هنا لهنا فلان ومن هنا لهنا فلان ومن هنا وبالقرع واكو هلاش حشيش
0: بالكلمة واكو
1: بالكلمة من هنا لفلان من هنا لفلان واكو هلاش كلمة فهمت ما واكو وانا عارف
0: باه تحكي لنا على الشيخ هذا علي اللي قلت عليه شو اسمه هو اللي في اللي قرأ في مصر ولا مشي لمصر ولا حاجة شو اسمه
1: سعيد بن ناجي
0: ايوه سعيد بن ناجي
1: سعيد بن ناجي يدرس خذا مرا قالها بالهداية لحبت زرقي زرقي
0: هو سعيد بن ناجي يرجع حتى يرجع زرقي
1: سعيد بلاجي ما هو جده بغدا الكتب بتاعه ها هو عندهم الكتب
0: عنده
1: هو عند الهادي الكتب بتاعه
0: سي الهادي انت معنا زاد اولادها سي الهادي اعطينا توضيحات شويه راه في الموضوع
4: لا توضيحات ما انا مش معمق ياسر انما انا هو جد بابا نقول مثلا الهادي بن سعيد بن علي بن سعيد سعيد هكا اللي مشى لليبيا وعمل له دروس غادي وقرر غادي تما فيه ولا ومعناها اللي نسمه به احنا والحين الكلمة اللي هي عادية
0: أمك قالت الكتب عند الهادي شين الكتب اللي عند الهادي
4: الكتب كتب بقوله كتب آيات قرآنية
0: نشوفها من سرس
4: أي بسرس متى تقول لهم لك
0: واضح واضح
1: خذ مرا من الهداية وثم مرا قال من الهزال من زحافة من عرشاف عندها ملكة ما قبل سوق شاك غادي ينطق علي سوق شاك هاي اصبت عيط على الشياه مشيت فزعت قل فوق الشياه جاه واحد منهم من الهداية ضربها طاحت جتها ضربة ذكان فزع هذا جدهم هذايا بالسعيد باللاجي بايا اهل بالقداهم قالت العياد قداهلي فزع يجري هو قاها طايح جب قاعدها نزلت على سبعة عضات دي ترق بالدم جي الحاكم يا سيدي اكتو فرنسا الحاكم يحقق قالوا لا هو قتلها ولا براش بحسبها ولا عضات منه ظهروا عليه الحق بدوا حوبوا عليه بيهزوا يربطوه ولا عاد بيتدعي لي باش بدين لفراس مش يدرق ذا بن صالح قالوا من عيد بن صالح قالوا من زحاح بتدرق ذا بقول له رامي حوبوا عليك وهيك وهيك وهيك مشي الليبيا باه جي لهلة عند حدهم ومحمد وهذا وعلي محمد في الغرب مش خش الغرب بين باباها هزوه وعنده حدهم ومحمد وحدهم وعلي صغار قالوا له راهم يحاوب عليك الشرطة راهم بيرتوك ولا بتدي على فرنسا ايش بدي لك برا درق روحه مش الليبي ما لناش حدود هكا تو في الوقت هكا مش يا سيدي الليبي قعد جيت الليل للمرا قالها تهزي دري هذا تهزيه للسعد الساعد بالضوء مفهقة العمي ده طيب قده رجعها في الليل هي روحت لها وقلت لي عطتها بالعمي وهو السجن الليبي طلع عمي متفاهم هو ياه جاه في الليل قال له باش يجيب لي الدرية في الحد بلا الشرط ياسر قطعه زي توي باش يجيب لي الدرية دارب عمي على في ديلات وقلت لي ويسوق في شوهات وماشي بعناه صارح بشوهات باش الحاكم باش الداش. وصلهم لسيدي الحد هكا هز دليته بشليبي وعمي ولا روح اروح همت برك شبارية. هذا بابا الحسيد هذا جد الهادي اكبر ولا عزل كبرت بحد بادي ولد صبي. قال لي دليتي تبرع في ليبيا غراب وعندي الملك ياسر غادي وغرب ياكلوه غادي هي يلزمني نوصل دريتي روح. جي في الحد يا سيدي جابهم على حفايهم عرايب جابهم في الحد قالهم تمشوا بينا كتب جواب. قال يا سعد بوفيق حدهم وعلي هاني بعتهم لك امان كيف لا مان لولا قالك جبتهم لي حدهم اعطاه النصر المنصور ياخذها واصبحوا وعلي ردوا باكم تاخذوا لهم الهدايا. هاي روحة سيدي قبلوه بقول فاق هي هاي ساعة نادوا على نصر هذا في العبة كتاره والصغير في عشرين وكذي على خطه وعندها عزوز عندها مراء وعندها بلي. هاي نصر قالها جوابك قالها بناخذها طول وقهو خذها كتاب ما ياخذوا ما
5: ياخذوا حتى أكثر من
1: ياخذوا خذها سيدي. قالت الأخرى ما نقعدش عندي
5: هو تو ما خير قبل ولا تو ياخذوا برش نسويه
1: ها
5: ما خير قبل ولا تو
1: تو ثمن حك تو رأي دنيا لا قبل خير ما عجبكش ما نخذي واحد آخر هوين وعيش ما مش كيف كيف مش كيف قبل خير حرية إذا حناش بعش عينه في المراخي بالسيف لا الثلاث هي بتقعدش تتطلق من هاك تمشي تاخذ واحد آخر تقوب واحد آخر وبرا
5: هكاك ما ما
1: قبل خير وعيش خير وما نحسوش هم دنيا هيك نحسبوش سواء دنيا هكاك بالسيف زي العادة وكو.
5: وانت يا شبابيك ما خلاش كان انت برك
1: لا خذا قبلي برا
5: ايوه
1: خذا قبلي برا وجابت عند البداية وطلقها وكتبت هنا وهكو وهذا شيء بالمكتوب
5: بالمكتوب بس دور قال ناخذها اي
1: قال ناخذها هكو قالت المرة الأخرى لا ما نقعدش معاه بلا روح
5: زيناها حتى كلامها
1: ايه روحت قلت له حياخذ خذات
5: ايوه
1: خذات هكذا
5: سهلة الدنيا
1: لا سهلة عندها في الدنيا سهلة ما عجبتكش المرة هيك تطلق بالزيت بالحاكم وعليك النفقة وطاح القدر عادي شي جي راجله وما عاش يجي هل تو ما قبل خير ولا
5: هيك حسب رأيك انت طبعا
1: هيك قبل خير تو بتطلق اي ما عاش عينك فيه ولا طاح القدر بينك وبينه ما عاش عينك فيه يا سيدي الله غالب بتطلق النفق والنسك وتقلق عند الحاكم وانت متبهدل فيه لا باس قبل ما تنزش الدرية قبل عشرة ولا واحد ولا زي ما تنسوش تمشي تروح بخيال هامت ما يقول لك بابا وتولى تذهب معها ويارس بيعطيه النفقة ويارس بيعطيه النسكن ويارس هون قاعدين يدروا كل بعش واخر شاكين والله برش يدرها وانا قريب يصل 50 لاعب واخذ شاكين هاك هو سيدي
5: باهي ايه وهو تو بعث الذري وقعد غادي
1: ايه بعث غادي وقعد غادي يا سيدي ما بغاش ياخذ
5: تو حد ما هذه الشعره هي حد ما هذه
1: لا شعر عمتي لا عمتي خذ بابا شعر عمتي خذ بابا
5: فنرجع له بعدين
1: ايوه يا سيدي قعد غادي ما بغاش ياخذ قد هو حامل القرى عمت هم العيله هذا كل عيله تلاقي حامل القرى حتى لما يكون جهل ما بيت يصلي كده
5: قبل ما تعبيش الصلاة
1: الصلاة ولا عفوا قبل لا عفوا الصلاة ولا عبادة الصيام الصيام نقص ولا قل
5: الناس كل نساء ورجال
1: من جيت في القاب يا رب الله أكبر الله أكبر نودة الله أكبر ما هو قو
5: أيوة أنت شبانيك عاد إمام
1: لا شبانيك شد إمام ستين حزب
5: ما شاء الله
1: قرا في شافع الزيتون وقرا في
5: باي كملنا على كملنا على الرجل هذا على سعد
1: سعد
5: اللي قلتي قعد في ليبيا وما خلاش
1: ايه قعد في ليبيا وما خلاش قعد كده وحدين جوها بعد ما توفى جابوا لعلي بن ناجي هذايا جد الهادي قصعة وترشلهم وقرابة أم معين تعي جده
5: أيوة
1: جابوهم
5: هكو ما خلا
1: ايه جابوهم ناس بتعيهم أكو ناس بتعيهم ليبيين سوسو ناس بتعيهم
5: خلاش فلوس ولا حاجة
1: جابوا لهم حق فلوس فتمرقش
6: فاتوقف
5: آه
1: جابوا لهم حق فلوس ما تمرقش بعاش تمرق ها انت با
5: ما العملة غادي متاع ليبيا يعني
1: متاع هنا ايه جابوها لهم ولكن ما يلقوها ما تسوسها عنده جابوها لهم ولكن ما تمرقش فاكو تلا وحده ما بديش على علاقة الصغيرة غير يخبروا فيها راه كيف بقولت هو اللي حضر البابا يسمع الكلام
5: سمع ما قال جدا
1: هاكو غير يخبروا فيها لهم بقيت والحمد لله
5: هاكو هو من ثم قعد غادي
1: لا لا ما توقف لا لا ما لا روح الثلس بيشدوها فرنسا هذه عاد باهي كان ما هو البي
5: اي
1: ما هو البي كان يحكوا في تونس
5: اي هكاك
1: ها
5: هكاك
1: البي تم يستلف بالفرنسا وتعطي فيه وكذا بعتني بلقاش باش يخلص خبر لها تونس مانيش عارفه عاد خبرها على 20 50
5: خبرها
1: اي خبرها
5: ايوه
1: خبرها هي تبغى تحول تونس خبرها
5: خبرها خذها فلوس ولا كراش خبرها
1: لا خذها كلاهم ما بي عاد باش بوت الشعبة كلاهم عاد الباس وهذا وهذا وهذا وفلوس كلاهم هم معرفوا الخطة عرفوا لك كيفاش يحوزوا تونس عيلهم فيه ولا عاد جاد أقول هكاي عاد وخش تونس وبدأ عاد يدير في المعامل وبدأ خش تونس عاد وكذا والبي حسين هو بي اشبه
5: منين جول الفرنسيس هنا انت انتم وقتها وين؟
1: مانيش حاضر خلاص مانيش حاضر في الدنيا خلاص
5: كيف ماكش حاضر؟
1: لا لا بيجي الفرنسيس هنا لتونس
5: لا لا مش من الاول خلاص نحكي مش من الاول خلاص
1: انا مشيت
5: باهي قبل
1: استقلت تونس
5: ثانية برك قبل تمشي مش ثم مخزنية وثم جيش فرنسا
1: ايه ثم مخزنية
5: وقت انتم وين
1: علاش دايرتها مخزنية طبعا لا عدل المخزنية علاش دايرتها بفرنسا
5: ايوه
1: باش يجيبولها الخبر ويش بحش ثم لكن ما هكا ثم بالجربوع وثم شو قول هكا اسمها الحوي هكا خمسة اللي يحبوا في الجرة ملك الموت
5: لا هكا مش حوي يعني هكا حامي
1: لا فلاقة من يزيد يعني فلاقة خمسة قال اللي يحبوا في الجرة ملك الموت يا راجي اللي يحبوا مرة العركة المرة المشهورة الدغباجي

0: منين صارت المعركة اللي في بير الأحمر؟
1: أنا حاضر حاضر غير حاضر غير الدهني حاضر.
0: أي ما سمعتيش به المعركة هيك كيف صار فيها؟
1: باللحمة. أي. بين باللبن.
0: هم مش فيها مصباح الزربوع وفيها جماعة
1: لا كبا ومش في باللحمة هذا محلة سوق وما بلنا سوق ورنا عند السبت زروق فيه مصباح الفن بار مدلنا 11 متر من فوق مصباح.
0: آه في متر هيك عاد.
1: أي. وش البيل الحبر
0: صار حتى
1: البيل الحبر كتب هناش خلاص طب كان الشيش مديرها الفرنساوي في البيل وهكو بهناش البيل الحبر بدلي هذا بهناش خلاص لهنا لغد فهمت ما تو علاش فرنسا من وادي الزاس
0: هاي
1: ورد قبلة وتنزلش العسكر من وادي الزاس وغرب تنزل العسكر لا علاش
0: قولي لي انت علاش
1: على خاطر الورغب ما ظهرت منهم الفلاقة هذه بتاعين يحبوا يظهروا فراس
0: هاي؟
1: ها؟ هاي؟ عتبا واحد عندنا الخازني حصل واحد من الفلاقة قال له البرقادي هذا قال لهم قتلوه مخز الكل قال لهم لا يا سيدي قال ما قدرش قتلوه لو حطي المكحلة وسلم البرنوس والحصال وإذا بربح قعد هذا تو قلت له قال لهم قلت العلي قتل
0: ومن هو اللي قتلوه شو اسمه؟
1: مش عارف عاد ايش ما بخبروني خبر انا مش تحسب لي حاضر ولا خدمة رئيسها
0: اصحاب الخدمة معاهم
1: لا لا غير حضارة جداي حضارة باباي وحضارة عبدي وحضارة يخبر هم ولا نسع
0: فهمت؟
1: اي بعتين هيت في الدرب وهيت قالت في الدرب وهيت حتى اسمها تنسى فهمت؟ اللي هاجر باباك قال له انا يفتلك في قياد
0: كيفاش؟
1: اللي هاجر باباك قال له انا ما قدش نمشي هو انا يفتل ولدي في قياد ولا بنتي يفتلها في قياد باش بيهجر
0: اي صحيح
1: اللي هاجر باباك قال له هو انا يفتلك في قياد ما يهزكش عناد قال له فصولك يستل خبر قال في الاولاد صالحين الميعاد كبرك راه فسادك كل بيحصل كانت قد برشة أولادي وتلعب في لعقاد تلعب في الخيل تلهد على الخيل كانت قد برشة أولادي وتلعب في لعقاد راحوا بشو ورماد وشالوا العقبة جنة ها كانت أولاد وكانت بيحسبوش واحد بموت زي اللي يكفخوا في بعضهم تيوقت له في بعض مخلوا انت بيحسبوش واحد بموتهم ده سيدي قال له
0: الكلام هذا من قايله
1: ها
0: مش كون قايل الكلام هذا
1: الكلام هذا قال كانون
0: قبضي
1: قبض ياكل في العراس قبض قال الكبر الشين يحكي بالكريعي كافر قال مش حنين والصحة يقطعها ارجع للاقين وقال له خلص هاك الدين غابر لها سنين ونفسك ما تتبعها شنو هو الدين اللي غابر سنين
0: زي ما انت جاوبي ما نجيش نجاوبك
1: الدين صلاة ها والصيام وزكاة
0: ها لك صح
1: ها قال لك كيف انت من صغير ما تعرف لا دين لا صلاة لا صيام تعرف حتى شيء تو بدنا كبرت يلا تخلص هالكبر الشيء قال يحكي بالكريك كافر قال ماهوش حليل والصحة يقطعها ارجع للقيل وخلص هاك الدين غابر قال له سنين ونفسك ما تتبعها باه هذا صحيح ما ولا لا
0: صحيح ياسر زي ما كنت تحكي بكري لا تعرف ولا صلاة لا حتى شيء
1: قبل ما نعرف الصلاة ده اقول لها نصلي والحب نصلي أنا جيت الدل يا رب علي وجاب لي المكتوب لا قهما الله أكبر الله أكبر بدأت أما
0: أي حفظك سبنيك شوية قرآن ولا؟
1: لا حفظني مني الله يرحمه
0: ما هي ياسر
1: حفظك
0: باش تصلي
1: هيك خبز فطورة يقرر في الجامع ويخلص فيه وكو فثم حتى خدمة عنده ما يعرفش على خاطر كانت البيت ما يفتحب شيء نوح كل يخدم في الفطاير يخدم الزلاب يخدم في المرمى يخدم وهو ما يعرف شيء كالقاري
0: ما هي ياسر
1: قال له قف علينا الكبر نبت يا شهر وظليت راسي يطق فيه الشيب يطبس بنادم الحنان سلانا ويمشي على العكاز ظهر يعيد على فعل لقف الصغر به كفانا والكبر يطيب من كل أديب
0: صحيح
1: الكبر يطيب قال له كل أديب قال الكبر قف علينا الكبر نبت يا شهر مشى فهريتي باش قرد قار ما قلقش الكبر جاء قف علينا الكبر لم تجانا مشى فهريتي باش قرد قال بينك لقصة الضو في شبحانة ولو دار ولو في السماعة ثقال وراجل قدام ركبت سيقالة وبعد السقم قدك تواطى بال وقدام تبس والحلم سلالة بدي الضحك هلا حباب عندي ثال صورة طاح بدي الضحك هلا حباب عندي ثال قال من درك اللحد بالجبال وساعات في فم العسل يبسال يا لبسولي قالوا جرد الكتانة في لحد بتضلم عليها قفال يجي الملك مرسوم بالبولاء وصوته كبار عند قوي زلزال لك الملكي صوته كبار عند قوي زلزال يا دل الله قال الحدث بكهار ربي ورب القادر الفعال فيك الطلبها خالقي بولاء وتغفر الذنوب ودلتها بوحال تغفر سياتي شلف الميزان تثقل حسنات لان فعلي زين سابق رواتي باللي وقبه وليل ما نشوف شرد يا نفسي يهديك لي كانت فري اختي عند ابليس راك بتضري ينبه على نفسه يا نفس ما بنهيتك على الخير واللقايس ودي لديل اثريتك ولا فات فيك المسايس بجاه النبي بيهجيتك بجاه ما خلق الفرايس ابني على صحتك بنيان صانع ورايس على الله يشهر سيتك وتاخذ جميع اللوايس لكن قالها ما قصوش بالدهن زيتك لازم كذبتي لقربتي لكن قالها ما قصوش بالدهن زيتك قال دير ذوق دمايس قيدي لك قالها دامس وجربتك ولقاك وعرفتك بنامس هاي ساسي بيك قالها في كل مدارس وريتك لفراض وعيتك قر يا نفسي يهديك لقالت فري اخذ علمي بليس راكب تنظرني قال تبعت نفسي للقرة تنير منتي عليها فولا جتبيه في هاوي وبالزرد وبهوية قنب وكذب في هاوي وبالزرد وبهوية وغارق اللواجي مالها تحكير الراس لطف الهواء رجلي ولا ريش لارج الحال باش مطير من نعيل الخاين المودي وساعات بلها في البلام الحير نوصيك يا وقفو خذ وصية ومنها تحذر فطن التحبير راك مع الشيطان دي بهي هو زلي سراي بالتدبير راك التوح خذ مني مفيد كلمة تسمح راي مع الشيطان دي بمركح بكل رياح ويتك وقل البر يا نفسي يديك لا كانت فري اختي علم بيس رايك بتنظرني لبع على لسه
0: من قيل هذه من قيل هذه
1: هذا بابا
0: باباك
1: اي باباي محمد بالضو بالعلي بفهيق لازرم فهمت
0: انا
1: هاكو بابا احنا تو عبدي شاعر وعبابي كل شعير وحدا هلا بقولوا حتى كلب اصلا
0: الهادي يقول حاجة شوي
1: أول هادي يذكر ياسر والهادي محارب السيب محارب السيب
2: حبست حبست تميرة قلت حبس ما عندي جد
3: شبابي
1: باباي باباي يقول في الكلام هذا يتعارك كان هو نفسه رو بشيش بتحد واللي يشعر حي على حد واللي يفهم حد لا كان هو نفسه يا نفس تنهيتك على المحالة وانت علي شام خلاص راك
0: هاي
1: خطاك علم بيشير افعاله وراه السبايب عيب كل هلاك توب يرجع لله جل جلاله واعطي الفرائض وعبدي بولاك ربي خلق صورتك بذبال والاطفال في الارحام كيف نشاك قداش بك الوالدة عيارة ولا مشبح بالعين لا مراك لو يجيبوا طبيب ويصوب لا مشبح بالعين لا مراك ليلة وصولك قال في الوطن مجاله ولا بلاك سبق وسرح دنياك عليك يجب له النسوان عم وخاله وكل من قريبه بد ما يحباك ما هناش طبيب قبل كان عدمتها وخالت يجب له كل من قريبه بد ما يحباك وسبوك باسم السابقين انثاله وفي الكون سابق ربنا سماك وحياك من في ديان در رساله وفي الصيف ما انت اشتي دفاك وانت سخيفة هافية حالة وحنن عليك الوالدة وباباك يحنوا بجوارح لما تربش بيك والبابا فارح ثم ملك رسيل بسوالك سارح فولي تكيك والقدرة بر يا نفسي يهديك لك أنا تري أخطي علم بيسرك بتنظر ها؟
0: كلام باهي سمح ياسر
1: هاكه هذا كلام بابا
4: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى
1: ما درتش دوزان ما يوصلني كان البولة برحم تيقبلني لا ديت عالة لا جامع قران لا سبالة عندي إليه دلالة بابا رقية وين بيهمني النبي صلى الله عليه وسلم بابا رقية وين بيهمني لا درت زادي وصل لا عبادة في ليل باش نحصل زرعي تقوى وقصر وفرق ووجه والحصاد وصلي حسب روح زي الزرعة صغير وبعتالي قصير وبعتالي فريق وبعدها وصل الحصاد طا لا درت بيزازيني وبكى ترتش بالصفر عويني يا خالقي تهديني للجنة وجلان هنا تخلى وتغفر حديثي بيني ماني فول القلب وجهن
0: اي حكينا على قبل كيفاش تعيش واي
1: رمضان احكي لك قبل رمضان ندير واسيدي الشرب هذا ما نعرفهاش خلاص ونمشي للمزرع يا اخوي اسبوع بكر ما سمحش منه من حالك الشعير هاك العرضاوي اللي تعرف القبل العرضاوي نحط وصيب زرع ونهرسوه وندروه شربة نطيبوا بله الشربة ونطيبوا بله وفي رمضان الغادي في هوانا ثم واحد يذل الله أكبر نفطروا عليه لا ندري ما ندري حتى أي شيء في الدنيا كان عقل أبار صمتوه هوانا يذل مغرب نفطروا عليه والصحور ونذروا خبز العيش دي بالعيش هذا دي بالنيب دي خبز العيش عندنا اللبن، عندنا الزحلوقة، عندنا الدهان يا سيدي بسيط، عندي لاقة والدة نحلب فيها
0: لاقة؟
1: ايه لاقة والدة نحلب فيها الحليب، الناس كل زي الناس كلها قاط لازين وحلال دي الكبرة تقيها واحدة وقوم مهناش من يكبر مهناش من يدي الدلات ومهناش من يدي الدنيا يا سيدي. والناس هنو واحد خص واحد غار واحد نقل الجبل هنو يوش الحواية يجو حفر غار تليل غار الولد وغار له وغار بيته ولد غار وغار له الشبان وهلا دقيته وغار هو ما الزبل بجود عدو الله بجود هامل هذا هو فاسك لي يسكت حنا شيداني داير ديار الله يرحمه شيداني هذا باب سعيد داير ديار زوج ديار دار دريته هون والوغزد ودار اللي هو معلها كبا منها غادي فلاح هو فلاح عند الكرب وعند الزيتون الزرع هذا ما يبطلش وين يلقى البرق وبحطرني يمشي يحيط لا يرحم تمام كلاح والحمد لله عشنا في خيار الخير موجود الطبخ وموجود القوح وموجود الشعير وموجود الزيت الزيت الزيت لتر ما تفوتش 50 فرق 20 فرق ايتي الزيت

0: جيد نحموه ونحطب بجوده ونطرح الخبز الأبرق غيرها ندوع خمارة في الحلاب نرقوها ندوع له ونكفو على الحماس ونبدو النار على الحماس طيب هيك الخبز تطلع نبدوها عند الدجاج
1: الرضا بيسموه الحجر هكا
0: اي الدجاج بيجود
1: ايوه
0: الدجاج بيجود عندنا هون العضاب ندوع شكشوكة العضاب هيك هي زي الشربة تو كده في الطوفها وبعدها يا قسكس يا بالتوث اللي حبه الناس يا قسكس يا بالتوث يا اسمه هو ذاك يا شو قال له حبان بحر يا قريت يا وزف هذا هو ثم كها الحب كان تشيك هولا يشيطوا جماع يذبحوا عنز يقسموها قسامية وقرعوا كل حد يهز قدسه ويظهر والراس اللي يشري حد يجلد لو طيش ما يطيشوش يهزوه يشيوه يدوه رقع يدوه ضبي يدوه يسيبوا شيء باه هاك الحب احنا نطيبوه كل اخذته بعداش التلاجات نطيبوه كل ياكل اللحم قد هيك اللحم ندور حتى في العيد بعرف اكل
1: لكن عاد ياكل اللحمه بعد ترى قداش مش
0: لا لا ذب يذف ذب شيت ذب يذف ذب ساعي بيجود ساعي بيجود والعنز تلد تواضع تلد البرشة تلد بيجود الساعي كل حد عنده بيجود الساعي هذا عند شغالين العاش وساعي عمي هذا سعيد مفيد قال اللي تلقى الساعي على الجبل مع شباب ما ياكلش الديب هو فقير ما ياكلش الديب
1: اه هيك
0: اه فقير هو يدير في الحضاري الديب ما ياكلش السعي اللي يطلق سعي العاج ما يكسبش وكان السعي يطلق الجبل مع الشباب بالسعي
1: بارك الله
0: اه وتكسب الله البل والسعي وكل شيء بكري
2: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
0: عمي بفقة فقير جاه واحد فقير حتى هو زي سمع بيه قرب قرب ثم بفقة هيك وهيك بلا قرب بشير يا ليه مشالة هاك عند الفقير انتاع حمامة قال هيك طلق الحمامة ده. عمي سعيد طلق قال شو قال تشوله بسميه طلق شد الحمام تلقوا ولا قطوس شد الحمام نفذ ذاك أروح وروح شيء هذا
1: غلب
0: هذا شوية قال تراح لنا جعانين لأن هيا قالوا بوق وهاتوا القصة هاي جابوا له القصة بالحب هبتليت كل أبوها تجي رصد ماش بسيب الحب ولا عدة لا هي على خاطر جدنا فقير جدنا جده هو هذا جد باباي فقير عنده قالوا قطاطيس يجوا هاكم تتسال قالوا يلحسوا ويتغيروا قالوا يصفق عليهم يذوبوا في الأرض ما يقولوا هكا لا ريب حضرتش لكن يقولوا لي لكن يقولوا لي بيدي إلا كده بلحم ما يا سيدي مادي مادي يقول اللي يقول لي عبد عبي شلوه وقال لي مادي هيا مادي هاي قال لك جيب القصة ما يشوف حبش كده يقوم بسرعة قدام أهمت هذا العذباء وشيء بفضوحة هذا شيء مضيب ها ثم ثم
1: كان ثم هذا والله أعلم
0: كان ثم مالك القصة شكل يجيب شكل يجيب يجيب أحد أهمت ثم يدرس روح هكاك وثم ثم وبقلت لك هكا قالوا هز حباب تروح على وقوم غلب يسمى غلب هل شان يا سيدي ثم ثالب ها
1: هاي
0: سارحة هي وتعلوه بتح
1: أي؟
0: شوي قفت علي بالنمر قالت يا تعلوه بالنمر جارب يا كل هرب قبلها هم خش القطر قال يعني تخاصم فيه نفر اش بيك هربت كل كلاجي اش بيع قطر السيد كيف قاعد قدام قطر بهربش بخافش منه وهاك السيد تعالك هو واللبة ضربها بمخلب قتلها شوي كلاه
1: أه؟
0: أه؟

0: كله شوية قاتلة نهيت شسيت قاتلة قاعدة سب هرب الزيك قال بريتيش بضربها لو كلها قاتلة غاب كل سيد وكل كل راجب معناه وفكري
1: كل سيد وكل
0: وكل ما سأل
1: هاي سمحة هذا محل شاهد به
0: كل سيد يا سيدي وكل ما سأل كانك العاتوس يا سيدي ودادك داي اللحوة هيك تذكر وقرار باها تعرفوها
1: وداد هاي
0: ويمشي قدام العنز كارها ورا لواري وقطفها كانت ترجالي عادة تمشي قدام كارها ورا تقطفها كارها لوارا تقطفها قال على البلحيتي وانتي بلحيتي انا بلحيتي
1: قال بلاش
0: انتي بلاش قال وكو حافظتها
1: لا لا
0: قال اللي بلحيتي على خطة معناها انا يمشي قدامك يلزمني وانتي بلاش قال ما لحظة ربي لحي قالها ربي لحي ربي تسيديك اللحي بيزي تقوقش بها هاي الجهة بالنمر من قدك هاي هاي قالت لي النمر جاربي يقول هرب هو هاش بيك هاش صوت عيط فزد ما انتي بلحيتي كوني بلحيتي ما لا ما لحية كذا كنت دائما
1: واحد
0: انت بلحت قال انا قاعد يكلم انت بلحت كل بلحت كان سيدي واحد تسمعش بقول لك يا ودي القبه القصبايه كل ضربت بيها
1: القبه القصبايه كل ضربت بيها
0: اي وما هناش هذه وما هناش بلها هاي
1: اي كيفاش
0: عندها ولدها يا سيدي كان يهب في تونس ما كانش في راسه هبل قالت له مره هات ولدك يشبح وين وهات صاب يجي قدام هكا الشبال يفكر في العبيد قبلت ما بديو قبلت قبل العرس قبلت انت بعزكم باش تديروا حق حق
1: حضر هذا حتى قبلت نديروا
0: وين ديروا باه بال خلاص يديروا قبلت يجي قدام ولد هكا صاب يقول هاي ليل هاي ليل باش يفكر في العبيد قبلت باش يقول هكا الطفل يا لي لي لي يا غادي نخدم شلب رواب ما لقى فيه ومن أصاب يطلب في القصباي يضرب في القصباي القصباي فيها سيدي بتاع عرس وفيها بتاع كل شيء فيه شوية أروح قال ما رفعش فيه رأي ديريت وديريت قالت تو ضربت بقوب القصباي كل بتاعي السارح وبتاعي العرس وبتاعي كده ها
1: أيوة.
0: قاعد يودي كلها قوب القصباي كل ضربت بيها ما فلت لفعل شيء
1: ما فات شيء
0: ما فات شيء تو قاعد كلب سمى سيدي الفقرور
1: اي
0: فقرور ما بتعرف تعرف الفقرور
1: نعرف ايش وين نعرف الفقرور
0: حق بتعرف
1: كيف ما نعرف ايش فقرور
0: فقرور ها
1: اي
0: ولا شو يقول لك واكل يديك الشوه
1: لا القنفود
0: القنفود
1: اي
0: قالوا دروب طيرة مع بعض دار سيد الطير
1: القنفود والفكرون بيديروا مطيرة
0: ايه داروا مطيرة ببعض فكله يجري ياسر يتوه
1: فكرون مش يجري برد
0: مش تاكا الاخر القنفود
1: القنفود ايه
0: القنفود حرفة ببعض بالطير لكن نقول لك الفكرون هذا يقدش يجري ويرين يجري قال له ودي هو الشعيرات الويحة ما فيه بارقس وهي يديروا اللي يلحي اللي يسبق عليه بيهزه
1: ايوه
0: انا فاكر بقى كيف بدات هكو فاكر بقى ما قدش يجي يا ولد
1: اي
0: مش فاكر قال ما عنديش فكاري يا اولاد الراجل بيهز بالشعيرات قال ما عندك كيف فكاري لا فاكر بهني وفاكر انا سيدي غادي في العيد بك وفاكر غادي وفاكر غادي ليل والفاكر هذا اللي مشارك هذا في البندره ده قال لما الشرط يجري عيلهم قبضة هذا
1: الفكرون شرط على القنفود
0: ايوه قال الشرط رانا نلبس القنفود شرط
1: اي هكذا
0: قال يجري عيلهم قبضة كلها قال له به كيف بدرت هكا هكا الدار الفكرين قال له ما عندك فكرين كل هذا ها يا سيدي دار فكرين هنا واحد غادي واحد غادي يجي عادي القنفود يجري يقول له ويلك يا قنفد ويلك يا ويلك يقول له هذا حذاك ننفد ويلك يا قنفد هكا يكلم فيه الفقرون ويلك يا قنفد يحسبها كول يكلم فيه يجي حذاء ويلك يا قنفد يقول له هذا حذاك ننفد ليله وصل البندر يقول له اخر يقول 16 17 كيف الفقرون
1: يكيل
0: الكي الفوق الشعيرات بهز أكو باش غلب أفك الحيل
1: أفك الحيل هيك
0: هاكو بيتحيل عليه عارفة بقيت بشيجي
2: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. عبد الرحمن ابن خلدون
1: باي خلي يحكي بس الهدي عايز الهدي اعطينا تو انت عندك انت عندك محفظة ومعنا مخليها لك جدك
3: محفظة هذا جدي سعيد معناها جد جد جد
4: ايوه
3: تمنى لا معناها نقول انا الهادي بن سعيد بن علي بن سعيد سعيد هذا تقول لا الكتاب هذا من العهد هكا معناها
1: هذا مصحف تو
3: هذا مصحف قران اشبه قداش عمر جدي مهم جدي علي هذا مولود عام 1886 شوف باباه قداش شوف باباه معناها قبل معناها المصحف هذا نقول لك تو عمره زوز قرون عامين حاجه منك منها بالنسبه للمصحف هذا معناها حاجه قديمه هي فهمني ولا احنا غير محافظين واش بالقران فهمني ولا اش بعمل انا هذه عملها جدي علي هذا من بابا اش بهذه عملها جدي علي الشيء اللي قال لي والخياطه هذه والدنيا هذه محافظين عليهم كرتاب خاصه كتب هذه معناها تاريخ هذه عندها 200 عام
1: ما شاء الله
3: احنا محافظين علاش ما هذا خياطه جدي مثلا هذه خياطه بتاع جدي مش بابا جدي فهمتني ولا انا محافظين عليها باش نحافظوا عليها ماكسيموم انا ما نبوش نضيفوا عليها حتى حاجه
1: محفظه جلد
3: جلد مش جلد جلد هذه جلد بتاع بتاع بل
1: ايوه
3: فهمتني جلد هذا جلد بتاع بل معناها صحيح ياسر
1: صحيح
3: اللي يديروا فيه تو اللي يديروا فيه الجلد هذا يديروا فيه تو للماكينات الكبيره الكروا كروا القويه ايوا شفت لي بالسير نتاعك
1: خشيت
3: حاجه معناها حاجه تراثيه قديم ومحافظين عليها ونأثروها من جيل لجيل معناها الان نحافظوا عليها الحاجه هذه معناها مربوطه نبوطه تواصل الحاجه هذه صور هذه عندهم تو 200 عام هذا هي والكراسه هذه وهذوما ربما عليهم جدي علي ربما هذوما نقولوا 100 عام 120 عام فهمتني ولا وهكا وهذه مثلا دايرها بابا نقولوا 100 عام و 80 عام
2: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفتنا العزيزة السيدة عائشة بنت محمد بوفيقة وابنها الهادي وزوجته السيدة زهرة كما أشكر أختنا ساسية الزرقي التي نسقت لهذه الحصة وتعذر عليها حضورها كما أترحم على روح العم حمد بن محمد بوفيقة وهو أخ ضيفتنا الذي انتخبنا لهذه الحصة مقاطع من تسجيل لنا معه يعود لأكثر من 30 سنة وإني لأرجو أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطاوين. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشريان إن وحدات الحماية المدنية على تم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. انطلقت الإدارة الجهوية بمدين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. في العالم استشهد اليوم 5 أشخاص جراء إصابتهم برصاص الاحتلال وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أخيرا أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قولها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الخير عليكم جميعا.
1: سهرات
2: سهرات
0: سامعين الصوت ها حلو
2: سهرات
3: جاي يغني لكم شعب حر في الليل وبحر.

ثلاثة دقائق بعد التسعة، مساء الخيرات والمسرات مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم طبعا في سهرات الليلة. شنكونوا على موعد استثنائي في نقل لسهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، افتتاح الدورة 26 للمهرجان هذا طبعا اللي يكون في كل عام، هو موعد للقاء لكبار الإعلاميين ولمجموعة طبعا من المبدعين في مختلف المجالات. وشكون معنا طبعا مراسلة الإذاعة زميلتنا عفيف البرهومي اللي حاضرة مباشرة من تونس، ولكن شكون عندها برشة تفاصيل واستضافات فيما يخص طبعا السهرة هذه، سهرة الافتتاح والموعد المتجدد هذا سنويا اللي يكون فرصة طبعا للقاء، فرصة للإبداع، فرصة لصفحة أخرى من صفحات المهرجانات العربية اللي عندها مكانة وقيمة كبيرة برشا في المجال هذا، مجال الإذاعة والتلفزيون.

0: سمعنا شوية هكا نايل بليك ميال، وصلت بينا 8 دقائق بعد 9 طبعا الليلة على وقع سهرة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مهرجان هذا اللي باش يكون مكان طبعا للقاء مجموعة من الإعلاميين والمبدعين. المهرجان اللي باش ينطلق الليلة يتواصل حتى 24 سبتمبر الجاري. شارك فيها تقريبا 300 عمل إذاعي وتلفزيوني تقدمها هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية من مختلف البلدان العربية. معنا طبعا زميلتنا مراسلتنا عفاف البرهومي. عفاف مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الفل الهام، تحياتي ليك، مساء السعادة، مساء التفاؤل، مساء خلينا نقول العلو الشاهق. لما نتحدث عن قرطاج الهام فأنا أتحدث على مسرح عريقة جدا لليلة، منور برشا بضيوفه، منور زادة بالجمهور الغفير اللي حاضر اليوم في اليوم الافتتاحي للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26. بالفعل كما تحدثت معناتها تقريبا هذا المهرجان له موعد خاص ورسمي مع تونس، مع النجوم، مع الممثلين، مع مشاهير وخلينا نقولوا علامات كبيرة في الإعلام والصحافة. الهام الحديث اللي تسمع فيه في الكواليس الآن هي بداية تقديم الحفل الثنائي طبعا لجماعة زوج أسماء فرح درجب، وأكيد حديث هيك شوي نستغل الفرصة الهام قبل ما توفى كلمة الافتتاح خلينا نسمعكم شوي من الكلمة الافتتاحية بإشراف طبعا وزيرة الثقافة أمينة السرافي وأيضا الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون، وبعد هي نكملوا بقية التفاصيل. الهام
2: شعار يعبر عن روح هذه الدورة، نبدو الصورة وصدى المستقبل، فالصورة ذاكرة والإعلام رسالة والإبداع جسر يصل بين الشعوب والثقافات.
3: ومن قرطاج نعلن انطلاق رحلة جديدة من رحلات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، رحلة تحتفي بالعطاء وتكرم المبدعين وتستشرف آفاق المستقبل.
2: لكل دورة محطاتها المضيئة، ولعل أبهى هذه المحطات هي لحظة الوفاء والتقدير لمن أثروا المشهد العربي بعطائهم وبإبداعهم. إلى كل من جعل من موهبته رسالة، ومن حضوره قيمة، ومن مسيرته جزءا من ذاكرتنا المشتركة، نقول شكرا لعطائكم.
3: نحتفي الليلة بنخبة من ضيوف شرف هذه الدورة من نجوم السينما والتلفزيون والدراما والإعلام، أسماء صنعت حضورها وتركت بصمتها في وجدان الجمهور العربي.
2: نقول لهم كلهم شكرا، ونستهل التكريم بامتنان خاص للرعاية الرسمية واللمسة الفنية المبدعة التي احتضنتها فعالياتنا، حيث يسعدنا أن نوجه تحية شكر وتقدير خاص إلى معالي وزيرة الشؤون الثقافية التونسية السيدة أمينة السرافي. وذلك تكريما لرعايتها ودعمها الدائم للمهرجان، ويتولى تكريمها رئيس الاتحاد ونائبيه.
1: إذا تسمع فينا طبعا هذا في انتظار الصوت واضح الهام،
0: واضح عفيف طبعا
1: نعم
0: في انتظار الكلمة.
1: الآن يتم تكريم طبعا النجوم الحاضرين بإشراف كما تحدثت وزيرة الثقافة مدام أمينة السرافي. والحاجة المميزة أن اليوم الحضور التونسي بامتياز الهام نعم خلينا نكملوا الكلمة.
3: ولنستقبل معا ضيوف شرف الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ولنمنحهم تحية تليق بمكانتهم ومسيراتهم. وندعو إلى المسرح سعادة الأستاذ محمد بن سهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعادة المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم ضيوف شرف المهرجان. تفضل.

السيدات والسادة، نرحب معا بفنانة جمعت بين صدق الموهبة وقوة الحضور، تميزت بأدائها الواقعي وقدرتها العالية على التنوع، وتركت بصمة واضحة في الوجدان الدرامي من خلال أدوار بارزة في أعمال عدة، نذكر منها الطوفان، نصر الصعيد، وجزيرة غمام. يسعدنا ويشرفنا تكريمها الليلة النجمة المصرية القديرة وفاء عامر.

0: الهام.
1: نلتقي الآن بفنانة شاملة جمعت بين شغف التمثيل وضعت بصمتها الخاصة في السينما من خلال أعمال بارزة مثل اسكندرية نيويورك و 678 إلى جانب حضورها المميز في الدراما المصرية والعربية. رحبوا معي بالفنانة المتألقة بشرى.

البهكة والارتجال الذكي، كلمات تلخص حضور نجمنا التالي الذي حجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجماهير. فنان نجح في رسم الابتسامة بفضل خفة ظله وتنوع أدائه، متألقا بأدوار متعددة سينمائية وتلفزيونية ومسرحية، نذكر منها فيلم جحيم في الهند، ومسلسل علي كلاي، ومسلسل اللعبة، ومسرحية علاء الدين، وغيرها من الأعمال. نرحب معا بصانع البهجة الفنان المصري المحبوب محمد ثروت.

الفن الخليجي ورواده الأوائل نحتفي الليلة برمز من رموز الإبداع العربي قاد بعطائه الممتد لعقود مسيرة النهضة الفنية. فنان قدير حفر اسمه بالذهب في تاريخ السينما والتلفزيون عبر رائعة بس يا بحر والأعمال الخالدة مثل سليمان الطيب ومحمد علي رود. رحبوا معي بهرم الدراما الكويتية الفنان القدير محمد المنصور.

العاصمة. الحضور الكريم، نلتقي الآن لنحتفي بقامة فنية حملت الهوية العمانية الأصيلة في قلبها وانطلقت بها لتضيء سماء الدراما الخليجية والعربية. فنانة قديرة عشنا معها مشاعر إنسانية صادقة وتأثرنا بكل شخصية رسمت ملامحها بإبداع لا يعرف الحدود. تميزت بأدائها الصادق في روائع درامية مثل ما أصعب الكلام ومسلسل إقبال يوم أقبلت والقافر. نرحب معا بابنة عمان الثقافة والإبداع الفنانة القديرة سميرة الوهيبي.

من قلب سوريا وعراقتها نحتفل الليلة ونحتفي بنجمة صاغت نجوميتها في العصر الذهبي للدراما العربية. تنقلت بإبداع بين أصالة التاريخ في حمام القيشاني وعفوية الكوميديا في سلسلة مرايا، وغاصت بنضج في قضايا مجتمعنا عبر أبناء القهر، لتثبت مع كل إطلالة أنها رمز للتنوع والعطاء الفني المستدام. رحبوا معي بالفنانة القديرة عبير شمس الدين.

0: زرتها في وقت سابق وبعيد برشا، ولكن اليوم عاود زرتها مرة أخرى بنفس الروح وبنفس المحبة.
1: طالما بنح دراما سورية والعربية طابعا خاصا بأدائه التلقائي وحضوره القريب من القلب، أمتعنا بظهوره الكوميدي الذكي في روائع الكوميديا السورية مثل يوميات مدير عام، وعشنا معه أصالة الحكايات الشامية القديمة في الملحمة التراثية الخالدة الخوالي، فضلا عن صوته الاستثنائي والذي حفر في وجدان طفولتنا بشخصية النمر المقنع، ليثبت في كل عمل يشارك فيه أنه يمتلك بصمة فنية متفردة تجمع بين البساطة والعمق. نرحب معا بالفنان القدير محمد خاوندي.

0: الدور العربي والسوريين تحديدا من ممثلين ومن مخرجين ومنتجين. أكيد في سؤال زي ما نتوجه به وتوجهت به مباشرة للممثل المصري محمد حوندي، كان تحدث أنه لما يقوم بدور أو لما ينتج عمل فإنه ديما يفكر في كل المجتمع وخصوصيته، يعني حتى لهنا سواء كان مجتمع سوري أو مصري أو تونسي. فهذا الاجتهاد اللي يقوموا به في أعمالهم الفنية. ننشر لإسم آخر
1: يوم، رحبوا معي بابن لبنان الفن والجمال الفنان الشامل باسم غنية.
0: حضور الجمهور الهام وتصديق هذا الكبير دليل واضح محبة الجمهور لهذا الاسم ولهذا الممثل باسم مغنية. ينال الآن التكريم على مسرح مهرجان قرطاج وفي إطار طبعا افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
2: نعم.
0: بكم للعراق.
1: نرحب بمبدعة جمعت بين ريشة الفنانة التشكيلية وبراعة ممثلة المسرح والشاشة، رسمت الابتسامة في زرق ورق وحامض حلو، تتميز بحضور آسر وإحساس صادق يلامس قلوب الجماهير في كل مكان، هزت المشاعر دراميا في العشرة والعشرين. تفضلوا معي بالترحيب بنجمة العراق المتألقة آلاء حسين.
0: نجمة الهام حاورتها في من شوي يعني قبل صعودها رقية كبير صراحة الهام، ثم تطور كبير لدى الممثل.
2: نعم.
0: العراقي والممثل في الوطن العربي وعي كبير بقضية كل وطن وشو الجمهور يحب. حقيقة راقية جدا الفنانة هذه حتى في حضورها كاريزما وبلسة سر نقول احنا بتونسي الهام.
2: هذا هو الدور الفنان
0: طبعا الاء حسين.
1: اصيل وقامة شامخة امتدة، هذا هو قرطاج، هذه مدرجات قرطاج. قامة شامخة امتد مشوارها الإبداعي لنصف قرن في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، أثرت الساحة الفنية بأدوارها الصادقة من مسرحية حمى جريدي وعمار بوزور إلى روائع ملحمة الدوار وجماليات مسلسل الخطاب على الباب ومنامة عروسية وعصرياتها التي خطفت القلوب في سلسلة سيبتي العزيزة، تنقلت بكبرياء الفنان وعمق المبدع في أعمال رسخت في الذاكرة لتستحق لقب سيدة الركح والشاشة. نسعد الليلة بتكريم رمز من رموز الإبداع التونسي الممثلة القديرة لطيفة الجفصي.
0: من الهيئة المشرفة هذه تحية ترحيب مع الجمهور، محبة كبيرة للممثلة لطيفة الجفصي. أحتاج آخر إلهام لهنا في المسرح وقت نشوف نجمة الشمس.
2: نعم عفيف.
0: لما نشوف محبة الجمهور وهذا هتاف الجمهور بلطيفة لطيفة بالحق معزة الصورة ومحلها، كي نشوفوا نجوم توانسة أثبتت جدارتهم في شاشة التلفزيون التونسية، وأيضا حسب ما لاحظت يعني حتى النجوم العرب قاعدين يتبعوا بالكبار الدراما التونسية وما يبث في شاشاتنا التلفزية التونسية. تحية ترحيب مرة أخرى وكبيرة برشا من الجمهور الحاضر هنا في قرطاج للفنانة لطيفة القصي، تستحق تتويج إلهام هيك ولا؟
2: وعليش ليه؟ أكيد هي قامة من القامات التونسية في المسرح وفي الشاشة طبعا، ومش خسارة فيها يعني التكريم، وهذا هذه فرصة إنها تكون طبعا في مهرجان كين هذي.
0: وأتقنت وأبدعت في عدة أدوار، ولعل أشهر دور هي نسيتي العزيزة. مصورش قديش معناتها لحظات مؤثرة هذه التتويج حتى من مقدمة الحفل صراحة. واحد الجد يعني كان حار هيك وتحس فما محبة كبيرة لهذه الممثلة القديرة. الله يرحم لي رحله والحمد لله إنه صرنا مهرجانات تتذكر أسماء أعطت كثيرة للمسرح وللسلجة. محبة كبيرة وعلى الترحيب الخاص لحظات نعرفها خاصة وخاصة جدا بالنسبة للنجم رغم اللي تم تعب صحي إلهام للفنانة لطيفة جسر
2: نعم
0: إن شاء الله
2: ظاهر طبعا
0: ذلك ما رغم ذلك ما تحس فرحة كبيرة للفنانة لطيفة جسر. على كل حال مخليك مع بقية النجوم إلهام انتظار فاصل ونرجع معك في
2: مداخلة أخرى. شكرا لك عفيف. طبعا مواصلين في نقل لفعاليات سهرة افتتاح المهرجان الإذاعة والتلفزيون.
3: مسيرته لنقل قضايا مجتمعه بصدق وتألق في روائع سينمائية وتلفزيونية حازت جوائز عدة أبرزها فيلم ملاذ وفيلم كيخوت. رحبوا معي برائد السينما الموريتانية الفنان القدير محمد سالم ولد دندو.

ننتقل الآن لتكريم وجه إعلامي متميز شق طريقه بمهنية ومصداقية وثقافة لكسب بها قلوب الملايين من جزر القمر. حمل رسالة الإعلام الصادق والرياضة كجسر للسلام والتسامح بين الشعوب. أطل علينا عبر كبرى الشاشات الرياضية تاركا في كل ظهور عفوية لا تنسى. رحبوا معي بالإعلامي القدير حسام الدين أحمد.

0: شكرا جزيلا. ومن روعة التكريم وشغف الإبداع ننتقل بالحب معكم الليلة إلى أجواء السحر والموسيقى لنفتتح فصلا جديدا من الفرح على مسرح قرطاج الأثري الخالد في سهرة فنية استثنائية تجمع القلوب على نغمات الإحساس. نبدأ هذا الحفل الساهر مع صوت عراقي أصيل يحمل شجن دجلة والفرات وطاقة النجومية الطاغية، فنانة أثرت القلوب بأدائها وصنعت لنفسها مكانة استثنائية في سماء الأغنية العربية. طيروا معنا بأجنحة النغم ورحبوا معنا بنجمة الليلة المتألقة الفنانة رحمة رياض.
1: لكل لقاء حكاية، وحكايتي بدأت من العراق. لكل لقاء حكاية، وحكايتي بدأت من العراق. واليوم تأخذ نهاية الحكاية إلى قطر حتى أشارككم ليلة من الموسيقى والفرح والمحبة

0: رجعنا لكم طبعا مستمعينا مواصلين على وقع سهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 26. وش نرجع للعفاف. عفاف مساء الخير مرة أخرى, أهلا بيك.
1: مرحبا بيك مرة أخرى. اليوم بنشغل السهرة الرأسية الآن بدأت بعد حفلة فقرة التكريمية. الآن استقبل النجمة العراقية محبوبة الجماهير رحمة رياض في طبعا حضور وجهزية الأوركسترا. صور خلينا نقول نص بصورة الصورة الآن على المسرح الآن بصراحة نظام كبير وألوان جميلة جدا وجو متناسق والجمهور متشوق جدا للأسماء, زوج أسماء شبابية صحيح ولكن أسماء مطلوبة الآن في الساحة العربية الفنية. لحظات ويتم استقبال الفنانة رحمة رياض وتصعد على مهرجان وعلى مسرح قرطاج. تحدثوا في الكواليس وكانت منذ نزولها إلى مطار تونس قرطاج الآن كانت تتحدث على تشوقها الكبير للجمهور التونسي ومحبتها الكبيرة للجمهور التونسي. اليوم تقريبا المسرح معدي الآن ما شاء الله معناها عدد كبير جدا من الجماهير الحاضرة سواء نعم. كان في المدارس أو في ممكن خلينا نقوله الأماكن الرسمية المجهزة للشخصيات الضيفة. خلينا نقوله الآن اليوم أنا احترام كبير للبروتوكول اللي يفرضه مهرجان قرطاج خاصة لضيوف الشرف, ودي تعرف هذا قانون وحاجة سيرة في كل البلدان ولكن تبقى كي تشوف النظام هذا في تونس حاجة مشرفة جدا. النجوم هم زيدهم قاعدين ياخذوا في سيلفي الآن وهذا حاجة يخرجوا بها شوي على البروتوكول الرسمي ويعيشوا أجواء المهرجان بكل تلقائية.
0: طبعا فما عفوية نشوفوا فيهم طبعا
1: بالضبط ساعات اللي يقولك الممثل عنده إطار معين لكن ليلة لحظات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في هذه الدورة 26 فما راحة كبيرة من النجوم الحاضرين. الآن الأوركستر والمايسترو يعطي شارة الانطلاق لأولى الأغاني لفنانة رحمة رياض. قاعدين ننتظر كيف كيفكم الهام في ممكن برشا من الناس يهمها اللوك اللي باش تحضر فيه الفنانة رحمة رياض وطبقة الصوت وكيف تتفاعل مع الجمهور التونسي وخاصة أنها تحدث على وجود يعني أغنية تونسية هذا
0: نعم عفيف

0: خلينا نسمع كلمة الترحيب للفنانة رحمة رياض.
1: قرطاج مساء الخير. يا حلم كل فنان انه يوقف على هالمسرح ويلاقي هذا الجمهور العظيم. انا سعيدة جدا اليوم بحضوري بيناتكم، بوجودي بيناتكم. هذا الخوف. سعيدة اليوم اشارك بهذا المهرجان اللي يكرم فنانين واعلاميين وممثلين، واتمنى اكون دائما جزء من فرحتكم هنا بتونس، وتحبوني وتحبون اغانيي. اليوم راح نقدم لكم وصلة عراقية ان شاء الله تحبوها. بس هذا فوق
0: طبعا الهام باعتبار الوصف الثانية كما تحدث الفنانة رحمة رياض. انا بشكون غنية عراقية
2: أكيد،
0: هي فقط أمور تنسيقية بينها وبين المايسترو، وهذا تفاعل بينها وبين الفرقة، ونعرفوا أهمية حضور الفرقة وجاهزيتها والبروفة لتصير قبل العرض الرسمي. طبعا

0: هذا تفاعل الجمهور الهام مع بنأثر أغاني الفنانة رحمة رياض.
1: نعم.
0: مع كوكتيل العراقي طبيعي أن الفنانة رحمة رياض تعرفت باللون العراقي وبرت أغاني جمعتها زادة ثنائية مع نجم السهرة الثانية نصيف زيتون بنياتنا الشين بأسنا
1: نعم مرات الصوت ما يصلش واضح بالقداعة فيف. طبعا السيد المستمعين نحن في متابعة لنقل سهرة الافتتاح للدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: عشت عشت شكرا.
1: من الأغاني اللي حافظوها بالألف يو نحبكم درشة. يظهر لي أكثر كلمة حفظوها الفنانين العرب هي كلمة درشة. درشة كلمة بيه بيه
2: بطبيعة
1: يحب اللهجة التونسية.
2: أي ولت اللهجة التونسية طبعا معروفة ومتاحة في العالم العربي وكلامنا صحيح كلامنا مزيان راهو وبرشا كلام هكا كيتعاود عند الروح متاعه عند نكته.

0: في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة 26. نجم نقول إليهم بداية موفقة واختيار موفق جدا للفنانة الشابة رحمة رياض. تفاعل كبير من الجمهور الحاضر لهنا، ما تصورش كل الأعمار يا إليهم، كبار صغار شباب ما شاء الله، دو كبير في هذا المهرجان. الشهرة أخرى أكيد هي حاجة بتشوف للعالم كله على شباب دواسل الإذاعات العربية الشاشات التلفزية العربية والمصرية خلينا نقوله. فيظهر لي عن هاي حب كلمة به إلهام كلمة أخرى تنضاف لقاموس رحمة رياض. بس في الخليج يقول لك
1: صوتك يبعد شوية عفيف، صوتك قاعد يبعد شوية، ونحن ديما نذكر السادة المستمعين في متابعة طبعا لنقل حفل افتتاح الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى تونس. وزارة التجارة تتخذ إجراءات لضمان انتظام تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلية. وفي العالم 5 شهداء في غزة بنيران المحتلة الصهيوني، وإيران تتوعد بالرد الساحق وبأسلحة جديدة على أي اعتداء عليها. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وبذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بمراقبة مياه الشرب، انطلقت الإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية محمد ناجي يتحدث في الإطار.
1: قمنا بوضع برنامج لاقتطاع عينات مياه الشرب، قمنا ببرمجة 44 عينة لتحليل جرثومي، وكذلك 24 عينة للتحليل فيزيكوشيمي. قمنا لحد الآن باقتطاع 16 عينة للتحليل الجرثومي و12 عينة للتحليل فيزيكوشيمي، والحمد لله أثبتت النتائج سلامتها. ربما نستغل المساحة هذه، كما تعرف احنا في الجنوب معنا نستعمل ياسر مياه الأمطار المجمعة في الفسيق والمواجد، احنا ما ننصحوش به للواقع، أنا خاصة المجهود المصدر واللي ما نعرفوهاش ما ننصحوش به في السلاك، ولكن ربما مضطرين في بعض الوضعيات أن نستهل كل مياه هذه. يلزم صاحب المواجد والفسيقي يلزم ينظف على الأقل كل 3-4 سنين، كيف زاد الطاح متاع الدارية ما يكون ضيف، وبطبيعة الحال بعد صبار المطر معنا يلزم يكون تعقيم ماء الجفال يكون 12 درجة مئوية. طريقة التعقيم تكون معدل 1 لتر من الجفال على 10,000 لتر ماء.
0: شهدت ولاية مدنين نهاية الأسبوع الماضي نزول كميات من الغيث النافع استبشر بها الأهالي والفلاحون. عن أهمية الأمطار في هذه الفترة وفوائدها للموسم الفلاحي والغطاء النباتي بالجهة، تحدث المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح.
2: الفلاح كل سنة فيه الموسم هذا قديم، أقول لك شهر خريف بدري. الأسبوع اللي فات معناها حسب المحطات الرد الجوي تم تسجيل كميات متفاوتة معناها من الأمطار تراوحت من بين 2 ملم حتى 45 ملم بمنطقة حس الجرب، خاصة موسم الصيف هذا جانا موسم حار شوية، معناها ليل ونهار حار، وهذا شفناه انعكس على غابة الزيتون خاصة والمراعي الطبيعية، شفنا معناها بداية تيبس بعد الأشجار. إن شاء الله الأمطار هذه تكون رحمة للمنطقة الكل. نشوفوا توا احنا في برشا بوادر السحاب مازال موجود، وحسب الأرسال الجوية مازالت ثم الأسبوع الجاي كميات تاع الأمطار إن شاء الله تشمل منطقة وجهة ولاية مدينة بصفة عامة. الأمطار هذه باش تحاول تغسل لنا غابة الزيتون هذه من الغبار، وعندنا برشا حشرات وكلها حول الله معنا تقضي عليها، كسوا مثلا عندنا عنكبوت الغبار هذا ولا موجود برشا بكثرة خاصة في غراسات التين، وهذا يتنحى كان الأمطار، والأمطار هذه باش تحاول معناها تساعد التربة في تخزين بعض الكميات اللي تحتاجها النبتة، احنا نسموها ذكار تاع الأرض الأمطار. احنا ولاية مدين فيها أكثر من 5 ملايين معنا أصل نتاع زيتون، إن شاء الله معنا موسم فلاحي قادم ممتاز، لما لا خاصة نتأثر حتى على المراعي الطبيعية.
0: على الصعيد الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بقصر قرطاج على موكب تسلم خلاله أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد المعتمدين لدى تونس، وهم على التوالي سعاد السيدة كولو أرونا أبو بكر سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، سعادة السيد محمد بن عبد الله بن حمد البريثن سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد محمد الحسن بخريس سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشريان اليوم إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء المقبل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية ستكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبينا أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل، وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. مثلت متابعة جاهزية منظومة تزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة على فترات موجات البرد. وأفادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم بأن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسات والشركات المتدخلة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عمليات الصيانة مبكرا فضلا عن دعم شبكة التوزيع. وفي هذا الإطار تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل في 27 من أوت برقية تنبيه بإضراب قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعها. في الملفات العالمية، استشهد اليوم 5 أشخاص جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الصهيوني وبالغارات والقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء حذر مدير عام المكتب العالمي الحكومي من التداعيات الخطيرة المترتبة على التراجع الكبير والواضح في برامج التمويل الدولية الموجهة إلى سكان قطاع غزة، مؤكدا أن تقليص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل كارثة حقيقية ستكون لها تبعات وانعكاسات غير محمودة على حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان الذين يعانون ظروفا إنسانية قاهرة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وإنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم. في المقابل أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق غدا. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى تونس. وزارة التجارة تتخذ إجراءات لضمان انتظام تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلية. في العالم، 5 شهداء في غزة بنيران المحتل الصهيوني، وإيران تتوعد بالرد الساحق وبأسلحة جديدة على أي اعتداء عليها. في الختام، لكم تحيات شكري العدودي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: معركة القادسية موقعة عسكرية دارت رحاها بين جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وجيش الدولة الساسانية الفارسية بقيادة رستم فرخزاد، وذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 636 للميلاد في منطقة القادسية الواقعة غرب نهر الفرات في العراق. تعد معركة القادسية واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وجاءت في إطار توسع الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية، حيث سعى المسلمون إلى تأمين حدودهم ونشر نفوذهم في المناطق المجاورة، بينما حاولت الدولة الساسانية الحفاظ على سيطرتها في المنطقة. استمرت المعركة عدة أيام وشهدت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أساليب القتال، بما في ذلك سلاح الفرسان والفيل الحربية التي اعتمد عليها الجيش الفارسي. وأسفرت المعركة عن انتصار المسلمين بعد مقتل القائد الفارسي رستم فرخزاد، الأمر الذي أدى إلى انهيار قوة الجيش الساساني وتراجع نفوذ الإمبراطورية الفارسية في العراق، كما فتح هذا الانتصار الطريق أمام المسلمين لدخول مدينة المدائن عاصمة الدولة الساسانية. ويعتبر المؤرخون معركة القادسية نقطة تحول بارزة في تاريخ المنطقة، إذ مهدت لانهيار الدولة الساسانية بعد سنوات قليلة، وأسهمت في اتساع رقعة الدولة الإسلامية شرقا. كما كان لهذه المعركة أثر سياسي وعسكري كبير، حيث غيرت موازين القوى في المشرق العربي ورسخت مكانة الدولة الإسلامية بوصفها قوة إقليمية صاعدة، لتصبح القادسية إحدى أشهر المعارك التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الحضارة القديمة والوسيطة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: خير عليكم جميعا، سلامتي
8: لكم جميعا، كل كل كل كل كل كل تحياتي.
9: سهرات
7: سامعين الصوت حلو،
8: سهرات
10: جاي يغنيكم شعب حر في الليل وبحر.
8: سهرات
11: انا سمعت المكتوب
8: سهرات
11: صح في مطر، فأنا حضرت أغنية للمطر ونحبكم تغنوا معاي. أنتوا بس قولوا مطر مطر والوحدة طال بس.

0: حست. شكرا.
1: بعدش دقيقة بعد العشرة طبعا مواصلين مستمعينا في نقل مباشر لفعاليات الدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وكنا في الاستماع للفنانة العراقية رحمة رياض في أغنية مطر، طبعا صوتها يصدح في أرجاء مسرح قرطاج مع حضور جماهيري كبير من إعلاميين وفنانين من مختلف البلدان العربية. هوانا في تونس عربي طبعا في هذا اللقاء المميز لمختلف المبدعين من مختلف البلدان العربية.

0: أخذ الأخبار مفاتة إذا كوك ونحو إلى ليل هنا. أوكي في إذا نكملوا في الجزء اللي حصل للفنانة رحمة رياض في انتظار طبعا استقبال الفنان نقيب زيتون اللي هو النجم الثاني اللي شارك الفنانة رحمة رياض الحفلة حفلة الافتتاح للمهرجان العربي للنجاح والتلفزيون في الدولي والستة وستين بعد ما غنت الفنانة التونسية
1: طبعا ربما نعتذر عن صوت عفيف دوب ما يوصلنا مش واضح بالقديه بالقديه لكن هذه طبيعه طبعا المباشر وعفيف موجوده في فضاء فيه برشا حس هذاك علاش الصوت ما يوصلش ربما بوضوح. مواصلين طبعا في نقل حفل افتتاح الدوره 26 لمهرجان الاذاعه والتلفزيون العربي بحضور اعلامي وفني كبير برشا من مختلف البلدان العربيه.

0: الجمهور يصمتم مع الفنان، لكن مرة هدية الفنانة صوتت مع الجمهور خلت عزمة عندها أن تشوف زي موعود عبد الحليم حافظ، وأكيد من أصعب الأغاني لأنها الفنانة لحن عبد الحليم حافظ، ولكن شو كانت تستاهل الجمهور بحال كبير ونصلى عليها من حد عملت
1: نعم

0: كبيرة للمسرح القرطاج الدولي والسهرة الافتتاحية لمهرجان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: هسه وزع لهم تشارجات

نرجع لك عفيف في الاستماع. طبعا في مواصلة لنقل فعاليات حفل افتتاح الدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كنا في الاستماع الفنانة العراقية رحمة رياض في باقة من الأغاني العربية.

المهرجان أن تكرم ضيفتنا الغالية ونجمة الأغنية العربية الفنانة المتألقة ماريات. ندعو الآن معالي الوزير كريم حمادي رئيس شبكة الإعلام العراقي والنائب الثاني رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية لتكريم الفنانة رحمة رياض، فليتفضل.

0: طب مثلا الاداء للجمهور معموله زي الحفله اللي حضرتك استعدادها محطتها الكبيره والحفله الكبيره والضيفه الكبيره من صعود هذا المسرح، لكن ان شاء الله تكون الاجواء تكون بطبيعه الحال للناس اللي تبعتينا على موجات اذاعه تطاوين. هذا في جزء كان مخصص للفنانة رحمة ريام، زي جزء آخر مخصص أيضا للفنان نسيف زيتون. أجواء كبيرة لنا في مهرجان خطاش متعة وإبداع، خلينا نقوله نسموها حلقة الليلة على اعتبار الفنانة رحمة ريام أيضا نسجت بين أغانيها الخاصة المعروفة واللي يحبها الجمهور واللون العراقي ولون رحمة ريام. في نفس الوقت أدت الأغاني الضربية وسط تفاعل الجمهوري كبير جدا. تو حاليا لحظات خلينا نقولوا يعني تغيير الفرقه والمايسترو، كما تعرف الهام وسط المستمعين تقريبا كل فنان عنده فرقه عنده المايسترو المصرف على الموسم القائمه الغنائيه. ما ادرى اذا ما نجمش نساعد معاك الهام على اعتبار ان الصوت عالي برشا بعيد فما نجمش نسمعك، ولكن نقدم لك المادة الموجوده اذا ممكن نمشي فاصل غنائي في انتظار طبعا نرجع بانطلاقه الجزء الخاص في الفنان وحضور الفنان نصيف زيتون على مسرح مهرجان قطر.
1: نعم شكرا لك عفيف، طبعا زميلتنا عفيف البرهومي في نقل لفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون الليلة، حفل طبعا الافتتاح، والأكيد عفيف شكون موجودة خلال الفترة هذه من اليوم 21 سبتمبر حتى 24 سبتمبر، هذه مدة الدورة هذه للمهرجان هذه مهرجان الإذاعة والتلفزيون بحضور عربي لافت من فنانين وإعلاميين ومثقفين. طبعا هو من المهرجانات العربية الهامة اللي من خلالها في كل عام يعني يقع الوقوف على محطات هامة من الإبداع العربي في مجال الفن والإعلام.

0: الشجرة التي هزت كبرى مسارح الوطن العربي بصوته القريب من وجدان الجماهير وأغانيه التي تحولت إلى هتافات يعشقها الملايين. رحبوا معي بحرارة وصخب وهتافات كبيرة تليق بجمهوري ركح ومسرح مهرجان قرطاج افتتاح هذه الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. رحبوا معي بالنجم نصيف زيتون.
1: تعالوا نبلش هيك.

0: كان هذا نصيف من الزيتون مستمعينا طبعا من إذاعة تطاوين إلى قرطاج في نقل الافتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26.
1: مساء الخير، الله يسعد هالمساء، الله يسعد الوجوه الطيبة، يسعد مساكم. يعني بضل إلى قرطاج وأهل تونس وتونس، يعني إلون طعمة وإلون رزة وإلون نكهة خاصة. هلا متلبك، بس لنكون مساء الخير، كيفكم؟ أنا متلبك هلا شوي، نقلع بعد شوي. أيوة، هيدي سابع مرة إلي هون، بس كأنه أول مرة. أنا مبسوط كثير، بيشرفني إني أكون عم بغني قدامكم اليوم قدام الجمهور اللي له سبب كبير كثير بشهرتي وله سبب كثير بمسيرتي. أنا بشكركم وأنا ممنونكم. زقفة للجمهور التونسي أصلاً، بشرفني يكون أنا ضمن الفنانين المشاركين بالمهرجان. بدي رحب بجميع أهل الفن والصحافة والفكر والإعلام، أهلا وسهلا فيكم جميعا. ما توخزونا، أنا ملبك شوي، مش كثير ملحق بالكلام، مش شغلت كثير أحكي، رح أحاول أغني أكثر. مرحب فيكم جميعا، أهلا وسهلا. جاهزين؟
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الحادية عشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انعقدت اليوم في جابس الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة، وذلك بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم الباور اليوم بنيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. كما أكد أهمية تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ الوزارة تم نشره مساء اليوم. أخيرا وفي العالم، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي اليوم أن أي عدوان جديد سيواجه بتغييرات جذرية في جغرافية الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد وأنها ستستخدم أسلحة جديدة تذهل العالم حسب قولها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.

اوكي للي عم يسمعني هلا في حدا عم يحكي بدينتي اللي عم يحكي بدينتي طفي لي يا الله يوفق انا عم غني في حدا عم يتخانق مع حدا كان اوكي يلا

فينا نطفي هول الضوء دقيقة بس لشوف العالم ولا هيك بس لو صعبة ما ولا شو ما بينطفي تمام تونس منورة تونس دايما مرحبا الله يسعد هالوجوه

0: أي أي أي. مسيكم بالخير مرة ثانية، يسعد هالمساء. إذا منمون عليكم بطلب للقائمين عنا رجاءً، طلب بسيط أنا بس رجاءً، هذا السموك ماشين فينا نطفيه لأنه دبحني. هلا بيقولوا لي للإضاءة ولا كذا، دبحني. أنا آخذ إبرتين بس لأطلع أغني والله العظيم. فرجعنا طفونا يا كرمال الله. يلا لحظة، بدنا نقول ما في ليل ولا شو؟ النادي لرحمة ولا منغنيها أنا وأنتو ولا من ناديلة؟
1: شو نصيف؟
0: منغنيها أنا وأنتو ها؟
1: شو؟ أجي؟
0: لا شرفي زفوا لرحمة.

0: ليلة سعيدة.
1: طلع.
0: باي باي.
1: غني لك واحدة تانية يا رحمن.
0: شكرا.
1: خلاص.
0: استمتع. خلاص.
1: زقفولة للأحمر يا رب. الله يسعدك. يا رب.

انت اتداول دور Thank you. Yalla.

ايوه انا بالاحلام اي

على شو جيت؟ زعبوا لحالك. بي الله يسعد الوجود والحنان والأصوات والجمال. إن شاء الله يا رب يجي يديم الفرح على البلد، على بلد العالم، على الفرح. الله يسعدك.

أيوة أنا تفضل.

هاي رقم 12. يا عم شكرا. انا بنسى انه هون فرنش عم تحكوني فرنش. انا هابي بيرثدي. الله يسعدكم. شكرا.

أنا مالي بالعادة أتحجج، وبحب كون دائما بقرطاج بالذات بكامل طاقتي. أنا كتير آسف صدقا، أكلنا قريب بعد سفرة أستراليا، فواصل لعنكم على الآخر إن شاء الله، هيك ما تشوفوا منه أي تقصير، فسامحوني على أي تقصير. أوكي، هلا أنا بعتذر على أي تقصير بيقدر منه. قلبي عم بغني، بس قلبي عم بغني والله. الله بيشوف، تعرف عندي

زين لي يا زين لي يا

عليك يا شكرا. الله يسعد بالارقام راح اضحك انا وياك رقم 13

أي والله يا جماعة الخير، الواحد بيتمنى ما تخلص الحفلة معه.

0: أربعة أنا بطل أنا قاعد. أنا بدي أشكركم من قلبي جميعا. شكر طيبة قلبكم، شكر محبتكم، شكر دعمكم، شكر ذوقكم. إن شاء الله يا رب هيك الله ما يخليني أكون عم بصر بالحفلات هون ولا مرة يا رب.
1: هكا تقريب وصلنا مستمعينا إلى نهاية نقدنا المباشر لحفل افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في دورته 26. شكرا لكم على حسن المتابعة، ليلتكم زينة نسكل وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس الجمهورية قيس سعيد تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى تونس. لقاء تعريفي ودراسي برمادة حول مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ببير 50. في جابس انعقاد الجلسة الأولى للإقليم الخامس في دورته السادسة بمناسبة انتقال مقر مجلس هذا الإقليم إلى ولاية جابس. وزارة التجارة تتخذ إجراءات لضمان انتظام تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي. في العالم 5 شهداء في غزة بنيران المحتل الصهيوني، وإيران تتوعد بالرد الساحق وبأسلحة جديدة على أي اعتداء عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: غني ودرس
5: ألف أول بداية وباسم الإله بدينا، يا سمعين الحكاها يا رب الصلاة عن نبينا.
6: أنا نغني على ما يحكوا لي جيل بابا والجد، ونتأسف يا مكبر هولي، ونبدأ نتنهد لا نلقى ناصني يصغولي، على القلب نفرهد ننجن نقطع مريولي، وما الضمار نفد وسعى نقول بديت الرولي، كل وقت ووقت يحمد.
3: الغني هو أصل الحكاية وهو بدايتها أيضا هنا في ربوعنا في تطاوين، إذ سنزور معه وإياكم أجويرات ذاك المكان الشامخ. الرحلة زمنها بالدقائق 20، وزمن تاريخها مئات من السنين، تحكي وتحاكي قصة الإنسان والحياة. مع الغني الدويري الرحلة بدأت، وعبر سحر صوته وإيقاع كلماته لا يمكنك إلا الانتباه والاستماع والاستمتاع. عبارات مرصعة بها جمال وتناسق، كأنك من خلالها ترى جلادة بما فيها من خليط سحري، مرجان وعنبر وخرز، هي الدرر التي تتزين بها قريحة شاعر أو حافظ أو غناي. وذاك ما ذكرنا به أبناء الدويرات الشاعر والغناي أحمد ورق، وما يتذكره أحمد الجاني عن والده.
7: بابا ذاك خرج لفرنسا غنى، يقول قلبي على سهد الجمر حسيته، ومن عبد في وكري عقب خليته، ويقول من عبد في جرجر عقب خليته، سقت ريق عشية وفي كرهبة تجبد قريب المية، وحسيت سامر نار شعلت فيا نجيب نضحك تخرج التنهيد.
6: حكيت الغناي في التراث والموروث، التراث نتاعنا الشخص عنده قيمة يستدعوه العرس ويحترموه، وعنا قبل في العادات يقولوا أن الشاعر مش الغني عنده حق في الدويرات.
5: المنيا في عقلي نختار أو ننزل بالدار أو في وين وسايا القفار، صحرات وخبار ونبوتة يوم كل شجار، أو زدها الأمطار أو بناي النار وفغار.
3: مهرجان الزيتون الجبلي حتى الرحال في نسخة هذا العام بين شنني ورس الواد والدويرات وبير 30 وحاف جرجر. حاف جرجر ذاك المكان المليء بالصور والذكريات والحكايات، عادت له الحياة لبعض من الساعات بعد أن هجره ساكنوه إلى بير 30 ورس الواد منذ سبعينيات القرن العشرين طلبا للخدمات الضرورية للحياة اليومية.
5: وين أمالك يا جرجر؟

0: ذكريات أخذ فيها الغناي نصيب الأسد عندما استحضرناها مع الشيخ محمد الجاني وأحمد رج والناشط الثقافي والباحث في الموروث الغنائي علي سعيدان.
1: الغناي اللي يكتب الشعر ويغنيه عنده امتياز، والغناي في جرجر احنا اللي يغنوا يعني يشعروا ويغنوا. عندنا بابا الله يرحمه بالقاسم بن عمرو الجاني، والمدب أحمد دبيرة المدب، وثم أحمد بن محمد دبيرة شهير القدير، هذوما اللي يغنيوا ويغنيوا. وثم حفاظ عن نزوز محمد بن علي مزيغ ومحمد بن عمرو دبيرة، هذا يحفظوا ويغنوا إذا تخلى الغناي. ثم كان إن ثم حاجة واحدة اللي نساء مش تصغرتك حفظ مش صغرته عليك
2: إلا مجموعة غناية غناية ومعاهم ردادة زوز ثلاثة غناية والمسعفين نتاعهم. بعد ما يدوم محفل نص الليل ولي ساعة هكيك يدخلوا الغناية ياخذوا هيك سواعتين من زمان ثلاث سواع، هو عندهم مكانتهم ويحترموهم استدعوهم لازم، على خاطر اللي ما حضرش الغناية ما كأنه ما عملش محفل.
3: فلمن يا ولزاني وربيع في فجر وصيع يوينك في فروقي ريعل مليون.
4: الغناية في عرس الدويرات عندهم سهرات متتالية، في العرس اللي يبدأ نهار الاثنين عندهم سهرة نهار الاربعاء وسهرة نهار الخميس قبل دخول العروس، وعندهم لما يكونوا الغناية ملتفين حول طبل أو حول القصعة، القصعة اللي هي مغلفة بالجلد، وهي تقاليد ما هي موجودة إلا عند الدويرات وعند شنني وعند تمزرت، حاولت أني مش نفهمها ولكن من الصعب أنه نفهموها. نجي ونلقاو عندها أثر في شعر العربي النجار، عربي النجار اللي هو من العائلة من عالية، والشعر هذا يتسمى المحجوز، شعر المحجوز اللي هو يبدو أنه هو أقدم من الشعر الملحون. الغناء نتاعو يتم والغناية جلوس، الغناية الكبير هو اللي يفتتح هكل هكل الطرح نتاع الدرز بالغناء نتاع المحجوز، فهمتني؟ ويبدأ زوز ولا ثلاثة معاه هم اللي يدقوا في الإيقاع نتاع الترنيمة هذيك. من سوء الحظ معناتها الناس اللي كانوا يحفظوا المحجوز هذا الغناء اللي يتغنى في الثلاثة معناتها اندثروا تماما، فهمتني؟ حتى الإعادة نتاعه هي إعادة شبيهة نوعا ما ولكن بعيدة كل البعد على الطقس هذاك اللي يتم من نهار الثلاثة. ونهار الثلاثة نتاع الدرز هو النهار الأخير في احتفالية العرس اللي يدوم 8 أيام.
0: الاحتفالية الدويرية أيام زمان، أيام ما كانت الأفراح تدوم أسبوعا بتمامه وكماله، وهي ليست حكاية من ألف ليلة وليلة ولكنها حقيقة عاشها وعايشها أهالي الدويرات لحظة بلحظة. بعض مما يتذكره ابن المنطقة أحمد الجاني عن عرس 7 أيام و7 ليالي يرويه لنا.
5: الاثنين معناها حلان الفرح يعملوا فيه الباس نتاع العريس ويعملوا فيه دشيشة وملوقية، نهار الثلاثة يعملوا محفل عند العريس، نهار الأربعة محفل عند العروسة. معناها واحد يعمل نهار الثلاثة واحد يعمل نهار الأربعة، نهار الخميس مروح العروس بالجحفة والجمل وكانت الحفلات اللي هي تنحات معاج الحفلات، حفلات صبايا يجيبوا 7-8 صبايا يحفلوا بالحفال، تبدأ معناها عينيها يبانوش عينيها سكر هكذا بالحفال، محفل كامل معناها هو تتعب هي، ثم واحدة مكلفة بيهم تتعب ناحيها تعوضها بواحدة أخرى. هذوك اللي زغرتوا معناها هذوك اللي زغرتوا. وقبل حتى العريس الراجل ياخذ المراه يقول لك الحفال الفلاني لابسه الحفال الفلاني بنت شكون، هذيك بنت شكون، قولوا له بنت فلان يخطبها. هذاك كانت معناها الخطوبه هيك نفس العادات كونه في راس الواد والا في بير 30 والا في بلاد الدويرات. نهار الجمعه الصباح صباح العروسة يعملوا العصيدة اللي هي نعملوا عصيدة بالرب. في الليل يقولوا يلعبوا لعبة الخاتم، يقولوا لعبة الخاتم ولعبة القرقور سموها احنا الرحاء، الرحاء هذيك. عندنا جمعة سبت أحد اثنين نهار ثلاثة نعملوا ثلاثة تلميذ يسموها ثلاثة تلميذ، هذه يخر يمشوا للعريس ثم معناها شباب يقول لك هذاك رابط مع العريس، كل واحد رابط مع العريس يجيب محرمة معبية بالفاكهة سواء كانوا سبعة ثمانية تسعة رابطين مع العريس يقعدوا معه كل يوم. والسهرية نهار احنا قلنا نهار الخميس ما الدخلة، نهار الجمعة يولوا كل ليلة يسهروا بعد العريس، يسهروا حتى العشرة الحداش متاع الليل يسهروا معناها يلعبوا ثم لعبة الخاتم مثلا. ونزيد نأكد لك حاجة أخرى، أبوه وأمه سبعة أيام نشوفهم، تشوف لأبوك ولا أمه
6: يحشم
5: بل كانت الحشم.

0: بلاد الدويرات، هكذا يحلو لأبناء المنطقة تسميتها وما أحاط بها من قرى حاول سكانها المتواجدين فيها أو المستقرين في أكثر من مكان في البلاد الحفاظ على عاداتهم وطقوسهم الاحتفالية التي تصل في بعض الأحيان حدود التخميرة. وفيها حرص الدويرات في زمن فات على تطبيق كل الطقوس من بدو والباس وحنة وحنة الشبوك والدخول والتجلية ولعب العراسة، وهم أصدقاء دويرة العريس الذين لا يتركونه إلى غاية الثلاث الميس أين يختمون المراسم بطقس الدرس.
1: والدرس هذاك هو طقس معين في الإنشاد وفي جزء اللي هو من نوع الصلاة على النبي والمكفر، معناتها الشيء اللي هو التكفير عن الذنوب إلى آخره، ولكن فيه جزء كبير اللي هو من الغناء الأخضر، الغناء نتاع الغزل والغناء نتاع ولا نتاع الفخر ولا نتاع الفروسية واحد. وفي آخر هاك العشية هذيك يتم تفريق الفاكهة، معناتها الزوز واللوز والبفرية والحلوى واحد كل شيء في محارم نظاف، هكايا كل واحد يجيب محرمته يعبيوها له بالفاكهة، وهذيك هي اللي يختموا بها العرس نتاع الدويرات.

0: الباحث عروس خميرة والإعلام وصف بسيلة والفنان هاشم زغدان ينضمون إلى الدكتور أنس غراب وعلي سعيدان ليشرحوا لنا ثراء المنظومة الغنائية للدويرات بما فيها من تعابير وإيجاز وبلاغة وذوق ولا يستطيع الذهن إلا التعلق بها، لأن بها دلالة عن حقائق ثابتة وفيها ما هو صالح لكل زمان ومكان، يتناقلها الحفاظ بين الأجيال، ولكن عملية النقل بقيت شفوية يعوزها اشتغال كبير في التوثيق بالرغم من كل ما تحمله بين طياتها من ثراء وتنوع وفردة.
1: التراث الشفوي الغنائي والشعر المعنى اللي موجود بتوه في الوقت الحاضر، مقارنة بعد باللي خلطت عليه الإنسان، ما خلطت على حاجة كبيرة، لكن خلطت بداية السبعينات في تونس، مقارنة باللي كان موجود الآن يمكن قولوا أنبثر مكوش نتشئ، هذا هو الواقع.
2: الإنسان يحرص باش يوثق قهوة شربها في بلاصة باهية، حريص باش يوثق عيد ميلاد صورة عادية في عيد ميلاد متاع شخص، بينما يعني منطقة بالحجم التاريخي والإرث هذايا الحضاري وما تتوثقش في هذا، خطأ وتقصير، خطأ وتقصير ما حد ما ينجم يلوم على حد، فما ناس تفهم فما ناس ما تفهمش فما ناس مختصة.
3: المشاريع اللي نحلم بها والآن أنا بصدد التخطيط لها إن شاء الله هو كيفية المحافظة على اللغة الأمازيغية بصفة عامة في في في تطاوين وفي الجنوب الشرقي، لأنه الأجيال الجديدة في سن 14 و13 و15 وحتى أكبر تصل إلى شباب في سنوات 20 ومشارف 30 فقدوا اللغة، يفهموا ولكن ما يتكلمش. أنا مثلا من منظوري الشخصي وفي اعتقادي إنه الثقافة أو الموسيقى والغناء يساهم في الحفاظ على لغة معينة.
4: ثم ثراء كبير ياسر في تونس، ملي بديت البحوث متاعي نتوقع أني تعرفت على المختلف الأنماط الموجودة وديما نلقاو نكتشفوا جديد. عملية التوثيق لا تنتهي لسبب هذا للثراء الموسيقي، لكن أيضا من ناحية أخرى حتى الأنماط اللي قمنا بتوثيقها نعاود نوثقها بعد 10 سنين مثلا، كل لازمنا أي نمط أي رصيد قمنا بتوثيقه في 2010 مثلا 2020 عاد نسجله، لأنه هو عملية التوثيق هي كما ناخذوا دي كليشي صورة للرصيد هذيك في الفترة هذيك.
5: بل كان ثم نوع من الحواجز أو من القواعد أو من الممارسات اللي تخلي أن نخرج ما نقولوش هكاكا، ما غنيوش هكاكا، عيب ما يجيش. اليوم الأشياء ولات معناتها في متناول أي مكان، معناتها هي ما هيش مسألة على الاعتداء، ولكن احنا نتحدث على من يمكن له أن يكون منشدا أو معناتها اليوم الماء مسيب على البطيخ، معناتها كيف ما يقول المثل، معناتها كيف قلت لك تخليش زرعك أثنية، وشكون اللي يتلهى بالزرع، شكون اللي مكلف أنه باش يحمي الزرع، هذا هو التساؤل معناتها.
6: ان ثبت نعطي الوصايا تجل النكد والغبينة، العلم بحر الوفايا، النحو هو السفينة، واللي خطأت القرايا داخل فنوك غريقة، أما البابيها نجاها الرب خيار البدو بالتجارب.
4: ما لازمش تكون عندنا هاجس المحافظة، خاطر المحافظة في نوعية من التحنيط، أي شيء نحاول نحطوه في متحف ما دمنا حاطينه في متحف باش نحافظوا عليه رانا قدمناه بصفة خاطئة، لأنه تم خرج من السياق متاعه وتغير. إذا كان حاولنا نحافظوا على موروث موسيقي معين في الجهة كان نحاول نحافظوا عليه رانا باش بعبارة أخرى باش نقتلوه باش نحطوه في حكة ونسكروا عليه، حتى باش تخليه التصويرة هذيك ويقعد هو نفس باش نقعدوا نتنقلوا فيه ونحاولوا نتنقلوا فيه بنفس الطريقة، لأن الموسيقى حية كما اللغات الحية.

0: ارتباط الشعر الشعبي بالغناء جعل بعض الدارسين يذهبون في اتجاه تسميته بالشعر الملحون، غير أن محمد المرزوقي ذهب إلى معنى أشمل في ذلك، وأكد أن المكتوب من الشعر الشعبي ينضوي أيضا تحت لواء الشعر الملحون. بين هذا وذاك يشتغل الباحثون على تجميعه وتوثيقه، ومنهم الباحث الثقافي ابن الديرات علي سيدنا.
1: ما هيش مسألة الأصالة، هي مسألة أنه نحافظ على تعبيرنا، ولكن هذا ما يمنعش أنه إذا كان التعبير ينقطع في العلاقة نتاعه بينه وبين المجتمع اللي كان هو ينجو، معناتها هو يولي قطيعة تاريخية. قطيعة تاريخية في برشا حاجات، معناتها هناك عديد الأشياء اللي اندثرت منذ احنا موجودين على هالأرض هذه، اللي خلات مثلا ناخذ مثلا اللغة الأمازيغية، معناتها اللغة الأمازيغية اليوم في حالة من الاندثار، لأنه ما يكفيش أنه يكون عندنا الإيمان العميق بالمحافظة على الأصالة، هو ما يشي ما يسمى ديكلاراسيون دانتونسيون، معناتها تصريح بالنوايا، لا، هي المحافظة هي شيء طبيعي أن نمارسوها، نمارسوها، نعيشوها، تكون معانا في في هي اللي تخلينا نشيخ ونتفرهد ترجع لنا الشجن، ترجع لنا الفرحة، ترجع لنا وحدة.

الإيقاع هنا في عرس الديرات مع الغناي والدرز والميز والخطاوي والرقص إيقاعات تشدك تستفزك وتحرك كل سواكنك للغوص فيها أكثر وفهمها والتمعن فيما تحكيه من تاريخ عما سبق، وتطرح في ذهنك آلاف الأسئلة. هل قمت بدورك في التوثيق والبحث والتعريف بهذا الكنز الغنائي المحلي، أم أن كل تفصيلة هي ليست إلا عرف في جريدة الغناي، الجريدة التي بها أعراف لعلنا نكتشفها في حكايات المكان فيما يأتي من الزمان؟

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: غني ودرس
2: لفيروز جباهي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجذود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: نسيت يا سي تليف المزايا اللي عملتها فيك. تتذكر شيوخ القصور كيف جريت وراهم حتى رضوا بيك قايد وكتبوا للبيت؟
1: خلينا نربحنا يا هاشم.
0: خليه يسمع الواقع اللي ما عرفاش. الدنيا هذه ما شبعان منها حد. لا حال يدوم يا سي جايد. خلي تاريخك ابيض ينفعك الدنيا واخره.
1: اخرج يا هاشم قلت لك.
2: اني خارج.
0: ونهار زلزل جدنا ما جيت وقلت قدام الناس الكل طل علي يا حمد راني متوحشك ولا وحشك برد يا سي طريف. ما يعجبك الزمان كان طول يا سي طريف. يا ما دول عمرك هالبر وفرسان وينهم شو دخان.
1: هاك جيت يا سي حمد اش طالب؟
0: الكلام اللي قلته لولدك سمعته وانا عارفك لكن كذبت روحي وجيت.
1: هاك جيت مرحبا بيك
0: يا سي طريف. سألتك بجناب ربي اعتقنا لوجه الله انا ولد خوي لا عندنا لك مال ولا رجال. اللي غلب يفك ويعف ذبحا نجيف حرام.
1: جايني يا سي حمد ترفع في كفوفك وعامل روحك مظلوم. يا رجل اتقي مولاك الحق واضح. ولد خوك ظلم ولدي قدام الناس وسمع ما يكره. ما خف كان البارود ودرت الحق في ولدي ونبهت عليه.
0: في هالبر الخالي والجوع والخوف والزغابة واللي ما عندش سلاح يبدا كيف ما راد الله صوته ما يرفعاش.
1: ولد خوك لا نحيت لا سلاحه ولا ربطه بالحبس. وصيت شيخكم يحفظ سلاح شاكر والبر من السور وداخل السور هو عمر.
0: نسيت فضلي وخدمتي تجيل ولد خوي تعرسى بينا ندادة وتنحي السلاح.
1: المجنون يحرموا عليه حتى العصار. شاكر مغارم ولدي في وين يراه يتعنى له ويسردك عليه. لو مش هاشم باله واسع ويسمع كلامي ولا الدم سال عنده مدة.
0: ولدك هاشم جيبة للدشرة والملك عامل روح هتاوت هذا عيب.
1: يحمي فيكم وتمنعوا عليه الكلام. اخدم جهنم وبث السقعة. اسمع يا حمد لا بيني وبينك حسبة ولا ميضوع. احكم في ولد خوك وطورني مستعجل. كيف تبدأ عندك ثمرة طلع لي
0: ثمرة؟ ما هي؟ هنا ما؟

0: الشيخ عبد الدايم يا حبيبي قابلك يا باباي.
1: هو عبد الدايم غريب. دخله دخله في ساعة دخله. مرحبا مرحبا يا شيخ. مرحبا مرحبا. اقعد. غريمك كان هني.
2: شيخ حمد ما هوش غريب يا

0: سلاح شاكر ما نقدرش ناخذه منه.
1: يا والله يا والله ما نسحبك شاكة تغرق في شبرني. سلاح ولدي يتنحى وانت تكيت في شاكر. وشاكر هذا ايش يسوى قدام هاشم؟
0: شوف لي حل يا سي القايد، ما تبهذلنيش قدام الناس وتخليهم يضحكوا في قفاي. انا نقول لك يا سيدي وانت اعرف قدري، نخدمك وخدمني يا قايد.
1: نعطيك ثلاث حلول وانت اختار منهم واحد. يا ما تنحي سلاحات اهل الجبل الكل، باطوس وبريقي وطفروت وغيرهم وغيرهم، وفي هالحالة لازمني نزيد صبايحية يعسوا عليكم ليل ونهار، وكذلك المجبدي. وإلا أهل مهطوس تحتفظ بسلاحاتها، وفي هالحالة المجبة متاعكم تزيد كذلك. والحالة الثالثة أنت تعرفها ونظنها سهلة، هالشاكر اللي انفخته في جثته وعملتوه فارس بطل أجدار، هالقوم اللي يردهم وإلا فالح كان في ضربان الدجاج على البل. ما تكبروش البيعة يا عبد الدايم، انت راجل مخك محلول وكل شيء على عينك. نحوا من بالكم اللي اني مغارم حمد وهاشم مغارم شاكر، هذا حديث باطل، ويجي وقت ويستعصى عليك كيف ما استعصى علي انا.

0: بالحق اني خوف.
1: ليش كون قال؟ اما هاني باش نجرب. تقدش توصل وحدك في هالليل لجبانة وتخلي هالموثق فيه؟
0: اني انقد.
2: يكذب راهو خواف. اني عرفته
0: بالاختار. اش تعطوني؟ ها
3: لا لا بايو خي، حتى انا نخاف عليه.
4: لا ما نلعبوش.
3: سمعت قالوا شجاع، هكا يحكوا في بلادنا البريقي. خلنا نجربوها بنويه. اسمع راب، نعطيك فلس فضة ابيض، اما تمشي وحدك وتدق هالموثق حذا قبر جدك.
4: اش رايك يا راب؟
3: اش قلت راب؟
0: هجي خل برنوسي بحذاك.
1: خواف خلي برنوسك بحذانا باش كيف تهرب تقد تجري. هيمش هيمش
0: هاني مشي هاني مشي.
5: مشي والله العظيم مشي.
3: ليك ريتها يرعش. اسمع ابنوي، انتم غنوا وهي حتى امكم شامخه جتكم. وني

0: شاكر مشيت في هالليل؟
1: صاحبك عوني يسلم عليك يا عمي، وبعث معايا ولاد الاثنين ومعاهم اربع جمال، قال لك ترحل الصبح قبل العشي.
0: كثر خيرها. ايه يا ولاد سليم، هلا لا تخليلكم ديار ولا يدور بيكم عار.
1: كلهم متيثرين عليك ياسر، كيف سمعوا امر ذريته وبناته بنوا عشه في وسط الدوار وفرشها بالكلماوه والبساطات وحط فيها غراير قمح وشعير وهزني ليلها بروحي، قال لي العشه وما تبعها للشيخ حمد واللي معاه.
0: الله الله، اهل القلوب الكبيره والرجال اش تعمل يا ولاد سليم، يا عمارة البر، يا نصرة المضاد، يجعل سوق البلاء يخطاكم. اسمع شاكر،
1: انا عم
0: اذبح للضيوف برشني وما تقول لحد، الفجر نرحلوا، كل شيء نخلوه هنا، ساعة ساعة فرش هاني نحذر في اللازم. اما رجبتي؟
2: واش بيك يا ولادي، واش بيك تو كيف اخذتني عيني وحلمت؟ ابشر حمد ولادي، الراجل هذا البارح تصور لي حنش متلهوث عليك، وجاك شاكر في ده سيف وقطعه من النصف.
0: صاحبي عون يما، بعث لي جمال واولاد.

0: يحبني نعدي الربيع كده نشبعوا باللبن ونعيشوا في الصحراء
1: إن شاء الله.
0: الزينة من الجبل، حضري روحك نسرع قبل الليل.

0: غزال أمينة وزيرة أمينة خايفة
1: خليه الليلة نعرفوه هو الكلام الروح عليها
2: يا بنات هذا جمال جدي
3: مسيك بالخير يا جدي أني ما نعرفكش لكن الناس يقولوا عليك رجل صنديل واللي يعرفوني يقولوا لي تشبه جدك لكن أني خايف يا جدي سامحني سم أنا باش ندق الموثق بحذاك سامحني مانيش قاس نحيف ارقد وتمان حتى جدي قريب جيت وانت وقتها ندفنوا حذاك وتولوا كيف العاد جدي خلي ندق الموزك والله اني يعني نحب انت باهي ارقد يا هديك حتى الموزك ما يدخلش الحجر هاني كمل صباح الاخي
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج سن الخلطي.

0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة. نعود مع انطلاق الشبكة الجديدة في نفس الموعد وفي نفس التوقيت، وستكون البداية من المدنين التي سأستضيف لكم منها السيدة فاطمة المدنيني، إحدى رائدات النضال بالجنوب الشرقي وبجهة مدنين خاصة. حبينا ساعة نتعرف عليك أنت أختنا فاطمة، ونتعرف على نشاطك أنت في الاتحاد النسائي باعتبارك من رائدات العمل النسائي في ولاية مدنين وفي الجنوب الشرقي بصفة عام.
2: شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بكم في مدنين في منزلي، وبكل لطف وأعتذر، نهار سخون وتكبت السخانة وجيت باش تزوروني في محلي، فبارك الله فيكم وفي كل من يحترم العمل التطوعي، وما غير مزية وما غير شكر وبدون أي حرج أمدكم بما
1: تستطيعون.
2: مرحبا بكم مرة
1: لي.
2: ثانية
1: باي. أعطيني،
2: أتمنى نجاح لبرنامجكم.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك. باي، أعطينا الاسم كاملا.
2: فاطمة بنت علي بن مصباح بوسعيد حرم عمر المدنيني
1: رحمه الله.
2: رحمك الله.
1: عمش من ولدة
2: 15/2/48.
1: ما شاء الله. أنت بدايتك كيفاش كانت في العمل؟
2: بدايتي في العمل
1: النسائي،
2: في العمل النسائي كالاتحاد، أنا عملت بجميع المنظمات اللي توجدت في مدنين والجمعيات باعتبار فقرها للعنصر النسائي، وبما أن والدي مثقف وزوجي اخترت زوجي قائد في الكشافة يحترم النظام المنظماتي والجمعياتي وله رغبة في العمل لفائدة البلاد التي كانت
1: شوي بركة. هو اختارك ولا انت اخترتيه يا اخي؟
2: اخترنا بعضنا. هو اخترني وانا اخترته، هو كان قائدي في الكشافة.
1: ما شاء الله. عماش كان قائد في الكشافة هو؟
2: هو في الكشافة من الخمسين، في الخمسينات، في أوائل الخمسينات إلى أن توظف، دخل ما سلك الشرطة، قرأ زيتوني وكان يقرأ بمدنين وقائد كشافة في مدنين، وأنا باعتباري زهرة بابا يؤمن بالعمل المنظماتي والجمعياتي خدمة البلاد، يقولوا أهلنا قبل يقول لي أقري باش تخدمي بلادك
1: ما شاء الله،
2: قبل رحمه الله. فغرمني والدي، هو اللي غرمني بالعمل التطوعي،
1: وهو زاد قراك بكري بالنسبة لي
2: جيلي، السيف على جيلي، على العقلية متاع الناس فاك الوقت، رغم المدرسة مبنية في أرض جدة، بابا أمه في أرض السود وما قروش البنات باعتبار يقري فيهم راجل وما يعتبروش أنا راجل يقري طفلة، فساهم في التوعية
1: تمام
2: باعتباره مثقف، عمل في فرنسا 1914، هو عامل بمعمل الطماطم في مرسي
1: ما شاء الله،
2: وورث الثقافة وتغرب في تونس، دار أكثر البلدان في تونس، وبعد ما خرج لأنه هو جداي ما حبتاش يلبس البرنوس وظفته فرنسا، ولكن قالوا له نعطوكم خازني، قالت له جداي يحرم عليك الحليب كان تلبس البرنوس، فملقاش كيفاش يتسبل للفرنسا
1: فهاجر. هاجر. نعم.
2: تعارك هو أصلا، تعارك هو القائد بودابوس على طلاق زوجته لأنه ضرب زوجته، فالقائد شكي به خوها قال له كيفاش تضرب المرأة، وثم شوي عطف معانا من قبل
1: أكيد،
2: قال له كيفاش تضرب المرأة، نقز عليه خنقة، كتب فيه تقرير قال له الكاتب متاع بودابوس، قال له راهو باش رأيت ممكن تدخل الحبس، فهاجر والدي عندهم الحبس عار.
1: هاجر وين مشي، وين قرك، وين قرك باباك؟
2: قراني في العلا ولاية القيروان.
1: علا غادي خلاص.